في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: فجمالي.
1: يا مساء النور، مرحبا بيكم. شنو حوالكم؟ شو عاملين مع سخانة؟ ربي يلطف بينا وربي يعطينا على قد جهيدنا. هانا صابرين على برشا حاجات، على معطى ربي ذي توسخانة معنا ما نعملوا فيها، وذي حوال العالم الكل معناها على مستوى الطقس. ربي يعين على قصة نظة والماء، فقدان المياه المعدنية حصيل وربي جريها على صلاح، وهانا صابرين مرة أخرى معكم في البلاي ليست مع تحيات لطفي المكي. اليوم في الجانب التقني سيارات الليلة متنوعة، مليون باش نبداوها بصوت فريد الأطرش قلبي ومفتاح. وسلام عليكم من ما عدلت الموج على إذاعة المناسير، سواء كنت تسمع فينا على فريكونس المتنوعة عليها كيف كيف على راديو مناسير فونتين.
0: بلاي ليست

0: مساه وصباحه بيسألني ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: ونرجع نتفكروا من خلال الأغنية هذية واحد من الأعمال السينمائية اللي قدمها فريد مع لبنى عبد العزيز عام 62 فيلم رسالة من امرأة مجهولة. قلبي ومفتاحه كلمات الشاعر فتحي أورا صاحب 4000 أغنية كيف ما يلقبوه اللي قدم برشا أعمال برشا أسماء معنية من عبد الحليم وغيره لكن مع فريد من جملة ما قدم واحدة من أجمل أغاني الأفراح الصالحة لكل زمان ومكان دق المزاهر اللي نحب نهديها الليلة المناعطية بمناسبة زواجها. ألف مبروك منى، ألف مبروك حسين، ربي يتمم عليكم بالهنا والسعادة على طول عمركم مبعثكم في خير إن شاء الله. تهانينا لكم للعائلة الكروذية، هديتنا منا لكم.

0: دي والغنية زد الكل من يحتفل بمناسبة سعيدة، ربي فرح قلوبكم إن شاء الله مهما كانت المناسبة متاعكم، خطبة، عرس، لما إن شاء الله ديما المؤمنين في الخير، إن شاء الله في ساعات خير وسعادة. نسلم عليكم مستمعينا الكل، احنا موصلين معاكم من إذاعة المنستير، نبدلوا الإيقاع ووقفتنا في الوقت هذية مع فنان فرنسي، فنان شامل، مؤلف، ملحن كيف نجبدوا اسمه، منتج فرنسي، فنان فرض روحه في عالم الروك والنيو ويف والفاريتي فرانسيز من سنوات تقريبا 90، باسكال أوبيسبو اللي كان ورا نجاح العديد من الأسماء اللي تعامل معاهم، فلوران باني، نالي بيري دو معناه من أجمل الأغاني اللي خدمهم مع باسكال أوبيسبو، جوني هاليداي، باتريسيا كاس، كان مكتشف ناتاشا سان بيير اللي لا برمجناه في البلاي ليست، وبعد شوية باش خليكم مع ديو متأكدة برشا باش يسمعوا باش تفكروا فترة التسعينات اللي ارتبطت برشا نجاحات، منها أغنية هاو كام هاو لونغ، الديو بين المغني والكاتب بيبي فيس وستيفي وندر، الأغنية اللي حملت مضمون ناقد ونقولوا احنا مندد للعنف الأسري والزوجي. صحيح الأغنية في وقتها عام 97 لهنا نحكيه ما دخلتش في الكلاسمون ماجور في ترتيب الأغاني في أمريكا، لكن وليت مع هذا أن تيوب دو تو لي تان، دليل أنه نسمعوها اليوم واقترنت بالذكريات الموسيقية الجيل كامل. شوية آخر بيبي فيس وستيفي وندر معاكم من إذاعة المنستير، الوقت 8:15.
1: بلاي ليست

لنمثلك بالشمس ولب الجمرة، أنت عليهم شامخة يا سمرة، سبحان منه خلقك لحد قبلك في المحاسن سبقك، مهما تجوري الحق ديما حقك. هكا شوية من الكلمات وال نقول وإحنا هالدرة الموسيقية اللي صاغها كأجمل ما يكون على مستوى الكلمات. سي حمادي كيف ما كانوا لقبوه الشاعر حمادي البيجي، لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة، سمعتوها من أحد عروض مدينة الثقافة تكريما للراحل مصطفى الشرفي، وتحية من الفنانين الشباب اللي نعتزوا بيهم وأصوات جميلة جدا، وسام النابلي اللي كان مؤخرا ضيفنا في المجلس وفي رأس القلسي. وهنا رجعني لكم الجزء الثاني من لقانا معكم في بلاي واختياراتنا مازلت متنوعة حتى العشرة متاع الليل، واللي يسأل على الوقت تويكا 8:34 دقيقة. إن شاء الله موانسينكم وين ما انتم تسمعوا فينا، اخترتوا في الوقت هذية إذاعة المنستير. بعد شوية باش تكون لنا سفرة، ما سفرة من خلال الموسيقى في موسيقى من العالم، وربما وجهتنا تنجموا تعرفوها ولا تحاولوا هكا تطلعوها من خلال الإيقاع اللي باش تغني فيه الفنانة اللبنانية حنين الأشقر، الفنانة العربية بروح لاتينية، لكن الأسلوب هذية هو اللي قربها حتى من مستمعين خارج لبنان والوطن العربي. حنين وتجربة السونو كوبانو وتجربة تقدم فيها الأغاني اللبنانية ولا حتى العربية بروح موسيقية كوبية لاتينية كانت تقريبا للناس وحبوها الناس وتعرفت بها خاصة الفنانة اللبنانية حنين.

0: الفيرسيون الأصلانية راهو لسه بوحة شحرورة لما على طريق العين وزيد معناها روح صباح ديما موجودة في الأغاني ذي ريتم جديد فيرسيون مختلفة بصوت حنين إيقاع لاتيني أكثر ووجهتنا الموسيقية نتصور خاطر قبيلة شوية قلت معناها شنو خصوصية نقول وحنا التوزيعات اللي تخدم بها حنين احنا باش نمشي ومن خلال وجهتنا الموسيقية المنطقة الكاريب ندخلوا مدخل المكسيك هافانا هي عاصمة البلاد اللي ماشي نلها وأكبر المدن متاحة وسانتياغو دي كوبا ثاني أكبر مدنها ونحكيه لهنا على مساحة 109 أكثر شوية 109 ألف كيلومتر مربع تقريب وجهتنا الليلة كوبا
1: موسيقى من العالم.

0: نحكي ونسمعكم اليوم الموسيقى الكوبية اللي هي مزيج بين الإيقاعات الإفريقية والألحان اللاتينية الإسبانية، موسيقى تعد من أكثر الموسيقات الشعبية تأثير في العالم. جذورها أساساً تجمع بين تقاليد المستعمرين الإسبان والإيقاعات اللي جيبوها الأفارقة معاهم خلال فترة الاستعمار، والموسيقى هذية ذاع من بعد صيتها بالقدي في القرن 19 وأثرت حتى في أنواع موسيقية عدة، منها السالسا، منها الرومبا، جاز، زيدا، التونغو، الكونغا. الموسيقى الكوبية تشمل الغناء لكن زيدا تشمل الرقص، والأشكال هذية اللي تشمل الموسيقى والرقص مع بعضهم جابوها معاهم المهاجرين الأفارقة والأوروبيين المستعبدين وخاصة الإسبان الكوبا. ضمنت الرقصات والموسيقى ما يسمى بالفاندانغو، هو شكل فولكلوري نلقاو زيدا الباسو دوبلي وإلا الريتام بيكو. نفس هؤلاء الأفارقة خلف الرقصة صنعوا أيضا آلاتهم الإيقاعية، وكانت الطبول من أهمها، هذاك علاش نلقاو الميزة هذه موجودة لليوم في الموسيقى الكوبية، ونحكيو تقريب على نوع 50 نوع من الطبول. حضور الجيتار أيضا مهم في الموسيقى الكوبية، وما ننساوش باش نحكيو على الهابانيرا، كيف نجبدو على الثقافة الكوبية ونقصدو بها نوع موسيقي وإيقاع راقص وإيقاع بطيء انشأ في العاصمة هافانا عام 1930، ومن بعد انتقلت الموسيقى هذه لإسبانيا وأمريكا اللاتينية حتى أنه ولاو يستخدموها في الأوبرا، ولعله أوبرا كارمن من أبرزها لأنه ضمت جزء من الهابانيرا كقالب موسيقي في الغنية اللي نعرفوها الكل لامور إتان وزو روبيل. لامور نانانانا، الموسيقى الكوبية الليلة في بلاي ليست
1: موسيقى من العالم.

لينا نرجع نسلم عليكم. مرحبا بكم مستمعينا، اهلا وسهلا. هذه اذاعه المناسبه، اختيارات البلاي ليست ان شاء الله حتى لتوا اختيارات كنت على ذوق برشا منكم اللي اختاروا يسمعونا في امسيه الاربعاء، وما زالت اختيارات اخرى في ساعه ثانيه. اختيارات نبداوها في الجزء هذية من خلال فقره الريترو. ريترو

باش نحكيو على موسيقى تعرفت بموسيقى البلوز، بلوز الصحراء. الموسيقى هذه اللي تجمع بين شجن الألحان التقليدية وشجون العزف اللي يعتمد على الجيتار إلكتريك. برشا فرق نشأت على أساس الموسيقى هذه وتولدت من رحم المعاناة والشتات والنزاعات المسلحة على أعقاب ثورة التوارق بعد نهاية الاستعمار الفرنسي لدولة مالي عام 1960. جات وقتها سلسلة من الانتفاضات المسلحة اللي قادها شعب التوارق في منطقة أزواد في شمال مالي وزاد النيجر للمطالبة بالحكم الذاتي أو الاستقلال. بدأت تظهر أصوات حولت السلاح لأنغام باش نجم وصلوا صوت وقضية أمة، وجات أغاني عكست حب الصحراء والتوق للوطن والحزن زادة في المنفى واللجوء. موسيقى اعتمدت فنون وآلات تقليدية كيف ما التندي اللي هي فن تقليدي، اعتمد الأغاني، اعتمد الطبل زادة المصنوع من الجلد، وجات برشا أسماء وتميزت برشا أسماء بالتندي هذية كيف ما للا بنت سالم من أشهر فنانات التوارق. نحكيه على إم زاد، وهي آلة وترية تقليدية ذات وتر واحد تعزفها نساء في العادة وتعد رمز ثقافي رفيع عند التوارق. عموما موسيقى التوارق ولا بلوز الصحراء رمز من رموز الثقافة الصحراوية. ريترو

تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. احنا الموجة اللي تجمعك.

0: كذا مسهر من اختياراتنا ليلى، وتحية للناس اللي اختاروا سهرتهم على الشط على البحر هروبا من السخانة، لانه حتى البرة ما نحكي لكم مش على السخانة 49 درجة اليوم في القروين، قديش في المونستير درجات، معناها ربي يلطف بينا وربي يعطينا على قد جهدنا، وان شاء الله ذيك حد الباس، وان شاء الله اللي جاي يكون اخف ان شاء الله على البلاد وعلى العباد. فقراتنا واختياراتنا متنوعه في البلاي ليست، ومن جملتهم الريبريس.
1: انا علي حب من اول ما
0: وبخيز الليلة الواحدة من روائع نجيت الصغيرة بين علي حبه، اللي كتبها شاعر ورسام الكاريكاتور وعراب سعاد حسني كيف ما يحبوا يقدموه ويلقبوه صلاح جهين، وألحان الموسيقار كمال الطويل. وأول مرة تغنيت فيها الأغنية هذية كان عام 1957، وكان هذا في فيلم غريبة اللي جمع بين نجاة عماد حمدي وأحمد رمزي. نسخة نجاة بين علي حبه تعاودت في نسخة ثانية غنيتها الفنانة سعاد مكاوي، لكن بعبارات كوميدية على لحن ونفس اللحن كمال الطويل. وهذا شنو غنيت سعاد مكاوي.

نرجع للأصل. احنا في ربخيز الليلة للكلمات الأصلية لغنية نجيت تسموها من خلال عرض متميز لمجموعة السنباتي بسوسة، مجموعة راهنت ومزالت تراهن على الاختلاف والأصالة، وهذه واحدة من العروض والغنية هذه بصوت مجموعة السنباتي.

عشاق الطرب بذية هديتنا لكم. مرحبا بكم مستمعينا تسمعونا من إذاعة المنسير، ومازلت هدية أخرى لكل عشاق الأغنية الفرنسية. علاش؟ خاطر ميكس الليلة اخترناه بصوت الفنان والمغني والملحن وعازف الجيتار الفرنسي فرانسيس كابريل، المميز باختياراته والمميز حتى باللاكسان تاعه. هو أصيل الغرب الفرنسي بالتحديد، أجين وين تولد عام 1953 في عائلة بسيطة أصيلة، والعائلة هذية ترجع لمنطقة فخيول الإيطالية. اليوم وقت نحب نصنفه فرانسيس كابريل نصنفه في صنف الفولك، لكن ما يمنعش أنه هالفنان اللي أوج الشهرة متاعه، نقول احنا انتلاقته خاطر مازال مشهور معناها وناس تحبه لليوم من أجيال مختلفة، لكن أوج الشهرة متاعه خذيها في السبعينات، تميز على مستوى موسيقى البلوز وحتى البوب، وخلى رصيد لليوم من الناس تحبه في فرنسا وكل عشاقه في العالم، رصيد من البلاد سنتيمنتال. وأول الفنانين اللي تأثر بيهم فرانسيس كابريل كان بوب ديلان، ومن أول الأغاني اللي سمعها له كانت أغنية لايك رولينج ستون. ومن غادي بدأ تأثره بالموسيقى والغناء، خاصة مع أول جيتار جاء في حياته اللي كان هدية نويل من عند عمه. وقتها بدأ يعزف، بدأ يلحن أول الألحان متاعه، وبدأ يعاود يغني في أغاني بوب ديلان وإلا ليونارد كوين وإلا نيل يونغ وغيرهم، ومنهم اتعلم الغناء بالإنجليزية. وكان يقول أنه الجيتار هو اللي خليه يحس بأهميته وقيمته في عينين المحيطين به. هذا كان يقوله معناها في برشة من لقاءاته الإعلامية. مكانش تلميذ يحب القراية بالكل، كان ديما يغيب. خرج بالتالي من المعهد في عمر 19 سنة، وبدأ يخدم مهن صغيرة قبل ما يدخل في مجموعات موسيقية، وأولها كان مجموعة راي فرانك ولي جازمان. بدأت الرحلة من وقتها، وكان فرانسيس كابريل حتى شكلا مميز، معناها كان أبارانس هيبي، معناها شعر طويل وشلاغم، وصوته مظهره جلب بشوية بشوية الانتباه ليه. وأول المحطات كانت من خلال مشاركته في الكونكور دو شانسون في راديو سود، وقتها ربح المسابقة من خلال غنية بوتيت ماري اللي كتبها ولحنها لزوجته ماريات. ومن وقتها بدأت الكاريير وبدأت الألبومات والأغاني، وأول كونتراتو صحوا عام 77 مع شركة الانتاج سي بي اس، ومن اول السكسي اللي حققهم عام 79 اغنيه لليوم نحبوها جولي ما مغير. من بعد جات اعمال كيف ما لونكر دو تيزيو والا جتيمي جتيم اي جتيمري، هذوما باش تسمعوهم ان شاء الله بعد شويه في ميكس الليله. ورصيد من الاعمال خلاه فرانسيس كابريل الفنان اللي يحظى بحب وخاصه احترام جمهوره حول العالم. ميكس

مستخدم فقراتنا الميكس اللي كان الليلة مع فرانسيس كابريل. إن شاء الله اختيار كان على ذوق برشا منكم. شكرا على اختياركم الإذاعة المنستير اللي باش خليكم مع صوت وردة الجزائرية. وإن شاء الله نتلقاو عن قريب. تصبح على خير الناس الكل. بسلامة.

بلايليست عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب اللمة.
0: الطعام.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. في الهندسة الإذاعية والتسجيل حسين السلطان. تأبط شجنة، إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط الشجنة، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن، فأهلا ومرحبا بكم.

أيتها النسمة التي تهب بعبير الزمن الخرافي وتحمل أريج زهور قوست فوق أعراش القمر، كل النسوة يقطفن ورق السهر وبراعم القصائد، لكنك تجيئين محملة ببشائر الغد، قنديلا يمتد من أقصى الذاكرة حتى أول التذكر، ومن هسيس الأحلام حتى مشرق الواقع. هدهدي ذاكرتي، حدثيها عن الغد، وارصفي على عيني نوارة السكينة، وتمثلي لؤلؤة في محارة صياد ضائع. حينما لم تكوني معي كانت الدرب إمعة، والأماكن لا تستدل هوياتها، وحنيني إليك يحشرج في أضلعي، صوتك السحر أو صمتك البحر أو ضحكك النهر، غائبة أنت عن مسمعي، يا سكون دمي يا مسامات فجري ويا انتباهة عمري. حينما لم تكوني معي كانت الشمس أقرب مني إليها، كان قلبي على راحتيها، تقلبني فوق جمر اشتياقي لصوتك، احملني غيمة من سماء كان صبري نداء، كنت أشتاق نومك حين أحدث عنك المساءات، هل نمت عني؟ وكيف وصحوك مني؟ فتمطرني شهقة من دعاء، لأني أحبك نائمة نمت من دون أن تدركي، لأني أحبك حالمة يعشب الحلم في صوتك ويهب السكون، لأني أحبك حالمة يعشب الحلم في صوتك ويهب السكون رعشات الغصون وشوشات العيون وصوت العصافير في سدرة السابلة، صحوتي خاملة كوب شاي تململ في رغبة الطاولة، اقبلي يقف الليل نوارة عند باب الدخول، اقبلي حلم ذاكرة أنهكت فاستحالت لصحو يطول، أقبلي صوت أنثى خجول، يا جميع الفصول، يا مساءات أمي ودمية أوجاعها، يا عناقيد أغنية في مساء خمول، أقبلي يشرق القلب، أقبلي يشرق القلب بالشوق توقا إليك، أقبلي واحملي روح طفل على راحتيك، أقبلي طفلة بللت شعرها بدم الذاكرة، أقبلي شاعرة، أقبلي ساحرة، فالصباح الذي يغوي الشوق شاعرة دون صوتك كالقبلة الفاترة.

بللي بللي شعر الريح، دثري مدينة البرد يا سيدة الذكر، ويا هداية التيه تعالي تعالي كنسمة متكافئة الروح، عذرية الذكرى قابضة على جمر الصبر، بانتظار سفن الحكايا وسندباد لا تغريه مرافق العصر بالمزيد من الرحلات. لست وحدك، لست وحدك من تأخذه طيبته على حين غرة، لست وحدك، لست وحدك من ينقب العشب من سجادة التضحيات، يحمل الحقائب المدرسية عن ظهور اليتامى، ويأخذهم إلى أحياء الأمومة ومنابر الدعوات المجابة. مثلك يا سيدتي بانتظار زمن بنفسجي وجريدة لم تصدر بعد، أن نشرت نعيها لبشاشة الأصدقاء

يا شاعرة حرف وشعر وشه العمر عجز وصدر يبكي بصوت بدايته وفي آخره. يا شاعرة قومي اكتدي قومي اسمعيني والعبي بين الحروف. طفلة بريئة حايرة دمعة حزينة غايرة لكن وربي شفتها في ثوبها الليلة عروس صارت بعيني شاعرة. يا شاعرة عد النهار جانا المسا وانتي على آخر مدار لا نامت عيونك ولا قلبك نسى. يا شاعرة كل الحروف اللي كتبتني من سنين فيها حنين لعيونك الليلة تجي. هيا اخرجي من صوتك العذب الحزين قومي معي نامي على سور الهوى ثم اسمعي حكاية الصوت الشجي وقضية القلب الخلي. روحي بحرفك وابعدي ثم اقبلي ودي طفلة ثايرة صارت بليلة شاعرة. بقول لها سر الحروف يوم امطرت غيمة طيوف يوم ازهرت حلم وخوف لهفة وفرحة طايرة. يا شاعرة

يا شاعره مدري متى صيف الشتاء كل العمر لحظة شعر، يا شاعره مدري متى قلبك على قلبي يحن، والليل في صوتي جن واكتب شعر انسخ عمر عجز وصدر، واقول صارت شاعره بالحرف والكلمة حروف، بالحب واللحظة طيوف، صرت النهار اللي يمر، صرت المساء كله سهر، برد ودفى شوق ووفى، لحظة غريبة صايرة تنبت بعين الشاعرة يا شاعرة. اليوم ميعاد الحنان، مدري حقيقة أو وهم، مقدر أصدق للزمان، مرة جعل مني وفي ومرة جعلني مختفي، بالله قولي واحلفي تنفسيني واعرفي وش اللي فيك. أنا هنا أكبر طموح الانتظار، لصحية عيون النهار نامي على حلمي الكبير، بسمة هنا واصحي على صوت الضرير اللي يدلك من أنا يا شاعرة. كل الحروف مسافرة من همسة شفاهك هنا للذاكرة.

أيتها النسمة، يا رحيق زهرة انتظاري لزمن يجيء بامرأة باذخة القلب، حورية الظنون، فائقة الدهشة، احمليني على كتفي يا سيدتي حين تزرعين ذراعيك فيه، مشلولة كل ساعة لا تكونين فيها، وكل طريق لا ترد عليك تحية التأمل واستلهام الجمال طريق مهجورة. حركي أغصان الأيام حين لا تفزع النسمة صغار العصافير. حدثيني عن عاشقين التقيا ولم يتفرقا، اقنعيني بزمن جاء بك ولم يكن في مقدمة كتاب فاضل أو نظرية لا تحتفي بالتأريخ البشري. احمليني معك، لن أكون لعينيك إلا ظلالا ونور، هارب من أنا من مكاني، هارب من فمي من هشاشة وقتي وسوءات ظني وعربدة الذكريات وحزن القبور. احمليني معك، صدقي أنني لن أثور، لن أمد يدي كي أصافح عنك، ولن أشرب الشاي قبلك، لن أتشهى الحضور. احمليني معك شاعرا علمته الليالي بأن شموعك ضوء القصيدة، لا ضوء في بيته غيرها حين يسهر مستقبلا للشعور. احمليني معك، لن أقول إذا فاجأتنا الرياح انكسرنا، وإن قاتلتنا الوشاية إنا قتلنا. لن أقول بأن غريبان عنا، سأبقى أحبك مستسلما في

الشمس فضيحة الصباح يا سيدتي، فكيف تبقى سرا وظل يتبعني بخطواتك؟ كيف لهذه العصافير ألا تردد أناشيد الشكر وآلاء الضوء؟ كيف لهذا البحر الذي استمد وفرته من أرخبيل راحتيك ألا يطرق نافذة الشاطئ؟ كيف لي؟ نمر في يومنا الثالث ولا أشوفك، أفكر بس بظروفك وناظر شوق بحروفك، أحس برعشتك خوفك من اللي صار. أكيد البارحة احتجتي لحد مثلي، ومن بعدي محد بعدي ولا قبلي. أنا اللي أعرف إحساسك، أنا اللي أعرف إحساسك وعيش الخوف بنفاسك. وأنا اللي في يومنا الثالث تحريتك ولا جيتي، وأنا اللي في يومنا الثالث تحريتك ولا جيتي، وصرت أخاف من بيتي، صرت أخاف.

وعلى أثر النغم العذب والكلمة المجنحة والشجن الممض نودعكم على أمل اللقاء بكم.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطبع.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم أحمد الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل حسين السلطان. تأبط شجنا إخراج خالد إبراهيم أربعان.

0: صوت المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك،
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير،
2: بلاش عتاب يا حبيبي، عيش.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99
2: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن

أنفسهم أعظم درجة، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون.

أبناءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال

بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصر

أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت

وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف

ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقال

قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون.

لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو ويأبى الله

يصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

0: واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة. حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك بن أنس حلقات مسلسلة بطولة جلال الشرقاوي، يكتبها للإذاعة عبد الفتاح سراج، يخرجها محمود شركس.

0: ماذا بك يا ولدي؟ يا أبا مالك، تعال يا أبا مالك.
1: ماذا حدث؟
0: لا أدري، لقد عاد إلى الدار وهو ينتحب.
1: أين هو؟
0: دخل إلى غرفته وأغلق على نفسه الباب.
1: يا مالك، يا مالك، دعني أراك يا مالك.
0: افتح الباب يا ولدي، أرجوك افتح الباب، افتح يا ولدي.
1: لماذا تبكي يا ولدي؟
0: تكلم يا ولدي.
2: لا شيء، لا شيء.
1: لا يا مالك، كن صريحا معي. أنت تعرف أن أهم شيء عندي أن
2: لا أكذب أبدا. صدقني يا أبي، أنا أيضا لا أحب الكذب.
1: إذن ماذا حدث؟
2: ثوبي الأبيض.
1: أكمل.
2: بعض الصبية عمدوا إلى إغاظتي.
0: فهمت
1: ماذا؟
0: أراه قد أبدل الثوب بآخر.
2: نعم، فقد قذفوني بخرقة صغيرة مبللة بالحبر، فتركت أثرا على ثوبي الأبيض.
0: كل هذا الحزن والبكاء من أجل بقعة صغيرة من الحبر على ثوبك الأبيض.
1: ظننت الأمر أكبر من ذلك بكثير.
0: مالك ولدي شديد العناية بنظافة ثيابه.
1: إنها مهمة صعبة، خاصة مع ذلك اللون الأبيض الذي يتمسك به عن غيره.
2: أنا أحب للقارئ أن يكون أبيض الثياب.
1: بارك الله فيك يا بني، أرجو أن تكون من التلاميذ النجباء لأستاذك ربيعة.
0: هيا يا ولدي، هيا، لقد حان وقت الغداء. هيا يا أبا مالك.

0: أمه.
1: نعم يا قرة عيني،
0: حدثيني عن أهلي وأجدادي.
1: وهل أنت للآن لم تعرف حسبك ونسبك؟
0: بل أطوق إلى سماع المزيد عن سيرة آبائي وأجدادي.
1: ألا يكفيك أن أباك أنس بن مالك هو أحد رواد الحديث،
0: وجدي مالك
1: كنيته أبو أنس، وهو من كبار التابعين.
0: أعرف ذلك، وأعرف أنه كان يروي عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم جميعا.
1: كان جدك مالك بن أبي عامر الأصبحي من أفاضل الناس وعلمائهم.
0: وأما جد أبي
1: أبو عامر بن عمرو، كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: شهد المشاهد كلها مع النبي صلوات الله وسلامه عليه خلا بدرا.
0: إني فخور يا أمي بهذا النسب، فخور بأبي، فخور بأعمام الثلاثة نافع أبو سهيل وأويس والربيع، فكلهم من رواة الحديث.
1: أتمنى من الله يا ولدي مالك أن تصبح مثلهم.
0: أصارحك يا أمي أنني على وعد لك.
1: وبما وعدتني؟
0: أن ألزم سنة السالفين من الصحابة والتابعين،
1: وأن تحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: وقبل هذا وذاك كتاب الله.
1: يبدو أن ما حدث في ذلك اليوم كان فاتحة خير في حياتك يا مالك.
0: أي يوم؟
1: يوم أن ألقى عليك والدك سؤالا فأصاب أخوك وأخطأت أنت.
0: آه نعم، وعندما أخطأت قال لي أبي ألهتك الدنيا عن طلب العلم،
1: فغضبت أنت وانقطعت للدرس.

0: أنت يا ولدي مدني الدار والمولد والنشأة.
1: وهذا أيضا مبعث فخري واعتزازي.
0: أرجو يا ولدي أن تنطبق عليك في مستقبل أيامك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام، أية شهادة؟
0: قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجد عالما أعلم من عالم المدينة.

0: الأدب يا ولدي، الأدب هو سر الفتوح والنجاح. أرجو أن تشب على الأدب وتوقير حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
1: هذا ما أحرص عليه يا أمي كل الحرص.
0: أعرف ذلك يا مالك.
1: لقد حياني أستاذ الربيع وامتدحني عندما علم أنني رفضت أن أتحدث مع أحد أصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم،
1: لأن صاحبي كان يحدثني وهو متكئ.
0: هذه خصلة حميدة فيك يا ولدي.
1: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بوركت يا مالك، بوركت يا ولدي.

0: كم أنا سعيد وفخور بولدي مالك. لقد حدثته أمس بأربعين حديثا، فجاءني اليوم وقد حفظها جميعا.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: إن موهبتي الحفظ والفهم قلما تجتمعان إلا لذي عناية ربانية.
1: هذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
0: أين هو؟ يا مالك.
2: نعم يا أب.
0: تعالى. وأنت ذاهب الآن إلى أستاذك ربيعة في حلقة الدرس، لا تنس ما لقنتك إياه.
2: أنت لقنتني الكثير يا أبي.
0: أعني ما يخص الشيخ ربيعة، حذاري من أن تغضبه.
2: ولما أغضبه؟
0: كن يقظا يا ولدي وهو يتحدث إليكم، لا تنشغل عنه وإلا طردك.
2: لا أبدا.
0: هيا يا ولدي هيا، رافقتك عناية الرحمن.

0: يقول الشاعر: يا أبنائي، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. هل فهمت معنى هذا القول يا مالك يا ابن أنس؟
1: نعم نعم يا سيدي، بل وأتمثل به.
0: نعود الآن إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها: يا أبنائي، نستقي السنة النبوية الشريفة. لقد تلوت عليكم اليوم 10 أحاديث، وها أنا ذا أواصل.
1: بل 9 أحاديث يا سيدي.
0: عفوا يا مالك، 9 أحاديث بالفعل. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. هل تسمعني يا مالك؟
1: نعم نعم يا سيدي.
0: ولكني أراك مشغولا يا ولدي بشيء ما في يدك.
1: أبدا، أنا أبدا.
0: أرني بماذا تعبث بين أصابعك.
1: هذا يا سيدي، هذا.
0: انظروا يا أبنائي، انظروا إلى صاحبكم مالك بن أنس ماذا يفعل. يعبث بخيط بين أصابعه، بينما شيخكم قد بح صوته من فرط ما تلا عليكم من أحاديث رسول الله هداية لكم. يا مالك، ابحث لك عن حلقة أخرى غير حلقتي.
2: غدا لقاء جديد. الإمام مالك بن أنس، جلال الشرقاوي، عبد الفتاح سراج، محمود شركس.
3: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. مستمعين الكرام، إليكم مجموعة من النصائح التي تفرج الهم وتبعد الغم. الطهارة طوال اليوم قدر المستطاع. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والحكمة من الوضوء كذلك أن ييأس الشيطان منك. حافظوا على صلاة الضحى لكي تكون في كفاية الله من البشر وظلمهم وقهرهم ومن كل سوء. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. فماذا تتوقع أن يحدث لك وأنت في كفاية الله؟ عند تناولك للإفطار والغداء والعشاء، حتى عند احتساء قهوة، احمد الله عليها ليرضى الله عنك. فإذا رضى الله عنك فسيرضي عنك البشر ويغفر لك كل ما تقدم من ذنبك. قبل صلاة الظهر وقت عظيم، وهو وقت افتتاح أبواب الجنان، فاحرص أن تصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات. قبل الغروب اجعل الوقت كله وقت تسبيح. وما أدراك ما التسبيح بجميع صيغه؟ هو باب الرزق، ولأنها تكفر الذنوب ولو كانت كزبد البحر. عندما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة الصدر قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صدق الله العظيم. بعد المغرب هذا رياض قلبك اجعله ما بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تفرج الهم، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله فهي باب فرج ورزق، وكذلك الباقيات الصالحات لا تنساها فهي تنفض الخطايا كما تنفض الشجر أوراقها. حاول بقدر الإمكان في كل يوم أن تتصدق، حتى بكلمة طيبة أو ابتسامة أو إماطة الأذى عن الطريق. المهم أن تتصدق بالمال أو بفعل الخير. عند النوم لا تنسى أن تصلي صلاة الوتر وقراءة أواخر سورة البقرة، فهي تكفيك من الهم ومن الظلم ومن القهر ومن تسلط شياطين الإنس والجن، وتحميك من البلايا والمصائب التي يرسلها الله لعباده تطهيرا لهم من الذنوب. واحرص على الدعاء في الثلث الأخير من الليل. حافظوا مستمعين الكرام على أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة، واعلموا أن الله هو الحافظ، والأذكار هي سبب من الأسباب فقط.
4: عروس البحر، إذاعة المنستير،
5: دعاء الكروان.

القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.

0: الدكتور رمضان خميس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. مستمعي الكرام، ما زلنا مع أسباب النزول للقرآن الكريم، وحلقتنا اليوم حول سبب نزول الآية 58 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومعنى الآية الكريمة أن الصفا والمروة من شعائر الله عز وجل، فمن حج البيت أو قدم عمرة فلا جناح، فلا بأس، فلا حرج عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بين الصفا والمروة، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وسبب النزول للآية الكريمة أخرجه البخاري ومالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، يعني ألا يسعى بين الصفا والمروة، لأن الآية قالت فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما قلت كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية الكريمة في الأنصار كانوا يهلون لمناه، أي صنم اسمه مناه، وكانت مناه حذو قديد، يعني في مكان اسمه قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وللبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناه، قالوا: يا نبي الله، كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناه. ولمسلم عنها قالت: إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة. والروايات في البخاري وغيره من أصحاب السنن والصحاح متقاربة في هذا المعنى. والذي نقف أمامه في هذا السبب بيان الحرج، مثلا أنهم تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، أو نفي وقوع وبيان العلة: كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناه، أو نفي الحل: كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، كأنهم تحرجوا أن يطوفوا أو يسعوا من نفس المكان الذي كانوا يسعون فيه وهم في الجاهلية. فنزلت الآية الكريمة ترفع عنهم الحرج وتحل لهم السعي بين الصفا والمروة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو على أن المسلمين هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام كم كانت عندهم من حساسية مرهفة وشفافية مطلقة في أن يكونوا في الأماكن الذي كانوا فيها على معصية في الجاهلية. وأما الآية التالية التي نقف معها في هذه الحلقة فهي قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومعنى الآية الكريمة في بساطة ويسر: يسألونك يا رسول الله، يسألك هؤلاء عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، خبرهم أنها علامات ومواقيت يعرف بها الناس أزمانهم وأوقاتهم ويعرفون بها موسم الحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها كما كنتم تصنعون في الجاهلية، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أخرج البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت الآية الكريمة. والمعنى في بساطة وتيسير أنهم كانوا من قبل إذا حجوا أو اعتمروا وعادوا دخلوا بيوتهم من أبواب غير الأبواب المعتادين عليها. وتعرفون أن العرب قديما كانت بيوتهم من الشعر أو من الخيام، فيسهل على الواحد منهم أن يغلق هذا الباب وأن يفتح بابا آخر. لكن لماذا هذا الترتيب؟ أقول كأنه عهد جديد منهم، أنهم كما غيروا موقفهم مع الله عز وجل بترك السيئات، فإنهم يغيرون مدخل بيوتهم فيدخلون من أبواب غير الأبواب التي اعتادوا عليها. وهذا من الذوق الراقي. وإن كان القرآن الكريم قد علمهم في الآية الكريمة أن البر الحقيقي ليس في الشكل وتغيير البيوت، ولكن البر الحقيقي أن يتقي الإنسان الله عز وجل ويأتي البيوت من أبوابها كما اعتاد. وفي رواية للبخاري والنسائي عن البراء رضي الله عنه قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، يعني دخلوا بيوتهم من ظهورها، فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. وإذا وقفنا مع هذا السبب كذلك نقول إن الآية بعد دراسة السبب والروايات التي وردت فيه، إن الآية نزلت بسبب ما كان الأنصار يفعلونه عند إحرامهم بحج أو عمرة، حيث كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها بل من ظهورها، ظنا منهم أن هذا من البر والنسك. فبين الله تعالى أن هذا ليس من البر، وأن البر الحقيقي في تقواه سبحانه وتعالى. واخترت هذا السند وقلت إنه الراجح من الأسباب الواردة جميعها لصحة سند الحديث وتصريحه بالنزول وموافقته للفظ القرآن الكريم واحتجاج المفسرين به. وقبل أن نترك الآية الكريمة ونترك السامعين الكرام، نقول إن الآية الكريمة تلفت نظرنا إلى أن الأشياء بجوهرها لا بشكلها، وأن الإيمان الحق يتعلق بالأصول والجوهر ولا يقف عند الشكليات والمظاهر ونحوها. وتلفت الآية الكريمة نظرنا كذلك إلى منهجية راقية في السؤال والجواب على حد سواء. فهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، وسؤالهم يعني ما هي، كيف تبدو، كيف تكبر، مما تتكون وتتركب. فصرف القرآن الكريم الجواب عن السؤال المطروح، وأجاب على سؤال كان ينبغي أن يطرح، وهو ما فائدة الأهلة في حياتنا؟ فقالت الآية الكريمة: قل هي مواقيت للناس والحج، وهي منهجية في التربية والتعليم، رائقة ذائقة فائقة الجمال. لماذا؟ لأنها تتجاوز الشكل إلى المضمون، وتصوب للسائل سؤاله حتى يعتاد على الأسئلة التي يترتب عليها عمل. وهذا كما هو منهجية في القرآن الكريم، هو منهجية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الجواب على قدر ما يحتاج السائل، أو أوسع من حاجة السائل، أو أن يكون عاما، أو أن يحول النبي صلى الله عليه وسلم الجواب من السؤال المباشر الذي ورد إليه إلى جواب عن سؤال كان يفترض أن يسأل عنه. فمثلا عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فكان الجواب أوسع من حاجة السائل، حتى يستمر الإعجاز النبوي، وتستمر البلاغة النبوية، تستمر البلاغة القرآنية إلى قيام الناس لرب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.

من أذكار الصباح. اللهم كما أخرجت الفجر من الليل والنور من الظلمة، فأخرج لنا الفرج من الكرب، والقوة من الضعف، والقدرة من العجز، إنك على كل شيء قدير. يا رب، في هذا الفجر ارزقنا ما نريد وما نحتاج إليه، فلا أحد يعرف ما بداخلنا سواك. اللهم بدل حزننا فرحا، وهمنا سعادة، وضيقنا فرجا، وارزقنا يوما أفضل من أمسنا يا أكرم الأكرمين. أسأل الله أن يشملنا جميعا بالرحمة والمغفرة، ويصلح نياتنا وذرياتنا، ويؤلف بين قلوبنا، ويستر عيوبنا، ويغفر ذنوبنا، ويفرج همومنا، ويشفي مرضانا، ويرحم موتانا. وأسأل الله أن لا يحرمني ولا يحرمكم في هذا اليوم من رزقه وتوفيقه ورحمته ومغفرته ورضوانه وجنته وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب، وبيض وجوهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجالسنا بخير الأصحاب، واجعل دعاءنا مستجاب برحمتك يا عزيز يا وهاب.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

مستمعي إذاعة المنسير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحلة جديدة من رحلات نور الصباح. اللهم اجعل صباحنا هذا نازلا علينا بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. اللهم ربي، إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه وتقبله مني. اللهم أرني ما يرضيك عني، وأسمعني ما يرضيك عني، وانطقني بما يرضيك عني، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم ربي، رزقا حلالا طيبا، إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه.

0: هذه إذاعة المنسير ومنها يؤانسكم صوت لحبيب مرموش في نور هذا الصباح. صباحكم نور وسرور وخير وبركة. قال الإمام الشافعي: إرضاء الناس غاية لا تدرك. وهذه الجملة هي خلاصة خبرته في الحياة، بحيث أنك لا تستطيع بأفعالك صديقي المستمع أن ترضي جميع الأذواق وجميع الرغبات. فإذا كان الناس لم يتفقوا على إله واحد، فهل سيتفقون عليك أنت رغم كل ما تفعله من أجلهم؟ كأنه يقول لك: كن في الدنيا ثابتا على الحق لتعيش في سكينة وسلام. فهناك كتاب تكتبه كل يوم بأفعالك وكلامك، وستقرأه يوم القيامة. هو كتاب حسناتك وسيئاتك، فلا تفسد هذا الكتاب لكي ترضي ابن آدم. فأمزجة الناس مختلفة ومتنوعة، ورغباتهم متعددة، ولن تستطيع بأفعالك أو كلامك أن ترضيهم جميعا.
1: يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت،

تأتي على حسب العصيان في القسم، تأتي على حسب العصيان في القسم.

وعن علي وعن عثمان ذي الكرم.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. مستمع الكريم، قيل للخير: أين تكن؟ قال: في قلوب العابدين. وقيل للحق: أين تعيش؟ قال: في قلوب العارفين. وقيل للجمال: أين تكمن؟ قال: في قلوب المحبين. وقيل لهؤلاء جميعا: أين تحيون؟ قالوا: في نور الله رب العالمين.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، أي سبقوا إلى الله فخلصوا قلوبهم مما سواه، فلم تعقهم العوائق ولم تشغلهم عن الله العلائق، فسبقوا إلى الله إذ لا مانع لهم، وإنما منع العبادة من السبق جواذب التعلق بغير الله، فكلما همت قلوبهم أن ترحل إلى الله سبحانه وتعالى جذبها ذلك التعلق الذي به تعلقت، فكرت راجعة إليه مقبلة عليه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو الذي لا تعلق له بشيء غير الله تعالى.

ما زلتم أيها الأحبة الأفاضل عشاق إذاعة المنستير مع نور الصباح ومع صوت لحبيب مرموش، فأهلا وسهلا بكم من جديد. صغير يطلب الكبرى، وشيخ ود لو صغرى، وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب وفي تعب من افتقرا. فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدرا؟ اللهم نسألك يا رب العباد أن تبدل هذا الاشتهاء في قلوبنا بطموح مشروع، حتى إذا رأينا ما في أيدي غيرنا اشتهينا ما قسمته أنت لنا من الخيرات والبركات والرحمات، ونرضى بالمقسوم حتى نعيش معك وفي حماك يا كريم، بنفس ساكنة راضية مطمئنة.

0: نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: الحرية كلمة معناها الشرف والعزة والاستقلالية وامتلاك القرار، كلمة راقية بعث الأنبياء حتى يحققوا هذه الكلمة لكل إنسان. الحرية في الحقيقة هي قدرتك على امتلاكك لذاتك، فلا يملكها أحد سواك. لا يملك ذاتك وحياتك إلا الله سبحانه وتعالى، فكن حرا وانعتق من الرغبة في اهتمام الناس بك، ولا تتنازل عزيزي المستمع عن قيمك ومبادئك وأفكارك الجيدة في سبيل إرضاء من حولك من البشر. لا تكن عبدا للمظاهر ولا للمال ولا للجاه ولا للعادات السيئة، ولا تجعل شيئا يسيطر عليك إلا حب رب العالمين. كن حرا من كل شيء هو ضد قناعاتك وأخلاقك الحميدة، إلا من عبودية من خلقك فسواك. كن حرا واستغني عن كل شيء في الوجود، ولا تستغني عن ربك الذي خلقك فأعطاك فأكرمك فسواك. يقول الإمام الشافعي: رأيت القناعة كنز الغنى، ظللت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك.

0: خير النوى
1: ويدعو الذي شق الحصى والنوى.
2: الإنسان هو طبيب نفسه، فلا يمكن للمرض أن يعيش داخل جسد يتحلى صاحبه بحالة عاطفية وتفاؤلية جيدة. إن الجسد يهدر ملايين الخلايا في كل ثانية، كما أنه يخلق ملايين الخلايا الجديدة في الوقت نفسه. وأنت تستطيع أن تحظى بالصحة المثالية من خلال تفكيرك السليم من أجل الشفاء والتعافي، ومن خلال تفكيرك أيضا تستطيع أن تحظى بالجسم والوزن المثاليين، وكذلك الشباب الدائم والحركة الدائبة. يمكنك عزيزي المستمع أن تحقق كل ذلك عن طريق تفكيرك المستمر والمتواصل في تمام الصحة والعافية. فالكمال للجسد المصاب والتفاؤل واجب، واجب أكيد حتى وإن لم تكن في أحسن حال. فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أعزائنا المستمعين، ما زلتم على أمواج إذاعة المنستير التي تفتح لكم شرفاتها هذا الصباح. ما زلتم مع نور هذا الصباح إلى حدود السادسة صباحا، مع أجمل تحيات الحبيب مرموش. الحياة رحلة يبحر فيها الإنسان ليبني ذاته ويزرع أحلامه وطموحاته وسعادته، لكنه شيء قاس جدا حين يصبح سر سعادة الإنسان في تلمسه لكلمات الثناء ومشاعر القبول من الآخرين فقط، فيتحول من كيان وشخصية إلى مجرد مقنع زائف يتغير حسب أهواء مجموعة من البشر وحسب كلماتهم فيه. فقد يظهر بمظهر لا يجد فيه ذاته من أجل إرضاء ذوات الآخرين، على الرغم من أن الواقع أثبت أن إرضاء الرحمن أسهل بكثير من إرضاء الإنسان.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: قال الشاعر أبو فراس الحمداني: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. رفيقي في هذا الصباح الباكري، يظل المرء يحسن الظن بالآخرين، ويطيل الصبر عليهم، ويلتمس الأعذار لمن أساء أو حسد أو تجنى، حتى إذا بلغ غايته في الحلم ورأى أن الود يجازى بالجفاء والنسيان. آثر عندئذ الصمت على العتاب، وكف عن اللوم، وجعل بينه وبين من خذله ستارا وحجاب، ستارا من الصمت والكتمان. الإنسان الكريم لا يخاصم ولا يجافي ولا يخادع، لكن هذا الإنسان الطيب إذا رأى ما يكره ويؤذي انصرف في هدوء وألقى السلام.

0: الصباح.
1: عن علاقة الموسيقى بالعزلة نقول: الموسيقى أحيانا كثيرة تكون لها علاقة وثيقة بالوحدة والعزلة، حيث يمكن أن تكون وسيلة للشخص الذي يفضل الانفراد بنفسه والاهتمام بإبداعه للاستمتاع بالهدوء والتفكير. ويمكن أن تساعد الموسيقى الإنسان على الاسترخاء والتخلص من التوتر والضيق والقلق، وتوفر له فرصة لمزيد التفكر والتعمق في كثير من الأمور في هذه الحياة. كما يمكن أن تكون الموسيقى وخاصة الهادئة منها وسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر والأحاسيس التي قد يصعب التعبير عنها بالكلمات فقط، كما يمكنها أن تساعد المتلقي على الشعور بالراحة والاسترخاء والاطمئنان والتأمل من جديد في أحوال الذات وما حولها في الحياة.

صديقي الكريم، من أسباب رغبة الإنسان في العزلة والابتعاد عن التوتر والغضب والضجيج أنه يريد حماية نفسه من كل ما يسيء إليها ويؤذيها، لأنه بحاجة إلى التركيز على أهدافه الشخصية والعمل على تحقيقها، ولأنه في حاجة فعلا إلى التعبير عن الذات بطرق سليمة وواضحة والقيام بأشياء تثير الشغف والاهتمام، فالعزلة بالفعل وبالنسبة إليه توفر فرصة للانسجام والتطهر والتجدد والتجديد في أساليب التعامل مع هذا الوجود.

بهذه الكلمات النيرات وعلى إيقاع هذه النغمات نودعكم أصدقاء نور الصباح، على أمل أن نلتقي بكم من جديد. لكم خالص تحيات الحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، إخراج الزميلة سامية مطاوة. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: الطريق.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: تمام، السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات تم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من البارحة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية 20 من أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ، وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ نفسه حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. أكد الخبير في النجاعة الطاقية عدنان حداد أن الغاز الحيوي يمكن أن يمثل أحد الحلول الممكنة لتنويع مصادر الطاقة في تونس من خلال تثمين النفايات العضوية وتحويلها إلى مصدر للطاقة. أكد رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية عماد بوزريبا اختفاء لاعب المنتخب الوطني في اختصاص الرافا محمد أمين السعيدي منذ يومين بمطار روما وانقطاع أخبارها. ونختم الموجز بأبرز أخبار العالم هذا الصباح. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة محددة الأهداف مرتبطة بإيران بعد أن هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري باتخاذ مزيد من الإجراءات بعد مرور 6 أشهر على الحرب المستمرة التي تخوضها واشنطن مع إيران. وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويتر للأنباء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم فرض قيود على بنك مصري بسبب تعامله مع طهران وإلغاء إمكانية وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى الخدمات المالية الأمريكية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار

وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة،

السادسة وخمس دقائق. صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بعشاق الصباح. أهلا بكم على موجة إذاعة المنستير. تنطلق رحلة البشائر لهذا اليوم السبت 29 أوت 2026 ميلادي والموافق للسادس عشر من ربيع الأول 1448 هجري. يوم جديد وصباح جديد، إن شاء الله يكون طال خير عليكم، إن شاء الله يا ربي بتحقيق الأماني، إن شاء الله يا ربي بالاستقرار لكل من يرنو الاستقرار، طبعا استقرار البلاد، النفوس، العباد. ربي معكم الناس الكل، خاصة الناس اللي قصد ربي للشطوط باش تمشي تعمل تبحبيحة. صحة ليكم، صحة وفرحة، ردوا بالكم. طبعا اليوم فما مؤشرات إنه تقول انخفاض على مستوى درجات الحرارة، إن شاء الله زينة. ربي معكم، آمين يا رب العالمين.

أعوذ بك من الفقر والجبن والبخل، وأعوذ بك من الكفر يا رب العالمين. أصبحنا على

0: مع الخير.
1: نهارك زين.
2: صباح الورد والقواني والقرنفل والفستق.
3: صباح الورد والأقحوان والفستق وكل الأشياء الجميلة في هذا الصباح. الحمد لله اليوم في آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي أنه الحرارة في انخفاض طفيف، حيث يتميز طقس اليوم بسحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهات الشمال الشرقي مع تساقط محلي للبرد. الحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى عامة ما بين 37 و 42 درجة وتصل إلى 15 درجة بالجنوب الشرقي. أما البحر عامة مضطرب فمحليا قليل الاضطراب بسواحل الشرقية والرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب والمرتفعات ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا في آخر تحيين، أكثر تفاصيل إن شاء الله نمدكم بها في 8 غير درجين في موعدنا القارب المعهد الوطني للرصد الجوي.

ماسك ليا يا خدود الورده الرباية، مكتولة ليا نفتك بروحي وعيني.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: صباحكم زين ورد وياسمين، مرحبا بكم أينما كنتم في الاستماع. أهلا وسهلا بكل من عدل الموج على موجات إذاعة المنستير. اليوم السبت 29 أوت، أحداث حدثت في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: حدث في مثل هذا اليوم 1521، فتح بلغراد على يد السلطان سليمان القانوني ودخولها تحت حكم الدولة العثمانية. في 29 أوت 1831، الكيميائي والفيزيائي البريطاني مايكل فاراداي يكتشف ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي. 1934، أدولف هتلر يبدأ حملة تطهير واسعة في ألمانيا شملت عدد كبير من العسكريين والسياسيين الألمانيين. وفي 1967 عقد مؤتمر القمة العربية الرابعة في الخرطوم، وذلك بعد حرب 1967، وقد سميت القمة بقمة اللاءات الثلاثة. 29 أوت 2008، افتتاح مركز شنغهاي المالي العالمي، وهو أطول ناطحة سحاب في الصين، يليه برج مركز التجارة الدولي في هونغ كونغ، ورابع أطول ناطحة في العالم بعد برج دبي وبرج تابييه وبرج الساعة في مكة المكرمة. من مواليد هذا اليوم 29 أوت 1632، جون لوك الفيلسوف التجريبي ومفكر سياسي إنجليزي، يعتبر أكبر فلاسفة التاريخ، ومن أقواله ترويض الرغبات وما يصنع الشخصية.
5: يعد جون لوك المؤسس الحقيقي للمذهب التجريبي الذي وجه نقدا حادا لنظرية الأفكار الفطرية. يرى لوك أنه لو كانت هناك أفكار مطبوعة في العقل منذ الولادة لاشترك فيها جميع البشر بما في ذلك الأطفال، لكن اختلاف العقائد بين الشعوب وتباين المعارف يثبت أن العقل يستمد محتواه حصرياً من التجربة والبيئة. يقسم لوك مصادر هذه التجربة إلى نوعين: التجربة الخارجية التي تتم عبر الحواس، والتجربة الداخلية أو ما يسميه بالتأمل الباطلي لعمليات العقل نفسه. من هاتين النافذتين تتسرب إلى الذهن ما يسميه بالأفكار البسيطة. هذه الأفكار البسيطة هي العناصر الأولية للمعرفة التي تدخل العقل دون أن يكون له دور فعال في صناعتها، مثل إدراكنا للون أو إحساسنا بالبرودة أو الشعور بالصلابة. عندما تستقر هذه الأفكار البسيطة في الذهن، يبدأ العقل في ممارسة نشاطه.
0: نعود لنواصل. طبعا حدث في مثل هذا اليوم، الأبطال لا يموتون هم في الذاكرة والقلب، قابعون في التاريخ. من بينهم اليوم 29 أوت ذكرى استشهاد رسام الكاريكاتير الفلسطيني البارز ناجي العلي الذي رحل عن عالمنا في عام 1987. ناجي العلي أيقونة حنظلة التي ابتكرها. طبعا ناجي العلي الرمز الذي يمثل أو تحولت الشخصية إلى توقيع حي ورمز عالمي للصمود والمقاومة في وجه الظلم.
6: أنا ضمير كل الناس الواعيين، الواعيين مصالحهم مش قادرين يعبروا عنها، أنا بحاول ألقط هذا الشيء.
7: أيقونة خالدة للمقاومة الفلسطينية أوجعت ريشته إسرائيل فاغتالته بالرصاص. اليوم من على اختيار الفنان الفلسطيني ناجي العلي الرمز المألوف باسم حنظلة.
6: حسيت أنه هذا رمز ذاتي إلي، كابن مخيم حافي ما عندهش استعداد يعني أنه يراوغ بالحقيقة ويقول الحقيقة وما يخسر شيء.
7: ولد حنظلة في قرية الشجرة الفلسطينية عام 1938، أجبرته النكبة على الهجرة قبل أن يتم عامه 11، واستقر مع أسرته في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان. هناك ظهرت موهبته في الرسم على جدران المخيم، وجسد نفسه لاحقا في شخصية الطفل حنظلة التي بقيت شعارا لرسوماته ورمزا للحركات الثورية. درس المرحلة الابتدائية في مدارس صيدا وانقطع عن التعليم بسبب اعتقاله في لبنان. في عام 1962 التقى الأديب الفلسطيني غسان كنفاني الذي ساعده على نشر أولى لوحاته في مجلة الحرية. غادر ناجي إلى الكويت وتنقل يرسم الكاريكاتير في عدة صحف. عام 1985 سافر إلى لندن للعمل في جريدة القبس. خلال مسيرته الفنية رسم أكثر من 40,000 كاريكاتير. أعماله تميزت باستشراف المستقبل، وكان من المحذرين من بناء حكم ذاتي للفلسطينيين مقابل السلام مع إسرائيل.
6: في رسوم فعلا بتغيظ معينين، فبصير عليها رد فعل عنيف. بحسب حساباتها انه يعني بدن يلووا لداني، بدن يمسعوا رقبتي.
7: تلقى تهديدات بالقتل مرات عدة بسبب رسوماته. وفي 22 من يوليو تموز 1987 فاجأه مسلح برصاصتين وسط لندن. دخل على إثرها في غيبوبة استمرت أسابيع، وأعلنت وفاته رسمياً في 29 من أغسطس آب.

0: 46 دقيقة لكل من يسأل عن الوقت. اليوم السبت 29 أوت 2026 ميلادي. مرحبا بكم الناس الكل. يوم عطلة طبعا، برشا الناس اللي يخدموا كيفنا احنا، الله المستعان. ربي معكم الناس الكل، الناس اللي شدت ثنيتها طريقة سلامة وين ما كنتوا قاصدين. ربي إن شاء الله يا ربي كما قال بقضاء الأشوار والحوائج. خلينا نمشي وساعة للجولة في أهم ما كتب في الصحف العربية في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: صحيفة القدس العربي تسأل: كيف تتحضر فتح للانتخابات الفلسطينية؟ والحايك للقدس العربي: نعمل على التحالفات واختيار المرشحين. ترامب يقول إنه يعتزم إحياء الذكرى 25 لهجمات 11 سبتمبر. وفي عنوان آخر: الحرب تلقى بظلالها، تلقي بظلالها على اقتصاد إيران مع تشييد أمريكا للعقوبات. لوفيغارو كتبت: في الجزائر جدل واسع ومتزايد يشعله التراجع تدريجي للفرنسية في الفضاء العام. أما تايمز كتبت: 6 أشهر من الأضرار الكبيرة دفعت الجيش الأمريكي لنقل مركز الأسطول من البحرين إلى تامبا. في قسم الثقافة نقرأ: من كراكوز إلى أتاتورك، كيف تغيرت صورة العربي في تركيا؟ بقلم محمد تركي الربيع. الحياة من تحت الركام، كيف نقام؟ بقلم سعيد خطيبي. نقطة الالتقاء الفريدة بين الشرق والغرب، المجاذيب، بقلم نعيمة عبد الجواد. في العين الإخبارية ومن أبرز عناوينها هذا الصباح: عودة محسوبة لدبلوماسي أمريكا إلى الشرق الأوسط، هل هدأت جبهة إيران؟ بعد ربع قرن هيئة الإذاعة الكندية تصنف هجمات إرهابية 11 سبتمبر أنها هجمات إرهابية. وفي عنوان آخر: استهداف بلا تسلل، تراجع أمريكي عن اختراق صيني لمؤسسات حكومية. بيل غيتز يحذر: لا توجد خطة لمواجهة زلزال الذكاء الاصطناعي الوشيك. 48 مليون استماع لا تكفي، الذكاء الاصطناعي يضع أغنية مادونا في مأزق.
2: بشائر الصباح معكم

0: محلى صباحكم معنا.
1: محلى صباحكم معنا. هذه الماجدة اللي وصلتنا حتى ل 56 دقيقة. مازالت فقراتنا في بشار الصباح متواصلة معكم بعد موجز الساعة السابعة. مازالت البركة ومازالت البركة في كل إنسان يحب بلاده، ومازالت البركة في الضمير الإنساني في الناس اللي قاعدة تحاول بكل ما فيها إنها تحافظ على بلادها وعلى نظافتها، وتحافظ خاصة على الحاجات المزيانة اللي في بلادنا واللي نفتخروا بيها واللي نعتزوا بيها. فياريت ياريت ياريت نبعدوا شوية على كل لهفة، اللهفة اللي شفناها طوابير طوابير على الماء. الماء صحيح هو الحياة، أما ما فيها باس كي نتقاسمه مع الناس اللي ما زالت ما خلطتش باش شريت الماء. أنا البارح وأول البارح شفنا يعني حاجات تفوق الخيال. ياريت ياريت الهداء كما يقولوا ناس بكري، الهداء ثم الهداء. ما فماش أحلى من الغنية هذه باش نصبحوا عليها بيكم. على كل نقولوا صحة وبشفاء لكل من يترشف في قهوة صباحه اليوم. ربي معاكم إن شاء الله بصحة الأبدان.
2: صباح الخير.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. دعت المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بابن عروس كافة الفلاحين وأصحاب معاصر زيت الزيتون الراغبين في الانتفاع ببرنامج فرش مادة المرجين الناتج عن استخراج زيت الزيتون بالمستغلات الفلاحية التابعة لولاية بن عروس إلى الاتصال بخلايا الإرشاد الفلاحي الراجعين إليها بالنظر لتقديم مطالبهم، وذلك قبل انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون. في ولاية نابل مثلا نفذوا إلى التمويل وآليات دعم المشاريع الفلاحية محور لقاء تحسيسي انتظم بمقر الاتحاد المحلي للفلاحة بقربة ببادرة من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لفائدة فلاحات مجمع الشارات الحمراء، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تقريب المعلومة وتيسير نفاذ الفلاحات إلى آليات التمويل المتاحة لتطوير أنشطتهن ومشاريعهن. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. دعا والي المنستير عيسى موسى ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بالجهة إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة المعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنستير، وذلك بهدف تدارك النقص الكبير المسجل بمسالك التوزيع وضمان استمرارية التزويد في ظل تواصل ارتفاع الطلب على هذه المادة. ختاما، بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعها. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: صباح الخير.
1: نهارك زين.
2: صباح الورد والقواني والقرنفل والفستق.
3: ما زالت البركة.
4: عم قدور ذاكرة تاع زغوان تاع حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد تاع زغوان. الصباح يقوم ونساه، ما يستناوش البلدية باش تجي تنظف. كل مرة قدام دارها بس طلوا يخرجوا في الماء، تعرف كل دار كانت فيها جابية في زغوان، لأنه الماء ملك، ماء ملك معناتها خرجوا يصبوا الماء. الجارة ترى جارتها تعاندها، فهمت، يقول لك اعمل كيما جارك ولا حول باب دارك. يبداو ينظفوا حومة كاملة ينظفوها نساء. الطبيب كيف يشريوك الجير هذاك بالطباعة، يصفوه في الدار الجير، الشيط التقليدية يصنعوها التقليدية والخاص، ينفخوه الماء يقعدوا نهيرين كاك، وبعد يجبدوهم يخلطوا كجير هذاك ويتصفى الجير ما يقعدش فيها كالحرش هذاك. والمرأة هي اللي تلملى، يقولوا تسيس معناتها البقايا اللي في متناولها، ما تستحقش الصرافة ولا السلوم عالي ذاك معناتها خدمة رجال. أما المرأة هي اللي تسيس الدار كاملة، تدور عليها وتنظفها وتخرج للشارع، وكل بلاد تبدأ اللهم صلي على النبي. وثم ديار مع الجير يعملوا اللون الأزرق كالطابع يتبع، يحطوه مع الجير، تبدأ الدار هذيك اللون متاحة في البلوسيه المحلاه سماوي، تبدأ أكل حومة اللهم صلي على النبي نظيفة، والناس تعاند بعضها. وهذا اللي يسميه تو عمل تطوعي، هو من جد عمل تطوعي، لكن في دارك وفي حومتك. ياريت معناتها الناس كلها معناتها تعري على الساعد متاحة، وتنظف وتبيض وتنحي الحشيش وتزرع نبتة، تزرع شجرها، تزرع نوارة، تزرع وردة، تزرع نسرية، والناس تعاند بعضها، قد تربي البلاد ترجع الله صلي عليه.
3: ما زالت البركة.

0: الكرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أني اسمي ياسين، حب نحكي لكم كيف كنت نلعب مع ولد خالتي هو يعيش في أمريكا. عندي ولد خالتي اسمه إبراهيم وهو يعيش في أمريكا ويتكلم باللونجلي، واني نعلم فيه شوي بالعربي ويعلم فيه شوي باللونجلي. هو كصغير مش يتعدى عام الجاي التحضيري، نحبه برشا. وكنا بالليكون نصنعوا به قصر، نصنعوا روبوت، نصنعوا برشا حاجات. وهو كان يحبني وكان يطلع بحذانا الفوق ويلعب الكل هو وأخته. وتبدأ خالت ماما تبدأ راقدة وكا يحل الباب شوي ويطلع بالفوق بالسرقة هو وأخته، ويقعد غاديك يلعب بحذانا والكل. وتجي خالتي اسمها حنان وتجي تقول واي إبراهيم اقعد، ويقول لها لا نقعد بحذاهم، لازمني نقعد بحذاهم ونحب نلعب معهم. وديما عنده ستيل واني نعلم فيه كيف بالعربي، وهو ديما يحبني والكل. وكل مرة صنعنا صاروخ كبير وقال لنا هيا نكسره، وقلت له خليه وريه لأمك. وشرا زاد لعبك الدور هذيك حطيناه فوقه، صنعنا دار باهية.

0: كرون مع ريم الهاني.
1: صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين.
2: وين الضحكة؟ وين التبسيمة؟ وين البشاشة؟
3: ايه اضحك دي الضحكة ببلاش، روق ما تعقدهاش، لون ايامك لون فاتح لك ما تغمقهاش.
4: طول خارج في كام بحثنا؟ كان خارج علينا. واليوم دخلنا بعض ما عادش يعرف الواحد ايه يدخل من بوشته ايه يخرج من سيد. دخل الشعبان في جعبان. انت الواحد الخروج للخارج اليوم يطلب منك مدخول لبسبيخ باش تلماش ما تنجم تذكر بعض الحاجة. انا فما حاجة تقوم بفوتاش كي جاءنا ناس الخارج حتى لدينا وحاولوا يخرجونا من الدواخل بتاعنا ويردونا من الخارج. قلنا لا، هذوما دخلاء وعملنا اللي ما يتعملش باش نخرجوه. لا با واليوم كي خرجت ايش عمل؟ ولينا احنا كل يوم في الغد ونستيرنوا فيهم ونفرشوا فيهم على الخرجه بتاعنا. مدخولنا ومليو كيف الخارج بالحرام معك كان كعب. أما قالوا عملنا في الخارج دي حتى هم الداخلين كلها خارج يقيا. انت ليش؟ أنا نهار اللي خذيت قرار باش نخرج للخارج أمي قالت لي يا وليدي وين مشي؟ قلت لها شنو يا أمي مشي؟ خارج للخارج. قالت لي هكا يا وليدي تخلي ميتك وتخرج للخارج؟ قلت لها بربي يومي قلت لي نعم. كان جيت النجم نخرج للداخل راني خرجت. أما وين هاك تشوف؟ المخروج أكثر من المدخول، الأربع سرود اللي سويتهم دخلت فيهم وخرجت.

ربي ديما علينا الابتسامة والانبساط، ولو أنه في الوضعية هذية وفي الفترة هذه إن شاء الله يا ربي تبر، وإن شاء الله دوام الحال من المحال. 7:25 دقيقة هذا توقيتنا على موجات إذاعة المنستير. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتواصلوا معنا. مسابقتنا لليوم بتبيع مع ولد بحر، تحلى الأجواء بتبيع، فما سؤال جاوبنا عليه طبعا، واللي بشي فوز في القرعة بتبيع عنده وصل بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي السام. شنو الفرق الأساسي ما بين الكركند وجراد البحر؟ شنو الفرق ما بيناتهم؟ الكركند عنده مخالب وجراد البحر ما عندوش، وإلا جراد البحر يعيش في المياه العذبة والكركند يعيش في البحر؟ والاحتمال الثالث، الكركند أصغر من جراد البحر وما عندوش قشرة. واضح تلقاو معناها السؤال على صفحتنا في الفيسبوك وتجاوبونا بتبيعة للناس المغرومة بولد البحر طبعا وملذة وطابة في البحر الأبيض المتوسط. باش نختموا لقائنا بزوز أغاني أو أغنية باش تختاروها معنا، هل هي علي الحجار من غير ما تتكلمي أو ذكرى محمد الغالب؟ وبتبيعة الاختيار لكم الناس الكل. 7:27 دقيقة هذا توقيت. مرحبا بالجميع.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين ينجم يتسبب في العديد من المشاكل الصحية التي نجم تكون في بعض الأحيان خطيرة على الفئة هذه. من أهم المشاكل الصحية والمخلفات التي نجم تنتج نذكر نقص في المناعة، النقص في الأملاح، في المعادن، في الفيتامينات التي نجم تنتج عنه العديد من المشاكل الصحية الأخرى، خاصة فقر الدم. نجم تنتج عنه الاكتئاب، كيف دونك فما يولي زاد فما ضعف في العضلات، دونك ريسك نتاع مشاكل في المشي، مشاكل في التوازن، وريسك أكثر نتاع سقوط عند الكبار في العمر. وبصفة عامة سوء التغذية يأثر سلبا على جودة الحياة عند المسنين. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. حاجز أكثر من 12600 قارورة مياه معدنية معلبة بمعصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير. التزود بالوقود يعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. تسجيل أكثر من 1,115,000 تلميذ ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة. عناويننا مفصلة وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
3: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
4: 97.3.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش تتم عملية التسجيل المدرسي عن بعد باستعمال والات أودينار وتطبيق الديديسات الخاصة بالبريد التونسي؟ الخطوة الأولى هي شحن المحفظة الرقمية برصيد يكفي لمعلومة التسجيل والدخول إلى موقع وزارة التربية لدفع المعاليم وتأكيد التسجيل. نتوجه إلى موقع التسجيل عن بعد لوزارة التربية ويتم تعمير المعطيات الخاصة بالتلميذ واستمارة التسجيل المطلوبة. كي نوصلوا إلى مرحلة الدفع، نختار الدفع عبر البطاقة البريدية الإلكترونية عبر إدخال بيانات البطاقة الافتراضية المتعلقة بالولات أودينار، وبعد خصم المبلغ يتم طبع وصل التسجيل والنجم نحتفظ بها بصيغة البي دي اف.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم وصفحة جديدة على موجة إذاعة المنستير. المنتخب الوطني التونسي للأقل من 21 سنة اللي تمكن البارح من التأهل للدور النهائي في الألعاب المتوسطية 2026 في تورنتو. منتخبنا الوطني التونسي باش يلعب الدور النهائي، تحذيرات كبيرة رغم غياب العبيدي من أفضل لاعبين المنتخب الوطني التونسي، لكن التحذيرات للدور النهائي مهم جدا بالنسبة لأبناء أنيس بوجه البين. هنا نعطيكم برنامج المشاركة اليوم في الألعاب المتوسطية. بالنسبة لجيدو مرام جمور تلعب اليوم تواجه البرتغالية مارغريتا صوفيا أبراس في ثم النهائي في وزن أقل من 63 كيلوغرام انطلاقا من 10 غير ربعة. ثم قصي بن غارس يدخل اليوم منافسات ربع نهائي وزن أقل من 100 كيلوغرام في 10:15 نتاع الصباح. أريج عقاب تدخل منافسات الدور ربع نهائي في وزن أقل من 78 كيلوغرام في 11 غير ربع. سوار ذوادي تواجه الفرنسية غراس إستير له في ربع نهائي وزن أكثر من 78 كيلوغرام. تسمعوا في الأسماء وتسمعوا في دول معروفة برشا على الصعيد العالمي، لأنه فما الفرنسيين فما الإيطاليين فما غيرهم من الجنسيات اللي في مستوى كبير على المستوى العالمي في الجيدو. ثم في تنس الطاولة ثنائي وسيم الصيد وعلى سعيدي يواجهوا ثنائي سان مارينو في ثم نهائي منافسات الزوج المختلط في الساعة 9 متاع الصباح. في الترياتلون محمد عزيز حمدي وسيف الدين السالمي يشاركوا في نهائي سباق الترياتلون فردي في الأربعة غير ربع متاع العشية. في الرماية الثنائي ألفا الشيرني وهيفا بوحريزي في تصفية الرماية بمسلسل الهوية 10 متر في 9:15 صباحا. في التنس وسام عبد الرحمن في مواجهة الإيطالي كارلو ألبرتو كانياتو في ربع نهائي الفردي في 5:30 العشية. الكرة السلة 3-3 باش تدخل المسابقة بعد ما وصلوا أبنائنا لتورنتو والمواجهة للمنتخب التركي في 3 ودرجين، ثم إيطاليا في 9 ودرج في مرحلة المجموعات. ونكمل بكرة اليد ذكور منتخب الأوسط يواجه كوسوفو في مركز تحديد المراكز في مباراة تحديد المراكز من 5-8 على في ماضي ساعتين، رغم أنه مشاركة منتخب كرة اليد مشاركة ما كانتش ما ترتقيش يمكن للشيء اللي ننتظروه، لكن أكيد إن شاء الله في مناسبة قادمة تحسن الوضعية بالنسبة لمنتخب كرة اليد. نمشي بكم للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ونعطيكم برنامج مقابلات اليوم وحكام والنقل التلفزي للمقابلات. 4 مقابلات مبرمجة اليوم انطلاقا من 4:30 العشية. النادي الإفريقي الأمير ربيع حمصوصة تحكيم حسام بولعريس هو مستر بالعربي في الفار، مباراة تبوع الوطنية الأولى. مستقبل رياضي بمرسى التقدم رياضي سقيت الدير الحكم عبد السلماني الفار دورصاف القنواتي والمباراة باش تعدى مسجلة على الوطنية الثانية في 7:00 العشية. الاتحاد الرياضي المنسير الملعب التونسي الحكم حسين نايلي في الفار إلدر موليرو البرتغالي تعدى على الوطنية الثانية التردد الفريكونس 10873 مباراة مباشرة. والنادي الصفاقسي الترجي الجرجيز الحكم محمد علي قروية في الفار برينو استيفيز البرتغالي ومباراة تتعدى على القارة الوطنية الثانية على التردد الفريكونس 11657. كرة السلة المنتخب الوطني التونسي في النافذة المؤهلة لكأس العالم لن للأسف ينهزم المنتخب الكاميروني بعد فوز أول على منتخب الرأس الأخضر. المباراة الثانية منتخب الكاميروني هزيمة 83-61. المباراة الأخيرة بيتلعب يوم 30 أوت في مواجهة لمنتخب جنوب السودان، هي نافذة مؤهلة لكأس العالم. إن شاء الله منتخبنا أبناء عبد الثلاثلي يردوا الفعل وتمكنوا من الفوز في المباراة الأخيرة أمام منتخب جنوب السودان. نعطيكم التركيبة الكاملة لفرع كرة الطائرة في النجم الساحلي حسب ما جاء في بلاغ للفريق. عماد بن هلال رئيس فرع الكرة الطائرة في النجم الساحلي، قيس بن عبد الله نائب رئيس، حسين بريك نائب رئيس، سامي بن مدب عضو، الحبيب موسى عضو، نبيل بوستة عضو، وسامي دورة هذوما أعضاء في لجنة الكرة الطائرة في النجم الرياضي الساحلي. نحكيوا على المنتخب الوطني الاول المنتخب الاكابر اللي يقوده معين الشعباني باش يلعب زوز مقابلات وديه امام مالي يوم 3 اكتوبر في ملعب طيب ميري بالسخط، والثانيه 6 اكتوبر قدام بنين. في انتظار تحديد الملعب فما امكانيه ملعب اولمبي سوسه والا المنسير بعد ما نواجه زوز منتخبات اوغندا وبوتسوانا في التصفيات المؤهله لكاس امم افريقيا. زوز مقابله هذوما باش يلعبوا في نهايه شهر سبتمبر. منتخبنا المفروض باش يدخل في تربص مغلق يوم 20 سبتمبر في العاصمه تونس. حكينا بكري على الألعاب المتوسطية، نذكر بالأخبار اللي هم اختفاء زوز رياضيين، واحد من الكرة الحديدية
اللي هو السعيدي، اللاعب السعيدي اللي كان محمد أمين السعيدي في اختصاص الرافا، اللي منذ يومين كان انقطعت أخباره وما عرفوا عليه حتى أخبار بالنسبة للعب هذا. وأيضا نذكركم بالمصارعة اللي كانت اختفت أيضا، بالتالي زوز أسماء معاش موجودين في البعثة التونسية، وأكيد لهنا الأبحاث باش تكون متواصلة لتحديد يمكن المسؤوليات والأسباب اللي خلات زوز رياضيين يغادروا وما يبقاوش مع الوفد التونسي، رغم الرقابة ورغم المتابعة اليومية ورغم الإحاطة اليومية. لكن هذا اللي صار، وصار توا حتى في البعثة المصرية، راهو شفت واضحين مش كان البعثة التونسية، حتى البعثة المصرية صار نفس الشيء، وتحلت أبحاث كبيرة في المستوى هذا. يعني نصف النهار ودرجين هو الموعد القادم على الرياضة على موجة إذاعة منسير، لكن قبل هذا آخر الأخبار والمتابعات القوى على صفحتنا راديو منسير سبورتس. نهاركم زين، إلى اللقاء.

0: لطيفة العرفاوي وصلتنا حتى ل 7:51 دقيقة موعد لقائنا بالمعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا سرحان الرحالي، صباح النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي المنستير.
0: يعيشك يا سيدي سرحان. يظهر لي فما بشائر خير، فما انخفاض على مستوى درجة الحرارة والحمد لله، يعني ماشية وتتعدل هكا ولا
1: ماشية وتنفرج
0: والحمد لله،
1: ودرجة الحرارة تأخذ في مسارها الانحداري إن صح التعبير.
0: نعم.
1: هذا مهم جدا كونه يتحسن مجازنا ونعود إلى الحياة الطبيعية، يعني دون قلق ودون
0: خاصة يعني المزاج، وأثرت الحقيقة السخانة على النفسية أكثر من كل شيء.
1: الحرارة تؤثر على المزاج، تؤثر على الحركة اليومية، جودة النوم أحيانا، يعني كل هذا يعود سلبا على حركتنا الطبيعية. ولكن الحمد لله تنفرج بصفة تدريجية صحيح، ولكن حرارة قاعد كل ما نقدمه كل ما تنقص. اليوم إن شاء الله في الأرقام في درجة الحرارة نتوقع ما بين 36 و40 بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، بين 41 و46 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. صحيح الحرارة تنخفض، ولكن فما مؤشر الأمطار اللي يعود ويكون حاضر مساء في المناطق الغربية للشمال والوسط الوسط على غرار هذا اليوم. الخلايا الرعدية دي استنسنا بها، يعني تتكون تقريبا مساء في حدود الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الزوال تبدأ تتكون، ثم يكون مسارها نحو بعض الجهات الشرقية، أحيانا يكون مسارها إلى مناطق الجنوب. احنا دوما نتبعها ونشوفوا كيفاش يعني تنقلها وشنو كمية الأمطار اللي ممكن تعطيها بصفة أولي. ما ننساش كذلك الرياح القوية اللي ممكن تكون موجودة أثناء مرور السحب الرعدية. الرياح تبقى من القطاع الشرقية قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وبالتالي البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. غدوة كيف كيف فما تراجع في درجات الحرارة، باش يكون ملموس أكثر بالمناطق الساحلية للشمال والوسط، الأرقام باش يكون ما بين 32 و37 درجة. كذلك المرتفعات بين 38 و42 ببقية الجهات، وتصل محليا ليس جل الأماكن إلى حدود 45 درجة مع ظهور الشيلي محليا. وكل من قدم صحيح فما تراجع محلي، فما أماكن باش تكون فيها الحرارة تتراجع بصفة ملحوظة، أماكن أخرى بصفة بطيئة نظرا للخصوصية الجغرافية للأماكن الصحراوية، المناطق الجافة على غرار قفصة، توزر، قبلي، هذوما الأماكن دوما فيهم سخانة. يعني إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يسترنا. من حيث الحرارة اللي في الحقيقة كانت لها وقع سلبي على نفسيتنا، ولكن متفائلين بوصول الأمطار، بتكرر سيناريوهات الأمطار اللي باش تكون موجودة دوما في المساء، إن شاء الله تكون إيجابية، بشائر خير في أولى بدايات هذا الخريف، إن شاء الله يكون إيجابي على معظم القطاع الفلاحي
0: إن شاء الله،
1: وخاصة يعني دوره في تحسين يعني مزاجنا، ونبعد على كل ما هو سخانة وقلق إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي هو الخريف الحقيقة، فما ناس معناها تتقلب المزاج متاعهم ويتعب شوية، لكن المهم فماش سخانة، المهم تخف درجات الحرارة.
1: درجات الحرارة كي نقول أيوة. باش تنخفض، ما ننساش اللي كونوا راهو في الأفق القريب، يعني حتى في سبتمبر ولا في أكتوبر باش تعديو بأيامات سخونة شوية، نأمل اللي كونها ما هيش موجة حر. نتذكر يعني في مصطلحاتنا الفلاحية التقليدية قويل السفرجل الرمان، فما قويل باش تجي صعيبة شوية صحيح، ولكن إن شاء الله على ما نقدروا وعلى ما نجموا
0: إن شاء الله زينة. إن شاء الله زينة. شكرا لك سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، تحياتي لك وإلى اللقاء. بعد شوية نلتقي أصدقائنا من قسم الأخبار، ثم نواصل معكم لقائنا في البشائر حتى للتاسعة. يلا لطفي.
2: إيش إشهار.
3: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجأة في انتظاركم.

0: التمام 8 صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وهذه عناوينها. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. حجز أكثر من 12600 قارورة مياه معدنية معلبة بمعصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير. تسجيل أكثر من 1,300,000 تلميذ ضمن منظومة الحياة المدرسية لسنة الدراسية الحالية. إلى تفاصيل النشرة، انطلقت وزارة التجارة منذ يوم أمس في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي وأكثر تفاصيله.
1: يرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. وفي هذا الصدد انطلقنا في عملية نوعية بتتوصل إلى نهاية الأسبوع تستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية 1.5 لتر و2 لتر، والعملية متواصلة خلال نهاية الأسبوع الجاري على تتواصل هذه العملية خلال الفترة القادمة إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. استرجاع النسق الطبيعي للتزويد باش يكون خلال الفترة القادمة، هذا مرتبط بتحسن العوامل المناخية وبتراجع درجات الحرارة.
0: دهمت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالتعاون مع مصالح الحرس الوطني الراجعة بالنظر لمنطقة الحرس الوطني بالجهة والفرقة الجهوية للحرس البلدي بالمنستير معصرة زيتونة بإحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير. وأوضح المدير الجهوي للتجارة بالجهة أحمد المثلوثي أنه تمت معاينة كميات من المياه المعدنية المعلبة وحجزها على أن يتم ضخها في مسالك التوزيع.
2: على إثر توفر معلومات معناها مؤكدة، حاول قيام بعض الأفراد بإخفاء شاحنة من المياه المعلبة تقريبا حوالي 12,000 قارورة داخل معصرة بالطبيعة تعتبر معناها مخزن عشوائي باعتباره أنه عدم القيام أنا بالتصريح بالخزنة ذي، فإنه قامت الإدارة الجهوية للتجارة العاملة والفريق الرقابي تنسيق مع المصالح الأمنية المختصة في مداهمة المعصرة هذه وحجز الكمية الكل منها وفقا للتراتيب الإجراءات القانونية بتبيع بعد استشارة النيابة العمومية. وعلى ضوء العملية فإنه تم إعادة ضخ الكمية هذه بنفس المعتمدية وبتبيع تحرير محضر اقتصادي هنا في المضاربة والاحتكار ضد صاحب البيضاء. بالنسبة لعملية التزويد فإنه فما هناك متابعة مستمرة من قبل درجة جهوية التجارة بتنسيق مع السيد وائل الجهة والسيد مانا وزير التجارة لضخ كمية إضافية، خاصة أنه الطلب مازال موجود. زاد كيف عملية التوزيع تحت معناها بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية باش الناس كل تاخذ معناها الكميات نتاعها وفي ظروف حسنة، وإن شاء الله معناها خلال المدة القريبة الجاية أنه يتم تجاوز الأزمة هذه في أقرب فرصة.
0: أكد رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عاجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين، مشيرا إلى أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات.
3: تم تزويد للمخازن نتاع الشركات التوزيع المحروقات من بنزر على خاطر البابور اللي فرغ الحمولة نتاعه قبل 24 ساعة التالي وبدأت توصل للشركات تباعا، فضلا على أنه المحروقات

0: كبير ياسر، حاسين وكأنه المحروقات باش تنقطع، اللي هو ماهوش صحيح. احنا ناكدوا انه المحروقات موجوده وان شاء الله ما عادش ثم الصفوف هذه، بشوي بشوي تدريجيا ترجع طبيعتها.
1: في موضوع آخر، بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 26,000 و 27,000 إلى غاية 20 من أوت الجاري نحو 1,300,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموعة التلاميذ. التفاصيل مع مدير عام المركز الوطني لتكنولوجية التربية إسكندر غنية.
2: اليوم نواصل عملية التسجيل، وصلنا قرابة 1,300,000 تلميذ قاموا بالتسجيل. العدد بالنسبة للخلاص الإلكتروني فوق 950,000 خلاص إلكتروني قاعد يتم في نفس العملية. مشروع بوابة الخدمات المدرسية انطلق بعملية التسجيل، لكن هو بوابة الخدمات المدرسية هو مجموعة من الخدمات بشي تكون موجهة للتلاميذ، كذلك للأولياء وللمدرسين وكذلك للإدارة. هي عملية منظومية كاملة تنطلق ربما توا، لأن الأولياء هو في علاقة بعملية التسجيل مع الأبناء متاعهم. الأبناء كيف كيف بشي يكون عندهم الفضاء متاعهم بشي يتابعوا فيه كل المعطيات الخاصة بالموظف، بالسيرة، بالدروس، كذلك المدرس يكون عنده فضاء متاعه لتنزيل المعطيات، كذلك لمتابعة الدروس متاعه، حتى أنه الأستاذ المتفقدين مش يكون عندهم الفضاء مش يتبعوا فيه كذلك الدروس اللي تمت من خلال طبعا عمل المدرسين. ربما فما صعوبات، لكن استمرارية الخدمة موجودة. راهو عملنا بشكل دقيق على أنه الخدمة هذه تكون مستمرة. ربما يقعوا بعض الصعوبات، يقرأوا أكثر، راهو المعطى يزمي يتقرأ بالكده، لأنه العملية اللي نعتمدوا فيها على الترابط البيني. فالمرجو من السادة الأولياء يتبعوا الخطوات اللي من هي مكتوبة، وبإذن الله الأمور تكون سليمة. عملية استمرارية الخدمة رانا عاملين كل المجهود في الاستمرارية. العملية باش تكون مفتوحة حتى توا، فمش تلميذ يربطها السيد وزير التربية ربما في أيام القادمة، أما حتى توا مفتوح العملية دي ما فيها حتى إشكال.
1: وفي سياق سياق السنة الدراسية الجديدة، بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب60%. هكذا نأتي إلى نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. عودة نسق التزود العادي بالوقود بداية من اليوم. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية لطفي المكي ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع نجوى المهري. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: مرحبا بكم مين ما كنتوا تتواصلوا معنا على موجات إذاعة المنستير في منوعة الصباح بشائر الصباح اللي تتواصلوا معكم حتى لتسعة. يظل يوصلنا إلى فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: في فقرة ولد بحر بتبيع نصافح نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. مرحبا بيك، أهلا وسهلا، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير نجوى، وصباح النور والسرور لمستمعينا الأوفياء.
0: مرحبا. احنا يظهر لي في اختيارنا كل مره باش نحكيوا على نوع من نوعيه الاسماك او ولد بحر بصفه عامه، المره هذه تقعد تصعب علينا، يظهر لي هيك ولا ليه؟ قاعد صعب علينا ولا ليه؟
2: اليوم الافخم القشريات
0: الله
2: افخم القشريات. اليوم باش نهبطوا للقاع الصخري واللي فيه شقوق وكهوف فيه يتخبوا ولا يعيشوا زوز من افخم القشريات نتاع البحر، واللي هما لا سيغال ولا الأوماخ. دونك السيغال يقولوا عليها جراد البحر، كيف ما اللونغوست في تونس يخلطوا بيناتهم.
0: ايوه
2: الأوماخ يقولوا عليه كركند.
0: الكركند
2: كما يقولوا لي
0: فيتيو لا الكركند الكركند الكركند هذا هو. نعم
2: دونك زوز من أفخم القشريات نتاع البحر، وزوز هذوما ساعات يخلطوا بيناتهم. يقول لي السيغال انا هي، الأومار انا هو، هيك علاش في فقرة اليوم من ولد بحر باش نحاولوا نفرقوا بيناتهم ونتعرفوا عليهم. دونك باش نبدا بالأومار، هو اسمه العلمي أوماغيوس جاماغيوس. والأومار هذايا بالعربية نقولوا الكركنت. وهذايا الباهي فيه الوزن نتاعو بين نص كيلو وكيلو ونص. لونه غامق، ولكن كيف نطيبوه يولي برتقالي اللون المزيان نتاعو.
0: اي
2: الاحجام المتوسطه هما الاحجام بين قولوا 25 و 32 سم الحجم نتاعو، ما يفوتش. والحجم راهو الحجم القانوني نتاعو يلزمناش نصطادوه اقل من 20 سم العاده باش نحافظوا على المخزون. واكثر الانواع اللي شفناهم الطول نتاعهم يوصلوا 60 سم. تو باش نمشي تو للسيغال قبل ما نوصل للسؤال تاع المسابقه نتاعنا اليوم.
0: لا دونك
2: ركزوا معايا خاطر باش نعطي الاجابه. دونك ثم النوع الثاني اللي هي لا سيغال اللي هي جراد البحر. والسيغال هذه كيفها كيف ما الأوماغ عندهم 10 اذرع، ولكن السيغال هذه حجمها يكون بين دونك لهنا الحجم نتاعها اصغر شويه. دونك لونها بني مائل للاحمر، وعندها طولها ما يفوتش 45 سم. والعادي نتاعها يكون بين 20 و 30 سم، واصغر شويه من الأومار، والوزن نتاعها بين 300 و 700. قلنا الأومار بين 500 وكيلو ونص، وهذه بين 300 و 700 جرام.
0: اول
2: حاجه المهمه اللي تفرق بيناتهم اللي هما زوز القشريات هذوما عندهم هيكل خارجي فقط كيف ما القشريات الكل، أرجل مفصلية ويعيشوا مرتبطين بالقاع. ولكن السيغال دونك السيغال ولا جراد البحر ما عندهاش مخالب كبيرة كيف ما المخالب متاع الأومار. وشنو دور المخالب عند الأومار؟ هو باش يدافع بهم على روحه، باش ياكل ويمسك بهم الاكل نتاعو، ولا يكسر بهم يفتك بهم الماكله كيف ما
0: خاطر
2: يكسر الصدف. بالنسبه تو نمشيو للسيغال تحسها اكثر مسالمه، ما عنديش مخالب. دونك ركزوا معايا اللي نجموا نرفعوا اليوم 100,000 يا جماعه. دونك ما عنديش مخالب. ولكن جسمها مفلطح اكثر، وعندها زوز قرون. قرون هذوما القرون حسيا نسميهم باش تعرف بيهم على المحيط نتاعها، او تبعث الاستشعارات تعرف تما ما تماش، تمشي تخبي روحها. باركونت الاخر يهاجم، الأومار يهاجم بك المخالب نتاعو، ينجم يهاجم به. ودونك السيغال والا الأومار زوز حيوانات قاعيه قشريات نفس الفاميليا، يحبوا القاع الصخري، الكهوف، الشقوق والمخابئ. والعمق نلقاو فيهم ديما نلقاوهم بين 4 و 100 متر عمق. وينجم زادا وقتاش يوصلوا هذوما خاصة السيغال نحكي عليها، السيغال نجم توصل برشا للساحل عرفت وقتاش وقت التكيث الوقت اللي البحر يسخن شوية وفي نلقاوهم كالعادة بصفة عامة نلقاوهم بنظرة تبرقة وكيف كيف نجوى مشكورين البارح بحارة تبرقة ولا بحارة ملولة وقالتهم برشا سؤالات على الأسعار فهمتني متاع السيجال والأمار وجاوبوني مشكورين دوك لهنا وفينا دوك ديما نلقاوهم بنظرة تبرقة هيك علاش الصيد ديما يكون غاديكا برشا فهمتني والسيجال في النهار اشتعمل تتخبى كيف ما كيف ما الأمر أو في الليل يخرج يفركسوا على الماكلة متاعهم فهمتني وفي دراسات متوسطة تبين أن وجود يعني وجودهم قرب الساحل ينجم يكون موسمي يقرب أكثر المناطق الصخرية خاصة في الربيع وبعد الصيف ونجم يتحرك نحو مياه أعمق وأبرد هيك علاش ينجموا حتى المراكب متاع الصيد التقليدي ولا الساحلي يشدوهم هذوما وقت اللي هو يقرب للساحل خاصة للسواحل خاصة في الربيع وقبل ما يبدأ الصيف بشوية فهمتني
0: نعم
2: وشو نحكيوا عليهم توا آخر دونك لهنا
0: احنا عرفنا بيهم توا باش نشوفوا فيش نطيبوهم كيفاش شنو معناها القيمة الغذائية
2: نحكي على حاجة مهمة قبل ما نوصل لهذاك ديما احنا عندهم درع احنا نقولوا هكا ولا لا الدرع هذاك يكبر معاهم الحكاية عجيبة برشا راهم يبدلوا القشرة متاعهم وهذه من أجمل أسرار القشريات السيجال والأمار عندهم قشرة صلبة أما المشكلة ما تكبرش معاهم كل شوية يزم ينحي القشرة هذيك يتخلص منها يقعد عريان شوية عرفت يلبس درع جديد نسميها عملية انسلاخ ولا بالفرنسية كنقري أنا طلبة نقول لمي فهمتني يعني يخرج من القشرة القديمة متاعو يعمل قشرة جديدة تكون في اللول طرية فهمتني يبدأ كل الفترة اللي نزلت فيها طرية يبدأ مسكين متخبي خايف على خاطر ما عندوش درع يحميه ومن بعد هيك شي يعمل هذايا يعني الدرع بتاعه جديد باش ينجم يعاود يدافع على روحه وتلقاه قاعد عرفته كل راسه مرفوعه في الماء عنده شكون يدافع عليه
0: فهمتني
2: والقشريات هذوما ياسر يحبوا اللي ياكلوا برشا القشريات الصغار من اشهر الفرائس نجم ياكلوا والباتيل هذي مبوش تبحر زي يموتوا عليها فهمتني لقينا ديما خاطر نلقاو في الامعاء نتاعهم كي نعملوا التحاليل في المخبر نلقاو برشا باتيل هذي الضفه هذي خاصه الامار يقضربوا بك المخالب نتاعو ويخليه مفتفت في وسط المعده نتاعو دونك احنا كي نعملوا التحاليل نتاعنا نلقاو في وسط المعده فهمتني باهي توا هذي علاش من اغلى الانواع من اغلى الانواع على خاطر عنده قيمه غذائيه محترمه جدا
0: هذي نحكيو على الأمار ولا على السيقال
2: والقزوز
0: الزوز
2: انا عملت التحاليل شفتو يسر لبعضهم نفس يعيشوا في نفس البيئه نفس الماكله يعيشوا بين الصخور دونك لقيتهم الزوز شبهوا لبعضهم فهمتني وهيك علاش عندهم نفس القيمه يعنيها اللي بيعوا بها القيمه الغذائيه وكيف كيف في الاقتصاد ولا في السعر بتاعهم يشبهوا لبعضهم برشا فهمتني ومعهم اللونغوست بيان سور عملنا حلقه كامله على اللونغوست لونغوست هي اكثر معروفه في في في تونس اما زدنا الاومار والسيقال وهيك تعرف انت لي ريستورون حتى في تبرق يسميهم لا سيقال عرفش يقولوا راهو ريستورون معناها راقي جدا فهمتني دونك شو لقيت هذوما لحمهم غني بالبروتين وكيف كيف الدهون لقيت دهون غير مشبعه كبيره برشا اما الحاجه المميزه الاكثر هي المعادن نلقاو فيهم الزنك السيلينيوم اليوم فوسفور ومعادن بحرية أخرى نجم نقولهم إن هما يتميزوا بتركيبة غذائية مرتبة وبروتيين عالي الجودة ومعادن دقيقة ومهمة وش لقيت أنا شون هون هي لقيت أهم حاجة اللي عندهم سيلينيوم عالي على الأخر ولقيت في السيجار 48.3 ميكروغرام تاع سيلينيوم والأمار لقيت فيه 54 ميكروغرام يعني كي نقارنهم بالأسماك نقام ثلاثة مرات السيلينيوم أعلى من الاسماك الاخرين الكل حكينا عليهم في ولد بحر وما ننساوش اللي سيلينيوم يساهم في حمايه الخليه من الاسعده هذه الحاجه الاولى شو يعمل اخر يحمي من الالتهابات وضروري لعمل الغده الدرقيه ويساهم في وظيفه الجهاز المناعي والشخص العادي نجوى يستحق في النهار بين 50 و55 ميكروغرام يعني نلقاوهم في 200 جرام أمار ولا سيجار يعني نجموا يوفروا احتياج الإنسان اليومي من السيلينيوم اللي هما الحيوانات هذوما هيك علاش نقولوا عليهم اللي هما من من يعني من أفخر القشريات فهمتني هيك علاش هما غاليين توا فهمنا جزء من الحكايه نجوى هكا ولا
0: فهمناها بالكدا توا وقربت لنا الصوره وهذوما معني كما قلت اغلى زوز انواع فمن القشريات فاحنا مهم جدا من الكلام اللي تقول فيه خاطر بدينا نفرقوا احنا نفرقوا ما بين كل يعني حصه بالطبيعه الناس اللي متابعتنا يوميا وخاصه في المسابقه نتاعنا اكيد حصلت لهم الاضافه وكونوا فكره كبيره برشا معني على الانواع هذه من القشريات او ولد بحر بصفه عامه معناها.
2: واحنا توا السعر راهو غير مرتبط حاجه الاولى بالقيمه الغذائيه العاليه اللي لقيناها والسيلينيوم اللي لقيناه عالي برشا مقارنه بالاسماك، وحاجه اخرى الندره نادر معناها المزيد البحاره يحكيوا لي البارح جماعه ملوله مشكورين قالوا احنا في الصيد التقليدي نخرجوهم يشد اكثر حاجه 10 كعبات كنتار فهمتني دونك لهنا الندره صعوبه الصيد الأومار أكثر يصطادوه الأومار يصطادوه بالصيد القاعي فهمتني مش كيما اللي خاطر ما يقربش للساحل كيف ما قلنا على السيقال ويعيش في مخابئ محددة يعني ما تلقاش الكميات محدودة كيف هيك علاش الأسعار نتاعو غالية على الآخر معناها مش تخرج فرحه في البحر ما تجيبش كميه كبيره ليك علاش الاسعار نتاعو باش تلقاها بين 120 و150 دينار نجوى في الاسواق فممكن يوصل حتى 200 دينار والحاجه المهمه على الاخر اللي هو لازم يوصل للغاستوران ولا يوصل يتسوق ولا حاجه حي ليك علاش السعر باش يكون غالي على الاخر
0: غالي على الاخر
2: باش يعملوا باش يوصلوا حي دونك يغلفوه بخيش ولا هكا يكونوا اوميد مبلولين الخيش هذوما باش ينجموا يوصلوا حيين خاطر عندهم هما ينجموا يصبروا حتى 24 ساعة ولا أكثر حيين خارج معناها المنطقة اللي هما عايشين فيها ولا البيئة اللي عايشين فيها مثلا غير ماء ينجموا يقعدوا 24 ساعة وهما باش يلطفوا لهم الجو دونك يحطوا لهم الخيشة المبلولة هذيك باش يصدروهم ولا يوصلوهم للغستوران والغستوران شو يعمل؟ يرجعهم يحطهم دون ديزاكواريوم دونك جينيرالمون اللي يبيع الأنواع هذه من القشريات يحطهم دون ديزاكواريوم والمستهلك كيف يمشي يشوف الكعبة حية ويختارها في وسط الأكواريوم.
0: نعم.
2: وهيك علاش في شمال تونسي خاصة في المناطق البحرية دونك الصخرية يعرفوا قيمة القشريات هذا. واللي غران غستوران كيف غاديكا معروفين برشا برشا.
0: ثم حتى مؤسسات فندقية وغيرها معناها من كما قلت أنت الريستوران اللي هما معناها أي مسمين على هذه التسمية يعني باش يقول لك الخصوصية خاصة نخدموا لهنا على الخصوصية به كيفاش نجم
2: أي باش نكمل بالطعمة نتاعو كيفاش يطيبوه
0: زال عندك دقيقة أقل من دقيقة
2: جيت باش نقول اللي طعم يرجع للذوق وطريقة الطهي وطازجة المنتج متاعنا والسيقال لحمه معروف بنكهته البحرية القوية والراقية والأومار مشهور بلحم الذيل متاعه والمخالب كل واحد عنده الخاصية متاعه والاثنين اللي يحبوش برشا تعقيد في المطبخ انا كي كلمت البارح قلت لهم شويه قالوا لي راهم يعملوه مشوي ولكن اللي صوص هما اللي يفرقوا فهمتني صوص بالثوم ولا صوص بالزبده هذيا حسب اللي غسطوهم موجودين في الشمال التونسي نتاعنا في تبرقه تحديدا فهمت دونك اهم حاجه المخالب حكينا عليهم نرجع شويه للمسابقه نتاعنا ان شاء الله نصير معاك اليوم دونك المخالب هذوكم ياسر يحبوا اللحمه نتاعهم في الطبخ المخالب بتاع الكركند
0: بتاع الكركند هذا هو
2: في حلقة الملدبحة
0: شكرا لك يعطيك الصحة مدام نوزة تحياتي لك وإلى اللقاء ختام حمداني هو الفائز بالجائزة وصل بقيمة 100 دينار من إهداء جي اس ام امزا لجهان الذياع تلتحق بنا وآخر أخبار الصحف الوطنية بعد قليل

0: الثامنة والنصف صباحا على موجاتنا. من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق التي تحدثت في صفحتها الثامنة اليوم حول أزمة المياه المعلبة، وأكدت أن الاحتكار هو أهم أسباب هذه الأزمة، ووصفت هذا الصيف بالصعب فيما تستمر المعاناة. أما في الصفحة السابعة فتجدون حوارا مع الدكتور في علم التربية علي الفالحي، قال فيه إن الذكاء الاصطناعي حتمية بيداغوجية. على صعيد آخر كتبت الشروق بخصوص الزوج الذي قتل زوجته الحامل بتوأم خنقا. الزوج اعترف بعد ذلك، وفي الصحيفة تطالعون الأسباب. وفي موضوع مغاير تقرأون خبرا في الشروق مفاده حجز أكثر من 12 ألف قارورة مياه معدنية مخفية داخل معصرة زيتون بالمنستير. كما تتصفحون أيضا موضوعا يهم مشروع بن غياضة السياحي بالمهدية، وهو إضافة 30 هكتارا لإحداث ميناء ترفيهي. الشروق سلطت الضوء على ما بقي من الدورة 53 من مهرجان المنستير الدولي، وعنونت هيئة تحدت الرهانات من أجل إرضاء الجمهور. وفي الشأن الدولي تحدث مستشار اتحاد القبائل الليبية خالد سليمان لغويل للشروق، قائلا إن أي اتفاق مرفوض أو مفروض من الخارج لن يكون في صالح الليبيين. ونختم بالخبر الأبرز عالميا والذي ورد في الشروق اليوم، حيث تتوعد إيران باستهداف القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية المتواجدة في الدول الأوروبية في حال قيام تلك الدول بتقديم تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة أو مشاركتها في أي هجمات ضد الأراضي الإيرانية. نمر الآن إلى جريدة الصباح، والبداية من الصفحة الثانية، حيث يؤكد الرئيس المدير العام لشركة عجيل أن التزود بالوقود يعود اليوم إلى نسقه الطبيعي. وفي ذات الصفحة تجدون خبرا عن وزارة التربية تقول فيه إن قرابة 1,300,000 تلميذ أتم التسجيل بمنصة منظومة الحياة المدرسية. على صعيد آخر نقرأ بخصوص وزارة التجارة التي تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، حيث تم ضخ أكثر من 9 ملايين قارورة سعة عائلية. نفس الصفحة تناولت موضوع المحطة الجديدة في مسار رقمنة الخدمات العمومية تحت عنوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تطلق المنصة الرقمية للخدمات الإدارية. نتصفح الآن الصفحة الثالثة للصباح اليوم التي كتبت فيها من العلاقات الثنائية إلى بناء موقف إقليمي رؤية مشتركة قادرة على مواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة. وفي موضوع مغاير اهتمت الصحيفة بالدعوات إلى تعديل الجدول باء الملحق بقانون المخدرات، والذي لا يشمل أصنافا من المواد الخطيرة ولم يحين منذ 2009. الصفحة الرابعة للصباح في عددها الصادر اليوم تضمنت خبرا على هامش إلغاء بعض رحلات القطار، مفاده التشديد على متابعة الصيانة وتجديد الأسطول في انتظار تجسيم المشاريع المبرمجة. أما الصفحة الخامسة ففيها حوار مع رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، جاء فيه أنه يجب إنشاء تجمعات تصديرية تحت علامة تجارية تونسية مشتركة. ونختم جولتنا بجريدة الصحافة. الصفحة الثانية تجدون فيها خبران مهمان، الأول عن رئاسة الحكومة حول استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء، والثاني بخصوص وزارة التربية يفيد بتقدم إنجاز طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه استعدادا للسنة الدراسية الجديدة. أما الصفحة الثالثة ففيها تأكيد على أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وحدات مشتركة من الجيش والحرس والحماية المدنية توزع المياه في عدد من الجهات. من جانب آخر تقول الصحافة إن وزارة التجارة شرعت في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعلبة، فيما جاء في الصفحة العاشرة ما يفيد بتواصل الحملات الأمنية والرقابية المكثفة وإيقافات وإحالات على القضاء لتجار ومحتكري المياه المعلبة. ونختم من الصفحة 17 للصحافة اليوم، حيث اهتمت الجريدة بشأن دولي وعنونات ضغط أمريكا لا يجدي نفعا، إيران تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا. بهذا نصل إلى نهاية هذا المعرض، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و95.7.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة، أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: شعب مضياف وبشوش، وهذا جيد جدا في استقبال السائحين صراحة. يعني مثل ما اللي يتقال عنها بالفعل خضراء. لحد الآن أنا لمست بيها وجود الحضارة الرومانية. أول مكان رح زرته هو المتحف، متحف بادلو للآثار الرومانية، ولقيت وكأنه روما الثانية هنا موجودة في تونس. صراحة لقيت الشعب منفتح على الساحة كقاعدة، من يشوفين شعب منفتح على الآخر معناه هذا شعب حضاري، كان عنده تنوع حضاري فخلق عنده هذا الانفتاح على الآخر. جو باهي. بالأول رحت للمتحف، من بعد العشية أو في المساء رحت للسوق، وداخل السوق لقيت الجامع الزيتون روعة.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
2: محلاها بلادي.

0: ثنائي جميل أماني السويسي ومحمد جبالي في هذا النغم اللي وصلنا حتى ل 48 دقيقة باش نمشيو على عين المكان.
1: على عين المكان
0: دورة جديدة من معرض سوسة، المعرض الدولي سوسة للتسوق والأثاث، باش نتعرفوا عليه إن شاء الله. هو الحقيقة انطلق 28 أوت ويتواصل إلى غاية يوم 6 سبتمبر. أيمن الدوس المدير التجاري لمعرض سوسة الدولي، نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا بك، صباح النور والسرور أيمن.
2: صباح الخير ليك مدام، صباح الخير لجميع المستمعين ذات مستير، وشكرا لك.
0: نعم، المعرض دورة جديدة كما قلنا، فحبينا نعرف ما الجديد في هذا المعرض من معروضات، من منتوجات طبعا اللي هو يخص الأثاث خاصة، هيك ولا التسوق بصفة عامة؟
2: هو التسوق بصفة عامة خاصة. نعم. وأن المعرض يكتسي صيغة التنوع المعهود اللي سنسكن به معرض سوسة الدولي، خاصة وأنه يوفر نوعا ما كل المنتوجات اللي تلبي رغبات الزائر الكريم. لذلك بالنسبة لدورة شوبينج إكسبو، دورة جديدة كانت انطلقت بتاريخ الجمعة 28 سبتمبر وتتواصل حتى 6 سبتمبر. بالنسبة للدخول من 11 ل 8 تاع الليل، بالنسبة للحاجة اللي هي مهمة جدا نوعا ما والتونسي قاعد يخمم فيها اللي هي العودة المدرسية. دونك كل التركيز توا عند الاولياء وعند الناس وعند المدرسين وكل ما هو اطار تربوي على يعني العوده المدرسيه. لذلك معرض سوسة الدولي خصص جناح خاص كما نقولوا بالعوده المدرسيه، ادواتها، مستلزماتها، كل ما يهم الاطفال والا الطلبه العائدين للمقاعد.
0: نعم نعم.
2: هذه في نقطة، ولا في نقطة ثانية الأثاث، وحاضر معنا بامتياز مع علامات تجارية كبرى على مستوى وطني، حاضرين معنا زادة الديكور، حاضر معنا المفروشات، حاضر معنا الملابس الجاهزة، كل ما يهم المواطن وكل ما هم الزائر مجمع على عين المكان كما الروبريك نتاعو في معرض الدولي، من غير ما يقعد يدور المواطن من بلاصة لبلاصة باش يلقاهم متجمعين حاضرين يستناو فيه، عاملين زادة ديكور ومعناها أسعار المتناول تراعي مقدرته الشرائية.
0: نعم.
2: نحب نأكد أن العائلات ما فلتوش الفرصة يكونوا حاضرين يواجهوا تظاهرة هذه، خاصة أنه فضاء معرض سوسة فضاء مكيف ومناها يقدم كما يقولوا الترفيه كامل للمواطن. فما باركينج مجاني للسيارات ومؤمن، فما بيفات رستوران. لذلك زي الحقيقة مش باش يتعلى برشا يدور من بلاصة لبلاصة، يجي يلقى العرضي متجمعين حوالي 90 عارض في معرض سوسة الدولي ويواتب هذه الطلاحة.
0: نعم، كما قلت سي أيمن، المعرض يوفر معناها يعني فرصة استثنائية كما قلت للزائرين للتسوق للاستفادة من عروض تربيجية، تخفيضات زادة كيف احنا كما قلنا، الأثاث موجود، الديكور، المفروشات، الكتب ومستلزمات العودة المدرسية، الصناعة التقليدية بمختلف المنتوجات متاحة، المنتوجات الغذائية، تجهيزات المنزلية، المستلزمات الكل، منتجات التجميل، الصناعات الطبيعية والحرفية. هذا هو الكونتينيو تاع المعرض هذايا اللي هو يعتبر حدث تجاري والناس كل تستناه خاصة قبل العودة المدرسية. شكرا ليك على كل، إن شاء الله نكونوا حاضرين للمواكبة كما وعودناكم وعودنا زادة كيف الحرفية متاعنا ومتاع المعرض. تحياتي ليك وإلى اللقاء. احنا باش نواصلوا مع النغمة الحلوة بطبيعة لطفي الاختيار، احنا الغالب ذكرى، ثم من غير ما تتكلمي علي الحجار، باش نشوفوا احنا اختياركم. يلا لطفي.

ذكرى محمد وصلتنا ل 58 دقيقة. ما فماش بد لازم قيثارة الطرب العربي تغني في ختام منوعتنا. نهاية أسبوع مريحة للجميع وشكرا على حسن المتابعة والاستماع. يلا لطفي.

0: تمام التاسعة صباحا على موجة إذاعة المنستير. تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. أكد رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات تم ضخها بمحطات التزود بالوقود، وهو من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجية المواطنين. وقال بتين أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات. انطلقت وزارة التجارة منذ يوم أمس في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجية المتزايدة للمواطنين. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة نحو 93%، وأوضحت وزارة التربية بأن نسبة توزيع الكتب بلغت إلى حد الآن 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن الشروع بداية من غرة سبتمبر 26/2000 في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وأفادت الشركة بأن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز صلاحية بداية من تاريخ تسلمها، مشيرة إلى أنها تخضع لتسعيرة تفاضلية مع المحافظة على الأسعار ذاتها المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن تونس تجاوزت ذروة موجة الحر، مضيفا أن درجة الحرارة ستتراجع تدريجيا خلال الأيام المقبلة وتعود إلى مستوياتها العادية لتتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى مرتفعة في بعض الجهات. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجات.

شارك به ورا. وانتي مبتكرة شارك بهواك وانتي مبتكرة.

0: خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: العاشرة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. دعا والي المنسير عيسى موسى أمس ممثلي نيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بلجيا إلى التواصل مباشرة مع الشركات المنتجة والمعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنسير بهدف تدارك النقص الكبير المسجل بمسالك التوزيع وضمان استمرارية التزويد في ظل تواصل ارتفاع الطلب على المياه المعلبة. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية للتوزيع البترول عجيلا أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، وأشار إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. وقال إن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكاليات على مستوى المخزون. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93%، وأوضحت وزارة التربية أن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. ونختم بأخبار الطقس، فقد أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن تونس تجاوزت ذروة موجة الحر، وأضاف أن درجة الحرارة ستتراجع تدريجيا خلال الأيام المقبلة وتعود إلى مستوياتها العادية، لتتراوح القصوى بين 36-41 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى مرتفعة في بعض الجهات، وقد تصل إلى 46 في القيروان و47 في طوزر وقبلي مع ظهور الشهيرية. نلقاكم إن شاء الله في تمام 11. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
0: عدل الموجة واسمعونا.

0: Bonja.
1: استشارات قانونية.

صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. نعود إلى توقيت من 10:30 من خلال مجموعة من الأركان اللي تعودتوا بها سابقا، واللي إن شاء الله ناخذ مكالماتكم واستشارتكم عبر الرقم 73 460 800. هو تعويض لزميلة مروة الزيدي اللي هي خرجت في كونجي، تحياتي لها مروة، لكن أيضا أنه البرنامج في عود من 9 إلى 10 يولي من 10:30، وإن شاء الله يا ربي تلقاو من خلاله الإجابة على كل تساؤلاتكم القانونية رفقة الأستاذ محسن قبوج المستشار القانوني للبرنامج. إذا نستنى مكالمتكم الهاتفية عبر الرقم 73 460 800، تفاعلكم عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المناسير، وتنجموا تابعونا على اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم، منورينا أغنية وهنا راجعين.

صباح النور مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في مواصلة متابعة في دائرة القانون على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنسير. رحب بالأستاذ محسن قبوج مستشار قوي البرنامج، يقول صباح الخير.

0: صباح النور. أهلا وسهلا بك منورنا أستاذ.
1: أهلا وسهلا رفقة صباح النور، وتحية ليك وتحية لفريق العمل من الصباح، تحية لكل متتبعينا وكل أوفياء إذاعة المونستير عبر مختلف برامجها. عودة من جديد إلى برنامجنا في دائرة القانون. شكرا لإدارة إذاعة المونستير على هذا التوجه المحمود. الناس اللي تبعنا وتسألت علينا، كنا في راحة تبقى البرمجة الصيفية هي مراحة أو خذينا نصف راحة، خذينا 50% في ساعتين خدمنا ساعة عبر، وتستمر الحياة وإن شاء الله ديما ثقة المواطنين فينا والمستمعين تتواصل، وإن شاء الله نلقاو رجال السداء، وإن شاء الله بيهم هما نزيدوا نحاولوا نقدموا ما أحسن، وإن شاء الله نلقاو الإجابة والإفادة، وخاصة المعلومة القانونية الصحيحة التي لا تجامل ولا تعادي.
0: إن شاء الله لا تجامل ولا تعادي، على خاطر احنا هنا ديما في إطار إرساء الثقافة القانونية والمطالبة بالحقوق بالقانون وبالدستور. الحاجة اللي لازمها تدخل دائما في مبدأ المدنية بالأساس، مع تسييف تكون المطالبات متاعنا. نعرف الناس معناتها على أعصابها في بعض الأحيان لأسباب مختلفة ومتنوعة، ولكن لا يجب أن نعبر احتجاجاتنا بقطع الطريق وإشعال النيران وكذا، باعتبار أنه هذا يتولي حتى هي جرأة أستاذ يعاقب عليها القانون مهما كانت المطالب مشروعة.
1: بطبيعة الحال ما نجموش نعالجوا الخطأ بالخطأ كما يقولوها، ولا نعالجوا المشكل بما هو منها أقوى وأضعف وما يصير يشوف فيه مخالف القانون. صحيح فما برشا وضعيات اليوم نعيشوها، معناها نجم نقولوا حالات استثنائية وخاصة وما تعودناش بها، وخلينا نسميه الأشياء بمسمياتها، معنا حتى مشكل كنا نحكيه على أزمة المياه المعدنية وعدم معنا وجود معنا
0: مياه معلبة
1: ما يكفي معلبة معدنية صالحة للشرب. تو حتى كتقول الماء وبرا هات الماء، الناس ولا تلوج على الماء، الناس كي ولا تلوج على الماء ثم تجاوزات صارت، اعتراض مثلا الشاحنات النقل الكمية هذه تصرف غير قانوني لهنا وقتها.
0: وصلنا لهالدرجة
1: وقتها ما نجموش نبرروا التصرف الغير قانوني واللي هو التصرف إجرامي بالأساس، لأنه إجرام كتعمل هيك كتعمل مخالفة القانون،
0: قطع طريق قطع طرق لنحن المواطن التونسي
1: وسلب معناها مال الغير اللي لأنه في نهاية المطاف مش حتى هو مش حتى رزق البليك، هو حتى رزق البليك ما عندكش فيه الحق، لأنه هذيك شركات خاصة وناس عندها رأس مال فيها وعندها تسبقات، وبالتالي بطريقة حضارية نحتاج ودون أن نقع في المحظور إلا نقوله على حرية التعبير وعلى الحق في التعبير، نقوله كذلك على التصرفات هذه. ماذا بينا ديما تصرفاتنا ما تكونش فيها مخالفة القانون باش ما نكونوش مضم مسائلة تكون معناها تنطلق صاحب حق توصل معناها مطلوب، وبالتالي ردوا بالنا عليه. هذاك الخيط الرفيع اللي ما نحبوش يصير، ثم الدعوة أخرى الناس الأخرين، الناس اللي تحتكر بالحق، واللي إذا كان فما الاحتكار هذا والمخالفات والمعاينات هذه ماذا بينا تقام على كيف تتبعهم كما يجب قانونه وكما ينص عليه قانون. حكينا على قانون المضاربة في الأسعار، حكينا وذكرنا اللي احنا في وضعية معناها استثنائية البلاد ما تتحملش الأمور هذه في حالة نظام الطوارئ وحالة الطوارئ اللي نعيشوها بحكم القرارات اللي ما زالت سارية المفعول بهذا الخصوص. نعرفوا للعقوبات السجنية وسلب الحرية للاحتكار والإخفاء السلع وغيرها راهي تضاعف سنوات وسنوات، معناها تفوت 5 سنوات وتفوت 10 أو 20، وقرناها تباعا وتعرضنا لها تباعا في الحصة السابقة، وبالتالي الناس ماذا بينا ما نصلحوش الخطأ بالخطأ، وماذا بينا كيف الناس كل تضافر المجهود حتى نمر من هذه الأزمة اللي هي بالحق ولات أزمة خالقة وأزمة مقلقة. ما غير ما ننساو رحنا نحكيه على حق دستوري، الحق في الماء هو حق دستوري جاء به دستور 25 جويلية ونص عليه وألزم الدولة بتوفير الماء لكل مواطن ولكل مواطنة.
0: هو أستاذ معك على طول، ما فما حاجة تخوفني أن اليوم قاعدة نلاحظ فيها ومش عجبتني بالكل،
1: اللي هي
0: فما أول حاجة إثارة نعرة جهوية، اللي كلام قاعد يتحط على مواقع التواصل الاجتماعي لا يليق بدولة كما تونس. الناس قاعدة تقسم في البلاد، تفصل فيها على طريقتها الخاصة، توجه في التهم، تحكي في حكايات لا رأس لأساس، ولكن هي في الأخير فيها بعد نفسي كبير وتنجم تزيد تعمق. اللي هو شفنا احنا السياسيين من 2011 وهما قاعدين يخدموا ويشتغلوا على إثارة النعرة الجهوية، ولكن اللي قاعد يصير اليوم أكثر من أي وقت مضى هو تكريس لهذه النعرة. واحد، اثنين، أكثر ما يخيفني التهم الكيدية اللي قاعدة تواجهها البعض للبعض الآخر. معناها أنا عندي جاري نسيله مغيرفة عندي مدة، هو ربي رازقه وربي فاتح عليه ومقلقني بطريقة أو بأخرى. اليوم نهز البورتابل متاعي دوب اللي نشوفه هز دبوزة الماء قالوا هيثم انت عندك الماء يا هيثم، انت مخبي الماء يا هيثم، ونبدا نصور فيه واستفزوه. هيثم مش في شيء من اعتبار للكاميرا، ومش في شيء من اعتبار لطريقة الاستفزازية متاعي، باعتبار انه ماشي في بيل وكا معناها كما يقولوا كيف نوعية اللي جبدين بلاي شوية معناها قلق شوية استفزاز كذا. ولكن انه توصل المسألة الى المطالبة بانه النيابة العمومية تتدخل، وانه نسمع فيما بعد انه القي القبض على فلان على خاطر كذا وخاطر كذا، راهو امر خطير. ثم التعليقات متاع التشفي
1: بحوزتي مياه صالحة للشرب
0: بأمال التهمة ما تخلينا احنا متاع المخدرات ولا نحكيو على المياه صالحة للشرب. من ناحية اثنين مسألة الاحتكار، إذا ما نرجعوا للمفاهيم متاع الاحتكار، شو معناه احتكار يا اخي؟ تو نبداوش نعملوا قانون معناتها هو اراد حقا فاحنا دورناه باطل. يا ولادي رانا من اول الدنيا نعرفوا اللي راهو ثم مخزون احتياطي لابد ان يكون موجود.
1: الفرق ما بين الاحتكار وما بين المخزون الاحتياطي،
0: ما معناش مخزون احنا، علاش شنو اللي صاير فينا السنوات الاخرانيه؟ ما عادش عندنا مخزون احتياطي، راهو فما مخازن تعدلك السوق وتعدل لك الاسعار
1: وتعدل العرض والطلب
0: يرحم والديك،
1: وهذيك هي الاستراتيجيه اللي تصير معنا،
0: وهذاك اللي خدمت به تونس لسنوات. احنا كي نبداو نشوفوا معناتها كسوا في الحليب ولا في البيض ولا في اللحوم البيضاء
1: في الغلال
0: واللحوم الحمراء في الخضر في الغلال، عندنا مجامع وعندنا عندنا مخازن تبريد بريفي، وعندنا انك تجي اليوم لمجرد انك انت قاعد تخدم في خدمتك نعتبرك محتكر على خاطر عندك قانون انت حبيت توجهه بطريقه معينه. ربما يقول البعض راهو احنا ما نحكيوش بالضبط، لكن اليوم لابد من التفريق بين كلمه احتكار وما بين انسان قاعد يخدم على روحه وقاعد في اطار المخزون،
1: في اطار قانوني
0: بالضبط، في اطار قانوني يحضر في مخزون للصيف. يا سيدي هاو الناس ما عادش تحضر مخزون للصيف يا اخي، هاو صار ما صار.
1: الاحتكار هو كما حتى اعلى هرم السلطة يقول لك، هما الناس اللي تدخل في مسالك التوزيع، مش الموزعين الرسميين، الموزعين العاديين والمعتمدين، هذاك هو طريقه العمل نتاعهم. ما لمش يجيبها يا اخي باش خليها، مش باش يهبط له من السماء بالشريط كما يقولوها معناها المياه، عنده مخزن وعنده مخزون ويخرج الشاحنات نتاعو بالتوقيت وكذا. اما الناس اللي تدخل في المسالك وهذوك هم المحتكرين اللي ياخذوا البضاعه وهم ما همش مختصين في المجال ويخلقوا الندره في السوق باش يضاربوا فيها. هذيك هي العمليه الاخطيره الحقيقه. وتولي هناك نحكي وزاد على المخازن العشوائيه ونحكي على
0: ساعات تضطر، سامحني استاذ بالله على كلمه المخازن العشوائيه، في بعض الاحيان ساعات انت كما تو جماعه اللي قاعدين ينقلوا في المياه، تو انت ولات فما شاحنه معناها امنه اليوم وهي تنقل المياه في ظل عطش الكبير عند بعض العائلات وفي ظل التشنج والشحن اللي قاعد يصير حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. ما هو الناس دوبل باش تشوف محتكر بيئه عليه، خاطر احنا هذيك هي معناتها المواطن ساعات البعض منهم يتشحن بطريقه ما عادش يفرق ما بين الصحيح والباطل. اليوم انا كي انا هزز الشاحنه هذيه وعارف اللي فما شكون على الطريق ربما سيحول وجهة هك المنتوج هذاك اللي دافع فيه دم قلبي وتنسيو، رانا ما عادش نخدمه بالشيكات، رانا نخدمه بالفلوس والليكيد. معناتها اليوم انا الليكيد نتاعي اللي شريت بيه سامحني، لا فما فرق،
1: تقول لك فاش البضاعه اخذت البضاعه
0: خذيت البضاعه اخذت البضاعه، اما اليوم انا حطيت فلوسي صبره واحده وشريت بهم وفي الاخر هك الفلوس هك المياه هكية ولا هك السرعه هكية والبضاعه هكية ما وصلتش باش تباع باش نعوض. تصور انت شكون باش يعوض لك اسيورونس؟ شكون باش يعوض لك الدوله باش تعوض لك على خاطر ناس قطعت الطريق باش تطلعهم واحد واحد؟ شكون اللي سرق لك؟
1: هذوما مستثنين حتى بالضمان
0: بالضبط في ليزيموت وفي الشيء. فاليوم انا نضطر كي تقول لي علي المنصوري راهو رد بالك البلاصه هيكية، ربما انا باش نضطر انه اي جراج عندي اي بلاصه عندي باش نهبط فيها الحموله نتاعي مبدئيا. يقول لك البعض يا استاذ انا مش نبرر، ولكن راهو يشغل لك
1: في وجهه نظر انت
0: عندك اليوم حاله استثنائيه، خاطر صدقني انا مش مصدق بالعمل كي نغزر للهجمات البعض على الكوامن، وكنا نشوفوهم في بعض الدول سامحني العربيه ولكن معناها ما يشكيفنا، ونشوفه توا وربما نقول باستعمال الذكاء الاصطناعي ومخي ما حبش يقبل اللي هذاك يتعمل فعلا اليوم في البلاد. اليوم مخي ما حبش يقبل اللي التونسي بعد ما شد الصف معناها لساعات وساعات على السكر وعلى الفرينة وعلى الخبز وعلى الكذا، اليوم يشد لساعات وساعات على خاطر الدبوزة ما على خاطر ستيكة ما ستيكة الماء اللي موصول به كان سيء. تعرف انتم قداش استهلكت الماء في خاصة في ظل درجات حرارة كبيرة برشا. صحيح الدولة حاولت تعمل معناتها بعض الحالات الاستثنائية توفير المياه عبر السهاريج اللي تجيبهم الحيم الميدانية وغيرها وغيرها، ولكن هذا لا يكفي. معليش على خاطر قوة ربي عظيمة على خاطر ارتفاع درجات الحرارة، ولكن هذا لا يبرر الأعمال متاع السطو اللي يقوم بها البعض وتحويل وجهة البضاعة اللي ماشية في إطار قانوني نورمال ما موش في إطار معناتها غير قانوني.
1: هو صحيح اللي قلته معناه كان كواقع معيش هذاك هو قاعد شلون قاعدين نعيشه. وإحنا ننقل نتصورك تنقل في وجهة نظر نتاع الناس اللي تأثرت لمثل هذا التصرف. لكن شو نقول لك؟ نقول لك راهو ديما ما نبروش الخطأ بالخطأ وما نبروش معناه الحاجة تبرر الوسيلة. مش هذا الشعار، ما يجبش يكون الحاجة تبرر الوسيلة. أنا اليوم باش نخرج بالشاحنة ولا ببضاعة ولا شاحنة محملة بالمياه الصالحة للشراب ولا المياه المعلبة وخايف من الطريق، مش خايف من الطريق نولي نسلك مسالك،
0: معناها نطلب حمايه امنيه
1: بطبيعه الحال. ديما راه وشوف الحيله في ترك الحيل والمواجهه بالقانون. انا باش نخرج وضع استثنائي، انا كصاحب منتوج وباش نوزع المنتوج نتاعي اخشى عوارض الطريق، نشعر الامن ونجي معنا بحمايه امنيه ونخرج. ما توفرت ليش حمايه الامنيه، نبقى في المكان القانوني اللي المفروض ان نمشي فيه. تقول ليش خاطر انا باش نقعد نميزو وقتاش هو كان مضطر وقتاش هذا مال المحتكر. الحيله في ترك الحيل، نجمت نخرج من الدب نتاعي اللي هو مولوجي ومرخصين فيه بحمايه امنيه وضامن البضاعه باش توصل لاصحاب يا حبذا. ما نجمتش تبقى البضاعه في المخازن المفتوحه للعموم في المخازن المعروفه لدى الجهات المعنيه، ونقعد يقولوا لي طالبوني باش نخرج البضاعه نتاعي، نطلب الحمايه الامنيه ونخرج ونقعد ديما في السليم. لانه اليوم شفت حتى مع الواقعه الاخيره وتبادل الاتهامات ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو وقعت بولايه منى السير وما تم حجزه في معنا معصر زيتين في مدينة سيدي عامر، الناس ولات كل فما شكون قالك احتكار، ومن الرواية الرسمية كانت تحكي على احتكار وكذا، ثم جاءت رواية أخرى من المعنيين بالأمر قالك لا وكما معناها عرفت استعرضت أنت رفقة، وقال لا وخشيت عورت الطريق وخوفا من افتكاك البضاعة التجأ. كان قعدت في وضعية قانونية، راك ما وصلتش الوضعية دي، معناها لا شيء يبرر مخالفة القانون في هذا ولا في غيره. مش خطر احنا اليوم في وضع استثنائي باش نخالف القانون، ديما نحكيه القانون من طالما هو موجود لازم ان يطبق ويجب ان نسعى الى حسن تطبيق القانون. بالقانون تلقى روحك معنا محفوظ، مخزنك محلول، دبوك محلول، تبقى القانون وعندك الترخيص نتاعك، بضاعتك موجوده، ما نجمش تخرجها للطريق وتوزعها تجار تفصيل. هذا نحكيه فيه لاني ما عنديش حمايه، وتوفر لي الحمايه نخرج لك في كل ان وفي كل حين. هذا رايي يعني حسب رايي. ثم انه من جهه اخرى لهفة، زاد عنا شوية لهفة. قولي صحيح الناس تليعت، معناها تولت قطرة ماء أكثر من أهم من كنز. إذا كنا نقروها معناها وقت نحكيو على ندرة المياه ونحكيو على الشحن، اليوم رجعنا معناها في الحالة ذي لابد من إيجاد حلول. وهنا زاد المسؤول الواعي والمسؤول اللي الفاعل واللي يملى بلاصته كما يقولوها، لابد أنه كان يجب التوقي لهذه المسألة لأنها كانت مسألة متوقعة، ماهوش أمر طارئ ولا قوة قاهرة. لأن الدراسات أثبت أنه باش يصير معناها شح في المياه وباش تصير انقطاعات في الكهرباء، وكنا نجم نتوقع وناخذ طرق أخرى، لكن ما بيلدي حيل اللي مقال محظور. على الأقل تتكاثف الجهود. شو حاجة برك نقولها، يزيدنا من نرمي اتهامات كل جانب، المعارضة ترمي اتهام للسلطة والسلطة ترمي اتهام للمعارضة، يعطيونا الحل احنا كمواطنين بسطاء، ما نرميو الاتهام على حد. احنا توا المواطن التونسي البسيط المواطن العادي حاشو بالكهرباء، خاطر الكهرباء زاد شوف لي زان كونفينيون اللي تصير عليه الناس اللي تعيش بالماكينات والناس
0: اللي ماكينة الأكسجين والدويات لفرماسي وحتى العباد في ديارها، الناس المرضى بالمرض الخايب فالله جميع.
1: ثم الماء حياة، ما تنجمش تقول لي قطرة ماء معناها ما تنجمش ما توفرها ليش. المواطن البسيط هذا اليوم مش طالب
0: وفر، ما عادش عنا مع تسقف طموحات كبيره، مع تحدي وحد طرف الماء وطرف الضوء
1: بسماء والضوء يمشي. هي عادي
0: على القليله تعرف حتى العباد ما عادش تحكي على كليماتيزور، تحكي على مريوحه الدور.
1: اي
0: فاهم. بالتالي معناها اليوم راهو ما ندفعوش بالناس اللي ياسده، معناها يلزم لهنا سيدي فهمنا اللي فما اشكاليه بقطع النظر شنو الاشكاليه. النتيجه موجوده، النتيجه موجوده، اذا كان عندنا اللي هذا مفتعل نعملوا إجراءات اللازمة، ولكن توفير الإمكانيات اللازمة للمواطنين.
1: إذا كان نقضيه على سبب
0: صحيح، يتواصل
1: سبب الأمر تتوجع الأمور لعادة
0: تقدمين على على على شتاو، والعملية ستتكرر بطريقة أخرى.
1: بشتاود
0: مع مناول قديش ببز الغاز قاعد مقطوع، قديش المواطنين قاعدوا بلاش غاز،
1: كيف واحد فرجوا عتصاور ونشوفوا ونغزروا ويصورونا ونشاركوا العباد وبيشاخوا كما قلت معنا قارورة غاز معنا تلوج عليها
0: الناس عزجت حتى إنها طيب بفطور صغارها معناها وعلى إنها طيب غداها إنها
1: إن شاء الله يقع التوقي المسألة دي
0: والتحسب
1: وتولي صار إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة تنقص المشكلة دي، خاصة الماء والكهرباء الحقيقة معناها أساسيات. قلت لك الدستور التونسي نص عليهم، إذا كان أعلى قوانين وأعلى هرم في أعلى هرم القوانين اللي هو الدستور 25 جويلية نص على أنه الحق في الماء مضمون لكل تونسي وتونسية، بالتالي تعرف الهناء شي مكانة الماء والكهرباء بالنسبة لحياة الإنسان العادية.
0: وفاحنا في تونس 2026 معناها قدم القدام التونسي ما عادش يسمح انه يخرب بتوالي في حاجات معينه اساسيه في حياته. فما حاجه اخرى الظاهره نتاع التصوير ظاهره التصوير انه الانسان يبدا يحكي يستفزوه ياخذوا معناتها تليفون يهبطوه على موقع التواصل الاجتماعي معناها يخرج بتاتر الحديث من سياقه كيف شفناها مش فقط في الاستفزازات شفناها حتى في المناسبات في مهرجانات
1: حكيناها مليون مرة في البرنامج هذا لسنوات نحكي
0: صحيح
1: حكيناها على العراس والأفراح
0: على العراس والمناسبات
1: وقلنا
0: بنا حق تركز عليها كاميرا وانا ما اخذ راحتي انا وعائلتي ولا انا وحدي ولا عاملة كيفي وعاملة شيخة في وقت زمني معين ثم ممكن بعد درجين ربع ساعة نقول لك انا معناتها ما كانش هو الشخص اللي وقتها لأسباب نفسية وكذا لكن في كل الحالات ما عندكش الحق تصور وتهبط على موقع تواصل شيء او تنقل المساله لايف راهو فما خصوصيه وفما فما فما حرمه ناس معناها ساعات انت ديجا تبدا في دار تلقى روحك سامحني معناتها الحاضره ولا الفرقه ولا غيرها تمشيو حتى البروفيسيونيل وانت قابض فلوسك واخذ فلوسك وما طيحت حتى ملي وما فما حتى شيء وما بيناتناش حاجه اللي انت باش تشد تصور تحب تصور روحك صور روحك اما انت تنقل الحفله هذيا مباشره على الهواء معناها اسمع اللي ما سمعتش فلان وفلتانه وفلتانه وشوف فلان مركزه كذا ويعمل كذا وفلانه مسنه كذا وفلانه صغيره عامله كذا وشوف فلانه شنو لبست وبرا عاد تقتطع من من من من سياقها وتتخرج وواحد يمشي في اطار محلاها ومحلاها وكذا والاخر يقول لك اغزر بها وعليها وكذا دونك الانسان كان ماشي يتفرهد يلقى روحه محل معناها كلمات وسلامات ودعاء كيف بعض المصورين معناتها في المهرجانات العرض قاعد يمشي في عوض يصوروا المهرجان قاعدين يصوروا في الناس اللي هي ماخذة راحتها وألاز على الاخر كيف بعض المواطنين زادة اللي في عوض يصور ويتلهى بالحفلة يتلهى لك بالعباد اللي اشتح اللي قعد اللي سكت اللي يتحدث فهذا مش معقول نعود نقول راهو اليوم وقت اللي انت تجي تستفزني وانت حاطت بورتابل وشفناها سيد حتى مكائد صارت حتى في العلاقات الزوجية وغيرها معناها تلقى الانسان يستدرج استدراجا الى ماركه مفتعله باش يخلي الانسان يتكلم وينطق وهو عاقل ساعات تقول انت معناتها هذا الكل قام الراجل ولا المراه وتكلم تكلم تكلم معناتها من غير حتى شيء والاخر ساكت خاطر يصور
1: عارف شو يعمل
0: خاطر عارف روح شو يعمل عارف شنو يطلع منك وبعد تقول اغزر تفرشوا في الاخر تهبط على مواقع التواصل الاجتماعي وقدر ما يصير البارتاج قدر ما مسكين الانسان شو مش يصير فيه صحيح اللي هي كشفت حاجات ولكن في الاثناء زادة احنا طول عمرنا نعرفوا اللي فما مسائل قانونيه واجراء قانونيه لابد من اتباعها استاذ
1: هو اكيد رفقه لافس حاجه ولد ظاهره كبيره ومقلقه حكايه التصوير هذه وراه في كل حالات راه فما قانون راه قانون حمايه المعطيات الشخصيه يحجر تصوير الأشخاص وبيان هوياتهم وعرضهم صوت وصورة عبر مقطع بدون نظام ويعاقب بعقوبات توصل حتى عقوبات سجنية وعقوبات سلب الحرية وحتى حتى في حتى في حتى في التصوير اللي اليوم المحاكم وفق القضاء مشاه أكثر من هيك القارينة معنا حتى تقولي أنا صورت فلان يعمل في مخالفة للقانون يرتكب في جرم ولات محكمة التعقيب وفق قضاء معنا محمود الحقيقة بهذا ولات المحكمة في اتجاه معنا توفير ضمانات المحاكمة العادلة تبحث عن الدليل الشرعي وبالتالي اليوم إذا كان الدليل أصل معنا جيب لي دليل إيش معنى الدليل معنى الدليل أنا صورته وقت المحكمة تكتفيش أنا أشوف إيه هو الواقع الدليل هذاك الشرعي ولا قانوني ولا إذا كيفاش تم اتخاذه إذا كان تم اتخاذه في معنى تصويره في ظروف غير معنى قانونية وفي ظروف غير ملائم القانون وغير مطابق القانون فإن القضاء لا يأخذ بذلك دليل ويعتبر دليل غير شرعي لا به يعمل ولا عليه وأول ولا يمكن أن يكون قارينا لتع إدانة ولا وسيلة إثبات لإدانة وتقريبا هذا الموقف يحسب لمحكمة التعقيب التونسية لأنه الأخذ بقارينة الدليل الشرعي فيه زاد أكثر ضمانات لكل مظنون فيه ولكل شخص لكل شخص يحال على القضاء من أجل ارتكابه لفعل مخالف القانون لأنه علاش؟ لأنه الأصل في الإنسان هو البراءة وحسن النية وسلامة المقصد والمطابقة للقانون يعني قارينة البراءة هي الأساس وحتى معناها يقع المحاكمة في ظروف عادلة تضمن له فيها سائر وسائل الدفاع يمكن من جميع الضمانات القانونية حقه في الاستعانة بمحاميه حقه في تقديم دفعاته إلى جانب أن المحكمة من واجبها أنها تبحث في أدلة الإدانة وتبحث على حد سواء في أدلة البراءة لتوازن بين هذا الدليل وذاك أكثر من هيك القضاء التونسي والمشرع التونسي رقال الشك ينتفع به المتهم إذا لم تثبت الإدانة يقينا بمعنى قرينة وبدليل شرعي فإنه يقضى بترك السبيل، وهذا اللي جاء به حتى المشرع في مجالات الإجراءات الجزائية. دونك نرجع نقول تصوير الأشخاص هذوما حتى في الأماكن العامة، شوفوا الناس تحترم روحها وتخالف القانون حتى كي تصور. قولي ما قلكش ما تصورش، أنا راه فما ناس معناها تعرف تتعامل مع القانون. نصور المظاهرة ونصور التجمع ونصور اللهفة على الماء ونصور غيره، لكن بطريقة قانونية باش ما نكونش متمسألة، وهي الطريقة اللي من غير صوت صح، وإذا كان باش نعمل بالصوت يغيروا في الصوت نتاعو ونغطي كل العلامات اللي يمكن تخليني النجم نتعرف على الشخص هذاك، ونشوفه حتى كنصوروا صغيرات احنا حتى في حاجه باهيه وحاجه حتى في افراحنا ديما من نوصيو بلاي غطي لهم الوجه نتاعها ما تخليش يظهر، هذاك يولي في وضعيه معناها قانونيه وقتها تنجم تصور. اما تستسهل الامور هاو قدامي هاني نصور فيك هاو كذا شنو معنى، ثم انه الحقيقه ولا مؤثر الامر هذا ومقلق اذا كان يولي هذاك هو الدليل. نقول لك شنو عملت محكمه التعقيب بالدليل الشرعي إذا كان النيابة العمومية تتحرك على مجرد الإشارات هذه، والقضاء يأخذ بتلك الإشارات ويصدر البطاقات الإيداع وتصدر البطاقة الإيداع بالسجون ويقضى معناها بطريقة معناها بسرعة في الملفات هذه، لأنه لابد أنه بشولي رأي عام. رأى كل جريمة يتنجم تولي كل جريمة حق عام، هي رأى رأي كل جريمة حق عام يتنجم تولي جريمة رأي عام. وبالتالي أننا نخليوش الفيسبوك ولا ما خليوش وسائل التواصل هذه تخلينا ننساو مبادئ المحاكمة العادلة اللي هي تقوم أساسا على قرينة البراءة، اللي هي تلزم توفير المحاكمة العادلة لكل من يحال على القضاء، والتي تلزم على المحاكم البحث في قراءة الإدانة والبحث في قراءة البراءة لحد سواء وعدم الأخذ بالدليل الغير الشرعي.
0: صح، بارك الله فيك. باش نختم ملاحظة اللي صار في سجن وإلهما اثنين، معناها من وفيات لمساجين داخل السجن ربما نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، اختناق ربما، ما نعرفش بالضبط شنو ولا السبب، ولكن خلنا نحكيو على الكونديسيون الظروف العامة في السجن من حيث القانون تنظيميا.
1: نجم نحكيو بطبيعة الحال وكما قلت سيتك معناها السجون في تونس تخضع لنظام قانوني سابق الوضع واللي هو يعرفوه رجالات القانون والناس المهتمة بهذا الشأن، هذا هو القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001، والمتعلق بنظام السجون. كي ترجع القانون هذا رفقة القانون عدد 52 لسنة 2001 تو تلقى فيه كل التفاصيل وكل الإجابات عن مختلف التساؤلات. راهو يلزم معناها جملة من الضمانات وجملة من الحقوق يتمتع بها السجين، ما حتى لا يفقد إنسانيته ولا حتى لا يفقد كرامته الإنسانية. وبالتالي لهنا المشرع كي نقرأ ونرجع القانون هذا يراه الإيواء بالمؤسسات السجنية يخضع لأحكام قانونية آمرة وصعيبة ياسر، من ذلك أنه لابد أن يتوفر فيه للسجين يكون يتحصل على مبيت يليق بكرامته الإنسانية، من ذلك أنه له الحق في الفحص الطبي، من ذلك أنه له الحق في الزيارة مع والتواصل مع العالم الخارجي إلى آخره، هو من الحقوق. وبالتالي لهنا تقول لي شو اللي صار في علاش تصير الأمر هذا؟ الأمر هذا نجم يصير وعرضاً نجم يصير مع الظروف الاستثنائية، لأنك نشوف السؤال اللي يطرح مش مجرد وفاة سجين تقوم به المسؤولية مسؤولية الإدارة، لابد لنا من إثبات العلاقة السببية، لأنه هذاك السجين موجود في المؤسسة السجنية بمقتضى إذن قضائي، وبالتالي هو أثناء تواجده في تلك المؤسسة السجنية يتمتع بكامل الحقوق التي ينص عليها القانون عدد 52 لسنة 2001، ومنها خاصة تعرف كل سجين كي يدخل المؤسسة السجنية وكما نص عليه القانون يجب وجوباً يتحتم وجوبا على المؤسسة السجنية عرضه على الفحص الطبي. أول إجراء يقوموا به يزم يعرضه على الفحص الطبي ويعملوا له فيش ميديكال معناها الوثيقة الطبية، عنده شي أمراض مزمنة، عنده شي أمراض خطيرة، مش يعرفوا حتى
0: عنده شي أمراض معدية سارية،
1: عنده شي أمراض معدية صحيح معناه. وبالتالي هذا إجراء وجوبي من أول من البداية قبل ما يقعد معناه يدعو بسجون. ثم الحاجة الأخرى أنه وقت تصير وفاة في السجون تجب تصير ما عندها حتى علاقة بالمؤسسة السجنية، كما تنجم تصير في علاقة مباشرة بالتواجد في المؤسسة السجنية نتيجة تقصير أو إهمال أو عدم توقي أو عدم اتخاذ ما يجب اتخاذه أو ترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه، راه ما برشا مسالات. لكن لهنا شنو هو الفيصل ما بينات؟ الفيصل ما بيناتنا هو التقرير الطب الشرعي الذي يتم بعد الوفاة. في تقرير الطبيب الشرعي فهو الذي سيحدد مآل تلك الواقعة، هل هي مجرد وفاة عادية وطبيعية، لأن الإنسان كما نجم يموت في الحبس نجم يموت في داره، نجم يموت في مكان العمل، نجم يموت في الطريق، معناها الوفاة الموت علينا حق كما يقال. لكن لهنا نلزم علاقة سببية مباشرة. وقتاش نحكيه على مسؤولية الإدارة ومسؤولية السجن؟ إذا كان الموت في علاقة مباشرة بوضعه في ذلك السجن، كان إنسان معروف أنه عنده أزماتيك، عنده معنى ضيق التنفس والحاجة وموقعش العناية به، ولا المفروض أنه الطبيب الشرعي يقول هذا كان من المفروض أنه يتحول المستشفى وموقعش تحويله، وإذا كان ثم يقبل التساؤل إذا كان تم تحويله للمستشفى هل كان سينقذ حياته أم أنه من قبيل التزايد وما يجيبش نتيجة؟ لهنا كل راه سؤالات تطرح، معناه لهنا لابد أنه نثبتوا الوفاة في علاقة مباشرة بإقامته بالسجن، من عدم ذلك كما قلت لك نجم يكون متواجد خارج السجن. ثم هذه الوفاة هل فيها مسؤولية على الإدارة القائمة بذلك بتلك المؤسسة السجنية؟ لأنه لهنا نسأله لما تعرف الإنجاد القانوني وعدم إنجاد شخص في حالة خطر، هل أنه ذلك الشخص طلب النجدة ومقاعش إنجاده؟ هذا نسألوه سؤال يطرح. هل أنه السيد هذاك هل تم القيام بما يجب القيام به ولا ما تمش، كما نقول نقلوا المستشفى من عدم ذلك، ولا هل تم المنع منها الامتناع عن القيام بإجراء في إضرار به؟ مثلا نقول لك أنا اليوم الطقس حار جدا ما نجمش نخرج، وانت تقول له لا معناها باش خرجوا بطريقه بالغصب ولا بطريقه فيها اضرار، معناها هل هنا الكل كيراهم يوليوا هنا تولي مساءله لمن تسف في هذه مثل الافعال، وتبقى مسؤوليه الاداره المسؤوليه المدنيه متى ثبت، خليني نقولها متى اثبت تقرير الطبيب الشرعي وبعد فحص الجثة وتشريحها وأن الوفاة كانت نتيجة إهمال أو تقصير أو مسؤولية تعود على المؤسسة السجنية، وقت تقوم المسؤولية الجزائية للحرس وللأعوان اللي كانوا يباشروا في ذلك الوقت لأنهم ما قاموش بالمجب القيام به وتقصروا في القيام بالواجب، وهنا نجم تقوم المسؤولية. كذلك نجم يكون معناها محل حق في المطالبة بالتعويض المدني ويبقى لعائلة الهالك المترتبة إذا كان ما فماش تقصير، وهذه والحارس قام بكل ما يلزم وكانت الوفاة معناها حتمية بوجوده في المؤسسة هذيك ولا خارج المؤسسة هذيك، بطبيعة الحال أنا لا نجم أخذ لا الحارس لا حرس السجون ولا أعوان السجون ولا مسؤولي السجون، لأنه هذيك ما عندهم حتى دخل في تلك الوفاة وفي تلك الواقع. وبالتالي الفيصل ما بيناتنا هو القانون، أولا القانون على 52 لسنة 2001 ندعو الناس اللي مغرومة ترجع ومهتمة بشأن القانون ترجع تقرأ القانون ذاته وتلقى فيه كل التفاصيل انتاع الظروف في 25، لأنه السجين ما يزمش يفقد إنسانيته
0: كرمته.
1: السجين ما يزمش يفقد كرامته الإنسانية. وهنا نحب نقوصين نحيي الفرع الجاوي المحامين بالمنسير ورئيس الأستاذ نبيل فقيه وكافة الأعضاء اللي بادروا بإصدار بيان يندد بهذه الواقعة ويدعو إلى اتخاذ الوسائل الكفيلة حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع. ثم حاجة أخرى، راهو دور السلطة القضائية مهم جدا رفقة، خلينا نسميه ما غير معناها مجاملات، الحد لابد من إيجاد المشرع عطاك الإمكانية، المشرع عطاك المشرع يحكي اليوم على العقوبات البديلة. نعرفوا احنا السجون ومؤسسات السجنية اليوم في تونس وضعيتهم يعني بها ربي، معنا الاكتظاظ واكثر من العدد المسموح به والغرف والناس ما تلقاش وين ترقدوا ومعناها وتجاوز طاقة الاستيعاب، لكن هذا باش يتعالج. هنا دور المؤسسات القضائية، هنا وقت نقولوا ترشيد بطاقات الإيداع في السجون خليه بطاقة الإيداع هي آخر مرحلة، علاش من المنطلق بطاقة إيداع بطاقة إيداع اللي بعده واللي بعده، وبالتالي الإسراع والتسرع في إصدار بطاقة إيداع، حتى كي نقول بطاقة إيداع أنا نحكي إيداع وبالسجن، كل من يتعرض للقضية يقف قدام القضاء ولا قدام النيابة العمومية يقع إيداع معنى إصدار بطاقة إيداع. اليوم المشرع التونسي والقانون التونسي والسلطة التشريعية وحتى السلطة التنفيذية وغيرها اليوم خرجت قوانين نتاع العقوبة البديلة عقوبة العمل المصلحة في المصلحة العامة، عقوبة السوار الإلكتروني، عقوبة تحديد الإقامة، وبالتالي ما تكونش كذلك الإجراء تاع الصلح الجزائي، الصلح بالوساطة. شوف المشرع كنقول نسميه القوانين اللي تبحث عن العقوبة البديلة، هنا نقول راه المشرع معناها كيقول عقوبة بديلة نقول يلوج على الصلح بالوساطة، يلوج على معنى العمل اللي فات المصلحة العامة، يلوج على التسوية الرضائية مع المتضرر، ويلوج على غيره. دونك يخرج القوانين هذه الكل المشرع شنو يقصد؟ معناه يقصد أنه هو الشاعر بخطورة أن يعني تكون العقوبة السجنية والعقوبة السلبة الحرية هي الحل الوحيد. ما عادش تكفي اليوم، لا لا لا توصل تحقق الغرض اللي هو معنى إعادة التأهيل. ما احنا تو السجين وين نحطوه في السجن؟ حتى كنا نرجع قانون 52 سنة 2001 يقول لك لتأهيل والاندماج مجددا في المجتمع. كيفاش باش تأهلوا في مؤسسة فيها الاكتظاظ هذايا وفيها الكم هذايا من الأشخاص؟ معنى حتى كان فما المبادرة وفما النية والأعوان بدي المجهود ومدير مؤسسة سجنية، لكن الكثرة تخليك معناها في وضعية صعبة للغاية. اليوم في انتظار انه تتحسن الوضعية، انه نشوف احنا الكرامة الإنسانية ما نسوهاش، الحرمة الجسدية ما ننسوهاش، الإنسان لا تزل به القدم لا يفقد لا إنسانيته ولا كرامته، ويبقى عنده الحق في حقوقه كاملة كمواطن كامل الحقوق. هذاك زلت به القدم ياخذ العقاب الجزائي نتاعه، لكن ترشيد العقوبات، ترشيد البطاقات القضائية، ومش كان احنا مش احنا بر قلنا هذا اتقال في برشا منابر ودعاوا لي برشا من رجالات القانون، ترشيد البطاقات القضائية والحد من العقوبات السالبة الحرية والتمشي اتباع التمشي الذي أراده المشرع والذي أراده أرادته السلطة التشريعية وأراده النظام القائم في تونس، أنه البحث عن العقوبات البديلة، ترشيد العقوبات البديلة. الصلح بالوساطة مهم جدا، شكون اللي قاعد يقوم بالصلح بالوساطة؟ كانت تعملوا ستاتيستيك ودراسات تلقاو بارشة بارشة محاكم ما يقوموش بالصلح بالوساطة. وقتها الصلح بالوساطة تقريبا هو إجراء وجوبي، خليني أقول، على النيابة العمومية وعلى مثل النيابة العمومية قبل إحالة الملف على القضاء ولا على المحكمة المختصة، على المحكمة المختصة، وقبل إزالة البطاقات القضائية أن يبادر إلى القيام بالمحاولة الصلحية بالصلح بالوساطة مع المتضرر، عسى أن يقع معنا ختم ذلك الملف بالصلح بالوساطة ويقع القضاء معنا اتخاذ قرار في حفظه دون إحالته على المحكمة. لكن الكثرة زاد كيف كيف نتاع الملفات ونتاع المحاضر وقلة عدد الناس اللي منات بعهدتهم الأمر هذا من نيابة عمومية وقضاء جالس وغيره، لكن هذا كل ما يبررش أن يتعدى على حقوق المواطن. هو ارتكب فعل مخالف القانون، صحيح سيعاقب لكن في ظل كافة الضمانات القانونية. شو عملنا اليوم في حالة الوفيات هذه؟ ما هو الاكتظاظ بالسجن؟ ما عندنا لا, لا, لا, لا فما لا تقصير ولا نسبنا تقصير لحتى جهة، هي مجرد الاكتظاظ برك. يعني في دارنا نتخانق،
0: هو احنا صارت استيا ضربه الحراره وغرغور الليل في غرغور القايله، معناتها ارتفاع قياسي لدرجه الحراره، معناها في بيته وحده،
1: في بيته
0: معناها يتنفس وحده، تخنق، ما فماش اكسجين في ظل انقطاعات بتاع الكهرباء وفي ظل عدم وجود الماء، مع الحيوط تحسها وحده وحده غافله بالسخانه، القاع كيف كيف تحط ساق على القاع تحسها تحرق، معناها وهذا نشوف نواه معناتها في حياتنا اليوميه. خلي اذا كان احنا في ظروف كيما ظروف المساجين، ربي يفرج على الناس الكل،
1: ربي يرحم، ربي يرحم المساجين
0: اللي توفوا، هي عقوبات ما الله يرحمهم،
1: الله يرحمهم وربي يصبر أهاليهم، لأنه ديما الإنسان مهما كان كما قلت يبقى إنسان،
0: هي فرصة للمراجعة والسير
1: تطبيق القانون الأساسي. الناس اللي تسمع هيك ولا تقول لك فاش تحكي ولا تبرر وما ولا حطوا راحكم لا قدر الله في وضعية كما هذا، راهو الإنسان النجم يكون في مؤسسة سجنية من أجل ارتكابه لحادث مرور قاتل، حادث مرور جريمة غير قصدية، يلقى روحه بطاقة إيداع وفي السجن وتصير الوفاة. شامن هو ما واش مجرم حق عام، هذا مجرم بالصدفة، يقول لك تسلط جاك البي غافل. احنا نقوله حتى معناها ساعات يبدا محترم قواعد السير وقانون الطرقات وغيره، يقول لك لا خلي ندعوه في السجن للتو خوفا عليه، ما هو ملو الضمانات، ما تحطه كما تقول لي خاطر خايفه عليه حتى في الحبس، معناها شكل ما تخافش عليا، ما تحطنيش في الحبس اذا كان ما يستوجبش الامر هذا، ولا هيئ لي معناها الفضاءات المناسبه حتى للتكرر مثل هذه المآسي، لانها مآسي الحقيقه. وشوف واقعه صارت بالفعل في السجن المدني بالمنسير، وشوف ولينا معناها نزيدوا عليها زاد كيف كيف، واعطينا فرصه للناس اللي تصطاد في المياه العكره، ولات معناها
0: توظيف
1: المساله ما لازمش تصير ندوا بها نقفوا عليها نحاولوا نعالجوا اسبابها نحاولوا مع بعضنا الناس كلها مجتمع مدني سلطه قضائيه نيابه عموميه محامون ضابطه عدليه الناس كل مع بعضها باش نحاولوا نلقاو حلول بديله ونحاولوا نمشيوا للنصوص البديله. اليوم علاش السوار الالكتروني ما صارش؟ معناها رغم هو القانون ساري المفعول لكنه عمليا ماهوش مفعل خاطر ما وفرناش السوار الالكتروني. ما نجمناش نوفر السوار الالكتروني. السوار الالكتروني كان يحد برشا من المشاكل. الناس هذوما اللي تحرقوا كانوا اللي ماتوا مخنوقين كانوا نجم يكونوا في محلات سكنهم بالسوار الالكتروني تحدد له معناها المنطقه نتاعو اللي عنده معناها باش يتجول فيها بيه.
0: ترتي حتى من مصاريفهم استاذ.
1: ومصاريفهم واقامتهم
0: وعاشتهم حبينا ولا كرهنا هي مصاريف ولكن زاد يلزم تسليط العقوبه
1: بطبيعه الحال.
0: السوار الالكتروني هو حل من الحلول
1: برشا
0: معمول به في اعتقد
1: عندنا القانون احنا تو عملناه
0: تخفف على روحك
1: عملنا القانون هانا عملناه القانون
0: شي قضيه 3-4-5 شهور
1: عملنا القانون وهنا فرحنا في وقت من الاوقات ولكن تو بدينا ننساو من العقوبات البديله هذه تو الحل في ترشيد البطاقات القضائيه شوف الظاهره موجوده اليوم كي نلقى معناها برشا جرائم نسبة مئوية حتى كي نتبع في المحاكم النسبة المئوية من الجرائم نتاع الناس الموقوفين الشباب محال من أجل استهلاك مادة مخدرة يودي عالج الظاهرة من أسابها من أساسها هدايا الشباب كي تحطوا غادي كي أسبوع وبعد تعطيه إفراج بضمان مالي ولا تخليه 15 يوم الساعة مسخته ما عالجتوش كما أنتم بطاقة إيداع اما باش ياخذ عقوبه كما كانت قبل العقوبه واللي هي باقي ما جابتش نتيجه كي قلنا العقوبه تاع السهلاك تاع الماده المخدره هي عام وكيما حق الخبزه لا تنقص لا تزيد والقاضي ما عنده سلطه معناها سلطه التقدير والاجتهاد ما لقينا حتى حل ولينا غيرنا في القانون هذا عام 92 وقلنا خلي السلطه التقديريه اليوم السلطه التقديريه يدخل السجن والسجنين شهر شهر ونص 15 يوم 10 ايام وبعد بضمان مالي يعني من البدايه بضمان مالي علاش هالريسك هذا باش تنزل للحبس؟ يا علاش معناها المؤسسه السجنيه خليها على الاقل للحالات الخطيره للحالات الصعيبه اللي باش اللي خليتهم 10 ايام و15 يوم انا الحقيقه يسال من اصدر من اصدر الاذن ببطاقه الايداع لاشخاص ثم كما قضي في شان بعد ذلك بعد سماع الدعوه والا معناها تم الافراج عليهم علاش اليوم صدر ببطاقه الايداع بعد اليوم الهيئه الحاكمه تسجل تسيبه بصراح مؤقت اليوم الناس هذوما يسالون لأنهم هما عندهم زاد أمانة وعندهم مسؤولية شو نجيب أنا الموقوفين ولا الناس معناها في حالة احتفاظ قدام النيابة العمومية السيد المساعد بكثرة العدد نتاعهم طول المحكمة تسيب طول المحكمة تسيب والكل بصدر اللي يستوجب بطاقة الإيداع يستوجب بطاقة الإيداع ولا ما يستوجبش بطاقة الإيداع وحال في حالة صراع يا أخي احنا لأنه وقت تجيب تعمل محضر في شخص هو يقعد ديما يتمتع بقانة البراءة حتى كفاعل اصلا حتى تتم المحاكمه نتاعه اذا كانوا ما يمثلش خطر على المجتمع والفعل اللي كونسومي معناها تمت وانتهت تعجيل بايداعه وبالسجن شنو الغرض اللي باش يحقه تيغدو المحكمه تنجم تعطيه عقوبه مؤجله تعطيه عقوبه ماليه معناها تتماشى والوضعيه نتاعه وحاله بحاله ماذا بينا يقع التقليل قدر الامكان من البطاقات القضائيه وهنا حتى المشرع التونسي في وقت من الاوقات شعر بالمساله هذيا وكانت معناها باش تقع معناها تحوير على معناها تعديل على مقتضى مجله الاجراءات الجزائيه باش حتى كي يبدا فما هنالك قرار بالايداع يمكن الطعن فيه قدام لجنة التركيبة الثلاثية حتى يقع إعادة نظر فيه في أجل 24 ساعة ولا في يوم ولا غيره معناه ما تكونش على معناه على إطلاقها البطاقة القضائية بطاقة الإيداع شوفوا وصلتنا اليوم في المنستير ولا في سجون أخرى معناه على الأقل نقولوا حاجة اللي احنا متأكدين منها كواقعة سمت بالفعل في سجن المنستير في سجون أخرى قد تكون وقعت قد لا تكون هذا ما يكونش مصدرنا احنا زاد الفيسبوك مش قولي سجن المرناقية ولا سجن المساعدين ولا كل واحد يذكر هذا ما كل لا نأخذ مخذ الجد لكن الصحيح والثابت أنه في سجن المدني بالمنستير تمت حالة وفاة لأربعة مساجين مع اثنين تقريبا في حالة في العناية المركزة وهذا برشا وهذا في معناها لابد من إن شاء الله تقع تحديد المسؤوليات وإن شاء الله ما تكونش هنالك تقصير من أي جهة كانت وإن شاء الله ولأن الموت علينا حق في نهاية المطاف ربي يرحمهم وينعمهم ربي يصبر أهليهم ارتكبوا فعل مخالف القانون يعاقبون عليه لكن زاد كيف ما يكونش بالتشفي والإنسان ديما يطلب اللطف كما يقولوا حتى بلغتنا الدارجة ويحط روحه في الموقف هذا، لا يسعه إلا أن يقول يدعو بالرحمة للناس كل، ويدعو زادة كيف كيف إلى مزيد من الحقوق للناس كل، كي يراه كل إنسان عنده الحق في المحاكمة العادلة، كل إنسان يتمتع بقناة البراءة، مجرم ما هوش مجرم، ما نلقيوش تهم جزافا. احنا اليوم لقينا قرار تعقيبي يحكي على معناها الدليل الشرعي، نكبشوا فيه احنا الحالات هذوما، ديما نبحثوا على الصالح العام، ما تكونش معناها نظرتنا معناها قصيره، معناها للتشفي او معناها الاذلال ولا غيره، لانه الانسان يحافظ دائما على كرامته الانسانيه، وهذا اللي نعملوه، وهذا اللي جاب به دستور تونس. اذا كان شوف اذا كان تخلي الدستور على جهه راك تخسر بلاد كامله.
0: واضح، شكرا جزيلا أستاذ. هو برشا حديث يتقال هناك، قلت التشافي درجة حتى تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم نشوفوها في شتى المواضيع، فيها لهجة خايبة وفيها نوع من التشافي في برشا حالات، اللي تجي الموضوع تطرحه مهما كان حتى في إطار سؤال تحس اللغة اللي ما نش متعودين بها الحقيقة، واللي كما قلت فما إثارة لنعرة معينة بدأت تقريبا من 2011 وتعمقت، وهذا مش باهي لبلادنا. يلزم تبقى ديما دولة ما تحافظ على وحدتها الوطنية وعلى وحدة مقاصدها، وأيضا احنا قديش في معناتها كشعب فمفروض أن نكون ديما متكاتفين دائما في السراء والذراء. تحياتي للجميع دائما حسن المتابعة. باش ناخذ بعجالة أستاذ الجديد في الرائد الرسمي حتى تبقى عنا فرصة الساعة الثانية كما نخصوها للاستشارات القانونية، شنو عنا جديد في الرائد الرسمي؟
1: هو الحقيقة في الرائد الرسمي الجمهورية التونسية والركن جديد قديما نرجعنا له، ولو أنه نحب نقول للناس اللي تبعتنا رانا احنا ما بطلناش تصفح الرائد الرسمي، وكنا كل أسبوع نطلعوا على الأعداد كاملة مع بعضنا رفقة وحكينا، ووقفنا حتى في البرنامج في تار برنامج الاستشارات القانونية، إذا كان فما أمر يستوجب معنا الإشارة لي أشرنا له، لأنه ديما نقول لك لا يعذر جاهل بجاهله القانون، والقانون والعلم بالقانون يكون عبر النشر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية، وبالتالي الإنسان يسعى باش تكون على البينة وبما ينشر حتى يكون على علم بالنصوص القانونية وبالإجراءات القانونية، ولا يقعد الدفع بعدم العلم بذلك القانون، لأنه عدم العلم بالقانون لا يبرر مخالفته. اليوم في الأسبوع هذا صدر نصوص عدد من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية، هي الحقيقة العدد في محتواها خفيفة مع تقسم على العطلة، عطلة السلطة التشريعية ولا الوظيفة التشريعية ولا البرلمان التونسي اليوم في عطلة، ومن حقهم يعطلوا ويرتاحوا وياخذوا أيامات الراحة نتاعهم كيفهم كيف الموظفين كل وكما التونسي كل، لكن كل واحد كيفاش يعدي على العطلة نتاعو. على كل حال زوز عدد الرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2026 صدر بتاريخ 26 أوت 2026، واحتوى بالخصوص على نشر الأمر عدد 209 لسنة 2026، هذا الأمر مؤرخ في 21 أوت 2026، وهو يتعلق بترقية قضاة من الصنف العدلي، وقع ترقية القضاة اللي يرد أسماء مذومة اللي من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية واللي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة. كذلك تم نشر الأمر عدد 210 لسنة 2026 المؤرخ والآخر في 21 أوت 2026، والمتعلق بالحركة في سلك القضاة العسكريين، والحركة دي حركة سنوية تتم في القضاء العسكري. ثم العدد الأخير هو العدد 86 لسنة 2026 صدر بتاريخ أمس 28 أوت 2026، واحتوى بالخصوص على نشر عدد من قرارات التكليف بخطط وظيفية أو الإعفاء منها، وذلك بالنسبة للوزارات التالية: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التجهيز والإسكان، ووزارة وزارة السياحة. كما تضمن هذا العدد نشر الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي بتاريخ 10 أوت 2026. هذا تقريب ملخص لمحتوى زوز عدد الأخيرة من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية، في انتظار عودة البرلمان ومناقشة ومقترحات ومشاريع القوانين كما تعود التونسيون والتونسيات، وكما جبلت عليه تونس في هذا المجال، وإن شاء الله نحافظ ديما على الريادة وعلى المصداقية نتاعنا كسلطة تشريعية وكسلطة قضائية وكسلطة قضائية وكمجتمع مدني، لأنه الناس كل لازم تخدم في الصالح العام، تخدم في من أجل المواطن ومن أجل الشعب الذي يريد، وذلك هو تقريب شعار نتاع المرحلة هذه، إن شاء الله يحقق الأهداف المرسومة، ما يكونش الشعب يريد قارورة المياه اليوم أو لا كذا. طموحاتنا أكبر، التونسي معروف رفقة راهو بالجدية نتاعو، رحنا سباقين في برشا مجالات، المرأة التونسية في الريادة في برشا مجالات، الرجل التونسي كذلك جنبا إلى جنب. إن شاء الله هذه وضع استثنائي، معناها برشا ظروف كانت الأسف بتاعه، ما نساوش التقص والعوامل الطبيعية والمناخية والوضع العالمي ككل والأزمة العالمية، وبالتالي فما تأثيرات. خلينا نكونوا ديما موضوعيين ونكونوا إيجابيين، إن شاء الله غد أفضل لتونس إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك أستاذ. مازلنا مواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام، نستنى استشاراتكم عبر الرقم 73 460 800، ويتولى الأستاذ محسن قابوج مستشار القوي البرنامج الإجابة عليها. أيضا نستنى استشاراتكم عبر صفحة رسمية لإذاعة المنسير. تبقوا معنا، نرجع بعد موجز الأنباء للساعة 11:00. إلى اللقاء بعد قليل.
2: قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني، شو صار تعامل فيني؟ بالعكس بالعكس بالعكس

0: بالعكس بالعكس بالعكس.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
2: 95.7.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدلوا الموجة واسمعونا
5: يا ناس رملة وبحر وشمسية ولا على بالي
2: برمجت الصيف.

0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أصدر الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بيانا على إثر ما تم تداوله من معلومات حول تسجيل حالات وفاة في صفوف المساجين بالسجن المدني بالمنستير. عبر في البيان عن عميق انشغاله إزاء هذه الوقائع وما آلت إليه ظروف إقامة النزلاء بالمؤسسات السجنية عامة وبالسجن المدني بالمنستير خاصة. وطالب مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بفتح بحث قضائي في كل حالة وفاة. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم لتتواصل إلى غاية السبت الخامس من نفس الشهر أي شهر سبتمبر. توج محمد حسين الطرابلسي أمس بجائزة القيادة الشبابية في مجال مشاريع الحفاظ على الهوية الرقمية والعادات والتقاليد ضمن فعاليات قمة كازان العالمية للشباب التي تختتم أشغالها نهار اليوم. في المنطقة العربية يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غاراته وعمليات تفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مسيرة مسيرة عمعادية أغارت اليوم وللمرة الثانية على بلدة النبطية الفوقة مشيرة إلى قيام جيش العدو بإحراق منازل في بلدة بيت يحون. في منتصف النهار نلقاكم إن شاء الله مع نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: استشارات قانونية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وسمعكم اللقاء دائما من خلال برنامج في دائرة القانون. نتلقى معكم العشرة، يتواصل حدود منتصف النهار، وإن شاء الله هذا باش يكون موعدنا الأسبوعي كل سبت من عشرة نصف النهار. عودة إلى ثقافتنا القانونية في شتى المجالات، عودة إلى طرح كل المواضيع دون استثناء بطريقة قانونية. وكما قال الأستاذ منذ قليل، راه كل المواضيع يمكن طرحها، المهم أنه تكون بالقانون وتذكير بالنصوص والفصول القانونية، ودون اعتماد نوعية من المواضيع أستاذ في ظل هالمزايدات اللي قاعدة تصير ما بين الناس. مش هذا أصل الموضوع اليوم، مش من أصل الموضوع أن نجي على خاطر جاري أنا غير منه ولا جارتي ولا كذا، شوف فيها تبارك الله عندها كرهبة، عنده كرهبة يخدم العبيد. المشكلة ما تراش العرق وتراش الخدمة وتراش التعب وما تراش الريسك وما تراش المديونية اللي على المشروع، ترى كان فما حاجة هيك ظاهر الأمور، فتحس لي فما بلاغات كيدية. ودجا حتى قالوها التجارة برشا مرات، يقول لك بعد التثبت وأنه حاول التثبت لخاطر هم بيدهم حاسين لي فما برشا بلاغات كيدية، وساعات الإنسان مازال قاصد ربي الكريم.

0: وتلقى معناها جيش كون يتفقد. فبالتالي اليوم نعم ربي في بالنا نحاول قدر الإمكان. هل البلاغات الكيدية، هل الكلمات الخايبة على مواقع التواصل الاجتماعي، هل اتهامات وهل التحريض، هل كما نقولوا التصوير زاد كيف كيف بطريقة والاستفزاز وكذا. نقصوا يا ولادي، خلي الأخرى نعرفوا كيفاش نتعايشوا مع المشاكل متاعنا اليومية، وحتى نحاولوا قدر الإمكان نخرجوا منها بأخف الأضرار، حتى إن شاء الله في مستقبل الأيام تكون ثم نوع من الدراسات الاستراتيجية حتى نتجاوز مثل هذه الإشكاليات في وقت الذروة. باش ناخذ أولى المكالمة الهاتفية. لو مرحبا عسامة. ألو.
1: أه مرحبا.
0: ألو سهلا.
1: سلام عايشك.
0: مرحبا بك.
1: عايشك وبيك عايشك بربي بارك الله فيك. ماني إنسان كفيف وعندي قداش نسمع نسمع فيكم ديما، لكن الله غالب ما نجبش نطلبكم. بربي تحب نسأل سي محسن قبوش، قول له سي محسن بربي هل يجوز يحطوا المنشر متاع مواد بناء في وسط مناطق العمارات؟ منشر تاع مواد بناء تو صدقني اني وقاعد كفيف. المرأة تمشي تخدم الصباح تروح كلمة ثلاثة متاع العشية ناكلوا في ماكلة معناها بكلها تراب وكل شيء، ولي قاعد في بلاصة برك ما نتحركش.
2: إيه هذا مسؤولية البلدية راهو ما فماش.
1: هو البلدية متواطئة معاه، البلدية متواطئة معاه. مشيت للكاتب العام، مشيت للرئيس المركز، مشيت الكل يتسمع كان يقول باشا شنو الحل معاه، شنو الحل معاه، يقولوا ما باهي باهي.
0: شفتك التسيبيكي سلبية نبهوا عليه شفويا شنو نعملوا له.
2: هو إذا كان ما تعملوش توضش عليه الجزاء اللي يقابل التصرف الغير قانوني ما عملناش حل، لأنه يعني فما تصرف غير قانوني وفما تجاوز القانون وفما نصوص سابقة الوضع ما يش نحطوه على ذمته. دي منقول الإنسان اللي يأتي تصرف مثل التصرف توظف عليه خطايا مالية وعقوبات معناها مالية، لابد لنا من تفعيل النصوص، لأنه تونسي كتوجه في جيبه وكتوجه في مصلحته، لأنه نص قانوني بدون جزاء ما يحققش الغاية. ولهنا شوفوا معنا السيد اللي كلم فينا من ذوي الحاجات الخصوصية، وزيد معنا لقمة العيش نتاعه ما تكون لازم تكون بكرامة، ما تكونش مرمدة كما قال هو معنا بالأمور هذه. منين انت تكلم فينا؟ منين انت؟
1: بني حسن معتمديد بني حسن. أيوة. بربي سمحي سي محسن. هزيت بطاقة العاق نتاعي صورت هزيتهم فات ناس شلوت شنو يقول قدام سيد رئيس المركز والعوان غادي؟ قال مجرد ورقة مش يستعملناه.
2: اها ولا تستعمر ولا تستعمر المصطلحات راهو زايده. شوف راهو كل انسان خلينا ما نحبش ديما نقول حتى الكلمه دي ما نحبش نسمعها لا منك ولا منه. هو غلط وانت غلط. راهو شوف احنا بيناتنا القانون نتخاصموا نحتكموا للقانون. هذا نتاع كذا ورزق بليغ وباش يستعمرنا عبارات تزيد تشنج الوضعيات وما تلقاش الحل. اليوم الحل هو في تطبيق القانون. انت ما تضر من امر معين تعلم السلطه الجهه المعنيه هي تقوم بواجبها لارجاع الامور للنصاب. اذا كان السيد في وضعيه قانونيه كذلك هو القانون يحميه اذا كانوا في وضعيه قانونيه.
1: مش قلت قدام الدار بالضبط المنشر توتري هاو مرمده
2: معناتها ما في اي ما صدرش قرار من البلديه بهذا الخصوصة.
1: اصدر قرار قالوا له هز سرعتك وما تهبطش.
2: معناه هو معناه كي اصدر قرار معناه فما مخالفه للقانون.
0: اي ما فماش تتبع لتنفيذ القرار.
2: ينجم هو اذا كان هو ممتنعش ولي يتعمل شكايه حتى للسيد وكيل الجمهوريه في الامتناع عن معناها
0: الامتثال
2: القرارات الصادره من له النظر، وهذه عقوبه فيها معناها هذه جريمه فيها حتى عقوبه سلب الحريه. اليوم ينجم اخويا اللي كان فينا ينجم يعلم السلطات المحليه، ينجم يعلم معتمد الجهه نتاعه، ينجم يعلم حتى السيد ولي الجهه باعتباره هو شرف جهوية وينجم يتبع المسألة القضائية يعلم النيابة العمومية. مجرد
1: كان السيد معتمد من شتوش على خاطر نظرا ما عنديش كون يهزني أمس قاعد نهار كل في المركز قال لي تفضل أو نحلك الباب ونحطك المكيف وقت. قلت له لا هزوني موقوف للسيد وكل جمهورية. قال لي لا مش نحط لك هنا وقت بحذانا
2: وعلا يدخلوا هزوني موقوف للسيد وكل جمهورية. لا لا توا شوف القانون لا بشيء وسع بالك شوية وسع بالك شوية توا القانون ياخذ مجراه. وبالعكس هو تحية حتى لعون الضابط العدلية اللي ما كانش معنا حتى الاستفزاز اللي عملته حتى الاستفزاز راهو رفقته كلمنا في عون الضابط العدلية قالوا هزني موقوف للجمهورية. تي ما لهوش قاعد يعمل غادي كي قالوا بالعكس هو استقبلوا ويعطي الصحة للموقف وقالوا نفرح بيك ونخلي لك المكيف وما نضركش، وبالتالي هذه حاجة تحسب له. الحاجة الثانية اللي حشتنا بالنتيجة بما يضمن حسن تطبيق القانون، راهو ديما نحكيه في برنامج قانوني لأن ما هو برنامج اجتماعي، معناه الحيلة في ترك الحيل، والغرض هو حسن تطبيق القانون. نص قانوني موجود، قرار إداري ولا قرار قضائي موجود لابد أن يطبق. الجهات المكون لها تطبيق القرارات هذه تقوم بكل ما يلزم، وعلى رأس الجهات هذه بتبيع الضبط العادية اللي أعطاها المشرف الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية سلطة معناها الإشراف وتنفيذ القرارات باستعمال القوة القانونية، قوة الدولة قوة القانون، وديما نقوله باستعمال القوة القانونية لأن هي الوحيدة اللي تحتكر القوة القانونية هي الضبط العدلية في إطار قانوني. وبالتالي اليوم إذا كان فما قرار إداري لابد إن إذا كان فما استعصاء من الجانب الآخر وقتها نحكيه على الجانب الجزائي ونحكيه على الجانب المخالف القانون. إذا كان السيد ما يمتثلش ويستعصي ويخليش معناه يتم التنفيذ وقتها صحيح النائبة يقع إشعارها ويعلم وكيل الجمهورية ويقوم بالإجراءات اللازمة. أخوي
0: أنا فقط
2: حبيت نقول اللي عون الضبط العادية متفاهمين الوضعية نتاع السيد حسب ما فهمتين. شو حبيت تقول لي أنت؟
0: أنا الرجل فكرني في المرأة اللي عندها جارها يربي في العليلش فهو شفناه
2: صحيح،
0: معناها هي كي تمشي
2: المشي وشي.
0: شوفوا أستاذ البلديات ربما حتى ممكن ممكن الإشكالية بعد حل البلديات وما عندش عندك رئيس بلدية وعندك كتب عام يسير في الأمور ومشاكل الزبلة ومشاكل ومشاكل، ولكن في الأثناء رفع ما التراخي. شوفوا أستاذ وقت اللي يمشي مواطن ويشكي ويثبت أنه عنده حق ومن بعد يقع استصدار قرار وبعد يقول لك ما عندي ما نعمل اي شوش نعمله وانا باش نهزه هذاك توا عباره على هكا اخليت ذمتي هكا عملت القرار ومن بعد دبروا روسكم. وفي الاثناء اللي قاعد معناتها يخالف قاعد يتمتع بالامتيازات، علاش؟ على خاطر يقول لك انا عندي ارض مثلا، يا اخي الارض هذيك نخليها ونمشي لارض اخرى بيان كو هي منطقه سكنيه
2: ممنوع.
0: كيف اللي مثلا يبدا عنده كوري يقول لك انا الكوري نتاعي موجود قبل ما تبني انت دارك، ربما كانت وقتها سواوي لكن وقت اللي دخلت لمثال التهيئة ولات منطقة سكنية
2: ولا حديث آخر
0: ولا حديث آخر ما تنجمش تقول لي أنت وأني وأني موجود قبلك، هذه خطر نشوف فيه في تعليقات المواطنين. أنت تقول عامل منشر هو يقول لك إيه شكون جاي قبل أنت ولا هو. المسألة مش مسألة شكون جاي قبل، المسألة إذا كانت منطقة سكنية كل إنسان يحترم نفسه. راهو مش معقول عندك أنت وربي ربي يزيدك أما راهو في المنطقة السكنية ما تنجمش تحط لي منشره وهذاك ما قالكش على الكوامن الداخلة والخارج من البلاصة هيكية وعلى الغبابر وعلى وعلى
2: سيح دونك
0: لأن المواطن حتى كي يقول لك راني أنا مكفوف وراني ما نجمش نمشي ونجي وراهو نقصوا عليا من الدواء راني يعني اليوم كم مواطن ولكن أنا مكفوف الدولة تكفل لي حقي يا أستاذ وهذا بالدستور هكا ولا إيه نخليه يمشي ويجي جوستك حلينا الكليماتيزور قعد ما وانت كي سمعتني نادي السيد تحاول معايا على عين المكان وهك تشوف المخالفات يلا ندرى المنطقة منطقة سكنية ولا أنا قالوا
1: مدام رفقة سمحوني بربي رد ناخو في الديباكين وناخو في الفيتيرا وناخو في الليميرال وفي الكورتونسيل عندي بواط فارماسي كاملة.
0: أي ندوه السيد أنت وقت اللي مشيت للمركز
1: ما ندوشي
2: عليه
1: ما ندوش يا عم سقط وناديه قال كمل المحضر قال لي لا تو نكملوه رغم اللي خذوا علي الابحاث وقال لي شكون يقرا له قلت له لا انا اعطي فيك موسيقى وبصمت وخرجت.
0: ونورمالمون هما يقولوا الكلام معناها لازم شكون يقرا لك ولا هما يتلو عليك المحضر هذا
1: يقول انا اعطيت فيه موسيقى خاطر عداله وقانون
2: قراوا لك شنو كتبوا
1: هما قراوا
0: سمعت انت شنو قراوا لك ولا ما قراوش
1: انا سمعت عمر نعرف
2: عليه ما عملوا لك التلاوه عاد ما شوف
0: باش نفهموا عاد احنا تو من الناحيه القانونيه تلاوة عليك المحضر ولا
2: قراوا عليك المشي اللي قالوا لك احنا كتبنا كذا وكذا هي هيك هو حاجه هي في لحد احنا في اطار قانوني سليم ان شاء الله توا هام سمعوك انت خاطر هو صحيح الابحاث تبدا بسماع العارض ولا الشاكي ثم سماع المشتكى به ثم اجراء المكافحات القانونيه ما عادش تدوم الحكايه دي. اليوم قد يكون اليوم السبت واحد في عطله معناها اداريه وقد قد ما قالوا لكش نهار اثنين يسمعوها
1: تو نعملكم مكافحه وصوت نعطيكم دعوات نمشيو قبل السيد
2: وكيل الجمهوريه وهذاك الاجراء
0: هكا هو ما لا اصبر
1: أكثر من هذا ما سي محسن طريق رئيسي الوحيد اللي زوج لابن حسان شارع الحبيب بورقيبة عدد 15 هو الوحيد واخذ من جنب من اذا كان يتعارضوا زوج كيران معاش ينجموا يتعداو.
2: معنى تعطيل حتى حركة مرور في الطريق العام. معنى احتلال جزء من الطريق العام.
1: حتى اللي يجور منه ومنه حتى كنت عداني ولدي يبدي يكون في ولدي نفس برصان تعصر رغم أن ولدي عمره
2: هو شنو عنده مقاولات بناء غادي يعمل في مشاريع
1: مقاولات بناء
0: هو يبيع مواد بناء
2: يبيع في مواد بناء ولا يبني
1: يبيع في المواد بناء
2: يبيع معنى حتى المواد البضاعة نتاعو
0: تي كيما انت برشا تجار تلقى تاجر مع انت الحوين نتاعو صغيره وهو ناشر كل شيء برا.
2: مشكلتنا احنا توانسه ساعات ان وقت اللي نشوفوا مصلحتنا الخاصه نساوي المصلحه العامه.
0: يجي نقول لك وعندنا شكون يدافع على هذا بطريقه يا اما بالسكوت والا بالمشاركه زاد.
2: هي صحيح.
0: معناها انت وانت تو بربي تخليهم زوج
2: ولا بالتراخي في تطبيق القانون زاد
0: معناها يسكت بلديه تسكت. تو انت البلديات مش قاعده تشوف الفوضى. البلديات مش قاعده تشوف احتلال الرصيف مش قاعده اللي هي خرجوا من الرصيف. حتى الطريقه تي هما بيتهم يتعداوا وهما بيتهم يقضيوا من عندهم. شو معناتها هما شرعوا لهم. اليوم انا كنت خاصم انا وسيد مثلا هو مخالف القانون يا اخي شكون باش يكون الفيصل بيننا في الاخر يقول لك انا استصدرت القرار ما عندي شكون ينفذ برا امشي انت تصرف وانا قدامك المحكمه حتى كي تجي باش تشكي بيه انت يقول لك انا هاو القرار نتاعي موجود عاجز عن تطبيقه برا دبر راسك الناس الكل تعرف الثغرات القانونيه وزيد
1: استغلوا الضعف النظر
0: نتاعي معناها والله وراس خويا قسما بالله حتى كان بالنظر نتاعك ايش نقول لك هو اسم الله عليك وبعيد الشر اما راهو حتى كان كنت لاباس وراس خويا يلفوك الف لفه
2: صار عليك يصير على السوي
0: اللي حكيت لك عليه هنا عندها قداش راسلتنا برك انا ريت نحشم عاش نجم حتى نحل الميساج نتاعها نحشم عاش نجم نحل الميساج نتاعها
2: خاطر معاش عندنا باش نبرر لهم
0: شو تقابل شو تقول على كل حال
1: جاب ورقة للمركز قالوا هذه مستغل الرصيف قالوا قداش 220 ألف قالوا كيفاش استغل الرئيس فضايش العون بتاع المركز ويكتب في المحضر بتاع الياني قالوا كيفاش قالوا دافع عليه 220 قلت شارع الحبيب رجب عدد 15 هو الوحيد اللي زوج المعتمدين ابن حسان لان جي انت بكرهتك وتعرف الكار وقت الياجور ملوح منه ومنه ما تنجمش تتحدى الا ما يفوتك الياجور هذاك
0: معناتها البلدية كريت له معناتها هاي البلدية معها
2: عطاته جزء من بالمقابل المادي
0: معناتها رافية
2: يا أخويا كل من يرتكب فعل مخالف القانون يتحمل مسؤولية
0: يشكي بالبلدية نجم يشكي بالبلدية إذا كان هي إذا كان هي تثبت في الأضرار هذه نجم يشكي بالبلدية
2: بطبيعة الحال يا أخي الناس كل عايش نقول الناس كل متساوون أمام القانون أمام القانون قولا وفعلا كل إدارة كل مواطن العادي على كل حال احنا تو مع السيدة ذا اليوم هالبحاث ما زالت مستمرة ان شاء الله في بداية الأسبوع كان كملت الأبحاث على الوجه الأكمل يعلمنا ويعلم البرنامج وكان يحب يعود يدخل من بعد مرحبا بيك وان شاء الله وصلت صوتك انت هيك بيعطيك الصحة
1: ويرحم والدين والديكم وربي يخليك
2: شكرا
1: فيكم لكن الله غالب من جبش نطلب
0: مرحبا بيك
2: مرحبا بيك
0: خذ كنت نجم تطلبهم متقانيش
2: أوصتك أوصتك وصل كما يلزم البلدية ابن حسان والمسؤولين غادي كاي الكل كاي وإن شاء الله نسمع وكان الأخبار اللي فيها حسن تطبيق القانون
0: والله هو ساعات المؤسف
2: احنا كنقولوا نسمع الاخبار اللي فيها حسن تطبيق القانون لعطينا لا لهذا او لا
0: معناها
2: خطر عليا شرفقة ديما نقول هالي كنا راهو ديما القاضي يسمع من
0: الطرفين
2: احنا نسمع من جهه واحده لا نتبنى هذه القصه لا الشيطان هذوما ولا برا الاخرين احنا قلنا ان شاء الله يقع حسن تطبيق القانون في الواقع اللي موضوع الاستشاره هذه والمكالمه هذه
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ شكرا جزيلا عايشك ربي يخليك
2: كهو.
0: ساعات بدون تعليق والله خاطر معناتها مليش يلقاها المواطن معناها اذا كان يلقى روحه معناها من اول ما يدخل الحومه نتاعه هو معناتها
2: مشهور
0: سامحني في الكلمه معناها بشويه بشويه بعد نقولوا شبيه العبيد وشبيه ارتفع ترى
2: الجريمه والطلاق
0: والجريمه والعنف وكذا فهمت شادين احنا على خاطر قدر الراجل وعلى خاطر درا شو شوفوا انتم ابسط تفاصيل الحياه اليوم حتى بالانقطاعات المتكرمه تاع الماء والضوء ومعها من انعدام وجود المياه المعلبه
2: ومع
0: الضغط هذا ومع عوده مدرسيه والمصاريف اللي باش يتحملها للمواطن وبعد شوفوا شنو الاشكال اللي تصير المشاكل الزوجيه اللي تصير معناها المساله راهو لازمنا ندخلوا في التفاصيل شنو اللي يخلي مثلا عائله يصير فيها مسير شنو اللي يخلي الانسان يولي يتحول الى مجرم يتحول الى انه هو ياخذ حقه بيده
2: لا يرتكب المحظور يرجع يرتكب المحظور ولا يلحق الأضرار بنفسه ولا بالغير.
0: صحيح.
2: هيك تشوف أنت معناها حتى.
0: ما نجرعولوش ما يلزمنا نبحثوا في الأسباب العميقة يا أخي، معناته الإنسان نجروه إلى اليأسة.
2: ما نجروش الإنسان.
0: ولا خاطر إنسان مثلاً هذا بعيداً على السيدة ذي، يعني نحكي بصفة عامة، يا خاطره متنفذ ولا خاطره يعرف الثغرات القانونية. أنا والله حضرت مرة على واقع إنسان شاكي بإنسان. المشتكى به حذر، مش نقول فينا بلاصه حذر بقطع نظر باش ما توليش مشاكل، اما وقع تلقين وشو ينجم يقول بالثغرات القانونيه. والله وقعت مستغربه على خاطر كيفاش حسن استغلال ثغرات قانونيه معينه تلقى روحك هي عندك حق ما في ايدك ما تنجم ما تحصل شيء. بالتالي اليوم ان شاء الله يا ربي ناس تخدم خدمة بضمير، راهو في بلدية اليوم أنت كاتب عام، راهو كي تخرج مثلا نهار آخر للتقاعد فما أثر خليته ناس تفكرك بالخير، تقولوا يرحم والدي في عاده هو في وقته هو الزبلة تهزت كانت الدنيا نظيفة عملت مشاريع. حتى كي تتسبوا أنت في قائم أعمالك، خاطر ديما الاختلاف في الرأي ساعات يفسد الودي قضية، مش لا يفسد يفسد،
2: أما الاختلاف رحمة،
0: أما الاختلاف رحمة وباهي، أما وقت اللي نتذكروه نعدوا شو عمل
2: في عهده هو عمله من بعده.
0: صحيح يعني. في الموضوع نتاعه هو شو عمل، إذا كانوا منتخب إذا كانوا هو خدم ككاتب عام باعتباره معين شنو صار في عهده هو كان عدد نلقى عنده مجموعة من الإنجازات. أما بعد ما ليقدر البعض الآخر في عهده هو صارت المخالفة الفلانية وصارت المخالفة الفلانية وصارت المخالفة الفلانية وكل حاجة ما صارتش وكل حاجة ما صارتش،
2: البيلان تولي سلبي
0: ولي سلبي ولي معناها سماح معناها شهرية وخذها ما غير ما عمل حتى شيء، بالعكس أضر بمصالح البعض. نأخذ المكالمة الهاتفية الموالي. لو مرحبا عسلامة.
1: الو صباح النور اخت رفاق.
0: صباح النور مرحبا يا وسهلا بك، شكون معنا؟
1: تحيه ليك كل شيء محسن.
0: يا عايش شكون معنا؟
1: محسن بالحاج من ديال بستان ولايه نابل.
0: ايوه
1: قلت الضو رفقه، مش قلت الضو مشكله كبيره، الرجال الكبار والصغار مشاو راه والماء ما فماش وربي قد الخير وكهو معلش مستنسين باش يعملوا ربي يرحمنا برشا مطر واحد والحاجة الصالحة مقطوعة والحاجة الصالحة موجودة في الكحول الأربعة ساعة يفروا ما تقطعش.
2: لكن الانقطاع لا حبيت نسألك أنا سي محسن، الانقطاع الدوري ولا متواصل؟ أنتم غادي عندكم الانقطاع الدوري معناه في الماء معناه يتعدى الليل مع نهار لما ما فماش ولا يرجع ويمشي؟
1: خاصة أن الضو يضرب الخمسة ستة سوايع مخصوص ورجل كبير ولا وليد صغير والجمعة بلاش باش تعمل له، وإحنا دولتنا دولة الطاقة امشي ما كانتش دون سكاية كانت في خير وخيار. ما نعرفش المسؤولين ذوما وتحكيوا على القانون وقانون القانون موجود ما مش تطبيق حتى طرف، لا في الوسخ لا في الماء لا في الضوء لا في المراعاة لا في الأخلاق. سبحان ما غير الحوال وكهو، فما كان رئيس اللي قاعد يصبط واحد وكهو ما نعرفش سامير مات ما نعرفش شفما ما نعرفش شكون تخلى الله أعلم واحد انا على ربي وكه هو ولا راهو تخل بعض قلت اخترفق على المشاكل نتاع الاسريه كي تتكون عندها الف حق فهمتي من ضغط نتاع الحياه مثلا يخدم الصباح لليل يروح يقضى مخصوص تو انا نجم نفرع من 57 سنه عمري لما كل عمره 85 و86 90 سنه ولا وليد عمره جمعه يا ربي مش باش يعمل له فهمتي مش يقولوا بلاد الطاقه مش نولي يصدروا الطاقه مش نعمل المسؤولين وينوما قدمات الضمير ما همش ضمير في تونس فهمتي لازم يحس حتى على جار وعلى مش لازم بو ولا امه جار والله عندي مرة كبيرة جار يقصد بلا شيء اسف فهمت ما اشوفوا حل ما نعرفش انتم يعطيكم الصحة معنا اخلاق واخت رفقة ما خلت ما قالت يعطيها الصحة ويرحم والدها اما الفعل ما فماش.
0: إذا نقول لك احنا دورنا الاعلامي احنا نثير المواضيع وننقل صوت المواطن هذاك دورنا معناها يعيشك ربي بفضلك ان شاء الله يكون فما فعلا بعد وان شاء الله يقع الانصات للمواطن وصوت المواطن
1: مشكله كبيره ما كناش هكا حتى طرف
0: ربي بفضلك
1: بن علي على الاقل واحد يرقد ومره حتريف مره يتمروح عليه ويرقد تو
0: ما هو يجي نقول لك حاجه اختلفت الامور برشا راهو فما تحولات مناخيه تطورت كثيرا ارتفاع درجات مشت للحراره
2: هو المقارنات
0: راهو ما نجموش راهو قبل معناتها في العهود اللي ذكرتها كان معناتها الكليماتيزور فايل اليوم راهو كليماتيزورات قبل المشاريع تمشي بالطاقه فايل اليوم برشا مشاريع اليوم اسكو البنيه نتاعنا تتحمل هذا الكل والا لا هذا نطرحوه معناها يلزم كي نقارنوا
2: صحيح. عدد المقيمين في البلاد
0: بالضبط قبل كنا معناتها حاجه انت بتعرفها هي اليوم حاجه اساسيه
2: عندنا مشكله اخرى انت على الهجره غير الشرعيه
0: بالضبط فقلت على التوانسه
2: وهذا رفع خلينا نحل قوس صغير وتو نحكي فيه حتى يمكن في برامج في حصص لاحقه ان شاء الله المهاجرين غير الشرعيين واللي توجدوا بالقوه في تونس معنا ما فهمتني ولا بالقوه الفعليه نقصد معنا امر معنا ولا امر حتمي امر حقيقي ان شاء الله في الحصص القادمه تنحكيو تو الناس هذوما وصلوا سنه الدراسه وباش يشاركوا ابنائنا في المدارس
0: وزاره التربيه عطاتهم الامكانيه
2: وسهلت لهم معنا
0: شو معناه
2: بقطع نظر على هذا الكل اسكو هيئنا الفضاءات احنا اسكو عندنا فضاء كافي باش يهز اولادنا واولادهم ولا الناس كل كي في هالفضاءات هذية ولا كيفاش باش تكون كما يقولوها معناك باش تحضر انت مشروع تهيئ له البنيه الاساسيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون هذا في اذهان المسؤولين اللي خرجوا مثل البيان هذا وحقهم في معنى ترسيم الاطفال هذوما ان شاء الله زاد يلقاو الفضاءات المدرسيه الملائمه والكافيه لاستيعابهم كما قلت لك ان شاء الله موضوع المتابعه رفق
0: ان شاء الله باذن الله
2: وهيك علاش قلت لك المقارنات اللي تجوز يقول في عهد بورقيبه ولا في عهد بن علي ولا في غيره راه كل زمان عنده وقته
0: بالضبط
2: قداش كنا سكان وقداش ولينا فما متغيرات قداش كان اللور وقداش ولا
0: قداش كان برميل النفط قداش ولا
2: قداش كان برميل النفط قداش كان قداش كنا معنا البوبيلاسيون قداش كنا احنا المتساكنين اليوم قداش قبلنا ولينا
0: التضخم كيفاش
2: التضخم كيفاش
0: ارتفاع درجه الحراره والتغيرات المناخيه
2: التغيرات المناخيه الحرب الإقليمية في أوكرانيا وغيره نحن ما عندناش في معزل وبالتالي ما نعملوش المقارنات المسبقة كل وقت عنده زمان زمن البرجيبي فيه وتعدى كما هو الزمن بن علي تعدى كما هو واليوم في زمن قيس سعيد كيف تو يتعدى وتقيموا الأجيال من بعد بإيجابياته وبسلبياته
0: به استشارة مواطن يقول سبق وأن رفعت تعريضة إلى سيد وكيل الجمهورية سنة 2018 من أجل اختلاق وثائق إدارية وتدليسها
2: اختلاق
0: أي من أجل الإهام هو شكاء على خاطر فما شكون لفق وثائق إدارية سبق وأن رفعت تعريضة إلى السيد وكيل الجمهورية سنة 2018 من أجل اختلاق وثائق إدارية وتدليسها من أجل الإهام بوقائع على أساس لها من الصحة لمحاولة الإضرار بي جراء التبليغ عن ملفات فساد الذي أذن بإحالته لمصالح الشرطة العدلية للبحث وبعد إجراء السماعات والمكافحات اللازمة أرجع على السيد وكيل الجمهورية الذي أذن بإحالته على السيد حاكم التحقيق مفتتح سنة 2019 على معنى الفصول 172 176 177 للمجلة الجزائية
2: منذ ذلك التاريخ بالتدليس هذه
0: منذ ذلك التاريخ لم يتم سماعي من قبل السيد حاكم التحقيق إلا بداية من سنة 2021 بعد عديد التردد على مكتبه متعللا بكثرة الملفات لديه وبعد مدة عاودت الاتصال لمعرفة مآل الأبحاث حيث تمت إفادتي بأنه تم توجيه استدعاءات المتهمين ولم يمتثلوا الحضور وأنه سيقع إعادة استدعائهم مرة أخرى وبقي الملف على حاله مع التعلل دائما بكثرة الملفات قمت بالتشكي لكل من رئيس المحكمة الابتدائية السيد الوكيل العام المجلس الأعلى للقضاء السيد وزير العدل رئاسة الحكومة رئاسة الجمهورية العديد والعديد من المرات التفقدية العامة لمصالح وزارة العدل التي رسمت الشكاية لديها من 4 سنوات ورفض قبولي بصفة حضورية من قبل مصالحها وأنه يتعين انتظار مهاتفتي من قبلهم حاليا لا يوجد تقدم في الملف رغم التذكير ما هو الحل في هذا التعطيل في المسار القضائي وأي سلطة أو طرف يمكن التوجه إليه خصوصا وأن المشتكى بهم من المتنفذين الإداريين والسياسيين والمتواجدين دائما في السلطة عبر الأنظمة المتعاقبة مع العلم أنه بالتوازي مع الإجراءات الجزائية تمت إثارة الموضوع إداريا لدى وزارة الإشراف ومصالح التفقد لديها منذ 2018 والتذكير به إلى وقت غير بعيد إلا أنه مقبور في أدراج الإدارة نظرا للحماية التي يتمتع بها الإداريون المتهمون
2: والله ايش نقول لك هذا توا كيما قلت لك قبيله سمعنا من جانب واحد المسار القضائي بدا صحيح معناها معناها اعلام النيابه العموميه، والنيابه العموميه اذنت في اجراء الابحاث وقررت مع تلك الابحاث بالاحاله على التحقيق وعلى قاضي التحقيق، ولكن الملف قعد عند قاضي التحقيق لما زال منشور قدام مكتب قاضي التحقيق المدة الزمنية طويلة الحقيقة. لكن يقول لك باش نصحوني، يقول لك أنا هو الجهات الرقابية كلها توجهت له، هو التفقدية العامة لوزارة لدى وزارة العدل هي الجهة المقول لها المراقبة ومنع بس رقابتها على المحاكم وعلى سير العمل داخل المحاكم، وإذا كان فهم مؤاخذات ولا تقصير فإن التفقدية العامة هي اللي تأخذ المسؤولية دي، تتوقعد مع التفقدية العامة. ما نعرفش هو ما قالش على الجهة المحكمة قد النظر، هو معناها في سوسة ولا في المسير ولا في القيروان ولا في القسرين، معناها كله تحت إشراف معناها وزارة واحدة، وزارة العدل. وزارة العدل اللي تشرف على سير المحاكم وعلى مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال التفقدية العامة. نقوله أرجع للتفقدية العامة، عاود مراسلة معناها وشكاية وتذكير بشكاية، ولكل حادثة حديث.
0: نواصلوا مع المكالمات. ألو مرحبا، عسلامة. ألو صباح النور.
3: صباح الورد.
0: مرحبا لو سهلا، شكون معنا؟
3: بيك عايشك محمد فرشيش.
0: مرحبا لو سهلا بيك، اي تفضل.
3: اي بيك، يبارك فيك رفقة والأستاذ، الله يبارك فيك من كل.
0: يعيش بارك الله فيك.
3: الله يبارك فيك من كل. وإن شاء الله نحن نتكلم على القانون، نتكلم على القانون قلبي يرجعني بالقانون. إن شاء الله الناس اللي عند القانون تطبق. الناس اللي عندها القانون تطبق في البلاد التونسية ذي، ونحن شعب واحد وأمة واحدة. وكل ما يطبق القانون صالح للناس كل.
0: بيسوي.
3: ما كل.
0: صحيح.
3: فهمت. أنا موضوعي متسوق يعني كاري كريت حانوت عند شخص. الشخص زي توفى مدة الكراء اللي كريت عنده بقت 7 شهور. وتوفى. فهمت. يعني توفى قبل العام 5 شهور.
2: معناه بعد 7 شهور من بديت الكري هو توفى.
3: هاي توفى. أي
2: الله يرحمه.
3: أنا كري أحد وتوفى الله يرحمه. فهمت. كي وفى هما الآن الكونترات وعاملوا عام غير قابل للتجديد.
2: عام برك
3: غير قابل للتجديد.
2: كونترات مكتوب، عملتوا كونترات وصحته في البلدية
3: صحنا في البلدية وسجلنا في القبالة.
2: وشو تعمل أنت في المحل؟
3: عطري.
2: إيه.
3: فهمتين. هكا عودت مع الزوجة نتاعو، عودت مع الزوجة نتاعو وجوني ولوا عندها ورثة، يعني خاطر هو توفى قبل بوه، ولت أمه حية تورث وبوه توفى بعد، ولوا يعني بوه وأمه تورث، توفى شي بوه بعد، ولوا أخواته يورثوا. قالوا لي لا، انت ما بالنسبه للزوجه ما عندهاش حق باش تعمل لك كونترات، يلزمك كل تعمل لك كونترات. طلبوني بالخروج، طلع لي عبد الملاف قال لي لازم تخرج. فهمتني شنو حل في انه الحاله نتاعي في الحاله هذه؟
2: وقتاش بعثوا لك العقد؟ وقتاش بعثوا لك العقد المنف؟
3: بعثوا لي قبل بشهر، قبل بشهر.
2: شنو قبل الشهر؟
3: قبل 3 شهور، قبل 3 شهور، قبل ما نغوت عام 3 شهور، يعني بعثوا لي وقت العمل 9 شهور وما بعد.
2: بعثوا والبقية الاخرين ياخذوا من عندك في الكراء؟
3: لا، حتى ما ياخذوا في الكراء.
2: مالك كيفاش انت ماكش مخلص الكراء؟
3: لا خالص الكراء، مرت تاخذ في الكراء،
2: تاخذ في الكراء وتعطي فيك في توصيل.
3: اي نعطيها توصيل وهي تاخذ في الكراء. فهمت. بعد عملوا هم قالوا لي لا نورمالمون المراه،
2: والمراه جددت لك، والمراه جددت لك الكونترات وعملت كونترات جديد معاها انت.
3: اي جددت الكونترات.
0: قبل ما يتوفى الرجل ولا بعد؟
3: كيفاش
0: سألت أنا؟ قبل ما يتوفى الرجل، حبيت نزيد نتأكد من
2: المعلومة،
0: ولا بعد؟
3: لا الرجل توفى، لكن أنا عودت مع المرأة.
2: أنت عودت الكونترات وبعد ما توفى الرجل؟
3: بعد ما توفى الرجل. أي أنا قبل عودته مع مال الدار، يعني مال الحانوت.
2: أي مال الحانوت. معنا كنت في وسط تصحح الكونترات مع الورثة كل صراحة كان مع مرته.
3: أنا صحيت بالضبط. أنا فعوض نعمل مع المورثة يتوفى كل الورثة الكل، ولا يجيب واحد يعني ينوبهم الكل. يعني عامل توكيل عليهم بكل.
2: هو شوف، هو راه وفات المالك لا تنهي العلاقه التسويقيه من غير ما تعاود. انت لما تنهيش العلاقه التسويقيه، انت توك عملت عقد جديد، عملت قبل نهايه المده نتاع الكونترات الاولاني، والحال انه الوفاه المتسوق للمالك ولا المتسوق ما تنهيش العلاقه التسويقيه، تنجم تستمر العلاقه التسويقيه لبقيه مده العقد.
0: هو سامحني بالله، ما عنده هو ملي كاريه الحانوت.
2: انت ملي دخلت في المحل في الحانوت قداش عندك؟
3: لا شهور توفى الراجل.
2: معناها انت تو ملي دخلت ملي بديت العطريه قداش عندك؟
3: بدي قرب 3 سنين.
2: قداش؟
3: 3 سنين تو.
2: 3 سنين في نفس المحل.
3: 3 سنين
2: كارية. أي في نفس المحل. هما.
0: أي 7 شهور.
2: هي شو ماذا شو ماذا شو التنبيه ذي اللي جاك بشوية عاد.
0: شفت ريش اكتسب.
3: هما ماما. ماني أنا وقت اللي مات.
2: خلينا خلينا إيه إحنا توا إحنا توا أنت في المحل اللي هو على ملكهم هما قديش عندك؟
3: عندي توا 3 سنين.
2: عندك توا 3 سنين. التنبيه اللي بعثه لك شنو هو؟ توش قالوا لك فيه؟
3: قالوا لي لازمك تخرج خاطر أنت عملت كونترا للمرأة.
2: شوفي
3: شوفي
2: يستعملوا رفاقك. لا بالك شي قالوا لك باش تخرج خاطر ما خلصتهمش.
3: اي ما خلصتهمش انا ما عطيت انا الفلوس كلها.
0: تنبيه تجاري جاها. تنبيه تجاري
2: والتنبيه عادي ولا تنبيه عطوك مده فيه؟
3: عطوا لي على طريق هذا المنصه
2: بعثوا لي. اي شو قالوا لك؟ قالوا لك عندك فيك 3 شهور باش تخرج. اهم
3: هاي
2: اتصلتش محاميك؟
3: لا ما اتصلتش.
2: هو شوف
0: قداش عنده من يجيك التنبيه؟
2: قداش عنده التنبيه تو؟
3: تنبيه وصل عنده عامين ويش تو.
0: شنو هذي؟
3: خاطر هو هزوها تو خاطر هما هزوها للمصفي. وليت انا نعطي في الكراء للمصفي.
2: هيك هو هيك في وضعيه قانونيه بابا، علاش بديتنا من غادي كي؟ معناها انت اليوم في علاقه مباشره مع مؤتمن عدلي او مصفي عدلي للمشترك.
3: صحيح.
2: وتخلص فيه وتاخذ في توصلاتك.
3: صحيح.
2: ما تلوج على حتى شيء، ما تلوج على زيادة ولا على نقصان، استحفظ بالتوصل وانت في وضعية قانونية وفي علاقة بالمصفي. ما نجم يخرجوك إلا ما يعطيوك الهبوط نتاعك، عندك حق البقاء والحرمان من التجديد، راهو يخولك باش تاخذ تعويض حتى المصفي كيف كيف. حاجة وحيدة انت مطالب بها انك تخلص الكراء في إباني في الوقت نتاعو، ما تتخلفش على خلاص الكراء، وكي تخلص الكراء خذ التوصيل نتاعك وكي يجيك تنبيه من عدل المنافذ تتصل بمحاميك وتعمل استشاره.
0: ما تخبيش كي ما تقبل،
2: لانه كي تخبي التنبيه راه تنجم تضر وما تستنفعش به، تضر به اما مضرته اكثر من منفعته. اما انت اليوم الخلاصه اللي قلتها في الاخر هي ذيك
0: القصيد،
2: المقصد هذيك بيت القصيد. معناها اليوم انت في وضعيه قانونيه، خلينا نتو الاخوات خلينا مع جهه، والام والبو والمراه والناس كل ولينا مع نتعامل مع ممثل قانوني وممثل معناها للمكر هذاك. معناها تتعامل مع جهه قانونيه وقعت تسميتها باذن قضائي اللي هو المصفي، تخلص عند المصفي وتاخذ توصيلك. وكي يجيك ورقه من العدل المنفذ ما تخبيهاش وما تدكهاش وما تدرقهاش، هزها لمحاميك باش تعمل الاستشاره باش تكون ديما في وضعيه قانونيه. اما انت اليوم في وضعيه قانونيه ما فهم عليك حتى مؤاخذه، ولا تخشى لا من اخواته ولا من زوجته، ما عادش عندك علاقه بهم، علاقتك ديما بالمصفي. كي تخلي المصفي على جهه وتمشي لجهات اخرى وقتها راك تغلط. صح، اقعد مع المصفي تبدا امور قانونيه. اخويا مرحبا بك سي محمد،
3: رب يبارك
0: يعيشك. مواصلين معكم اللقاء، ناخذ المكالمة الهاتفية الموالي. لو مرحبا على السلامة. مرحبا.
4: السلامة يا رفقة،
0: أهلا وسهلا.
4: جمال من القصر الهلالي.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: نسبك الأستاذ الطيب الراجل الباهي،
2: بارك الله فيك جمال.
4: والله نعزكم ونحترمكم وبارك الله فيكم على الإفادات القانونية.
0: شكرا بفضلك.
4: برشا برشا وتعلمنا منكم والله.
2: العفو.
4: بالنسبة نحكم على روحي ما نحكمش على غيري، قلت والله تعلمت منكم. لا إله الله محمد رسول الله باش نخلي المجال الغير. ثم وضعية هي نتاع ورثة، الوالد توفى بول الوريث، الوالدة نتاعهم مازالت موجودة، قالت لهم خلي أخوكم يبني فوق دار الورثة. فهمت؟ عاد هل يعتبرك لهوية احنا نقول، هل يباع؟ هل هي صيغة قانونية ولا مش قانونية؟ نفهمها منكم. وبعدها كي وقت الورثة بدأوا يتحركوا شوية، خاطرهم برشا تبارك الله من أم واحدة ومن بو واحد. باش ما نلمحش بالتلميح دون تصريح. قال كيف شنو ناخو باي في الدار اللي هي اللوطانية هي متروكة. قال باش نسكر له شبابك، هو عنده 4 شبابك، معناتها 4 شباكات، منهم في الدروج ومنهم بيت النوم ومنهم في الكوجينة.
2: خلينا من الشبابك وكل كي يا جمال، هو العلية ذي لبنان فوق بنيه بترخيص من الورثه، لكن ما خذاش فيه ملكيه هو.
4: يعطيك الصحه. وهذا
2: وعنده كل الاحداثات اي الموافقه، هذيك الموافقه على الاحداثات مش على انتقال الملكيه.
4: يعطيك الصحه يرحم والديك. حبيت نعرف هل ترى ينجم ينتزع منه هذا واحد من الورثة.
2: مو ما ينتزع ما نجمش ينتزع منه. خليني أقولك شوف مولدي. احنا الوضعية دي تصير برشة في العائلة التونسية وراهو معناها أثارها مش باهية وقت يصير الخلاف مثل الأشقاء. راهو شوف ديما الثقة في الوثيقة والاتفاقات اللي تسر لتسري هي الاتفاقات المكتوبة. بالله إذا كانت اتفقتوا على أي اتفاق ديما فاكتبوه. الكتابة هي الأثر الوحيد اللي خلي خاصة في الأمور العقارية المتعلقة بانتقال الملكية. رفقة راهو ما تنجمش تحكي على انتقال الملكية ما غير كتب، مش بعلي بالكلمة، ما فماش بيوعات بالكلمة، فكر لي بالكلمة تصير. أما في البيع والشراء، البيع لا يتم وانتقال الملكية في العقارات لا تتم، في المنقول يمكن، أما في العقارات لا تجوز إلا بكتم ثابت التاريخ. اليوم إحنا في العائلات من بعضنا تقول لك خلي أخوك يبني الفوق وما يسالش، يخليه هو يولي إيش عنده نهار آخر وقت تصير تفتح التركة، معناها عند وفاة الأصول، بعد وفاة الأصول يقع فتح التركة، يستحق هو كقيمة الإحداثات. بنيت عندي حق باش ناخذ تعويضات، ولا تتنازلوا لي انتم وتعطوني العقار نتاعي بالمرضات. فيما زاد على ذلك راهو ماهوش مالك للعقار، مالك فقط للإحداثات لما أقيم فوق ذلك العقار من بنائات. هذاك شنو نقصد بها الإحداثات، معناها حتى غدوة كي نجي نعملوا قضية في القسمة القضائية إذا كانت تعدت، نص التشريع يقول عند تكليف الخبير، الخبير يأخذ معناه بعين الاعتبار المصلحة الفضلة للشركاء والمشترك، وإذا تبين وأن أحد الشركاء قد قام بإحداثات بذلك المشترك فللخبير أن يميزه بجزء الذي فيه الإحداثات إذا كان من الممكن ذلك، وإلا فإنه تضاف له قيمة تلك الإحداثات. معناه الإنسان كي يبني فوق دربوه وما عندوش عقد راه ما عنده كان قيمة الإحداثات، وقت نجي ونقسمه كان نجمنا الخبير، كان نجم الخبير يعطيك بايك من جهة اللي بنيت فيها راهو يعطيك، كما نجمش راهو يعطيك بايك من جهة أخرى. أما هوك في بايك نزيدوك قيمة بايك وقيمة البنية اللي عملته، فيما عدا ذلك ما يجوزش. وهك علاش ديما نقولوا بالله حتى كي يبدا علو بصد البناء احنا نسميه تقولوا الهواء، واحنا في القانون الهواء من لا يباع ولا يشترى، لكن إذا كان باش نحط الياجورتين الأولانيين يولي علو بصد البناء، إذا كان فما نية نتاع المالك الأصلي البو ولا الأم باش تميز ولده ما تخليش يبني وهو ما عندوش كتب. حتى هو ممكن يتغر ويمكن يقول لك خواتي معي خاصمونيش، لكن الثقة في الوثيقة والقانون لا يحمي المغفلين، وما تنجم تحاجه كان بالوثيقة تبني فوق دربوك أمر محمود، لكن بأمور قانونية وبكتب ثابت تاريخ، حتى هو اللي بشي بني زاد مسكين حاله وأحواله غدوة يقعد يجري على قيمة الإحداثات، وتصير هذه ديمة وقاعدة تصير وما زالت باش تصير طالما احنا كمعنى أولياء الكبار نتاع العائلة ما غيرناش في الطبيعة نتاعنا. خلي أخوك يبني، يقول يكتب له خليه يبني، يكتب له عمل له النقل الملكية تو يبني برا ابني، شكون خرجك؟ برشا عبارات رو نسمعوها من الأولياء ومن الأمات ومن الأبات، لكن في قائم حياتك أنت أولادك ما يحلوش أمهم قدامك قدام بوهم ولا قدام أمهم، وقتها تحمر الوجوه يقول لك مدي الوثيقة.
0: هو في قائم حياتهم هما بيدهم وقت اللي يختلفوا مع ولدهم ومع كنتهم من بعد هما بيدهم ينجموا يخرجوا.
2: وهك علاش ترجع تلقى مقصد المشرع على رفقة. هك علاش المشرع قال انتقال الملكية في العقارات لا يتم ولا كتابة باش نحيوها الباب هذا اليوم نعطيك غدوة نحيلك، لا يجوز في اعتقادي حتى أدبيا معنا. والناس تسمع فينا كأنها قاعدة معنا وكنا نعيش معهم ونعرفوا يصير في عائلاتنا وفي العائلات كلها وفي المجتمع التونسي بصفة عامة، نسمع الناس ونسمع أقاربنا ونسمع جيراننا ونلقاو بكلنا عنا هالإشكالية هذه، شكون كلمك وشكون خرجك برا ابني ومنها تتفاسد هي والكنة أطيش لك دبسك البرا وما فماش وصارت وخلافات وعائلات واسمع اللي ما سمعتش، وهي معناها الكل مرهونة في كان التصرف نتاعنا يكون قانوني وكيما جاء به المشرع وكيما جاء به قانون بلادنا، ما نعمل ما نبني كما تكتب لي والكتيبة هي ذيك معنا ميثاق ما بيناتنا وذيك قانون بيناتنا، نحد برشا من الأمور هذه، وإلا بلاش منه كل شيء هذا وخليه الأمور على حالة، يبقى المالك يتصرف في ملكه إلى حين في قائم حياته، وبعد وفاته تنتقل الملكية بالوجه الشرعي والقانوني اللي جاء به القانون والشرع في تونس.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شرط تكون الإجابة واضحة.
2: ديما نصيحة، ديما فما نصيحة معنا ما خليوش الناس تغلط من هذا الجانب ولا ذاك، لا في الأم والبو لا في الأولاد زادة. كيف زادة غدوة نجم تقول لك ما عجبتهاش الكنة، أنت قلت ولاد خاصة على الكنة كيف تو نجم تقول
0: لك والله الأغلبية الأولاد يكون ضحية
2: معناها اليمين ولا على اليسار،
0: المرأة تجبدوا معناها على أساس أمك هي حماتها
2: أيوة.
0: ولا حماية تجبد على أساس ولدها وذاك الكنة هي اللي عملته كذا، فمعاقبة الزوج ولا ابنها معاقبته تم من خلال خاطر كي تغضب على الكنة تولي معناتها ولدها يمشي في الساق باقي مسكين في يا اما ناخذه بكتب
2: تصرف قانوني
0: صحيح ما كاينش ولدي ولا بنتي من غير ما تبني من غير ما تشقي روحك من غير ما نقعدوش من بعد بالقراقات والبوس والتحميل
2: ولا تو معناها شو معناها باش نصلح حتى اخوي خمم كيفاش يسكر شبابك على اخوه
0: مثلا
2: معناها تو سي جمال كي قالها لي معناها فخره هي يسكر على اخوك الهوات
0: تروح في بلاصتك
2: هو المواطن بصفه عامه البشر ما تعملش عليه هكاك مش فكر انت باش تاذيه معنا ما فماش ما نجمناش نفكروا في الاذيه بالغير فما بانك بالشقيق وهذا الكل ناجم عن تصرف كان في المنطلق عن حسن نيه قالت وليدي ابني بحذايا وفي علي وبرا ابني شكون كلمك ما عطيتوش شكل ورقه معنا ضريته في وقت جيت من فوق
0: هو عنا مكالمه هيثم معناش مكلمة فيما في الأثناء شفت في اللي في الإطار هذي علاش أنا حبيت نسأل باش نشوف على إمكانية طرح استشارة في الأثناء مواطن كان كلمني المدة اللي فارتة على وضعية متاع دار يقول هي فما معتا دار اللوطة وفما علي تبنى يقول السيد اللي باع له الدار اللوطانية هو المالك الفعلي للدار الفوقانية لكنه هو عاطيها الولد ويتصرف فيها قال وقت اللي عاين المكان شاف اللي فما شبابك محلولة على الفناء متاع الجردة متاعه متاع وسط الدار العربي وكل وفما زادة كيف كيف ميزة باتك اللي هابطين وكذا كي حكي معاه قال له راني أني المالك للدار هذه وراه معتا الأوراق ومعتا ومعناها كل واحدة بالتيتر متاعها
2: عقار مسجل
0: كل عقار مسجل قال له برا نحي ناحي انت قالوا لا انا من العمال اللي في الخارج ما نجمش وما عنديش الوقت برا تصرف انت وهكا انا عطيك معناه وكتب له في الكتب اللي ما بيناتهم معناتها البيع اللي هو راهو سمح له انه ينحي وازاله قال ما
2: سمح له ولا التزم باش ينحي
0: لا سمح له قال له عندك
2: هو هو شو يكون في الكتب نتصور يلتزم بازاله الفتوحات ويسمح للمشتري الجديد بالقيام بذلك على نفقته يمكن تكون في الصيغه كي
0: ما نعرفش ما المهم اللي هو
2: المهم
0: في الكتب
2: المهم
0: اللي هو
2: حاجه مكتوبه
0: المهم حاجه مكتوبه اما القيام بالسد هذاك وتنحيه الميزابات ماهوش المالك الاصلي معناها
2: محمول على المشتري الجديد
0: قال
2: حمل به المشتري الجديد
0: قال ما من في الركاب اللي معناتها الطامه والعامه هبطت لي واللي ولده ولا شاكي بيا على اساس اني باش نصدم باش نسكر اكل نوافذ ولا مشتكى بي قال انا متوا مع شكون معناها ما
2: زال مشتكى بي باش اجي شنو
0: مشتكى بي
2: من جد
0: قال لهم انا اللي قاعد نعيش في الطابق هذاك وانا بنيته معناها بيدي وهذا كان تاعي معناها فهمت دونك يقول لك انا كي نلقاها معناتها فما شكون جاي وفما شكون عاين وعاد المنفذ وكل قال معناتها هالحرب اللي تحلت لي معناها اسكو عندي الحق ما عنديش الحق بعد ما سكرت وعملت قالوا له معناها معناتها شاكي بيه باش يرجع الحاله الى ما كانت عليه باعتبار انه اضر بالدار قال ما هذا التصرف قانوني
2: شوفوا اذا هو نحكيونا هنا على عقارات مسجله او معناها العقارات المسجله تحمي نفسها بنفسها وصاحب العقار المسجل هو الوحيد اللي له الحق المخول باش يوظف على ذلك العقار ما شاء من التحملات وتنازلات والتفريط فيه بالتالي المجرد الشكايه اللي قام بها الولد والمعاينات اللي قام بها الابن هي صادر من لا صفه له صاحب العقار اللي اسمه موجود في التيتر في الرسم العقاري هو الوحيد اللي عنده صفه فيما زاد على ذلك ما فماش ثم اذا كان فما اتفاقات مكتوبه بين المالك الطابق الاول ومالك الطابق السفلي وما دام صاحب الاستشاره لم يتجاوز ما هو مضمن تلك الاتفاقيات فان الاتفاق هذاك شيء تسمى في القانون هو قانون بين الطرفين ما تنعقد على وجه صحيح بين الأطراف يقوم مقام القانون بينهما وهذا بالفصل 242 من التزامات والعقود وبالتالي ما فما حتى مشكل طالما كانت تصرفاته في إطار الالتزامات المكتوبة من الطرفين وما صدر عن الغير خليني أقول الابن ولا الغيره هو يعتبر صادر من لا صفة له ونعرف احنا الصفة هي من أساسيات التداعي كما جاء بالفصل 19 مجلة المرافعات المدنية والتجارية وشان نوليو ديما ندخل الفصول نتاع القانون في هذا الخصوص باش الناس تبعنا لانه ما الصفه هي شرط اساسي للقيام باي عمل قانوني ولا للتشكي ولا للتظلم على مقل اليوم هذا السيد هذا ما عندوش صفه لانه ماهوش مالك على حسب ما قلت لي طلعوا على الرسوم العقاريه الرسم العقاري الطابق الاول باسم المشتري صاحب الاستشاره اليوم والطابق الاول باسم اللي باع له وبالتالي منين جيتني انت ما عندك حتى صفة للتشكل
0: حتى وإن كنت تسكن معناها ما ولا كيري
2: عندك حق استغلال ولا عندك حاجة ما يخولكش معناها باش تعارض الالتزامات اللي يوظفها صاحب الملك مش باش ولي أكثر من المالك ما يصيرش معناها حتى بالمنطق والقانون نراه منطق وبالتالي اتفاق المكتوب هو يبقى عامل ويبقى صحيح ما دون أن يقع تجاوزه وديما الجواب هذا يعطيناه بناء على المعطيات اللي قالوا أن إذا كانك في حدود قاعد تتصرف في حدود ما تم الاتفاق عليه كتابة فإنه لا مسؤولية عليك بهذا الخصوص.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. هو كما قلت هو منطق هو قانون والحقيقة معناها به الإنسان يعرف ما له هو ما عليه
2: بطبيعة الحال
0: باش يعرف روحه وش علاش قادم. معناتها الإنسان ساعات تجي شرية متاع دار تقول بلاش لقطة كمساحة كأمبلاسمون كبني كذا ساعات تقول علاش كي تجي تثبت ساعات تلقى بعض الإشكاليات القانونية المطروحة إشكاليات قانونية تنجم كي تبدأ عارف بالقانون تتجاوزها وتقول ما فيها حتى مشكل ولكن الإنسان كي يبدأ مش عارف القانون ينجم يحصل ونجم يغلط ونجم
2: يكون عايق وك علاش احنا ديما نقوله راو بالله في التصرف القانوني للمرة المليون نحب نقولها راو استشارة المحامي أكثر من ضرورية وأكثر من لازمة ونجم نقولك حتى إجبارية. رأوا إذا كان ما تأخذش الاستشارة من الجهة اللي أوكل لها مشرع القانون التونسي الجهة الوحيدة تقديم الاستشارة القانونية هم المحامون تأخذ استشارتك من محاميك وبمقابل مادي إذا تدفع المقابل المادي وتنجم تكون حتى الاستشارة مكتوبة هذاك قبل لأنه عليه شكل الاستشارة السابقة تخليك في برشة حاجة تو برشة ناس يقولك بلكش يحكي على المحامين والمحامات لا مش صحيح. رأوا خليني بكل موضوعية رأوا اللي ما تعملش استشارة في حتى كتجي حالة على مليون حالة إذا كبقعت في المحظور مرة باش تقول يا ليتني دونك سبق الاستشارة كيما نحكيو على التأمين مش كل نهار نتعرضوا للحوادث لكن التأمين أكثر من ضروري وأكثر من أساسي اليوم مش كل يوم نتعرضوا للمخالفات ولا لمعنى التحيل ولا لعدم التفاهم في تنفيذ عقد ولا في تحرير عقد أما الاستشارة المسبقة تعطيني برشا ضمانات وبالتالي لا خاب من استشار والاستشارة تمشي من تقدم من الجهة اللي أعطاها المشرع تلك المسؤولية والاستشارة مسؤولية إنارة وهي مسؤولية تنير معناها المسار لصاحب الاستشارة وكذلك كمستشار لك مسؤولية باش تقدم الاستشارة القانونية السليمة.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ شكرا جزيلا صحة الأبدان بارك الله شكرا. فيك كان نصل لنهاية لقاء مستمعينا الكرام بارك الله فيك هيثم الناس تحياتي لك علي منصوري تحياتي لك شدوى تحياتي للجميع على حسن المتابعة إلى اللقاء.

بودكاستير تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى. احنا الموجة اللي تجمع.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7
1: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق
2: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن
1: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية
2: كل نهار موعد للقاء
1: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير تبع الموجة
3: تبع الموجة
2: تبع الموجة تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعتنا نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. مجلس الفرع الجهوي المحامين بالمنستير يدعو إلى فتح بحث قضائي في كل حالة وفاة في السجن المدني بالمنستير. ومنظمة الأطباء شبان تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية نظرا لتسجيل أقسام الاستعجال ارتفاعا غير مسبوق في الوفيات وحالات الإيواء جراء الحرارة. في نشرتنا تسليط للضوء على السياحة العلمية في تونس قيمة مضافة في دعم التعليم العالي. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. دعا ولي المنستير عيسى موسى أمس ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بالجهة إلى التواصل مباشرة مع الشركات المنتجة للمياه المعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنستير إثر تسجيل ارتفاع استهلاك المياه المعلبة من 220 ألف لتر إلى أو قارورة إلى 250 ألف قارورة يوميا. ومن جهتهم أرجع ممثلو النيابات وشركات التوزيع بالجملة جانبا من نقص إلى الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي بعدد من مناطق البلاد وما كان لها من تأثير مباشر على نسق إنتاج الشركات المنتجة بالتزامن مع موجات الحر الاستثنائية التي شهدتها تونس خلال هذه الصائفة وارتفاع الطلب على المياه المعلبة. سمير الرئيس كاتب عام ولاية المنستير والتفاصيل.
4: نعرفوا احنا انه درجات الحرارة مرتفعة جدا ونعرفوا ان زي ولاية المنستير هي قبلة سياحية خاصة السياحة الداخلية وذلك علاش اللي خلى كميات الاستهلاك تضعف. احنا جيست حابين نقولوا انه راهو ديجا التزود العادي بالنسبة للولاية هو اكثر من عناول. عناول تقريبا في معدل 220 الف قارورة يوميا سنة نمشيو في معدل 250 ألف قارورة يوميا لكن الكميات هذه ما كفاتش الاستهلاك الموجود على غرار عديد الولايات الأخرى الحقيقة وذلك علاش تم عقد الجلسة هذه والتزم فيها التجار الجملة والمزودين المعتمدين بمزيد توفير كميات أخرى وكان تم اتصال مباشر ما بين السيد الوالي ومواقع الإنتاج أي المعامل اللي تنتج في المياه المعلبة وخدينا وعود رسمية بمزيد تدعيم الكميات الموجهة إلى ولاية المنستير انطلاقا من اليوم وتتواصل إن شاء الله لين تتحل الأزمة هذه وبحول الله تشهد انفراج تدريجي بإذن الله.
2: ونبقى في المنستير فقد أصدر الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بيانا على إثر ما تم تداوله من معلومات حول تسجيل حالات وفاة في صفوف المساجين بالسجن المدني بالمنستير عبر فيه عن عميق انشغاله إزاء هذه الوقائع وما آلت إليه ظروف إقامة النزجاء بالمؤسسات السجنية عامة وبالسجن المدني بالمنستير خاصة. وطلب الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بفتح بحث قضائي في كل حالة وفاة وتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عنها وإطلاع الرأي العام والمنظمات الحقوقية وذوي المتوفين عن النتائج والاختبارات الطبية والتقارير الرسمية المتعلقة بالوفيات كاحترام للحد الأدنى لحقوق عائلات المتوفين. رئيس الفرع نبيل الفقيه.
4: عباس مبين نقدنا فيها تخلي سلطة الإشراف بصفة عامة عن قيام واجبها تجاه المؤسسات السجنية عامة ومؤسسات المؤسسة السجنية بالمنستير وطينا بالإدارات اللازمة والتجهيزات اللازمة والوقوف على كل ما هو أسباب لضمان الصحة والعافية للمقيمين للمقيمين بالسجن هذا بصفة عامة وتبنا فيه من تحميل المسؤوليات في وجود حالات وفاة ما نعرفوش احنا ريالمون الطريقة اللي توفوا فيها ونحبوا نكاشفوا ونشرحوا المسألة حتى للعامة والأهالي مثل المتوفين. الحقيقة احنا ما عندناش حق ندخلوا للداخل المؤسسة السجنية أما نحكيوا على النتائج، النتائج هي ترجم على الأسباب، صحيح فما موجة حر كبيرة لكن احنا كسلطة إشراف يلزمنا تاخذوا جميع إجراءاتها وجميع التدابير باش تتلافى أكثر ما يمكن من الوفيات، محلات الوفيات. باش تضمن أكثر ما يمكن من الظروف اللي تخلي السجين يقيم في السجن احتراما لحقوقه واحتراما لصفته كإنسان.
2: وفي سياق متصل أصدرت منظمة الأطباء الشبان بيانا قالت فيه إن أقسام الاستعجال سجلت ارتفاعا غير مسبوق في الوفيات وحالات الإيواء جراء ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة إلى جانب تسجيل وفيات لسجناء داخل عدد من أقسام الاستعجال. وأضافت أن الأطباء والممرضين داخل أقسام الاستعجال يعيشون حالة إنهاك قصوى تحت ضغط يفوق طاقة المنظومة الصحية، كما طالبت منظمة الأطباء الشبان بإعلان حالة الطوارئ فورا. إلى موضوع جهوي الآن، في نابل تراكم النفايات بصفة كبيرة ومقلقة لراحة متسكني معتمدي منزل تميم من ولاية نابل مع انتشار النقاط السوداء بعدد من الأحياء الكبرى التي تشهد بصفة متواترة عملية حرق للأوساخ، وفق ما أكده رئيس جمعية التربية البيئية بمنزل تميم أيمن حمام لزميلة فاطمة بن عثمان. فقد تلقت الجمعية عديد الشكايات من قبل المواطنين منددا بتراكم المشاكل البيئية بالمنطقة.
3: صارت لنا مشاكل كبيرة، نفايات بطريقة غريبة في البلاد، في نقاط سوداء في كل مكان، في الأحياء الكبار خاصة فما برشا حرقان.

0: السياحة العلمية مكونا فاعلا في الرقي بمنظومة التعليم العالي في تونس، ولها من القيمة المضافة ما يطور المهارات والمكاسب العلمية للطالب والأستاذ وحتى العاملين في مؤسسات التعليم العالي على حد سواء. محمد صالح حرز الله أستاذ تعليم عالي في الإنجليزية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة ومؤسس مكتب البرنامج الوطني إرسيموس بتونس وخبير دولي في تقييم وصياغة المشاريع الجماعية يتحدث للأخبار عن قيمة السياحة العلمية.
1: السياحة العلمية المقصود بها التنقل الأكاديمي بين الجامعات. التنقل الأكاديمي مكن الطلبة من تنمية التفكير النقدي، اكتساب مهارات جديدة، حسن تشغيلية الطلبة، وتمكنوا كذلك من في المستقبل من عمل في إطار دولي. بالنسبة للأستاذ، التنقل الأكاديمي يمكنه من تنمية المهارات متاعه وتنمية القدرات متاع الموظفين في الجامعات التونسية، وتعزز تموقع الجامعات التونسية في الخارج. الانخراط في المشاريع الدولية مكن الجامعات التونسية من تطوير البرامج. في تونس ناقصتنا استراتيجية تاع كوبيراسيون انترناسيونال اللي هي المفروض تكون مربوطة بالاستراتيجية ليتا، دعوة للتحسين الحكمة متاع الشراكة الأكاديمية مع الجامعات الأجنبية.
0: وإلى أخبارنا الدولية الآن، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تنفيذ غاراته وعمليات التفجير وإحراق للمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرة معادية أغارت اليوم للمرة الثانية على بلدة النبطية، مشيرة إلى قيام جيش العدو بإحراق منازل في بيت يحون. ومن أخبارنا الدولية أيضا، سمعت طلقات نارية وانفجارات ليلة الجمعة السبت في عاصمة النيجر نيامي في محيط القاعدة العسكرية في المطار الدولي، الذي سبق أن تعرض هذه السنة لهجومين شنهما مسلحون وفق ما أفاد به سكان في المنطقة لوكالة فرانس بريس. إلى خاتمة النشرة، وصلنا مستمعينا الكرام والخبر الأبرز فيها، مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنسير يدعو إلى فتح بحث قضائي في كل حالة وفاة في السجن المدني بالمنسير، ومنظمة الأطباء شبان تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية فورا نظرا لتسجيل الأقسام الاستعجالي ارتفاعا غير مسبوق في الوفيات وحالات الإيواء جراء ارتفاع درجة الحرارة وضربات الشمس. نهاية النشرة، نلقاكم إن شاء الله في تمام الواحدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.

مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا مشاهدينا على صفحة إذاعة المنسير في متابعة لآخر أخبار الرياضة. البداية بالألعاب المتوسطية، في الجيدو تمكنت البطلة أريج عقاب من الترشح للدور نصف النهائي في منافسات وزن 78 كيلوغرام بعد الفوز قدام جوانا إليزابيث كيلينجر من البوسنة. أريج باش تلعب في المربع الذهبي على الفائزة بين تركيا والقبرصية، وأكيد نستناو نتائج جيدة لأريج عقاب.

نواصلوا مع الجيدو. تمكن بطل إفريقيا قصي بن غرس من بلوغ الدور نصف النهائي منافسات وزن أقل من 100 كيلوغرام بعد الفوز قدام لاعب من كوسوفو شابتاي زيكاي. قصي باش يواجه في المربع الذهبي بعد شوية ميلان بولاجا السربي، وقصي زاد حظوظ كبيرة برشا إن شاء الله للتواجد في الدور النهائي. كرة السلة 3-3 منتخبنا الوطني التونسي باش يواجه منتخب إيطاليا في 9:15 متاع الليل، والمنتخب الوطني الأول في الإناث منتخب التركي في 3:05. منتخب 3-3 كان موجود في المناسير، عمل تحذيرات ثم تحول للحمامات، كمل تحذيرات قبل التحول لتورنتو الإيطالية. في تنس الطاولة الآن اللاعب وسيم الصيد وثنائي وسيم الصيد وآلاء السعيد تمكنوا من بلوغ الدور ربع نهائي منافسات الزوج المختلط بعد فوز قدام ثنائي من سامرا بنتيجة 3 أشواط نظيفة 11-3 13-11 و12-10. وسيم الصيد وآلاء السعيد باش يواجهوا الفائز من لقاء تركيا وإسبانيا في الدور القادم. تونس الجزائر الدور النهائي للألعاب المتوسطية في كرة القدم باش تلعب نهار لحد 30 أوت انطلاقا من 6 متاع العشية. المنتخب الوطني التونسي اللي كان قدم مردود ممتاز خاصة في الدور نصف النهائي ضد المنتخب الإيطالي حظوظ وافرة للفوز بالميدالية الذهبية. نذكركم أنه آخر ميدالية ذهبية في كرة القدم كانت في تونس في ألعاب المتوسطية 2001 في ملعب رادس. كرة اليد سيدات أيضا في العاب متوسطية تونس إيطاليا في الدور النهائي من أجل الميدالية الذهبية نهار 3 غرد سبتمبر. ذكركم أن الألعاب المتوسطية تنتهي إن شاء الله يوم 3 سبتمبر. الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم الآن والمقابلات البث التلفزي والحكام بالنسبة لمباراة اليوم الدفعة الأولى من الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى. النادي الإفريقي أمل حمصوصة مباراة تلعب 4:30 في ملعب راس تحكيم حسام بولعريس في البار منتصر بالعربي تبث على الوطنية الأولى. المستقبل الرياضي بالمرسى يواجه التقدم الرياضي بسقيد دير مباراة زفر الحكم عبد السلماني في البار دورساف الجنواتي وتتعدى مسجلة على الوطنية الثانية في 7 متاع الليل. ثم الاتحاد المناسيري في بن جنيت 4:30 يواجه الملعب التونسي وأول مباريات الاتحاد المناسيري على أرضية ميدانه في الموسم الجديد تحكيم حسني النيلي في البار إلدار موليرو البرتغالي، والمباراة تبث على الوطنية الثانية على فريكونس أو التردد 10873. النادي الصفاقسي يواجه الترجي الجرجيسي الحكم محمد علي قروية في البار البرتغالي برونو إستيفيز وتبث على الوطنية على التردد الفريكونس 11657. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم باش يبدا التحضيرات نتاعو لتصفيات مؤهل لكأس أمم أفريقيا. انطلاق التحضيرات باش يكون إن شاء الله يوم 20 سبتمبر في العاصمة، فما مواجهة أمام منتخب بوتسوانا أيضا أمام منتخب أوغندا زوز مواجهات. ثم منتخبنا الوطني التونسي في بداية شهر أكتوبر باش يكون عنده زوز مقابلات ودية، مقابلة أولى أمام منتخب مالي يوم 3 أكتوبر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، والثانية باش يكون يوم 6 أكتوبر أمام المنتخب البنيني بين ملعب أولمبي سوسة وملعب بن جنات بالمناسير في انتظار قرار المدرب الوطني معين شعباني وأيضا جاهزية زوز ملاعب بالنسبة للمقابلات هذه. منتخبنا الوطن التونسي للذكور في كرة السلة يلعب النافذة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. تعرفوا النافذة دي تلعب في قاعة راتس متعددة الاختصاصات. مباراة الأولى منتخبنا كان فاز على الرأس الأخضر، ثم في المباراة الثانية انهزم أمام المنتخب الكاميروني. مباراة الأولى منتخبنا فاز بنتيجة فارق زوج سلات 60-56، ثم المباراة الثانية انهزم المنتخب الكاميروني 83-61. الشيء اللي خلى عادل التلادي في تصريحه البارح إثر المباراة أكد أنه التجنيس هو الحل الوحيد ل يمكن الرفع مستوى كرة السلة التونسية بالنسبة للمرحلة القادمة في فترة انتقالية كما قال عادل التلاتي بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. منتخبنا باش يكمل مبارياته في النافذة هذه بمواجهة منتخب جنوب السودان واحد من عمالقة القارة يوم الأحد القادم. مصافحة رياضية وفات الموعد القادم مع الرياضة إن شاء الله 4:00 مع زميلتي سنة البرهومي في استوديو الرياضة في متابعة لمقابلة الاتحاد الرياضي المنسيري الملعب التونسي، أيضا مقابلة الأمر الرياضي بحمصوصة النادي الإفريقي والنادي الإفريقي الأمر الرياضي بحمصوصة. وسنة البرهومي تكون عندها استضافة اليوم إن شاء الله بين 7 و8 متاع الليل للشبان المتوجين بلقب بطولة تركيا أو الدورة الدولية في تركيا. متابعة جيدة للجميع إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: انتم تسمعون في إذاعة المنستير
3: معكم
2: وين ما كنتم، على وين ترافق نهاركم، كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم، باش ديما نقدموا الأفضل.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعي الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: علي ثياب لو تقاس جميعها بفلس، لكان الفلس منهن أكثرا، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى، كانت أجل وأكبرا. وما ضر نصل السيف إخلاق غمده، إذا كان عظبا حيث وجهته فرا. هذه الأبيات الجميلة قالها الإمام الشافعي في توجهه إلى مصر، وقد قطعت عليه الطريق، ولم يكن عليه إلا خرق بالية. والمعنى في هذه الأبيات واضح، فالمرء لا يقاس بالقشور، وإنما يقاس بالعقل والجوهر والأخلاق. وقد قيل في هذا القبيل: فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. وصائب قول الشاعر أيضا: لا يعجبنك من يصون ثيابه خوف الغبار، وعرضه مبذول، فلربما افتقر الفتى فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول. أما شاعر آخر فيقول في نفس السياق: إني وإن كنت أثوابي ملفقة ليست بخز ولا من نسج كالتاني، فإن في المجد هماتي وفي لغتي فصاحة ولساني غير لحاني. وشبيه بقول الشافعي قول أحدهم: علي ثياب فوق قيمتها فلس، وفيهن نفس دون قيمتها الإنس، فثوبك صبح تحت أذياله دجا، وثوبي ليل تحت أذياله شمس. ومثل ذلك ما جرى للعتابي، فإنه دخل يوما على يحيى ابن خالد في ثوب قديم بالي، فعابه يحيى، فقال له العتابي: خز الله من يرفعه هيناه جماله وماله، حتى يرفعه أكبراه همته ونفسه، وأصغراه قلبه ولسانه. ومن رقيق القول ورشيق الجواب في نفس السياق ما قاله أحد الشعراء لإحداهن يعتذر لها عن شيبه، قال: تعجبت در من شيبي، فقلت لها: لا تعجبي، قد يلوح الفجر في السدف. وزادها عجبا أن رحت في سمل، وما درت در أن الدر في الصدف. والسمل هو الثوب القديم البالي.

يقول العرب كل لائم مليم، أي إن كل من أتى أمرا حسنا فلسبب دعاه إليه، أو قبيحا فلعذر له فيه، فلائمه إذا كان كذلك مليم، والمليم المذنب الذي أتى ما يلام عليه. وجاء في القرآن الكريم: فالتقمه الحوت وهو مليم. وقال الشاعر في هذا المعنى: تدعو الضرورات في الأمور إلى سلوك ما لا يليق بالأدب، وحيرة المرء في تطلبه تحمله أن يلح في الطلب، ما حامل نفسه على سبب إلا لعذر يكون في السبب.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: تقول العرب في فنون مختلفة: كل عامل بالحديد فهو قين. كل ما ارتفع من الأرض فهو نجد. كل مال نفيس فهو غرة. كل قطعة من الأرض على حيالها بمعنى الانفراد والحيادة من المنابت والمزارع وغيرها فهي قراح. كل شيء تجاوز قدره فهو فاحش. كل ضرب من الشيء وكل صنف من الثمار والنبات وغيرها فهو نوع.
0: من شعر الحكمة:
1: تربع تحت أظلال الجمال وأرخص في نعيمك كل غالي، ومتع ناظريك بحسن كون تمثل فيه منسوق الكمال، ودع عنك الهموم لمشتريها براحة خاطر وهدوء بال، وهنِّ النفس بالحظ المواتي فما تدري مواقيت الزوال، ولا تنفق حياتك بالتمني وترقب ما تجود به الليالي، وعمرك إن قلاه الحب أمسى يتيم البشر مكتئب الظلال، ألا فاجعل حدائقه مراحا لأمنياتك الغرر الغوالي. رقيق الحب يلهبه رقيق من الغزل المعطر بالدلال، فكم محت البشاشة من خصام، وكم بعث الهوى لطف المقال. سنلتقي بمشيئة الله تعالى مع جمال لغتنا العربية، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والعافية.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أون إليميتي وكفورفي إنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. يواصل الاتحاد الأوروبي تجديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، والمرة هذه باش تستهدف الإجراءات مساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي التابعة لشركة جوجل. وألزمت المفوضية الأوروبية الشركة بمنح تطبيقات الذكاء الاصطناعي المنافسة نفس مستوى التكامل العميق مع نظام أندرويد اللي يتمتع به جيميناي، في خطوة قد تمنح المستخدمين خيارات أوسع وتؤدي إلى انخفاض تكاليف الاشتراك في خدمات الذكاء الاصطناعي مستقبلا. ويجي القرار هذايا بموجب قانون الأسواق الرقمية DMI اللي يهدف إلى منع الشركات الكبرى من منح خدماتها أفضلية غير عادية على المنصات اللي تسيطر عليها بحسب تقرير نشرته ديجيتال ترانس. وبموجب القرار هذية باش تكون جوجل مطالبة بالسماح لمساعدات الذكاء الاصطناعي المنافسة كما تشات جي بي تي وكلود بالوصول إلى المزايا نفسها اللي يحتكرها جيميناي حاليا على هواتف أندرويد. ويشمل هذا إمكانية تشغيل المساعدات عبر أوامر صوتية مشابهة لتلك المستخدمة مع جيميناي، إضافة إلى تنفيذ المهام عبر مختلف التطبيقات والتفاعل مع مختلف العمليات. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أون إليميتي وكفورفي إنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتك مع ريم الهاني.
6: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 1 للأخبار. دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية محذرة من تزايد الضغط على أقسام الاستعجالي في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وقالت المنظمة في بيان لها إن أقسام الاستعجالي تشهد وفق تقديرها ارتفاعا وصفته بغير المسبوق في الوفيات وحالات الإيواء المرتبطة بضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة. بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية لسنة الدراسية 26 و 2027 وإلى غاية 20 أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموعة التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معلم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ ذاته حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموعة التلاميذ. أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجمعة استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع بوجه من وصفهم بالمتمردين الذين احتجزوا جنودا في القاعدة العسكرية الواقعة في محيط مطار نيامي. ودعت السلطات في بيان يحمل توقيع وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي السكان إلى الحفاظ على الهدوء ومصلت أشغالهم بحرية. وكانت حكومة النيجر قالت في وقت سابق إن قوات الأمن تنتشر إثر سماع دوي إطلاق نار غزير وانفجارات، في حين توقف بث التلفزيون الوطني النيجيري وحلت شاشة سوداء في الساعة 9:08 بتوقيت غرينتش محل برنامج تلفزيون الساحل. تعهدت الحكومة الإيرانية بمواصلة مواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستعتمد في الوقت ذاته على الدبلوماسية والقدرات الدفاعية لحماية مصالح البلاد في وقت تتزايد فيه الضغوطات الاقتصادية على طهران بعد 6 أشهر من الحرب. ويأتي الموقف الإيراني في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية على طهران وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب والخلاف المستمر بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: En la cal.
1: عين العقل. عين العقل مع عواطف الجبالي. عين العقل. مع شمس الدين هلال. عين العقل. مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش. عين العقل.

0: إلا قل.
1: ماضي ساعة ودرج على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم في هذا الموعد. ولينا من الجمعة اللي فاتنا الحقيقة بدينا في الموعد هذا من ماضي ساعة حتى للأربع مع بعضنا إن شاء الله في برنامج عين العقل. الناس اللي كانت تتبع فينا هكا غيرنا شوية الموعد، إن شاء الله يا ربي تكونوا في المتابعة. ومرحبا بكم بتفاعلكم كما العادة كما تعودتوا. معكم لهذيلي وحاتم، واليوم غايب شمس. قبل ما نعطي الكلمة لهذيلي وحاتم، بقعته كبيرة برشا، بلاصته كبيرة، الشمس ربي يحفظه، مرتاحوا برا لاباس إن شاء الله ربي يشدوا بالصحة. فقط نحن عدينا الصيف نخدم به واحد ياخو حتى نهير يرتاح، من حق وجميعا يرتاح. إن شاء الله يرجع لنا في فورما كما العادة شمس وينورنا. هذي لي مرحبا،
2: أهلا وسهلا عواطف. بالطبيعة تحية كبيرة برشا للسادة المستمعين. الحمد لله وكل عادة في رحلة البحث عن الماء الناس الكل، معناتها حتى الاكتئاب في البلاد هذه ولا معناتها ولات حاجة يومية. تمشي تشوف الصفوف، تشوف الكياسات المعطلة، تشوف الزحمة، تشوف الصفوف، تبارك الله. معناتها أجواء خمسة على خمسة في انتظار إنه نلقاو حل لهذه الأزمة نتاع الضوء اللي يقص، نتاع الماء اللي يقص، نتاع الماء المعلب. صعبت الدنيا برشا برشا برشا برشا، صعبت حق. معناتها ربي يكون في عون كل أسرة تونسية مجهدة. وكان نحكيه معناتها كان نقوله صيف الناس ترتاح، الناس تحاول تشرج رواحة وتمشي تتفرهد قبل ما ترجع في نظام الحصتين باش ترجع تخدم. اليوم لا، اليوم ها نحكيه الشيء في جرة بعضه، وانك تخمم من اللي تحل عينيك، تخمم في الأسعار اللي غلات بالنسبة للحوم البيضاء، تخمم في الخضرة، تخمم في الماء، تخمم في العودة المدرسية اللي قادمين عليها وأسعار كبيرة. معناتها ما هيش مقابلة
1: رحت البلنسينها،
2: ما هيش موجودة للأسف. هك علاش تحية كبيرة برشا لكل مناضل ومناضلة في البلاد هذه قاعد يخدم ويجري وما هوش خالط.
1: وتحية مخصوصة للناس اللي قاعدة تخدم في السخانة هذية، ثم الناس قاعدة تخدم في تحت هالموجات هذية متاع الحرارة العالية جدا. إن شاء الله ربي يحفظهم وربي إن شاء الله يكون في عونهم. وردوا بالكم على رواحكم ديما، الماء تفقدوا الصغار والكبار والناس اللي البرة ديما ماذا بكم، أكل المظلات متاعنا بهي برشا ينجموا يحميكم الشمس. إن شاء الله يا ربي سلامات. حتى مرحبا،
3: مرحبا عواطف، مرحبا لهذي اللي كالعادة مصافحة جديدة وأسبوعية جديدة كما قلت عواطف من الماضي ساعة للأربعة. المرة هذية يظهر لي العنوان البرنامج يظهر لي في وقته عواطف في ظل الأجواء اللي قاعدين نشوفها، سواء الماء سواء المحروقات سواء بعض المواد الأساسية وبعض كل ما يتعلق بضروريات الحياة اليومية، يظهر لي عين العقل ويولي شعار يظهر لي الفترة هذه على

وهو كذلك. مرحبا به، ديما أخلاقه العالية وابتسامته ديما حاضرة معنا. شكرا لك يا أيمن. زيدة كيف كيف حاضرة معنا. شدوى كما العادة، شدوى مرحبا بك، إن شاء الله باش تقدم لكم بطبيعة الحصة في شكلها الرقمي كان صحة العبارة. فين نشكرها برشا على العمل اللي تقوم بيها لصالح البرنامج اليوم. هكا إن شاء الله مواصلين بعضنا حتى الأربع كما العادة. نبدأ بالتونسي، نخليكم على الأنغام الجميلة هذية، ثم نبدأ بفقرتنا الأولى. مرحبا.

0: مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير في برنامج عين العقل كما تعودتوا بطبيعة بفقراتنا ومواضيعنا وأكيد زادة بمسابقاتنا. تنعطيكم زادة بطبيعة موضوع المسابقة اليوم باش نجموا تشاركونا الحوار فيه والإجابة متاعكم عندكم فيها جائزة أكيد كما تعودتوا 100 دينار. لكن قبل هذه خلينا نعطيكم فكرة على مواضيعنا اليوم. بعد شوية إن شاء الله بعد ماضي ساعتين باش يكون حاضر معنا نائب عن مجلس الشعب سي يسري البواب وبطبيعة سي يسري أكيد باش يعطينا رأيه في الأزمات اللي تمر بها البلاد. نرجع على أهم الملفات اللي عشناها واللي قاعدين نعيشوا على وقعها الأسابيع هذه، أزمة الماء والمياه المعدنية كما تعرفوا من الأزمات الكبيرة اللي قاعدين نعيشوها اليوم. اليوم هذه اللي نهابطة من الكهرباء حليت الباب وشادة فيدي دبوسة ما باردة وفجأة أنك منعرفش كيفاش ربطت علي مرأة مدام نلقيت الماء. قلت لها تفضل خذ شربة كانت تحب. قلت لي لا لوجع الماء لوجع الماء
1: نفس صارت الملاحظة ذي زادة لحظتها مع مواطنة تسأل في مواطن في الشارع شفت عنده دبوسة يترى ونص معناها قداش ومنين جبت الماء يا فهمت
0: وكان ترى معناها الدهشة اللي ريتها في عينيها تقول معناها نحن وليت عملة نادرة معناها الماء
2: انت كنت تشوف المطاردة اللي صارت في كياس المرسى وشوفنا الفيديوهات معناها الناس بالفرصة تحب تسكر على كميون وناس فوق كميون نقزت وطلعت وتشوف الكرهب وتعطيل سير حتى تهديد حتى على حياتهم
0: صحيح
2: في على استيكمة وهم يتبعوا في الكميون واللي يسرق واللي يهز واللي
0: معناته يعكس حتى الجانب الاخلاقي الحقيقه معناها مسكين مول الكميون معناني قلت
2: لا هو خدام روحه وباش يتحاسب وباش يخلص هو
0: شنو ذنبه معناها شنو ذنبه
2: اما الحقيقه وصلنا الوضعيه ما تفرحش ما تفرحش ما تفرحش
0: صحيح هذه باش نحكيو فيها هذه ثاني حاجه باش نحكيو على دعوه منظمه الاطباء الشبان الى اعلان حاله الطوارئ الصحيه. المنظمه تقول لك اليوم بسبب ارتفاع عدد الوفيات وسط صمت وزاره الصحه ولا امام صمت وزاره الصحه اليوم يلزم نحكيو في الموضوع تو نحكيو بعد شوية في التفاصيل هذه. أيضا كما تعرفوا الموجة متاع الحر والكهرباء والأزمات المتواصلة ثم أصوات اليوم ولا تتنادي بتأجيل العودة المدرسية يقول لك علاش ليه واخرونا شوية العودة المدرسية خلينا ناخذ قرارات استثنائية في هالفترة هذه باش الناس على الأقل خوية تفهم روحها خلي تنقص شوية علينا السخانة صغيراتنا باش يخرجوا في هالموجة هذه متاع الحر زاد اخطر عليهم وأيضا فيها غياب الماء وغيره فهذا الكل باش يعطل حتى العمل داخل المؤسسات بطبيعتها التربوية فيناديوا بالتأجيل من بينهم حتى أعضاء في مجلس النواب. آخر حاجة برمجتها إن شاء الله نلقى الوقت ويلزمني نلقى الوقت باش نحكي فيها هي جريمة قتل امرأة وهذه الجرائم القتل وليت متالية في تونس. صحيح نحن في فترة طرحنا الموضوع هذا وقلنا مقارنة ربما ببعض الدول الأخرى راهي الجرائم هذه تعد صغيرة برشا لكن لو كنت تكون امرأة برك قتلت في بلاد فمن المفروض يكون هذا موضوع للحديث في وسائل الإعلام علاش وكيفاش طبعا بعد شوية إن شاء الله ناخذ التفاصيل. نرجع بكم إذن لفقرتنا الأولى وبها هي باش نبدأ
3: عين على العالم.
0: عين على العالم كما تعودتوا لأولاد بحذانا الشبيبة كل مرة يختاروا موضوع يهمهم هما ويحبوا يحكيوا عليه. اليوم هذي اللي حكينا في موضوع مهم برشا ومذبية من بعضنا ناخذوا ما عنده التفاصيل وإني السؤال اللي باش نطرحه عليه هل ترى الذكاء الاصطناعي اليوم يهدد بالحق المهن البشرية وإلا يهدد الطريقة التقليدية اللي تمارس بها البشرية هالمهن هذي طب بعد نرجع للتفصيل هذي خليك الكلمة هذي.
2: شكرا. اليوم باش نحكي على موضوع الذكاء الاصطناعي. بحقيقه ساعات كي يبدا شمس كي يبدا بحذانا يحكي في الموضوع هذا نقول فما برشا حاجات مازال عليهم بكري نحس انه معناتها كي يبدا يطرح في افكار وتقول
0: سابق زمان
2: فما مبالغات مانيش مصدق معناتها مانيش مقتنع. يحكي ساعات شمس يبدا بحذانا ربوات ناس محزب شريحه تقول يا اخي احنا عايشين في فيلم خيال علمي هذا كله ينجم يصير علينا خاصه نحكي على بلاد احنا ابطال العالم فيها جمله طاهر يزور رجع غدو هكا على صدمتني صدمتي كانت كبيره كي اعلن شركه جوجل من مقرها في سيليكون فالي في أمريكا بأنها أطلقت منصة جيميناي أنتربرايز فور ليجل هي نسخة مخصصة للقطاع القانوني معناتها تستهدف مكاتب المحاماة والإدارات القانونية اللي أصبحوا بالنسخة هذه من الذكاء الاصطناعي نجم يعاون المحامي في البحث المراجعة الصياغة زيد عليهم تنظيم الملفات والقضايا تلخيص المستندات واقتراح المسودات وحتى إدارة القضايا والعقود هذا الكل في ظرف زمني قصير وقصير للغاية. أغلب شركات المحاماة من نهار 3 في أمريكا زاد الطلب على هذه المنصة والاستثمارات اللي ارتفعت بنسبة 79% نحكيه على مليارات الدولارات خاصة حسب ما أكدت شركة جوجل بأنه أصبحت تتحدث عن وكلاء من الذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ مهام قانونية وإدارية متخصصة مع تدخل بشري محدود ومحدود للغاية. يقول قائل علاش المحاماة بالذات؟ لأنه جوجل شافت أنه المحامي ياخد برشا وقت في قراءة الملفات والمراجعة وكتابة المسودات والمستندات، ولهذا فإنه الهدف من هذا البرنامج فسح المجال للمحامي باش يركز على الخدمات ذات القيمة الأعلى كيما المرافعات، خاصة أنه الشركات اللي تستفيد من هذه البرنامج تنجم تربحها تكاليف كبيرة وكبيرة برشا في إطار الرصيد البشري اللي عندها، اللي من المفروض كان يقوموا بها المحامين الشبان اللي مازالوا متخرجوا ومشيوا يدربوا غادي، وخاصة زاد الذكاء الاصطناعي يحسن من الكفاءة في العمل. واللي زاد صدمني أكثر يا حاتم انه جوجل ماشي المهن اخرى كيما شركات التصريف المالي، شركات التامين، اللي في القريب العاجل باش يصدر زادة برنامج خاص بهم. واليوم وليت متاكد كما قال شمس انه فما برشا مهن باش تندثر وما عادش ليها مكان في المجتمع وسيتم تعويضها بالذكاء الاصطناعي. زعما اللي خطوا يبرمجوا عنا في بالهم بالشيء هذا ولا لا؟ هل برامج تعليمنا خاصه التوجيه الجامعي اليوم قاعد يستجيب للتغيرات اللي قاعدة تصير في العالم هذا الكل؟ وممكن غدوة تسمع في محكم مثلا قضية رفع عليها محامي من جيميناي ضد محامي من شات جي بي تي، واحنا قاعدين نتفرجوا وكل مرة فما مهن جديدة ماشية وتنقص وماشية وتندثر.
0: معناها جيت لكلام شمس،
2: جيت لكلام شمس من هكذا ثلاثة واني مصدوم.
1: تمنيت يكون موجود شمس.
0: موضوع موضوع يشيخ عليه هو كيدرا ومشي على معنا بيسمع نتصوره. تحية
1: لي مثلش قلو كتب لنا ذي كان
0: اي ميلا ميلا خليه يرتاح خليه يسر عليه ضغط. اما حبيت نقول انه اليوم صحيح توا الذكاء الصناعي نجم يقوم بالمهام هذه الكل اللي هي مهام تستهلك برشا وقت وبرشا جهد وتضيع علينا، خاصة نحن في الإجراءات الإدارية المعقدة ماذا بينا كان توصل حاجة كما هذه لتونس باش تسهل لنا برشا حاجات. لكن بالمقابل السؤال اللي طرح اليوم مال الإنسان شنو باش يقعد يعمل؟ المحامي شنو المهنة نتاعو الأساسية وقتها إذا كان هو خذي عليها الشارج الكبير هذا ينقص عليه الحمل؟ أنت قلت باش يتلهى بالمرافعات يعني بالمضمون، نجم نقول لك زادة باش يتلهى باتخاذ القرارات، باش يتلهى بالمسؤولية، باش يتلهى زادة كيف كيف باش يفهم السياق نتاع العمل، لأنه في النهاية ما نصورش معناها بون هنا شمس الدين كان جاي حاضر تيقول لي لا ينجم، اما نقول ديما فما التوش اذا كان صحت العباره او الحضور الانساني، يعني الانسان عنده المشاعر، عنده الاحاسيس، يحلل زاد القضايا مش كان بالجانب العقلي، يعني زاد فما جانب اخر يكون موجود
2: هو اللي هو يحكم بالدوسي راه معناتها
0: متفاهمين
2: معناتها لان فما اشكالي. ريت الشبان مثلا محامي شاب باش يتخرج باش يمشي يتدرب عند محامي كبير هو معمول به مثلا، اليوم المحامي الكبير ما يسحقش انه شكون شي يعاونه على خاطر كل شيء بالانظمه المعلوماتيه هذه والمنصه الرقميه، الحاجات اللي باش يعملهم المحامي الشاب باش يدرب عليهم وباش يتكون فيهم ينجم يعمل تعملهم التطبيق هذه
0: والمنصه التطبيقه وتنقص عليه متفاهمين في هذاك به. لكن التطبيق لهنا التطبيق ربما في جانب التفاوض، في الجانب الاخلاقي، في الجانب ربما الانساني، ما نتصورش كيما الانسان ديما يبقى اني نميل للجانب هذايا. لكن
1: هو اكيد الجانب الانساني اكيد لازم يكون موجود مع الذكاء الاصطناعي ولازم يتحد ديما هو الحلقه الاكبر عندما نتناول موضوع الذكاء الاصطناعي. هذه جبت يعني مهنه حساسه برشا كيما مهنتنا، وانت جبت مثال المحامين هو الذكاء الاصطناعي ذولي مش يخترق كل الوظائف وكل المهن
0: بما فيهم الاعلام
1: بما فيهم الصحافه والاعلام والاعلام حتى الاذاعي والتلفزي والكل كل مجالات الاعلام. لكن بالنسبة لي السؤال اللي تطرح بالنسبة لمهنة المحاماة، نعرفوا احنا مهنة المحاماة هي مهنة نقولوا احنا ديليكا شوية باعتبارها يعني تعتمد ملفاتها على الخصيات المتقاضيين، ملفات كلها يعني وثائق خاصة كلها نقولوا احنا معطيات شخصية. السؤال زاد لازم يتطرح كيفاش باش يتم التعامل، نعرفوا احنا جيميناي انت ذكرت ذكرت شات جي بي تي ذكرت كل يعني المنصات هذية مدى احترامها يمكن الخصوصيه او الاحترام المهنه هذه اللي كان اعتمدت على الذكاء الاصطناعي
2: بالذات. اكدت جوجل انه سيتم احترامها بالكامل نقطه الخصوصيه والمعطيات الشخصيه لكل المترافعين وكل الوكلاء وكل العملاء سيتم احترامها، معناتها في النقطه هذه ما فماش قلق، معناتها كل شيء حاضر. احنا اليوم قادمين بالحق اني يعني سؤال نطرح تقول باش نمشي نقرا في الجامعه باش نمشي نقرا في تخصص نحبه، اليوم ولات فما تغيرات كبيره برشا في سوق الشغل، فما مهن جديده قاعدة تتخلق، هل احنا قاعدين نواكبه؟ احنا عندنا في تونس برشا جامعات وبرشا
1: مازالت التخصص هذا مازال ما ظهرش.
2: التخصصات يكمل 4 سنين قرايه ولا 3 سنين قرايه وما يلقاش خدمه وما هوش باش يلقى خدمه. وناس وما زلنا قاعدين
0: مستقبلا نجم هو الاختصاص هذا يمشي ويتخرج وبعد يلقى سي جيمينا يخدم في الخدمه الكل
2: صحيح
0: شنو باش يعمل
2: هو هذه هو مش قاعدين نحضروا في هذا احنا قاعدين فاهمين احنا الدور اللي عايشين فيه ممكن ممكن اليوم نقول قاعدين نقراو بعد 4-5 سنين العالم كله باش يتبدل
1: اكيد خاصه السرعه في في المعلومة والسرعة في اللي احنا نبدأ نحكيه مثلا نلوجه في ريشيرش مثلا ريشيرش تقعد ساعات كنا نقرأ ونعمل ريشيرش نتاع شهر شهرين باش تعمل اكسبوزي في فاكولتي ولا حتى قبل بساعتين تعمل
2: بنسخة مدفوعة تنجم تربحك برشا وقت وهذا هو مثلا
1: أول حاجة الإيجابية الوقت
2: ما ينجمش يقبل مثلا محامين شبان
0: الوقت وحتى الكفاءة
2: اي الوقت يقول لك باش نقعد نعلم فيه يعني ونخسر في وقتي ونفسر له هذه والدوسي هذا من غادي ونكتبوا
1: يربح برشا
2: يربح وقت ونربح فلوس
1: صح
2: خاطر هو باش يشي نسخه مدعمه باش يربح برشا حاجات والخدمه باش تكون منظمه اكثر
0: نعم يبقى السؤال نحن متحضرين لهذا ولا لا كما قال هذه لي خاصه على مستوى الشبيبه اللي قاعد ما هذم اللي قاعدين يقراوا اليوم على مستوى الشعب والتوجيه الجامعي هل ترى قارين حسابنا لهذا والا لا خير ما تولي غدوه المهن كلها بطاله معناها ونحن نتفرجوا ربي يستر بعد الترجيحه الغنائيه القصيره كما العاده باش نرجعوا زيدا معين على العالم المره هذه باش نحكيوا على سي دونالد ترامب اللي هو ديما عنده مشاكل ديما
1: اداره دونالد ترامب سواء في الحمله الانتخابيه او في الفتره فترة الأولى نتاعو اللي الموندا الأولاني ولا في الموندا الثاني اللي هو بوان دانتروغاسيون على الهجرة نحكيو في التفاصيل الهجرة والتأثيرات الأمريكية وشني قرارات الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالهجرة الأمريكية من كل العالم نحو أمريكا
0: نعم اللي انتريسي بطبيعة واللي يهمه الموضوع نجم نتبع بعد شوية الكل يهمنا واللي مهمناش يهم أولادنا إن شاء الله اقعدوا معنا مرحبا بكم ديما مواصلين معكم في عين العقل قبل هذايا قبل ما نعطيك يا أيمن المسابقة يا جماعة
2: المسابقة الناس اللي تسمع فينا واللي تتبع فينا من خلال صفحتنا الرسمية على صفحة مزيانة ما فيهاش ستيك مي هو تنجم تعمل جائزة فيها ستيك مي ما تتصورش التفاعل نتاع السيد المستمع أما اليوم عندنا سؤال على
0: صفحة نعمل جائزة فيها ستيك ما لقيتش
2: بس عندنا سؤال كالعادة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير إذا جاوبونا عليه بالصحيح تنجم تفوز معنا 100 دينار من هدايا إذاعة المنسير سؤالنا اللي يقول وزارة التربية حسب آخر الأرقام والمعطيات اللي ودتنا بها قداش نسبة التلاميذ اللي أتم التسجيل ضمن منظومة الحياة المدرسية معناتها قداش هي نسبة 23% 33% ولا 53% سؤال ماهوش صعيب ما الرقم موجود وهيك علاش حبينا السؤال هذا بالذات بشنزيد ونذكروا السادة المستمعين والمتابعين أنه طريقة التسجيل ولات من خلال منصة رقمية هيك علاش نجم تربحك برشا وقت وصفوف إذا الريزو يمشي يبدأ يخدم لا بأس نهار الأول فما تعطيلات كبيرة
0: يعني فما نقاط
2: استفهام عديدة إذا تحب توفر تحب نمشي للرقمنا يا أخويا وفر الآليات إنه المواطن ما يتعطلش
1: ها عندك سنجي عندي باقي الريزو مش, مش
2: المنصة بالضغط الكبير ما نجمتش تستقطب معناتها خاصة الطلبات متاع الأولياء الأولانين
1: موضوع ذا وحده ويجي موضوع
2: وما يتحلش معناتها المنصة الرقمية يعني تعملوا حاجة على معناتها بآليات معناتها تنجم تستحمل الضغوط ولا ما تعملوهاش
1: والله نرى تنظيم زادة واستباق استراتيجي في استباق الترسيم مش الكل يتلموا ليلة قبل بعشر أيام وقبل بعشرين يوم التسجيل يلزمك تقرأ أنت من اللي توفى سنة دراسية علاش ما يبداش التسجيل من اللي توفى معناتها حتى
0: يعني مثلا نسأل سؤال نقول توا أول تلميذ عندي ولا أول وليد باش يدخل يقرأ سنة أولى من حقك أنك تقول له إنشاء رسم اللي يقرأ وقاعدين كل عام داخلين يعني ويقرأ وانت تعرف اللي رسب واللي نجح واللي كذا وعندك كل شيء اسميه وكل التفاصيل عندك عليه كل عام نعاود نكتب اسمي واسم الوالي وفين يخدم وشكون وفيش يعمل
1: وولدي
0: فين يقرأ وفيش نوع وبرهزه من المنظومة هذه خطه في المنظومة الأخرى ومن بعد يقول لك طلع الورقة ومشي بها للليسي ولا للليسي
2: هي في الأخر مش تمشي للليسي أنت مش تخدم رقمي ومن بعد مش تدوس للليسي
0: علاش علاش وانت عندك كل المعطيات يمكن أكثر من أولياء ربي يهزي
2: أو جاي ذكاء الاصطناعي برشا ناس مرتاحوا منه
0: مرحبا بي

0: عين على العالم.
1: قبل ما نمشي الموضوع الثاني في عين على العالم، حبينا بعد ما سمعنا الأغنية هذه، ونحن الحقيقة معناها من الأسابيع اللي فاتت واليوم وغدوة بعد غدوة ما نشبش ننساو، ودعنا 10 الجمعة هذه من أبنائنا في بنقردين، توفوا في هجرة غير نظامية. الحقيقة قلوبنا موجوعة عليهم، نعاود بالطبيعة نعزيو أهلينا في بنقردين في جرجيس، قولهم ربي يرحمهم، إن شاء الله ربي يصبركم على فريقهم. وديما رانا نرجعوا راهو معناها حتى إنسان ما ينجم يحاكم غيره ولا يصدر أحكام على غيره، نحن الكلنا في وضعية يعلم بها ربي. ثم ناس في وضعية مخير برشة برشة برشة من اللي الوليدات هذوما، ويستنيوا وقت تتيح لهم الفرصة وينجموا يهاجروا، واللي هذا بربي يزيم الأحكام على بعض.
2: للأسف الحقيقة الله يرحمهم وربي يصبر عائلاتهم، هذاك هو فقدان الأمل. وراو شعب ولا مجتمع كيف شباب ويفقد الأمل وقت تولي إشكالية كبيرة. وراو وريت مثلا كثرتك الاجتماعات وملتقيات ولازمنا نعملوا حل جذري في الاخر، شنو النقاط اللي يخرجوا بها
1: كما العاده؟ مش اول مره
2: نتقابلوا الاجتماع الجاي ونتقابلوا بعد الكارثه الجاي. نعم. ومش تقعد موجود.
1: نعم.
2: كما نلقاوش حل بالحق ونقفوا لشبابنا اللي بالحق ما تلومش اكثر ما على الواقع اللي عايش فيه هو اليوم. اي انسان يحلم باش تتحسن ظروفه باش تتغير حياته لازم يكون فما انتماء ساعة عن مصغارنا، وراهو نأكد راهو الانتماء للبلاد هذه لازم يدرس من انت صغير
1: من
2: صغير. راهو متنعاش نجم تلوم في جيل شباب توا متاع تحول رقمي ومتاع ما عارش شنو، لا أخلاقيا مجتمعنا مريض. لازمنا نداوي أخلاقيا ولازمنا نبدأ ونقري وصغارنا من اللي يدخل للمكتب اليوم حبه للانتماء للبلاد ذي، احترامه لغيره، يحافظ ويحترم مكاسب المواطن.
1: نعم.
2: ولازم يفهمش معناتها مواطن.
1: أيه.
2: للأسف معناتها كما قلت لك حلول ما فماش.
1: نعم ربي يرحمهم وينعمهم. بالمناسبة زادة هذه ما ننسيش نترحم على روح زميلنا معاذ الحداد الله يرحمه وينعمه، فقدناه زادة الأسبوع هذية، وإن شاء الله ربي يرحمه ويجعل مثويه الجنة. وما نجموش معناها نتعديه في البرنامج وما نذكروش، خاطر كان خدمه معنا برشا معاذ وسنوات من العمل في الإذاعة، فإن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له، وإنا لله وإنا إليه راجعون. موضوعنا الثاني نمشي للموضوع،
3: ربطت انت بطريقه غير مباشره، كنا نحكي على الهجره.
1: اي على الهجره
3: وعلى القوارب الموت
1: هذيك غير نظامي. انت تفتح لنا عن النظام،
3: نحكيوا على الهجره بصفه عامه وخاصه. أيوة. على النظاميه وحتى غير النظاميه في اطار المقاومه.
1: نعم.
3: للهجره النظاميه مؤخرا اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب اصدرت قرار بتعليق مواعيد منح التاشيرات للي متقدمين من اللي باش ياخذوا تاشيرات من جميع انحاء العالم.
1: نعم.
3: في ظل كما قالت وسائل الاعلام الامريكيه حمله التضييق على الهجره اللي إنها الحكومة الأمريكية خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب، حتى أن وزارة الخارجية الأمريكية أطلقت مبادرة تدريبية عالمية في جميع السفارات والقنصلات الأمريكية حول العالم باش تكونهم الموجودين الأمريكيين الموجودين في القنصليات الكل
1: يعني
3: في العالم الكل
1: موظفين. نعم.
3: باش يتعاملوا مع التأشيرات ومع مطالب التأشيرات بطريقة يعني حازمة، بطريقة يعني فيها كل تقييم كبير باش ينقصوا من الحصول على التأشيرة اللي عندها نقولوا احنا اهداف غير الربحية او غير ما تنفعش منها الولايات المتحدة الامريكية.
1: نعم.
3: نعرفوا احنا ان ترامب منه عودته للبيت الابيض في المدة الثانية وحتى في الاولى انتهج حملة ترحيل واسعة يشدد اجراءات الهجرة شملت بالتأسيس وبالاساس تأشيرات وبطاقات الاقامة الدائمة، رفض طلبات الاسباب متعدة منها على حسب ما قلت وسائل الاعلام ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية على أرائهم السياسية، يعني كل من يعطي موقف سياسي وهذا يظهر عواطف في التعاطف الجماهير وبعض يعني الموجودين في أمريكا والجاليات الأمريكية مع القضية الفلسطينية ومع غزة، وهذا خلى حتى ترامب يقول إنه كل من يحكي يعني في الطرف السياسي إنه يتم ترحيله. وكان السبب الأساسي
1: في حرية التعبير
3: في أم الديمقراطية.
1: نعم.
3: التأشيرات هذه زاد شنية سبابها كي نجيو نفهم وإحنا أمريكا علاش عملت هيك، هما يقولوا إنه هذا أمن داخلي أمن إقليمي أمن قومي للولايات المتحدة الأمريكية، ويقولوا إنه على أساس إنه اللي ياخذوا تأشيرات أغلبيتهم ياخذ تأشيرة يهبط في أمريكا وبعد يطلب اللجوء. هذا قال لك معاش يساعدنا. نحبوا التأشيرات اللي تستنفع منها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الموقف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية عواطف إنه قالك أمريكا أولاً. ألور هذا كان يتناقض مع إنه أمريكا تحب تسوق النموذج الأمريكي بكل يعني تشعبات والحرية الديمقراطية حقوق الإنسان. كانت أمريكا تعتمد على ما يسمى بين ظفرين بالقوة الناعمة وإني تنأى بنفسها على كل الصراعات وإني تكون يعني دولة أو قوة جاذبة. رجعت توا بهذا القرار رجعت لما يسمى بالقوة الصلبة اعتماد القوة. القوة الناعمة كانت تستقطب في المهاجرين خاصة الكفاءات توا الأمريكي أولا. وهذا يذكرنا الأسبوع اللي فات تحكينا على اليمين المتطرف في الاتحاد الأوروبي وفي الدول الأوروبية إنه يقولوا إنه الهجرة هذية يلزمها يكون يلزمها تخرج ويلزمنا ننظمها لدرجة أنه الأوروبي أو الأمريكي يكون هو المستنفع قبل ما يجينا الجليات. نحكي في موضوع القراءة يعني الخلاصة اللي نجم نخرج بها بالمقترح هذا. وعلى فكرة هذا هي مقترحات وفي الأمريكية قاعدين المنظمات الحقوقية حتى القضاء ضد القرار هذا وطرحوا حتى شنو هي المفارقة هذه بين أمريكا We have a dream وبين أمريكا اللي توا لا هي ديما تقول الريزون اني نحمي حدودي نحمي بلادي نحمي من الارهاب من كل ما يحدث بلبله في الولايات المتحده الامريكيه. لكن كي نرجع نقراو سياسيين كما قلت لك امريكا ترجع لمنطقه السلطه الصلبه والسياده واداره ترامب تقدم الامن على الـ على الـ الـ وضبط الحدود على الاعتماد على كي تعطي تأشيرة عند عموما نظام المساعدات وتحب تقضي على الهجرة غير النظامية. لكن كي نغزروا لبعيد أمريكا تحب تنظم وتهندس الهجرة بمنطق آخر بما يخدم خصوصيتها الداخلية وبما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية وأمنها القومي يزمها تعمل إجراءات.
1: يعني اليوم حاتم لو كان نقوله بكل بساطة اليوم أمريكا وبرشا بردين في أوروبا تقريبا هذا هو التوجه العام. نعم اللي هو فكرة اليمين اليوم يقول لك أعطيني الكفاءة اللي باش تفيدني في بلادي باش تضيف لي تعمل قيمه مضافه في امريكا ولا في غيرها من الدول الاوروبيه والباقي اللي باش يجي باش اني نعطيه مساعده ولا باش نقف معاه ما حاجتيش بيه. يعني انتقائيه ولا
3: انتقائيه عام 2016 2026 عملت ترامب اداره ترامب دي بنحكي برنامج انه باش تنقص او باش تلغي تقريب باش تلغي حكايه 200 الف اجنبي تشملهم العمل يعني تاشيره عمل او تاشيره سياحه هم يسميها ب تقريب 200 ألف أجنبي تقدموا في الفترة ما بين 16-2026 هذوما ماهيش مش معناتها باش تراجعهم أو مش تنقص منهم لدرجة وفما زاد منطقة
1: باش تخلي كان اللي حاشتها بي
3: ومنطقة آخر
1: الفكرة الاقتصادية يعني
3: ترفيع زاد في الرسوم نتاع تأشيرات مش يشمل 85 ألف تأشيرة سنويا بما قيمته 103 ألف دولار سنويا ترفيع في الـ في الـ في, الـ في, الـ في رسوم التأشيرات. وهذا كما قلت لك يعني معارضة من المجتمع المدني الموجود في أمريكا ومن الحقوقيين وحتى في المندا الأولانية كان ذكروا تم رفض يعني ترفيع رسوم في القضائيين ترفيع رسوم في التأشيرات بما قيمته 100 ألف دولار سنويا رفضته عن طريق القضاء تم رفضه يعني اقترحته الإدارة الأمريكية وقضائيا تم رفضه
1: وعادت الآن الاقتراح ما أكثر يعني الإضافة ربما زيادة باش تكون مرة هذه أكثر برش هذه اللي شنو رأيك في هال
2: دونالد ترامب
1: مجنونة كالعادة لكنها مبنية على فكرة
2: أبشر مفصلك حاجة حط روحي في الباص مواطن أمريكي لا يعرف ليش فما لا في الشرق الأوسط لا في تونس لا يهمه في العالم يهمه في روح دونالد ترامب من اللي رجع في المندا الثانية متاعه رحل 605 ألف مهاجر غير شرعي معناتها نحكيه مواطن أمريكي يشوف الدنيا غلات يشوف الوضع كي عطاه وعود انتخابية في الحملة الانتخابية طبق بمعنى طبق معناتها قال باش نحارب الهجرة غير شرعي وحارب باش نسكر حدودي وسكرها باش نقوي الأداءات والضرائب على كبار رجال الأعمال كبر وزاد راني باش نزيد نقطع برشا فلوس من الناس اللي لابسنا عليهم ونضخهم في الميزانية وباش يتم إعفاء الطبقات الوسطى والضعيفة الولايات المتحدة الأمريكية من برشا إذا ضرائب قال باش نجيب فلوس من دول الخليج
1: نسيس الرسوم الجمركية اللي حتى على البضاعة والسلع
2: وقال باش نحمي المصانع الأمريكية ولاد العام الأمريكي هذوما الكل طبقهم. أنا مواطن أمريكي ناخذ روحي في بلاصة مواطن أمريكي رئيس طلع في وعود انتخابية وقال باش نعمل هذا وهذا وهذا وهذا وقعد يعمل فيهم نقول له كان يعطيك الصحة
1: نجدد له
2: بالطبيعة خاطر قاعد يقوم بشيء. بقطع النظر أخلاقيا دونالد ترامب والجرائم اللي قام بها في الشرق الأوسط و و و و والراجل كان مرشح باش ياخذ جائزة نوبل للسلام راهو كان باش يشريها مع بالضغوط العالم في الفيفا كانت عنده كلمة في الرياضة
3: والتأشيرات هذه تشمل حتى الطلبة
2: والباحثين. هو اليوم نحكيه على مجتمع قائم على الذكاء الاصطناعي راهو ما حاجته هو يقول لك الأمريكي أولا بمعنى الأمريكي هو عنده الفرصة أول علاش على خطر صار تحول جيو معناتها اجتماعي في أمريكا على مستوى سيسيولوجي فما أفكار كانت شو موجودة في أمريكا التحط مع القضية الفلسطينية معناتها العدالة قولك شبيهم الأمريكان تبدو شبيه المجتمع الأمريكي تبدو شبيه الجامعات ولد فيها إضرابات على خطر قضية
1: أكتوبر
2: على قضية ما تعني ما تعنيش بالنسبة لي هيك علاش ولا فما تضييقات ولا يغزر القدام أكثر حتى نحكيه اليوم على الفضاء فما برنامج جديد قاعد يخدم عليه مع إيلون ماسك ولا أصحاب رجعوا أصحاب من أجل غزو الفضاء مرة جديدة واكتشاف الفضاء شنو ينجموا يدخلوا منه فلوس اليوم واش قلت لك نحط روحك في الباص مواطن امريكي كي رئيس يحمي لك حدودك ويوفر لك ظروف ماديه
3: الصوره اللي كنا نعرفها على امريكا يعني دوله جاذبه ودوله تحب توري روحها هي النموذج نقتديو بالنموذج سواء في حريات سواء في التعليم سواء في ما عادش تخلت عليها في اداره ترامب على الاقل
2: نحكي اذا ايش المواطن الامريكي هو الانتخاب ولا هو عنده سياسه يقول لك بلادي نغزر لها في عينين السيد هذا اللي قال امريكا باش ترجع المجده وامريكا باش ترجع للامريكان راهو اليوم نحكيوا على تطرف يميني احنا نعيشوا فيه اليوم في بلادنا احنا برشا اصوات يقول لك ماذا بينا يسكروا الحدود وماذا بينا جنوب الصحراء ما راهوهمش في بلادنا وماذا بينا جيشنا يسكر الدنيا الكل والمواطن واللي لبسنا عليه نفكوا له معناتها الاداءات اللي مش قاعد يخلص فيها ويتهرب منها ونقضيه على التهريب الضريبي على متاع شنو الدواء في بلادنا يتصنع يمشي للجيران وتونسي ما لقاش ماذا بينا يقول لك اني نتمنى رئيس ونتمنى فكره ونتمنى حكومه عندها نفس القيم هذه هذا موجود راه وقاعد يتزاد في العالم الكل لازم نكونوا واعيين به واش نقولوا شخصيا اني ما نحبوش دونالد ترامب ومانيش مؤمن بالفكره نتاعه اما حط روحك في بلاصه مواطن امريكي قاعد يخدم في هذا الكل في ظرف زمني قصير والنجاحات اللي عملهم خويا تحب تحلل بيه ولا عليه السيد نجيب بالأرقام
1: يخدم في بلاده
2: يخدم في بلاده ويخدم في مصالحه.
1: انتم زيدا شنو رايكم في الاخبار هذه هل ترى انتم معاه ولا ضد ماذا بينا نسمعوا رايكم بالطبيعه في لي كومونتير نتاعكم في تعليقاتكم تحت صفحه الاذاعه وصفحه المسابقه باش يعاود يذكرنا بها لهذه اللي تنجموا تكتبوا لنا تعليقاتكم ورايكم حول المواضيع هذه يهمنا برشا نسمعوها هذه اللي نعاودوا نذكروهم بنص المسابقه
2: نص المسابقه سهله برشا قداش نسبه الاطفال اللي والتلاميذ عفوا نسبه التلاميذ الذين اتموا التسجيل ضمن منظومه الحياه المدرسيه 23% 33% ولا 53% ننصحكم مشيو لاكثر حاجه وان شاء الله يتزادوا ويتبعوا
3: جاوبكم هذه
2: نحاولوا نسهلوا
1: سهلوا ونحن ماذا بينا لو كان جبنا لكم دبس المال كل خير من الفلوس بكلها كان لقينا حتى زوج تيكات
3: في الوقت هذا
1: والله والله اليوم حبيت نقول انه قاعده نشوف حتى في الكياسات ونحن جايين ثم برشا كاميونات قاعدين يجيبوا في الماء ويوزعوا في الماء يعني ثم كميات نتاع ماء قاعده تضخ في المدن ريتها وين جايه في ثنيه في سوسه وايضا في المنستير ان شاء الله يكون هدايا بادره باش ربما يتعدل شويه السوق بعد شويه نحكيوا على الشكل
3: ماشي داخل ما نجموش ما نحكيوش عليه خاطر هو مشهد ايجابي على الاخر مشهد تقشعر بالرسمي له الابدان اللي هو مشهد فما ناس تعمل توزع في الماء بلاش من منطقه التضامن مع بعض المواطنين شفتوا في المستير
1: مش ماء معدني يعبيوا
3: معدني شفتوا في المستير شفتوا في هرقلة شفتوا في بعض المناطق في الجنوب التونسي يعني وحده متطوع يشريه
1: او كميه
3: كبيره ويوزع امل الجست هي منطقه تضامن بين التوانسة بينات بعضهم حاجة حقيقة تشكر ويعني تذكر فتشكر
2: أما الفيديوهات اللي فيهم العرك والضرب والسبان
3: موجودين
2: أكثر وأكثر وأكثر
3: موجودين
2: صحيح ليش قلت لك التونسي تبدل حتى على مستوى يفك ولا يفك
1: أيوة وده اللي يخوف
2: معاش نستنى
3: خطر ما فماش نظام
1: هذا اللي يخوف وثم حاجة أخرى تخوف أكثر من هذا الأولاد أنه اليوم ثم برشا إشاعات ولا تمشي نحو ردوا بالكم راهو ما زال بشي تواصل هذا راهو ردوا بالكم المرة الجاية رانا مش عطشنا طيب شو نجوع حتى الماكلة
2: صف الجاي على شنو
1: صحيت وصف الجاي على شنو ولا ثم برشا إشاعات تدور في البلاد وهذا هو اللي يخوف أحليش هذا الكل لأنه ما فما حتى حد من الجهات الرسمية قاعد يعطينا في الحقيقة من لباس ماشيين نحو الانفراج، الأزمات هذه باش تفوت المرة الجاية بقدرة ربي شهير شهيرين ونرجع كيما العادة، وإلا متواصل حتى حد ما يجاوب.
3: التضليل هذا تضليل
1: العنالي يعني يخلي الإشاعات،
3: يعطي الإشاعات، يعطي للناس باش تدخل
1: الاستاد في المياه العكرة، والإشاعة تخلق الخوف، والخوف يخلق الاحتقان والفوضى والفكان كما قال الهذيلي وغيره. هذه إن شاء الله سيناريوهات ربي يلطف بنا منهم إذا كان صحة العبارة. مواصلين معكم ديما في عين على العالم بعد الترشيح القصيرة. مرحبا بكم.

0: عين على العالم.
1: عين على العالم المرة هذه تهزنا للجارة الجزائر. الجزائر الأيام الأخيرة كما تابعنا الناس الكل عاشت على وقع موجة واسعة من الحرائق للأسف. معناها شفنا سقوط ضحايا الله يرحمهم وينعمهم كيف كيف, أيضا حتى في المواشي وفي غيره, في أضرار كبيرة أصابت خاصة الشرق الجزائر والمناطق الغربية اللي فيها. ثم حديث عن أنه ربما التغيرات المناخية كانت وراء الحوادث هذه, وثم أيضا حديث عن أنه ربما فما أيادي كانت وراء الحرائق هذه. تصريحات وزير الداخلية سعيد سعيود يقول أنه المصالح الأمنية باش تفتح تحقيقات معمقة للوقوف على ملابسات اندلاع الحرائق هذه. وبطبيعة هذا يرجع لأنه ثم برشة تهم تتعلق بإضرام الحرائق كان في السابق ربما وجهت لناس أضرمت الحرائق عمدا, وآخرها سنة 2025. هذا علاش اليوم ثم تحقيقات رسمية قاعدة تصير في الغرض ربي إن شاء الله يرحم اللي توفى وإن شاء الله ربي يحفظ الجزائر جارتنا. في الأثناء نحن باش نعاودوا نرجع على الأسباب ونقدموا ربما قراءات أخرى. حاتم عندك قراءة يظهر سياسية
2: سياسية بامتياز باعتبار أنه الحرائق ولات قسم مشترك بين أغلب دول العالم, يعني مش حتى كان في الجزائر. يعني قبل ما تكون هي ظاهرة بيئية أو كارثة بيئية أو ناتجة على التغيرات المناخية, المناخ ولا بصفة عامة يتقرأ أيضا من زاوية سياسية أو البعد السياسي للمناخ التغيرات المناخية. وهذا ممكن معطى جديد في التحليلات نجم نحل به مسألة الكوارث الطبيعية. كما قلت كما علاش المناخ ولا عنده بعد سياسي, لأنه ارتبط بالأمن الغذائي عواطف, ارتبط بالأمن المائي, ارتبط بحماية السكان من الحرائق, وارتبط مثل هذه الحرائق تعمل موجة من النزوح, وارتبط بصفة عامة بالاستقرار الاجتماعي. نرجع للجزائر باش نقدم القراءة السياسية أمنية. تكرر الحرائق هذه صحيح هي آفة طبيعية, لكن في مناطق مثل تيزي وزو وبجاية بالأساس ومنطقة جيلجل اللي هذوما أكثر المناطق اللي تضروا المرحلة هذه من الحرائق. كي نرجع بالتاريخ ونقرأ حتى هذه تحت مراقبتك هذه باعتبارك مختص في التاريخ, نلقاو أنه المنطقة هذيك اللي صارت فيها الحرائق هي منطقة ما يسمى منطقة القبائل في الجزائر اللي هي تبدأ بجاية في تيزي وز وبعض المناطق الأخرى. المنطقة هذه يعني معروفة بنوع من الصراع مع السلطة المركزية والتوتر في الانتخابات, وباعتبار أني تعملت حتى حركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل في الجزائر. الحركة هذه اللي متبنيتها تسمي روحها MAK أو هي حركة تقرير مصير منطقة الجزائر, واللي أعلنتها السلطات الجزائرية أن هي منظمة إرهابية.
1: نعم.
2: وأعلنت السلطات الجزائرية أيضا أنه شدوا برشا متواطئين ومتمردين اللي هما كانوا ممكن شبهات فهم أنهم افتعلوا الحرائق هذية.
1: نعم.
2: القراءة السياسية تخلينا نقولوا أنه هذا باش يكون بؤرة للخارج أنه ينظر في بعض المناطق اللي ممكن تكون هي
1: يعني ورقة ضغط,
2: ورقة ضغط أو ممكن هي نعرف احنا بعض الأطراف الخارجية تسعى إلى زعزعة البلدان من انطلاقا من الهوامش هذه ومن بعض المناطق المهمشة, وتعتمد على الصراع الثقافي أو الصراع الهوية بين اللي تو ملاحظوا في الجزائر بين منطقة القبائل وبين بعض الجزائريين المركزية الجزائرية نقولوا احنا. وهذا شفناه يعني في بعض حتى في الانتخابات, يعني باعتبار ان منطقة القبائل راه ما فيهاش كان الحركة هذيك, فيها تيارات إسلامية, فيها تيارات قومية, فيها تيارات تسعى إلى وتبحث عن الاستقلالية الإقليمية. هذه القراءة السياسية والأمنية اللي ممكن نشوفها في منطقة الحرائق, واللي ممكن السؤال اللي تطرح
1: ربما سعي ربما الحكومة الجزائرية إلى فتح تحقيقات
2: ونعرف وإحنا بريسك تقريبا نفس اللي قاعد صاير في تونس. يعتمدوا على مثل هذه الهوامش وعلى مثل هذه الظروف الصعبة وباش يلقاه تقصير من الدولة, وانطلاقا منه ينطلقوا بتأجيج الأوضاع. والخارج يبدأ نعرف وإحنا الخارج عيوننا على الجزائر وعلى تونس وعلى ليبيا وعلى كل منطقة المغرب العربي.
1: نعم.
2: ينطلقوا من الهوامش ذي عوض.
1: نعم هذه اللي عندك
3: الله يرحمه وقبل كل شيء بالحق. نعم. كارثة إنسانية كبيرة برشا اللي صارت، وديما نقعدوا معناتها بالنسبة للأسباب إن كانت بفعل فاعل ولا أسباب نظرا للتغيرات المناخية، أما المؤكد أنه فما تقصير كبير برشا. كنشوف رجال الحماية ورجال الإنقاذ يخدموا بالمعدات هذيك والنقص الكبير البشري، ملومه كان على رواحنا كحكومات لازم تحضر الوراء
2: مع الكوارث الطبيعية.
3: الجزائر قوة عسكرية كبيرة وكبيرة بشرة، ومن أهم القوى العسكرية في القارة الإفريقية وفي العالم. راه نحكي الجزائر لازم حتى على مستوى الإغاثة والحماية المدنية لازم كل شيء يكون متوفر باش تحمي أرواح البشرية اللي شفناها اليوم.
1: قرية، هو الرسمي.
3: قرية كاملة أطفال، عائلات، راي عائلات توفاوا، عائلات معناتها في قرية جبلية، عائلات معناتها تصور عائلة نسل متاع عائلة كل مشى، معناتها هذا كل نقص، كل واحد باش يتحمل مسؤوليته من الآخر.
1: نعم الله
3: يرحمهم،
1: ربي يرحمهم وينعمهم. نحن مواصلين معكم إن شاء الله بعد والله الأخبار محبطة، ربي يستر. تعالوا نغير لكم شوية الأجواء، معني بشوية أنغام إن شاء الله تكون خليكم في مود آخر كان صحة العبارة، على خطر بالحق الأخبار كلها سامحونا مش اختياراتنا. هذا ما الأسبوع قد منا من أخبار على مستوى تونس وجيراننا وحتى العالم. بعد شوية إن شاء الله في استضافة لنائب الشعب يسري البواب نرجع على مواضيعنا وملفاتنا اللي تهمنا في تونس. ابقوا معنا، مرحبا بكم.
4: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا عن موجة 90.5 في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل مصاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.
5: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
6: 95.7

0: اسمع إذاعة المنستير،
1: ومنها تحية طيبة وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية، محذرة من تزايد الضغط على أقسام الاستعجالي في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وقالت المنظمة في بيان لها إن أقسام الاستعجالي تشهد وفق تقديرها ارتفاعا وصفته بغير المسبوق في الوفيات وحالات الإيواء المرتبطة بضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة. يبلغ عدد المشاريع الجاري إنجازها في قطاع التربية بولاية المهدية 40 مشروعا بكلفة جملية تناهز 25 مليون دينار، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض. وأوضح بأن محفظة المشاريع تضم 433 مشروعا، منها 200 ومشروع منجز بالكامل، و183 في مرحلة الدراسات، وتسعة في مرحلة التقييم، ومضيفا أن 41 قاعة تدريس ستكون جاهزة مع انطلاق السنة الدراسية القادمة. أمضى كل من السجل الوطني للمؤسسات والجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس الخميس اتفاقية شراكة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم العمل الاجتماعي وتجسيد مبادئ المسؤولية الاجتماعية بما يخدم الأطفال فاقدي السند العائلي والأسر في وضعيات هشة. وتندرج هذه الشراكة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات في إطار حرصه على تعزيز دور المؤسسات والهيكل الوطنية في الاستجابة الاحتياجات الاجتماعية من خلال مساندة برامج الجمعية ومجهوداتها الرامية إلى توفير ظروف أفضل للأطفال والعائلات المستفيدة من تدخلاتها. أعلنت السلطات في إيطاليا أمس الإنذار الأحمر في 9 مدن بسبب موجة الحر الشديدة التي تعد الخامسة منذ بداية الصيف، وسط تحذيرات من مخاطر ارتفاع درجة الحرارة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن موجة حر جديدة تؤثر منذ بداية الأسبوع على مناطق وسط وجنوبي البلاد. قال وزير المالية النيبالية اليوم إن بلاده تحتاج إلى ما بين 4 و 5 مليارات من الدولارات لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطقها الحدودية الأسبوع الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 10% من حجم اقتصاد البلاد. وأوضح الوزير في تصريحات لرويترز أن التقدير الأولي لتكلفة إعادة الإعمار ما تزال قابلة للتغيير، ومشيرا إلى أن عمليات تقييم الخسائر والأضرار مستمرة. وقال إن بلاده ستحتاج إلى مبلغ أقل بكثير مما أنفقته بعد زلزال العام 2015. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: En la cal.
1: عين العقل. عين العقل مع عواطف جبالي.
2: عين العقل.
1: مع شمس الدين هلال.
3: عين العقل.
1: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.
2: عين العقل.

0: تغني وماذا بينا زين ما صوت الغناء عالي في تونس. إن شاء الله الأفراح صوتها عالي، ولو إنه في وضعية تو صعيبة برشا إن شاء الله ترجعك لأيامات الحلوة هذيك، وأكيد باش ترجع بيصير جديد معنا أمل. أكيد تونس باهية، تونس محليها بينا نحنا وبالناس اللي تحبها وبالناس اللي باش تقفلها نساء ورجال، وأكيد باش ترجع كما كانت وخير. مواصلين معاكم ديما في عين العقل توا في الفترة الثانية هذية. فقرتنا الثانية هي شنية أيمن؟
1: بين العين والعقل.
0: بين العين والعقل وعلى امتداد 3 أسابيع تقريبا نكملوا في نفس المواضيع، ما وصلناش الحل لأنه الأزمات بكلها متواصلة. كل مرة نحاولوا أن نقدموا قراءات مختلفة لعل وعسى نخرجوا من المأزق هذه. أزمة المياه، أزمة المياه الشرب، وأزمة المياه المعدنية أيضا، وفقدان المياه المعدنية أيضا. الأزمات الأخرى المتواصلة كما الانقطاعات المتكررة للكهرباء، واليوم الناس واللي تحكي على أزمة مواد غذائية، ربي يستر من القادم. قبل ما نمشي في هذا الكل نحب نرحب بضيفنا الكريم اليوم، عضو مجلس الشعب وممثل المجلس اللي حاضر معنا، ونحن كل جمعة نحاول ناخذ معنا ضيف يكون قريب ربما أكثر منا. نحن نجم نقول من السلطة كان صحة العبارة، هو سيدي يعطينا من بعد باش يعطينا المعطيات ويعطينا ربما المعلومة المؤكدة. سيسري البواب مرحبا بك، نورتنا.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين. احنا من الشعب مش من السلطة.
0: ماكش قريب شويه هكا؟
2: لا احنا مش
0: عندكش المعطيات، انت ولد الشعب تمثل الشعب.
2: الشعب مش السلطه،
0: انت تمثل الشعب.
3: انت خلينا
2: هذا اصعب شيء، صوت الشعب هو
3: اصعب.
2: الامانه كبيره
0: مش قريب للسلطه، معناها انت راك
2: لا الحقيقه
0: كما نقولوا نحن بالدرجه برا السلطه، انت قريب ربما للمعطيات والمعلومات اكثر منا نحن.
2: هذه المشكل لو كان نرجع احنا للب المشكل اليوم. انا ناكد ونعاود نزيد ناكد انه المشكل اليوم الكبير هو مشكل كوميونيكاسيون، مشكل معلومة،
3: تواصل،
2: مشكل تواصل مع الشعب، مشكل يعني في أزمة. إذا كان أنت ما تخرجت هذه العباد، أنا كان لي لقاء مع أحد الوزراء قلت له عليه، قلت له شنو السبب أنكم ما تخرجوش العباد وتفهموهم؟ رأوا الأزمة متواصلة متواترة متواصلة. أنا نحكي له، حكيت له أنا نائب شعب نقولش نحب بورقيبة كل عام، رجع بكلمة قال نرجع وين كنا، هفت العباد اللي دخرجت الناس فما موتة وفما يعني
3: الجيش هبط
2: للشارع وحال الطوارئ وكليت بعضها. خرج بكلمة وحكاية مع الشعب نتاعه وهدش. علاش اليوم
0: ما تمش،
2: علاش اليوم فماش كوميونيكاسيون اللي بالحق بالحق أولا قابلة للمنطق، قابلة للمعقولية، قابلة باش تتقبل من عند الشعب وباش تتفهم. والشعب شعب واقف هو بطبيعته، هاو الشعب
0: هاو صعب. الإجابة اللي كانت مع السيد الوزير؟
2: فماش إجابة، فماش إجابة.
0: علاش ما يحبوش يظهروا يعطيونا إجابات على أسئلتنا؟
2: هذيك تعليمات أنه ما يخرجوش
3: وأثر علينا
2: احنا. احنا في فترة من الفترات فما أخرجوا تكلموا، حتى في فترة الماء وقعدنا مع مسؤولين جهويين، قال لكم يعني مسؤولين محليين، قال لكم ما نجموش نخرجوا معناش تعليمات. علاش اليوم رجعنا للتعليمات؟ علاش اليوم رجعنا للامور هذه؟ اليوم راهو الشعب في حاجه انك انت هني الشعب قول له سيدي انا غدوه نجيب لك ما معلم. تو ما تلقاش اليوم يتضارب قدام
3: المساحات التجاريه الكبرى،
2: في المساحه التجاريه يتضارب على الماء باش غدوه ما يقعدش واقف.
0: ليه الشعب اكثر من هذا؟ الشعب ولا يعمل براكاج
2: براكاج
0: للشاطينات اللي هز الماء؟
2: الشعب عطش. راهو شوف راهو الشعب التونسي راهو مش ديما هك، لكنه اذا كان وصل للحد، وصلت الامور للاقصى، راهو ما تستنيش منه. اذا كان هو ولده في الدار عنده بيبرون ولا عنده ايه،

0: حتى الحل متاع انه يغلي الماء متاع السبالة ما عادش فما ماء سبالة. يعني شو تحبوا يعمل؟
1: صحيح.
0: شو يعمل؟ شوف الشارع بولده. معناها يعني وقت نوصلوا للحل للحد خاطر الشعب راهو صبر راهو ايش نقول لك راهو صيف راهو تعدى راهو راهو صيف كامل راهو معناها
1: عمرنا نهار
0: ولا اثنين ولا ثلاثه راهي توا شوف معناها عدينا وقت كبير يعني يصبر الشعب يصبر لكن الامور عملت تويتر عملت تزيد تتنحى ازمه تجي ازمه اللي معاها ويخلطوا على بعضهم وساعات يتزامنوا مع بعضهم قداش لا صبر حدود لكن ورزاد صيف راه انسان وسيونس يونيك وصغيرات يغزروا له وربي يعلم بحاله ومخه في الرونتري سكولير باش يبدا توا يصرف وكان يصرف فما ناس صرفت فلوس جات باش تعمل سياحه داخليه لهنا باش تكري دار تكري ربي يعلم بالحال قداش تكلف لها هو صغار وباش يفرد صغار وعام كامل هو يلم باش ينجم وممكن حتى تسلف باش يجي يعمل هذا وبعد يجي ياخذ دار يحط فيها هم قلبه وبعد لا يلقى ولا ماء ولا يلقى لا ضوء
1: نمشي نجيو للسياحه الداخليه هذا موضوعنا هات نبداو بالازمات توا اللي عندنا ازمه الماء وهذه اللي كان يحكي لنا بكري شويه ولو انه هو معناها مجموعه اللي لبس عليهم لقاو زوز لبس ماء اليوم
2: محظوظ لا محظوظ
1: محظوظ اليوم منين جبت الماء
2: اما شوف السومه بقداش
1: معناتها
2: اي ما شنو
1: قداش
2: 2500
3: خذيتها دوبل معناها
2: الربع
1: يترغربة
2: 2500 2500 وما عندكش حل اخر ما دام عندك ضيوف جايينك واحد كل شيء لازمك توفر ما اليوم نحكيو على وضعيه صعبه صعبه للغايه يسري قال نقطه مهمه جدا سيد النائب يعطي الصح نحكيو اليوم على صغيرات بيبرون معناتها حاجه توجع القلب راك تشوف فيديو تاع مراه تقول لك بيبرون ولدي ما لقيتش باش نعبيها بالماء ما وصلنا لحد لا يطاق اليوم وين نحكيو بلغه الفكان راك تمشي مساحه تجاريه كبرى ناس تفك لبعضها
1: بالحق
2: وناس تغزر لبعضها على جنب وناس تتلفت يمين ويسار ما عادش فما امر انسان يخدم مواطن يخدم على روحه ويخدم في النقل يتعرض لبركاش في كياس كيما ذاك معناتها كياس نورمالمون يكون مؤمن
1: مختار حتى على الناس اللي ماشيه وجايه
2: ناس فوق كاميون تطلع وتنقز وتفك لا ماهوش معقول اليوم اخلاقيا عندنا مشكله اخلاقيه في بلادنا لازم نكونوا فاهمين
1: والدوله تتفرج كيما قال سيسي ما فماش شكون يخرج يروح
3: حكيت الماء المعلب فما مشهد زاد معاش اكيد راك في بالك بيه كلنا في بالنا بيه باعتبار انه جمعيه ديار الامل اللي هي جمعيه يظهر لي تاعنا
1: صغيرات
3: عملت نداء استغاثه اللي فقدان الماء للرضع
1: ويا باش يعملوا بيبرونات صغيرات
3: اللي عنده
0: لاحظتوا شي حاجه سمحوني هليمات هذو فما احنا في الصيف شنو فما افراح وفتره الحر هذه فما برشا اموات وربي يرحمهم وربي يصبر عائلتهم انا كلمت شخص باش نعازيه قال لي هاني ندور اللوش في الماء للناس اللي جايه دار ميت ما لقاوش ماء ودار فرح ما لقاوش ماء لوج العبيد باش يشربوا
1: يعني لا يفرحوا لا يحزنوا يقعدوا يلوجوا في الماء
0: اي سيدي حاجه
2: فوق هذا الكل سامحني فوق هذا الكل لا باش يلوج ماء فما ديار ذو مقصوص ما نجمش عاد يحط قران
1: صحيح
2: في دار في دار متوفات ما نجمش يحط قران ذو مقصوص
0: كنت معه تلاشي على بالك الوتلاجي كان قبل هو ياخذ الماء نتاعو ديريكتومون من المسورس من الفورنيسور يمشي هو يدخل له سوميل للوتيل ديريكتومون تو ما عادش يدخل له اي التوريست هذوما كان في الوتيل اللي انت سوا ديزون يدخلوا لك في العمله الصعبه اللي انت خارجين بعد باش يروحوا باش يحكيوا على تونس شنو لقاو شنو ما لقاوش واللي انت تو تستنى فيهم هما اللي باش يمشيوا يعملوا لك البروموسيون للسيزون الجايه باش تبقى شنو باش يحكيوا فماش ماء في الوتله حتى للتوريست هذاك بيدو اللي انت جايب وصارف هو اللورو جاي لهنا بعدك وصارف الدولار باش يجي عادي بعدك السيجور نتاعو اليوم عندهم بدات عندهم المشكله في الماء واليوم قالوا لي بدات فما مشكله اخرى في الفرينه هاي اليوم بدات قالوا لي واليوم فما بتصير بينوري في الفرينه هذا حسب اللي وصلني تو انا مانيش باش نستبق الاحداث لكن يقول لي اليوم انا فما مشكله في الفرينه
1: ربي يستر لا يتولي الناس زاد تخطف في الفرينه
0: الله الله يستر
1: الله يستر هات نرجعوا تو احنا للأصل الديك إن صحة العبارة وربي يلطف بينا الناس الكل اليوم المياه المعدنية ثم برشا حديث على تراجع المخزون الاستراتيجي متاع المياه المعدنية علاش لأنه اليوم الناس اللي كانت تتخزن في المياه هذية ولا تخايفة لأنها ستوجه إليها تهمة الاحتكار وهذا علاش ما خزنوش الماء وهذا علاش اليوم المفروض إذا كان ثم تعديل باش يصير في السوق ما صارش فصار هالإشكال الكبير هذا الحديث اللي قاعد يصير شنو عندك أنت الأسباب سيد النائب
0: أنا توصلت ما هو من باب الدعابة ولو ما تجيش توا في الدعابة في الفترة هذه اللي ناس ما هيش اللي يقول لي مشكلة الماء نقول لهم هي منهم ما السبالة ولا الماء المعدن وليت عنا معناه تتعدد مشاكل الماء في تونس اليوم الأسباب عديدة فما شكون يرجعها للضوء اللي هو السبب الأساسي اللي هو خلى أنه البرودكسيون الانتاج اليوم توا نتوقع في فترة من الفترات في تونس، وبربي نحب نرجع على مشكلة الضوء، نحب نرجع على برشا حلول اللي هي موجودة. إشكال كبير
1: تنرجع له. نعم
0: اليوم يقول لك الضوء البرودكسيون وقفت، المعامل وقفت، دونك توقفت البرودكسيون، والمخزون اللي عندك اللي هو استراتيجي بين ظفرين انا نسميه، خاطر ظهر انه هو مش استراتيجي باعتبار انه ما غطاش الازمه. لو كان جاي استراتيجي بالحق راه غطى الازمه.
1: صحيح.
0: وقت تولي استنفاذ المخزون هذاك مع انه كي تحكي مع اهل الاختصاص واهل الميدان شو يقول لك؟ يقول لك احنا قبل التخزين يصير على مرحلتين، ويصير في زوز بلايس، يصير عند المصنع بيدو، ويصير عند لي كليون، عند الجروسيستين هما بيدهم، خاطر المعمل ما ينجمش يخزن
2: كميات كبيرة.
0: وكانوا الجروسيستية مشتى يبداو يخزنوا في الماء للفترة هذه، الفترة الذروة متاع الصيف.
1: يعطيك الصحة.
0: شكون طلع لنا بهالطلعة هذه متاع الاحتكار؟ وش بيه احتكار ظهر كان توا؟ وعليش الاحتكار؟
1: انت
0: خرجت وسعرت الماء، انت كي سعرت الماء وغدوة انت كي تسعر كي انت تتدخل كوزارة التجارة وتسعره، حتى عنده هو 1000 كرتوش مليون كرتوش، اش بيعم بهم؟ باش يبيعهم بالسعر اللي موجود. احتكار متاع شنو؟ اذا كان هو اليوم فما توت ان سيستيم كان يخدم، كان هو بالحق هذيك استراتيجية اللي بالحق، كانك الاكوسيستيم هذيك فاهم السوق، وكان مواكب السوق، وعارف كيفاش يواجه التحديات،
1: هو اللي منعك من الأزمة،
0: ومنعك من الأزمات. هو نفس الشيء اللي صارنا مع مخازن التبريد في المواد الغذائية الأخرى. أيه. في المواد في الخضرة وفي الغلة وفي المشاكل. خي احنا عنا مخزون استراتيجي بين المعمل وبين الجروسيستية اللي يشريه التاجر، تاجر بالجملة، اللي هو يحط فلوس يشري مشتى، يشري على على على طويل، يعني بال كيفاش نقوله، بالكريدي.
1: أي.
0: يعني على 6 شهور.
1: هذه
0: باش نرجع لها، لكن انا راهو نقول اذا زاد فهم شكون يحب يخدم على الشيكات. اي ما لكن الشيك بالقانون راه ماهوش وسيله ضمان حتى هو
1: سيد، لكن كان يحل لهم في
0: إيه، لكن راك انت بايع، لكن انت راك بايع لجروسيست اللي انت اللي الشيك السيد هذاك اللي بايع له اللي يشري من عندك ب 100 ملايين يظهر لك كمبيله من عنده هو فاليزي من البنكه تقوم بالمقام زاد يعطيك كمبيله من عند البنكة. مش لازم انت باش تشد صحيح في شيك زادة انت في وسيلة الخلاص كان بشيك تيما زادة. اذا كان فما معاملات تجارية اليوم يلزمنا نرجع زادة، فما شوية منا وشوية منا الشيك ما عندوش، انا ما نرجعلوش الشيك ممكن للتاجر البسيط الصغير. أي. اللي يشري من عندك
1: بخمسة
0: ملايين بعشرة ملايين كذا، اما باش تقولي انا جروسيست تشري من عندي في العام بمية ملايين متاع ما ومن سيبلوش بكمبيالة أفاليزي بالبنكة ولا بكمبيالة واحد، نقول لك لا لا، هنا انا هذايا
1: صحيح عليها
0: صحيح اثر شويه اثر شويه. نعم. لكن هنا نراه انه شويه تعنت زاده من المصنع، ويفهم شويه ثقه بين الجروسيستي الكبار اللي هم معروفين في البلاد، اللي انت اليوم عندك كمبيال عليه واللي الكونت نتاعو الكونت بونكير نتاعو موجود، وفما برشا طرق نتاع زاده، فما مساله ثقه.
1: نعم.
0: مساله ثقه. لكن اليوم الاشكاليه ترجع لهنا، ترجع اللي خويا خلي الشعب يعطش، ما نشدش انا الحبس وتولي لي اليوم. والاشكاليه اليوم فما اجتهاد ولا في الاجتهادات متعدده في الاحتكار. انا بكري عرضني واحد سيد النائب قال لي والله الشوفور نتاع الكاميون دبر 4 ستيكات، فكولي الكارت غريس. قال لي نتاع علاش في كارت غريس على 4 ستيك؟ قال لي 4 ستيك لا زوج ستيك كهو الاستعمال الشخصي. يقول لي زوج ستيك لا زوج ستيك لامي
1: والله
0: زوج ستيك لا زوج ستيك للكونفير. يعني شفتك الاجتهاد نتاع اش معناه الاحتكار اليوم ولينا ما عادش نفهم. يعني هما الناس كل خويا
1: ولاو خايفين
0: هيك. اليوم انتم مريتوا البوليميك اللي عملتها السوميرو مارك للقهوه في المعصره في سيدي عامر. فما تفسيرات متعدده لدارة تخدم خدمتها. هو المواطن يقول لك انا زاد ظلمتني، انا مانيش محتكر. انا ما نجمش نحط 200 قدام الفلا والناس معناها تفك فكين. هاك ريتو الناس تفك فكين معناها. وشكون مشي امنهم لي انا زوز؟ الله اعلم شكون صحيح شكون غلط، لكن اليوم يلزم شويه مرونه. ما قلنا قبل المرونه ما هو
1: سيد النائب باش نكونوا واضحين. انت قلت في بدايه تحديثك انه ثم قرارات اذا كان احنا اتخذناهم وكانوا غالطين نرجعوا يا خويا ونخرجوا من الازمات. فمش قرارات راها غلطه بالنسبه للماء ونجم نرجعوا فيها.
0: انا اكثر حاجه هي حكايه الاحتكار، نرجعوا لحكايه التخزين.
1: أيوة.
0: ونظموه ونقنوه
1: ونجم نخزنوه روحه بالنظام
0: ونخزنوه.
1: أيوة. ونراقبه
0: يعطيك صح، ويطلب ترخيص ولا تخزين. وشنو المشكله انت؟ وشنو المشكله انت؟ أيه. انت هو يطلب ترخيص للتخزين وتعرف ان انت سيد هذاك مخزن كذا كذا، ثم انت عندك الرقابه نتاع سبل التوزيع.
1: صحيح.
0: هي اذا كانك انت اليوم الدوله غايبه، المهم ما حتى ما يكونش محتكر تولي محتكر، لكن الدوله انت اليوم لو كانت توري روحك حاضره وموجوده فما عاد حتى حد ينجم يخرق القانون. لكن اليوم فما ضعف في الرقابه وضعف في الدوله.
1: نعم.
0: اليوم انا تلقيت باش نقول لكم، انا تحدثت مع السيد وزير التجاره. سيد وزير التجاره كان في المره الاولانيه كان اللي تفرم انه في في في الجمعه ذيك باش تحل مشكله المياه، باعتبار انه عطاو الاذن، عطاو المعاش، مش اذن هما اوامر انه ما عادش يقصوا على المعامل نتاع نتاع الضوء كذا. لكن عاودت وصلت معه قلت له الازمه ما زالت متواصله. قال لي باش نزيدوا نصبروا سيدنا الله غالب اللي يحكي عليه السيد الرئيس والعصابات وال وال وال اللي يحكي عليه انا الدوله انت الدوله. علاش العصابات هذيك
1: نقطه مهمه،
0: علاش العصابات هذيك علاش هي توا ولات ترتع في القتل؟ القتل الثنيه القتل الفضاء. لو كان جات الدوله واقف وبصحيح تلقى هي الفضاء في اطار الغياب، في اطار غياب المعلومه رينا تعدد المعلومه والريمور والريمور قاعدين يدوروا ووصلت الامور معناها امور كبيره، معناها كل حد يفتي كما يحب هو.
1: صحيح.
0: وتعرفوا انت الاشاعات وتعرفوا تاثير الاشاعات في خاصه في زمن الازمه، مش سهل راه.
1: صحيح.
0: مش سهل راه الإشاعة في زمن الازمه والشعب مفلقت، معناها الشعب فادت الشعب
2: من الامن الاجتماعي
0: مش باهي، مش باهي في الفتره هذه، نفس السنه في الصيف ونستنى في الصيف باش نتفردوا باش نشيخوا كذا، وبعد تلقى روحك في من ازمه الازمه الازمه الازمه الازمه الازمه اشاعات مش باهي. علاش الاشاعات؟ على خاطرك انت ما عطيتش المعلومه الرسميه. لا عطيت المعلومه الرسميه، وقت نجيك انا كنائب شعبي اعطيني المعلومه الرسميه، خليني انا نفهم، خليني نفهم. سيدي انا لليوم ما عندناش المعلومه الرسميه فيما يخص محطه تحليه المياه بسيدي عبد الحميد. اعطيونا المعلومه الرسميه خلينا نفهم. فما شكون قال تسمم المياه، فما شكون قال مشكل تقني، فما شكون قال مشكله مع المقاول، فما شكون قال كذا. اعطيونا المعلومه الرسميه خلينا نفهم، واعطيونا قولوا راه المشكل هذا باش يتحل. يا خويا ما تقوليش دون اون سيمين، ما تقوليش بعد جمعه، قولي بعد شهر. ابدا فاهم انا بعد شهر. والله العظيم المواطن هو اليوم اللي هو يستحق بدون ماء ب 10 رويتر قاعد يعبي في 5 بدر، ما خاطر ما عندوش المعلومه، ما يعرفكش انت وقتاش بترجع الماء وقتاش باش تقص عليه. لو كان جاء هو يعرف انه كل يوم باش تقص عليه ساعه من زمان الماء يعبي 5 رويتر كاو ما يعبيش 10 رويتر.
1: صحيح.
0: لكن انت اليوم تقص عليه ساعه وغدو تقص عليه ساعتين، ما يعرفش عليك وقتاش باش تقص وقتاش باش ترجع. ايش تحب من عند المواطن انت؟
1: توا سي ياسر نحب نسالك سؤال، الكلام اللي تقول فيه هذايا وين سمعتك حتى سابقا قلتوا ثم برشا النواب قالوه ونحن زاد في الاعلام كل يوم نعاود نقولوا في نفس الكلام، علاش مش قاعد حتى حد يسمع فينا؟
0: يظهر لي انا اللي فهمته انه نعمل بصمت، نعمل بصمت هذاك وقت اللي نبداو في شركه ولا في جمعيه نتاع كوره ولا في، لكن اليوم هذه مساله دوله، مساله امن قومي، ناس تتربص بينا من كل بلاصه. اليوم المعلومه وقتها تتعطى
1: اي،
0: وممكن زاد ناس خايفة من تحديد المسؤوليات وناس خايفة لتتحمل هي المسؤوليات، هي يلزم يجي اليوم نتحمل المسؤولية. هنا نسمع في نظرية المؤامرة، هنا نسمع اللي فما إيه، شكون وقفنا، شكون سائلنا، شكون تبعنا، ما فهمناش. اليوم أنا مثلا نجي من جماعة الستيك وقع سماع على المسؤولين الجهويين في الستيك. هي بربي المسؤولين الجهويين اللي هما خاطر في الستيك فما البرودكسيون فما ديستريبيوشن، هذوما اللي أنت سمعتهم النيابة العمومية سمعتهم أو بحث البداية سمعهم، هذو متاع الديستريبيسيون. يعطي أنت مثلا أعطيته 100 كيلو ضوء، قلت له 100 كيلو ضوء هذو برمشي وزح إيه، واللي أعطاه 100 كيلو ضوء هو مثلا سيعطي فيه 200 كيلو ضوء، شكون يسمع ومن بوا شنو السبب وعليش هو أخذ 100 كيلو ضوء وكهو مش 200 كيلو ضوء كما كان يعمل، وشنو السبب اللي خلانا احنا في الماء اليوم البراج متاع القلعة الكبيرة ما بداش يخدم، وشنو السبب احنا اليوم اللي خلينا المحطه تحليه المياه نتاع مستير نتاع سيدي عبد الحميد ما بداتش تخدم، وشنو السبب اللي احنا اللي ما خمناش قداش من عام التالي انا احنا نعملوا ديباشاو والماء نتاع تو احنا صار احنا ما المطر منخليوه يهبط للبحر وبعد نجيبوه في تحليه المياه، قال نخسروا عليه في 3800 فرنك في المتر المكعب، نخسروا عليه الفلوس باش نعاودوا نحليوه وقت احنا سيبناه في البحر وحلو. علاش نخليه يمشي للبحر؟ انا ما نجمع منه شويه ونستهلكه ونستعمله في الوحده هذه في الازمات هذه. علاش احنا اون نافيغا فيو، احنا نعيشوا بالرؤيه، احنا كل يوم ويومه. شوف احنا وقت بدينا هذه كلمه نحب نقولها، وقت بدينا الفتره الانتخابيه الفتره البرلمانيه نتاعنا العهد البرلمانيه نتاعنا كان لنا حديث مع وزيره الماليه في اطار اللجان كيما هكا. ش تقول هي؟ تقول 2027 هو بدايه الانفراج. هذه معلومة قلتها لي أنا وزيرة المالية هني نجم أنا معلومة خرجها ونجم هني بها الشعب. فما ناس تصدقني فما ناس عندي مصداقية عندهم هما يسمعوني يقولوا راه ونقول لهم راني سمعت من عند وزيرة المالية قالت 2027
1: علاش حدت بالذات 2027
0: ما هما يحدوا علاش مثلا
1: شو مثلا
0: مازلت الدولة كي خلصت 1700 مليار بيزانتيري دوديت اي هذوما راهو سي دي زيكسبلوا مو سهلين لكن نخرج كل حاجه الباه قول البوزيتيف وقول النيجاتيف وقول النيجاتيف راني انا قاعد نحارب فيه وقول البوزيتيف راني قاعد نسعى له. قول اخرج انت اعطيني المعلومه 2027 باه انا معك باش نصبر معك ل 2027 لكن راهو مش بالطريقه هذه. اعطيني اعطيني اعطيني اعطيني بوادر امل اخرج لي قل لي راهو باش تقعد تصبر معايا ل 2027 رانا باش نخلصوا لي ديت هذوما رانا باش نعملوا هذوما راهو كذا راهو كذا اونتر طون ما نعرفش انت طلبت الكلمه نجم نتواصل ولا
1: خلينا نحكم ربما نمشي
3: نرجع لك على الموضوع الرئيسي اللي هو موضوع المياه المعلبه. ما تراش هو سؤال انه من جمله الاسباب حكينا على برشا اسباب لكن فما سبب نراه ممكن نجم نحكيوا فيه ونتوسعوا فيه ممكن نلقى عندك اجابه سي سيد النائب. هو بعض الشركات تعتمد والمصنعين زاد يعتمدوا سياسه التخفيض الانتاج كردة فعل على بعض الإجراءات الإجراءات الوزارية والقرارات الوزارية. وهنا ناخذ لك موضوع تسعير الماء. ما تراش أنه تخفيض الإنتاج وسياسة تخفيض الإنتاج كردة فعل أو كقوة أخرى مضادة للدولة أنه يكون سبب من أسباب ونعرفوا إحنا كي شركات تعمل تخفيض الإنتاج لو عندها هدف معين. أول حاجة كونتر بارتي ضد الوزارة، ثاني حاجة أني يمكن تستغل الضرب باش تقوي ترفع في أسعار الماء، يمكن تعتمد على عند هوامش اللي أنت حددتهم لها وتجاوزتهم وهي تحب تحمهم. يعني شنو جوابك على منطق الترفيع أو تخفيض الإنتاج بالنسبة للمصنعين الماء أو المعلبين أو مهما كانت الشركات ينجم يكون سبب رئيسي للأزمة تاع المياه المعلبة؟
0: هو صار بعد التدخل قلت لك مع سيد الوزير وطلبت منه علاش ما تقوموش بتسعير الماء اليوم نشوفوا الكرتوشه ب 7000 فرنك والاخرى نتاعي ترتيب 9000 وكذا وصارت وخرجت التسعيره. اخر تسعيره صارت 2023 تقعد 6 شهور هكا وبعد رجع توا عملوا تسعيره اخرى
3: توفر في سبتمبر. يعني
0: توفر في سبتمبر لكن اجا نقول لك راه التسعيره هذه تسعيره للديتاي يعني للبيع بالتفصيل.
1: سامحني سيسري تو التسعيره هذه ساريه على دبوس الماء اللي شراها الهذيري
0: نورمالمون علاش انا توا
1: شريها بالفين.
0: انا البارح حاضر على على على حاجه صارت قدامي صارت قدامي الحقيقه عاون تجاره شاف ناس خارجه بباب سماء سالهم قداش شري باع لكم الدبوزه يبيع بالزوز
1: بالبس
0: قالوا بعنا على دينار كلم زملاء وهبطوا بالبلاصه. المواطن ولا اليوم ما عادش يلوج راهو ب 850 ولا ب 900 ولا كذا اعطيني الدبوزه
1: عليها تسعر انت عليها تسعر
0: الدوله التدخل لابد من التدخل
1: يا اخي خاطر شكليت الناس هي قاعده تبيع كما تبيع
0: الرقابه قداش منها رقابه قداش عندها من كهرباء اللي هي الجوابيه نتاع نتاع التجاره نتاع المسير باش تخرج تراقب قداش عندها من من من من من من عون وما ثلاثه نتاع الصباح ولا اربعه نتاع الصباح منين باش تراقبك
1: وانت في قله سعر يا يسري عليه ما توفرش.
0: انا باش نقول لك
1: سؤال
0: اخر سؤال اخر خير من هذا. انت كي تتوفر فيك شروط وتمشي تطلب ترخيص باش تعمل معمل نتاع مياه معدنيه في تونس تاخذ زعما الرخصه
1: اكيد لا.
0: علاش وقت انت متوفر فيك كل الشروط
2: ما عنديش ما عارف
0: لا لا
1: فما خاطر ثم احتكار اللي هو ثم اربع قضايا محتكرين
0: ما هو ما يخدم فيك دوله. نرجع لك نجاوبك أيوة. على سؤالك اليوم كي ما تحلش البيب انت وتخلي تخلي التنافس ان التنافس
1: النزيه
0: الناس واللي يحكموا التنافس ماهوش النزيه التنافس اللي يحكموا قانون المنافسه اللي يحكموا القانون في البلاد
1: صحيح
0: فهمني. واذا كان انت تحل البيبان وتولي مش محتكر على اربعه من الناس موجود الماء ومش محتكر على اربعه من الناس يجيبوا اللحم في تونس ومش محتكر على اربعه من الناس يجيبوا كذا في تونس علاش وقت لا انت توفر فيك شروط يقول لك ايه فما حاجه تمنع سالتها انا سالته السؤال فما حاجه تمنع انا اذا كانت توفر شروط انا نجي نقدم لك الرخصه باش نطلب رخصه فما حتى حاجه تمنع انك تقدم الرخصه.
2: وعلاش الدوله ما تخلوش هي الماء
0: شويه هات وفما حاجه تمنع انك انت باش تعطيني رخصه لا فما حتى حاجه انا باش حتى ما انا باش نعطيك رخصه اي تعطينيش رخصه لا ما نعطيكش رخصه
2: اي هو هذا موجود
0: فهمني
2: ما علاش الدوله هي ما تخوش هي شركه
0: الماء. اخويا احنا نرينا الشركات اللي فيهم تاع الدوله نرينا التونسير نرينا اخويا ما يسالش انا
2: فعل راه سيسر
0: يا ولدي حل الناس تحل العباد خلي العباد تحل المعام كما تحب انت الشباب وتحب الجو الناس ما تحرقش وما تمشيش تموت في في في في في, في البطوات في بني قردان وما تحبش تحل الناس خلي تمشي تسيب خلي الناس تاك شنو معناها انت ماء وحيد هو ماء يخرج منه ماء اخر يخرج منه ماء اخر يخرج منه نوع جديد كم الماء يولد هذا هو هو يسري مع ولد مع صالح مع مع الهذيلي مع فلان مع فلان شنو هي الحكايه هذه تسيب العباد لما احنا في بلاد معناها احنا قلنا توا الاقتصاد مفتوح وناس معناها يسيب للناس
1: وانت كيفاش تقدر
0: شبيك بين القهوة قهوة حال القهوة بين الدروكستور ودروكستور وحال الدروكستور فما شو نفس الشيء بالنسبة للمشاكل متاع الصيد لهم تعني فارماسي
1: نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء سيسري انت اليوم كي تقدر انه الناس هذو ما خباو الماء كميات معينه اللي هي في بعض الحالات تكون كميات بسيطه مقارنه معناها بالخدمه نتاعهم راه حكايه فارغه انه باش يحط لك قداش من ستيكه تجي تسمع له الحانوت نتاعو وتهزه على اساس هو محتكر وترميه غاديك وقت لي انت عندك اربع محتكرين في البلاد محتكرين لك المال الكل
0: محتكرين لك البلاد
1: ما نجمش تجمع فيهم حتى
0: الشعب الكل
1: الشعب التونسي كله ما قلتش حتى واحد فيهم هذا محتكر هيا سيدي نكملوا بعد شويه ان شاء الله راجعين لكم باش نحكيوا على الضوء المره هذه يقعدوا معنا

0: زينة يا بنت الانشير، حتى الأغاني متاعنا القديمة كانت تحكي على تونس، اش فيها من خيرات هكا، هو قلوبنا توجع فينا ما عادش تحب نسيت حاجات اخرين. به
1: نتذكر بالموسيقى ترجع بلادنا
0: ترجع والله ان شاء الله
1: بالاش اقول لك بالإرادة بعقلية ونبدلوا بدلوا عقليتنا ونشوفوا اليد في اليد والله ترجع ماهيش صعيبة
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذه اللي نذكروا بالمسابقة قبل ما نمشيوا موضوعنا الثاني.
2: نذكروا السادة المتابعين من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير، فما سؤال حول عدد التلاميذ اللي تم التسجيل ضمن منظومة الحياة المدرسية إلى غاية شهر أوت اليوم، قداش النسبة متاعهم؟ 23%، 33% ولا 53%؟ الإجابة صحيحة تنجم تخليك تفوز معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة المنستير.
0: وديما كيما قال لكم الهذيل ديما يقرب لكم هاكا حالو تي
2: اطلع ديما اطلع
0: ديما اطلع. هذه مسابقتنا، مرحبا بكم. تنجموا كيما قال الهذيل على صفحه الفيسبوك تكتبوا الاجابات نتاعكم، وثم برشا الحقيقه تدوينات قاعدين الناس تتبع وتتفاعل ويبعثوا لنا في مواضيع اخرى. منهم مثلا تحيه مسائيه لكم، بالله برسمكم تحبوني نحفر بير ولا شنو؟ حلوا لنا مشكله الماء. احفر بير ماذا بينا كان تلقى مكاني باش تحفر بير ما يصيرش، لازم ترخيص، لازم ترخيص، لازم ترخيص. نصر الدين يقول من المهدية من السويسي، نعيش في المنستير أما اليوم نحب نحكي علاش نمشي لأي حانوت باش نشري الماء، الماء مش موجود بربي علاش هكا، دي مش كل الماء. محمد الطالبي تحية ليه. مصالح رؤساء مؤسسات التكوين المهني الخاص بالمنستير في خطر من جراء البطء في البث ملفات شهادة التخرج وتجديد التنظير، هذا زاد موضوع آخر نحاول إن شاء الله نرجع عليه. طب نرجع لكم بعض التعليقات الأخرى نقراوها، لكن في الأثناء توا باش نحكي على الأزمة المتكررة متاع انقطاعات التيار الكهربائي اللي هي مازالت متواصلة. تصور في عزها السخانة هذه البارح ويقص علينا الضوء، معناها كي نقعد في الدار تخنقت. خلينا ماء والضوء
3: ما بعضهم ما تولوا،
0: خاصة نحكي على الكبار والله الداخل بالحق تتخنق تقطع عليك النفس، تخرج البرة تلقى اللطف، اللطف معناها تقول باب جهنم يا لطيف لطف بينا، ما تنجمش تقعد حتى ثانية البرة. في الوقت هذيك يقص عليك الضوء، لا كليماتيزور لا مروحة حتى شيء، وانت تخفق لله. في اليوم الناس تتسأل إلى متى الأزمة هذه، وهل ترى ما فماش حلول يا أخي؟ وقتاش باش نخرجوا من الأزمات؟ ما عندناش حلول لهالدرجة، نحن فشلنا في أن نلقى حلول لأزماتنا هذه. سيوسري ماذا بينا نسمع؟
1: شو الأزمات هذه؟ ما فيهاش حلول، ما فيهاش قصة سحرية، هي فيها استراتيجية حقة تعملت من قبل وحلول حقة تخذيت من قبل. وقت اللي يقول لك احنا من 2019 حقنا زدنا في المولدات نتاع الكهرباء نتاعنا اللي موجوده عندنا، الحل اللي لقاته الدوله التونسيه هي ان نلتجئ للشريان من عند الجزائر، الضوء حاضر في عوض احنا نعملوا المولدات نتاعنا،
0: اي ننتجوا لرواحنا،
1: ننتجوا لرواحنا.
0: نعم،
1: والتقريبا السنترال باش تكلف لنا ب 2000 و 2500 مليار يبداو نخمو احنا. رينا في عوض نعملوا هذوك المولدات،
0: يعني اختيار هذا.
1: ايوه كان اختيار، الاختيار الاسهل بالنسبه للحكومات،
2: اعتمادات ماليه كبيره برشا باش نجم تعمل مولدات. شنو الحل الاسرع؟
1: الاسرع والاسهل.
2: صحيح،
1: لكن الاسرع والاسهل خليك اليوم انت اللي كنت تاخذ من عند الجزائر في تقريبا في 1000 ميجاوات ولا 800، اليوم الجزائر هي بيدها هالحرائق الاخرانيه، وربي يلطف بالشعب الجزائري وتعازينا الحاره الاخوه في الجزائر على الناس اللي توفيت والناس اللي ماتت بالحرائق الاخرانيه والناس اللي تضرت بالحرائق الاخرانيه. هاي الجزائر اليوم تنجمش تعطيك شعمن هنا وحلنا المولدات الساعه نتاعك انت اللي موجوده حاضره تو، ماهيش قاعدة تعطي في الإنتاج 100% نتاعها. يعني فما يقول لك النقص توا اليوم تقريبا في 2000 ميجاوات، تقريبا 2000 كل يوم. ال 2000 هذوما أنت باش تعوضهم. كانت الجزائر تعاون فيك ب 800، أنت توا باش تعوضهم، ما عندكش باش تعوضهم. لي السنترال مثلا، فما سنترال في نتاع سوسة هذا، فما لي فيلتر وشنو، فما مشكل نتاع اونتروتيان خاطر لي زالق كذا، يقولوا حتى انه الحريقه اللي احنا نقولوا لها نشيط كثير اثر في الموضوع. ما وهذا شنو ياثر؟ ياثر يخلي لك السنترال هذيك ما تعطيكش 100%. شنو عمل؟ خليت الشركه هي بيدها، شركه الستيج نتاعنا شركه بالغه، شركه
2: عندها برشا ديون برا،
1: عندها برشا ديون. باهي انت كي تجي راو فما حاجات راو كي تسمع ساعات تقعد مع ناس نبدا نسمع سيدي عاملني انا، تعرف احنا كي نشري وتشري شركه ستيج نتاعنا تشري الضوء من عند متزاير تفكر عليها الدوله التونسيه وزاره الماليه 19% تي في
2: باهي
1: كي تشري من عند متزاير وكي تبيعوا المواطن التونسي شركة ستيك تفكروا على المواطن التونسي 13% تي في
2: 6% تمشي دعم
1: راهو عالم هذيك هكا معليش بالها يا ستيك. جات ستيك قالت للدولة التونسية يا وزارة المالية اعتبرني انا من من من بين اللي تسميوا هذوم كال تاع لي ترافو بوبليك
3: المشاريع
1: اللي انا نعمل اشغال عموميه اشغال عموميه هذيا تجي شو تقول تقول انا في الارتيكل 5 هذا نتاعهم نتاع نتاع التي في ا تقول لك كي نفكر ان كي تفكر انت كي نعتبرك انت كليون نورمال كليون عادي كن فكت تفكر انت خارج الفاتوره نتاعك انا ديريكت ما نفكر عليك ان نستخلص عليك تي في ا خلصت ولا ما خلصتش معناتها مثلا ستيك مفكتره 3000 مليار على الدوله التونسيه تقريبا على الاداره التونسيه فلوس ما خلصتش عليهم تي في ا نتاعهم الدوله تاخذهم وهي ما خلصتش من عندها ستيك ما خلصتش من عند الدوله والدوله تزيد تاخذ عليهم تي في ا نتاعها
2: الى متى باش نقضوا ماشي
1: اذا كان انت تعتبرني انا كمنشاه نتاع ترافو بوبليك انت ما تاخذ عليا تي في ا الا ما نستخلصهم انا وقتها تاخذهم عليها مرة اما انا نفكتر وما نخلصش والفاتوره اللي نفكترها وما نخلصش عليها انت الدوله او انت اول واحده تاخذ عليها التي في المواطن التونسي اليوم اللي احنا نشجعوا فيه باش يعمل فوتوفولتايك يسيب الفوتوفولتايك تخرجوا بلاش احنا عركه راهو في الولايات فما ناس ضده راهو احنا راهو اللي تاخذ عليهم تخلي الناس تشجع العباد خليها تعمل تعمل انتاج نتاعها
3: بالفوتوفولتايك
1: نقص عليك تيعطي تخرج تشجع الناس اليوم اليوم اللي يقول لك الخبراء نتاع ستيك يقول لك لا الاستهلاك الذره نتاع الاستهلاك راهو في الليل خاطر احنا تو المواطن التونسي للوكس اللي يوصل له بعض المواطنين تلقى عنده 4 و5 كليماتيزورات في الدار كل بيت وحدها فيها كليماتيزور وبيان سور احنا عاد الدوله مول احنا ساعات السخانه ذي راهو باهي راهو تلم العائله التونسيه خاطر ساعات تبدا عندك كليماتيزور برك تخلي العائله ملمومه في بيت واحده اما كي تبدا عندك 4 كليماتيزورات في كل بيت كليماتيزور الطفله شاده بيتها بالتليفون بورديناتور ولده والولد شاده كذا وكل واحد حال كليماتيزور في بيته دونك الذروه يقول لك بالحق يقول لك الذروه راهي في الليل في الليل برشا استهلاك انت اللي تستهلكوا في الصباح يخلي يعمل لك الباتري تشجعه خلي يجيب الباتري تشجعه وحسب له خليه يستوردها بلاش انت ما تصنعهاش انت خلي شيء شجع تشجع تشجع الناس خليها باي انت سي دي اي انت ادروات كونسوماسيون انت تجي اليوم تاخذ هالكليماتيزورات هذوما جدد اللي يستهلكوا اقل طاقه تلقاه سومه 3 مرات اللي مهرب هو في في في في في في في, في, في بني قردين ولا في ولا وين ويمشي هو يشريه 600,000 ولا 650,000 مبني قردين الورك هو لهنا في الـ في الـ في الـ في
2: المدن والمساحات التجاريه
1: في المساحات التجاريه بثلاث مرات سومه لكن هذا يستهلك ضوء اقل من الاخر لكن بطبيعه الحال التونسي اليوم يحط لك 700,000 ولا 800,000 بيان سور كي باش يشري في الشتاء وما يهموش في الـ يقول لك اخويا انا بعد باش ندفعهم بشوي وانا عندي 3 شهر سخانه فهمني ونشري الورك هو قاعد يستهلك لك في اكثر طاقه يشجعون انت نقص دروات كونسوماسيون تي نقص راك تربح على طويل راك انت كوزارة المالية كي انت طيح اسمع انزل عليه بال بال بال بال بال بالادائات انزل عليه بالادائات انزل عليه بالادائات هي مخير تي رشد الادائات قلناها رشد الادائات رشدهم حاجه كيما هذه تو انت كي تخليه يجيب البطاريه بلاش تي السيارات السيارات الهبريد ولا السيارات الالكتريك تي خليه يجيب تي نقص عليك حاجات اخرى راو فهم برشا برشا راو انت تراها مثلا احنا اليوم بيان سور الميزانيه الدوله كلها اداءات كلها فيسك
2: متعتمد جبه
1: اي ما لك اليوم اذا كان باش تقعد تخمم كان غادي هاك قاعد تخسر اي سيدي هاك قاعد تخسر انت اليوم كان الناس اللي قاعده تولد في الكهرباء بالفوتوفولتايك في فولتايك الصباح وعندها الباتري عنده الامكانيه خاطر الباتري غالي يعطي سوبفونسيون
3: الى متى تو الازمه هذه مش قد متواصله بعد نتاع الضوء اي
1: مازال مادام احنا
3: عندنا مدرسيه الى العام الجاي
1: مادام عندنا ديفيسيت مادام احنا
3: يعني تنجم تتواصل حتى الصيف الجاي نفس الاشكاليه
1: هو تو انا كنت مع ناس من وسط يقول لك راهو باهي سنين سماها قريب نتعداوها سي بون وعام الجاي واللي بعده اش خممت له شو خممت العام الجاي واش خممت لي بعد فسروا لي
0: بالضبط
1: قل لي انا راهو نفس الشيء باش يصير
0: الحكومه ما عندهاش برنامج
1: راهو سنه تعرف شنو اللي زاد ولا راهو صارت لنا الازمه عامله احنا السنه اللي زاد السخانه الطقس هو زاد عليه
0: بالضبط
1: اكثر هو اللي زاد له لكن صار عامله
0: وعام الجاي وعام الجاي شوف شنو
1: نقول لك كان عشنا راهو باش تزيد وكان عشنا العام اللي بعده باش تعاود اذا ماناش باش نلقاو الحلول اليوم
0: الحلول موجوده
1: عاد ابدا بهذوما ابدا خلي الناس تجيب البطاريات وتنقص عليك ابدا خلي تجيب كذا كذا ابدا نقص دروات كونسومسيون
2: عملنا تخاف انه مواطنين واسر تنجم في مقدوره انها تعمل طاقه شمسيه ومواطنين ما نجموش دور دور الدوله المواطن والاستثمار
1: تعرف معناه الاستثمار معناه استثمار وقت اللي انت حتى تعطي راك رابح على المدى الطويل على المدى المتوسط والطويل انت كدوله خاطر انت تشري فيه بالفلوس وانت دعمته كل الواحد هذاك الضو ماكش دعمت مش دعمته الدوله
2: دعمته
1: دعمته ولا وتعطي فيه كيلو سوم وهو بيدو للي عنده ما عندوش حتى كليماتيزور في الدار عنده لمبه الكيلو تحسبه له كيف كيف كيما اللي عنده 6 كليماتيزورات في الدار بالدعم ولا دعم نتاع الدوله ولا انت كي دعم هذاك تعملوا انفستيسمون على على على مدى طويل وعلى مدى قصير متوسط ما تربحش انت كدوله
2: تربح
1: تربح تربح راهو تربح يزينا معناها نخمو نبداو نبرمجو نقصوا شويه من الاداءات نشجعوا الناس على انها تجيب نشجعوا الناس على انها تركب نشجعوا الناس على ما دامناش نصنعوا
2: نشجعوا الناس انها تصنع في بلادنا
1: شوف انا جموش ما وصلناش للتكنولوجيا الكبيره نتاع التصنيع اذا كان نجمنا ماذا بينا اللي ما لا نشجع ويلزم زاده يكون الصناعه نتاع كونكورونسيال للواحد زاده مش انا زاده باش نجي نشري انا قطعه بخمسة ملايين قطريه مصنعه لهنا تعيش عام كون زاد انت في المستوى اعطيني قطعه اللي هي تنافس في نفس الكاليتي نتاع اللي باش نجيبها من برا
0: سيوسري نحب نسال سؤال في الاتجاه هذا ونحن توا بدينا حديثنا بانه ناخذوا في الضوء اليوم وهذا الاختيار اللي مشيت فيه الدوله من الحقيقه الجزائر
3: نشريو
0: بصرف النظر على علاقتنا بالجزائر هذا فيه تبعيه لانه نحن اليوم ربما الحاجات اللي ما نحبوش نحكيو فيها واللي هي نتصور على غايه كبرى من الاهميه ويمكن مش يجي نهار ونقولوا يا ليتنا من اللول ما فقناش بهذا لانه ما نجمش نتوقع غدوه الخريطه الجيوسياسيه شنو تعطينا وربما اليوم نحن عندنا علاقه طيبه غدوه الله اعلم شكون باش يحكم علاقتنا طيبه او لا شنو باش يتغير ما نجموش نعرف ونحن نراو في منطقه سخونه تمشي وتزيد التوترات فيها فاليوم نحن اذا كان باش نقعدوا في تبعيه للجزائر او غيرها مش نحكي على الجزائر ك ولو كنا مثلا مع ليبيا او غيرها من الاشقاء لكن في النهايه نحن في تبعيه واذا كان نحن ما بديناش اليوم ننتج وحدنا باش نقعد عمرنا كامل تحت ربما بين ظفرين رحمه الاخوه فهذا خطر زيد راه نحن عندنا دوله اسمها الدوله التونسيه لازم تكون حره في قراراتها وفي سيادتها على وطنها
1: انا هاني مش نسر معاك الامور السياسيه انا بكري فسرت لك تبعيه هيا امور معناها حرائق امور طبيعيه قوات قوة قاهرة خلتنا الجزائر ما نجمتش تعطينا احنا طحن
0: يعطيك الصحة
1: مش خ... لا ما انا خرجت من الامور السياسية ندخلوا في الامور الجيوسياسية لا ندخلوا في الامور هذيك فقط نعم. الجزائر شقيقتنا الجزائر هي بيدها غير قادرة انها تمثل
0: وإذا ادعى اليوم انه يخليك تفكر انك تنتج وتعمل على روحك
1: صح يعني انا غدوتي الجزائر كي تصير لها ازمه كيما هذه نكون انا واقفه معها
2: انا اخويا امير قائم مش بعيده الصيف الجاي مش بعيده معناها شنو ما 6 شهور قدام غدوه الصيف الجاي معناها المفروض الناس يسمعوا
1: استراتيجية من اليوم تبدا مش غدوه مش غدوه بعد ربع ساعه تعرف علاش بعد ربع ساعه ولا خاطر تواتر الازمات خلينا ماناش فايقين بالوقت
2: الزمن
1: خاطر ولا شيء خاطر خالط على شيء انت كان تو نحكيو على الضوء الماء وهو عندك بينا باش نحكيو على السكر ولا والفرينة هو عندك بينا باش نرجعوا نحكيو على على على على, على, على البنزين ها ولا الاولاد راجعين غدوه باش يقراو ها باش نحكيو ها باش نرجعوا نحكيو على الغاز الغاز ها باش نرجعوا نحكيو وهو قاعدين ماناش قاعدين نحكيو على الدواء ومانيش قاعدين نحكيو على الفلاح اللي تعاني من المونيتر وتعاني من المبيدات وتعاني من الواه ومانيش نحال من النقص نتاع المبيدات ومن النقص نتاع كذا ومن النقص نتاع كذا هي وين ماشيين صحيح البلاد عندها ازمه في السيوله عندها ازمه ماليه وقاعدين نخلصوا في ديون وهذا يحسب للدوله التونسيه لكن الشعب هذا يعاني الشعب هذا يعاني معاك واقف معاك شوي احترام تعرف الاحترام على الاقل
0: احكي معاه
1: اعطيه بالضبط
0: نعم
1: اعطيه كرامته قل له راني انا باش نقص عليك الثمانيه نرجع لك العشر عندك ساعتين دبر راسك فيهم
2: ما تكفيش البلاغات سيوسري البلاغات هي موجوده
0: غير محترمه
1: غير محترمه لا مش قاعده تصير بالبلاغات هو لا الحقيقه
2: تو خاطرش نقول لك راني نهبط في البلاغات
1: دخلنا لا من البلاغات مش هكا الشعب راه يلزمك تخرج وتحكي معاه فتنا مرحله البلاغات وصلنا لمرحله الازمه بالحق والاختناق اليوم الناس وكثرت عليها الاشاعات وراو الاشاعه في الوقت هذا راهو خايبه برشا
2: تضليل
1: راهو خايب والتضليل وشوف اليوم صارت حكايه باش نحكيوها يقال والمعلومه لا نعرفه رسميه ولا غير رسميه كان اذاعه المستير قالت على خاطر فما زميل ربي يرحمه معكم يقال معناه قالوا توفوا في السجن نظرا لحاله الاختناق ولهنا ما نعرفش على خاطركش فماش معلومه رسميه يا خالد شكون يقول لك لا؟ حتى في حبس المستير في حبس المساعدين نفس الشيء، تخرج بلاغات ولا في حاجات في الصفحات الفيسبوكية تقول لك في شارل نيكول وصول ستة كذا كذا كذا.
0: ونحن تو اللي مثل فيت شفنا الخوذة اللي صارت قدام سجن المساعدين العبيد اللي مشيت معناها خافت على غاديكا وعلى
1: وليداتها. هكا عام الناطق رسمي في كل كذا، وناطق رسمي في كل كذا، وناطق رسمي في كل محكمة، وناطق رسمي في كل سجن، وناطق رسمي في
3: كل وزارة، في كل وزارة.
1: خليهم يخرجوا يحكيهم، خليهم يقولون، يقولوا للشعب على الأقل فما ما فماش شنو الأسباب، أو قولة الدولة قصرت ما قصرت، فما تحميل مسؤولية ما فماش. هذوك ما همش واحد، إذا كان توفاوا بالحق في الوحدة ذيك وربي يرحمهم، ما همش واحد
0: رام عبيد رام بشر وراهم عائلات وهم بشر. أنا
1: خرجتش المعلومة الرسمية،
0: ما خرجتش
1: ما نعرفوش المعلومة الرسمية. دونك اليوم أخرج المواطن، المواطن التونسي استانس بالأزمة. ولا أنا ما فما شكون قال لي، قال لي دبوسة الماء توا يلزمها تقعد مدة معينة باش يقع نعاودوا تحليلها موجودة معبية في الدبوزة باش تمشي للكونسوماسيون. نفس الشيء كان تفكروش يقالوا على الحليب اللي فترة معينة يلزم الحليب يقعد معناه وكذا. قلت لهم مثالش المواطن التونسي توا تسيي معناه ستانس بدنه توا تتحلل في بدنه، ومثالش حتى ناقصة توا المعلومة الجرثومة توا تموت. ليه وصلنا علاش وصلنا للمرحلة هذه؟ علاش نوصل المرحلة هذه؟
0: نستحقوا أكثر من هيك،
1: يزيونا من سياسة التخوين، يزيونا من سياسة الوحدة. احنا زادة كيف بالنسبة للإداري، احنا كمجلس نواب عملنا بدلنا الفصل 96 مجال الجزائر وعطينا أكثر مجال للاجتهاد للإداري. تفضل اجتهد، اجتهد يا سيد الإداري، ما تحطش في جيبك فقط، ما تضرش بالإدارة باش تعمل المنفعة خاصة، وتفضل اجتهد اجتهد اجتهدوا يا ربي اجتهدوا، وكون قد البلاصه والكرسي اللي انت فيه.
0: سي يسري الناس خايفه تنجم تجتهد وتلقى روحها
1: القانون معاه،
0: تلقى روحها إيه
1: ما كون اي كون انا قلت ما تحطش في جيبك، ما تحطش كذا يا خويا هذيك ضربت كرسي من الاول في روحك من المسؤوليه.
0: لا يحبوا في الكرسي لكن
1: ما في روحك من المسؤوليه. كيما واحد قال لي انا ما يهمنيش، انا ناخذ الكهرباء والواحد وما يهمنيش عليه هكا.
0: اي للاسف
1: عليه هكا بلادنا، والله لا تستحق بلادي، ومش صعيبه
0: ان شاء الله ربي.
1: واليوم على اللي نشوفوا فيه، سامحوني انا مدخل حاجه في حاجه، اللي نشوفوا فيه الشرخ هذا بين الوظيفه التنفيذيه والوظيفه البرلمانيه مش باهي. راهو سيد رئيس الجمهوريه ومن هنا نقوله له والله لا باهي هذا الشيء. راهو شعب اللي انت قلته، كلنا شعب احنا الساعه، الوزير راهو ولد الشعب والمواطن، وحتى حد ما ينحي عليها صفه المواطنه، والنائب راهو ياخذ بالك شيء. انا عاملين لي معناه كوندويت من سونيد اللي انا يوصل لي الماء وانت ما يوصلكش، راني نعيش كيفك ونقف في الصف باش ناخذ زوج باب اسمها، ونقف في الصف ونعاين ونقول ونوصل يوميا، ونحكي انا والوالي يوميا، ونحكي انا والوزير يوميا، ونحكي انا والبي دي جي نتاع سونيد يوميا، ونحكي مش باش نتاجر بشعبويت بأسي العباد باش نعمل شعب كل يوم ونهبط وهو فيديوهات واحد. لا كنا نحاول قاعدين نلقاو في حلول، ونقاول نحاول نخفوا الازمه، ما عندناش احنا الحلول راني تقليجيه ويرا، نحاول نخفوا الازمه، واحنا كنواب راه نحاول نخفوا الازمه.
0: يظهر لي الازمه الاكبر هي اللي بينكم وبين الحكومه،
1: مشكله كبيره في التواصل، وهذه مشكله كبيره. هاي ظهرت مش كانوا مع النواب برك، هاي حتى مع الشعب هم يحبوش يخرجوا يتكلموا. ثم مشكله اخرى يا سيد رئيس الجمهوريه، راه فما فراغات في دي بوست حساسين جدا، إدارات عامة وحاجات يعني تتسير بمعناه بمكلف بالتسيير، ولا مفهم حتى حد معين. معقول بلدية المستير اليوم قداش من أفريل ما تعينش فيها كاتب عام بلدية، وإحنا نعيشوا في الأوساخ ونعيشوا في الشيء ونعيشوا في كذا. ورسلت أنا وزير الداخلية وقلت له راه مش معقول، وقدمين على على على على على موسم سياحي، وقدمين على صيف، وراه مش معقول ما تحركوا ما عينوا. أنا نستناه اليوم والله أعلم وقتش ناويين. إيه وشنو تحبوا المواطن يدور من هنا يلقى الزبلة، يدور من هنا يلقى الكلاب السايبة، ولي ولا يخدم في خدمة رئيس بلدية يا ربي؟ شنو هذا؟ وين باش نوصلوا؟ بشنو تحبوا البشر؟ مش روبو زاد ولي ولا نائب ولا ما نجموش، ما عادش
0: خالص 24 ساعة
1: ما عادش خالص، ما نجموش نخدموا خدمة رئيس بلدية، وما نجموش نخدموا خدمة كاتب عام بلدية، وما نجموش نخدموا خدمة مدير عام صحة ولا مدير جهوي للصحة ولا مدير جهوي كذا ولا كذا ولا كذا. مش معقول برا شوف السبيطار يا يعني، وخرجوا لك كنهار فيديو تدور على التسجيل في السبيطار وعلى مشاكل في السبيطار. ها فما مشاكل في السبيطار، وعندنا مشاكل في السبيطار، عندنا مشاكل كبيره في السبيطار،
0: وتو
1: نحكيوا عليها تو
0: جيره تو جيره. باش نحكيوا بعد شويه على مطالبه منظمه الاطباء الشبان باعلان حاله الطوارئ الصحيه، راجعين للصحه بعد ما ذي ثلاثه ان شاء الله. قعدوا معنا.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثالثة للأنباء. تتواصل اليوم عملية تعزيز تزويد المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بالمياه المعلبة ضمن البرنامج الخصوصي الذي أعلن عنه لتونس، وذلك وسط تأكيدات رسمية ومهنية على توفر الكميات وانتظام عمليات الإنتاج والتوزيع، مع دعوة المواطنين إلى تجنب اللهفة والتخزين واقتصار الشراء على الحاجيات اليومية. نظمت جمعية الابتكار في التعليم بين الصين وشمال أفريقيا بمقر جامعة المونستير لقاء مع وفد عن اللجنة المركزية للجنة الثورية في الصين، تم خلاله التباحث حول آفاق تعزيز التعاون التونسي الصيني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. أمضى كل من السجل الوطني للمؤسسات والجمعية التونسية لقرى الأطفال اتفاقية شراكة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم العمل الاجتماعي وتجسيد مبادئ المسؤولية المجتمعية بما يخدم الأطفال الفاقدين للسند العائلي والأسر في وضعيات هشة. اعتبر الاجتماع 42 للجنة التجارة والجمارك في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، والذي انعقد بتونس في الفترة من 25 إلى 28 أوت، اعتبر أن ذلك فرصة لمراجعة السياسات التجارية والأنظمة الجمركية بين الدول الإفريقية الأعضاء لتعزيز وتيسير التجارة البينية. أصدر الفرع الجهوي للمحامين بالمونستير بيانا على إثر ما تم تداوله من معلومات حول تسجيل حالات وفاة في صفوف المساجين بالسجن المدني بالمونستير، عبر فيه عن عميق انشغاله إزاء هذه الوقائع وما آلت إليه ظروف إقامة النزلاء بالمؤسسات السجنية عامة وبالسجن المدني بالمونستير خاصة، وطالب المجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمونستير بفتح بحث قضائي في كل حالة وفاة. انتهى الموجز، نعود إليكم في الساعة الرابعة مع موجز جديد للأنباء. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين ينجم يتسبب في العديد من المشاكل الصحية التي تنجم تكون في بعض الأحيان خطيرة على الفئة هذه. من أهم المشاكل الصحية والمخلفات التي تنجم تنتج نذكره نقص في المناعة، النقص في الأملاح، في المعادن، في الفيتامينات التي تنجم تنتج عنه العديد من المشاكل الصحية الأخرى، خاصة فقر الدم تنجم تنتج عنه الاكتئاب. كيف دونك فما يولي زاد فما ضعف في العضلات، دونك ريسك نتاع مشاكل في المشي، مشاكل في التوازن، وريسك اكثر نتاع سقوط عند الكبار في العمر. وبصفه عامه سوء التغذيه ياثر سلبا على جوده الحياه عند المسنين. مع تحيات الدكتوره ايمان شعبانه.
5: دقيقه صحه.
7: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بنحوت.

0: ماضي 3 درجين على موجة إذاعة المنسير اللي قامت واصلة معكم في برنامج عائل العقل. يعطيكم الصحة، نشكركم برشا على التفاعل هذيلي،
1: برشا تفاعلات، مشكورين جدا، وبرشا تساؤلات، وبالنسبة خاصة الإشكاليات اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم في بلادنا، برشا انتقاد على الوضعية اللي فيها اليوم بلادنا. كيف الناس اللي تحب تفوز معنا بوصل 100 دينار عفوا من هدايا إذاعة المنسير، نجموا جاوبونا على سؤالنا الموجود من خلال تدوينا على صفحتنا، هو النسبة نسبة التلاميذ المسجلين في منظومة الحياة المدرسية قداش وصلت إلى موفى شهر أوت؟ هل هي 23-33% ولا 53%؟ أغلب الأجوبة صحيحة. بعد شوية نعلن على اسم الفائز معنا في المسابقة.
0: مازلت لنا سويعة باش نقسموها بين زوز أخبار، وبعد باش نمشيو لموضوعنا اللي هو زادة السياحة الداخلية، زادة فيه برشا ما يتقال. نعاود نرحب بضيفنا الكريم بحضينا سي يسري البواب، مرحبا بك سيد نائب الشعب، نورتنا.
2: خليك.
0: شكرا. كما العادة نواصلوا مع بعضنا حاتم والهذيلي. الآن فقط قبل ما نرجع لموضوعنا في علاقة بالأطباء الشبان والبلاغ متاعهم، نحب نعاود نذكر أنه منذ قليل هادي عزيز قرار لكم البلاغ اللي أصدروا الفرع الجهوي المحامي من المنستير، يقول فيه أنه على إثر ما تم تداوله من معلومات حول تسجيل حالات وفاة في صفوف المساجين بالسجن المدني بالمنستير، وكان منذ قليل سيسري يحكي في الموضوع هذا، عبر الفرع عن عميق انشغاله إزاء هذه الوقائع وما آلت إليه ظروف إقامة النزلاء بالمؤسسات السجنية عامة وبالسجن المدني بالمنستير خاصة، وطالب مجلس الفرع الجهوي المحامين بالمنستير بفتح بحث قضائي في كل حالة وفاة. كما قلت أنت هما بشر، ما همش أسماء نكرة ولا أرقام، كل واحد توفى، إذا بينا يفتح بحث تحقيقي وبحث قضائي ونفهموا شنية الأسباب وراء الوفيات هذوما، والظروف اللي يحكي عليهم الفرع الجهوي المحامين بصراحة ظروف تبعث على الانشغال. إن شاء الله الدولة تقوم بواجبها.
2: بعض رأى ما مش مساجين، فمن بعض موقوفين على ذم التحقيق على ذم القضية، يعني ما زال يعني في الإيقاف، ونجم يكون حتى بعد يخرج فيها حكم بعد أمس مع الدعوة. يعني وبعد يلقى روحه مع العلم المتعرف أنتم السجن المدني بالمنستير، يعني صارت فيه أحداثات جديدة وصارت فيه تحسينات جديدة وصارت فيه كذا، لكن اليوم شفت توا هذا كله في الانشغال في غياب المعلومة. هل مدى المعلومة الرسمية غايبة؟ احنا الناس كلهم منشغلين، وكل حد تو يبدأ يقول هذا بسبب وهذا بسبب وهذا بسبب، تصير هي الوفيات. لكن
0: باش نضيف لك معلومة،
2: أعطيني.
0: محامية تقول منوبي قضى قرابة عام موقوف على ذمة ملف جنحة ديوانية، وكنا نأمل إعادة النظر في طلب الإفراج عنه في شهر سبتمبر بعد العطلة القضائية، إلا أنه توفي في سجن المرنقية بسبب الحرارة الشديدة. شو رايك؟
2: لا انا شو المنظومه هذه كلها، انا مع انه كنت تناقشت برشا مع السيده وزيرة العدل قبل وما حتى مع الزملاء. شوف راهو برشا ناس يقولوا انتم مس نواب وانتم بيديكم، راهو 5 سنين هذوما راهو يتعداو ما نفيقوش بهم، راهو في معناها مشاريع قوانين، وفي في منظومه الايقاف، منظومه الايقاف كلها ومنظومه النيابه العموميه كلها راهو للمراجعه. احنا كنا ماذا بينا نقعدوا مع وزاره العدل، ما عادش نجم اليوم، ما عادش نجم تقعد مع حتى وزارة، ما عادش نجم تحكي مع حتى حد. اليوم تعمل انت مشروع قانون، تعمل انت مقترح قانون، تبعثوا للوزارة تقول لهم اجيو ناقشوني فيه، ما يجيوكش.
3: فما زاد نقطة، انتم في علاقة بالسلطة التنفيذية، انتم تعملوا كل تتوجهوا بأسئلة للحكومة، تراجعة فما على الأقل فماش تفاعل، فما
2: كتابية وشفهية ورجالة،
3: خطر لحد الفترة هذية برشا أجوبة من الوزارات على الأسئلة الكتابية هي نتاع بداية السنة.
2: أنا ساعات نبعث لك باش نشكي بحاجة موجودة في المستير، أنت من الوزارة شنو يعمل؟ يبعث للإدارة الجاوية بالمستير بيقولها قولها جاوبني، تقعد يارج ساعات يجاوب يسألك المدير الجاوي، قولك بربي سيد النائب شنو السؤال متاعك، خطر هو بعثونا بش نجاوبوك على شنو بش نجاوبوك. راو ساعات حاجات راو يزمكم تعرفوها. أي فما حاجة أنا قلت وقلت لسيد رئيس الجمهورية، شو معنى رقابة؟ أنت عندك منظومة تتفقد في كل وزارة، يعمل منظومة واحدة، يعني أنا متفقد في الوزارة هذيك اللي ماشي نتفقد عليها من كل أكثر من زملائي ونعرف، وباش نحاول انا في الوزاره هذيك نغطي وناخذ تعليمات الوزير هذاك، وعندي الدوسيات وعندي ملفات تقول شيء هذا. يعمل السيد رئيس الجمهوريه اعمل منظومه واحده متاع تفقد عندك انت فقدت، وتعمل تفقد للناس الكل، للوزارات الكل والادارات الكل،
3: كل قاعه الاستعلام
2: وتخدم على الناس الكل. شنو معناها انا اليوم وكل وزير يحب يغطي، فما حاجات يحب يغطيهم، وكل مسؤول فما مسؤولين يحب يغطي على الجماعه بتاعه هو.

0: باش نحكيو على الخبر نتاع الامور هذه تون تون نبداو نحكيو نحكيو
1: الغدوة ما نوفيش
0: ما نوفيش نعم ما نوفيش
1: رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان يتحدث على 13 حالة وفاة في 24 ساعة
0: بربي نداء وبركة قبل ما نوصلوا لهذا نداء للسيدة حكام التحقيق وكالي الجمهورية نعرف اللي الضغط كبير ونعرف اللي بالحق ضغط العمل في المحاكم ولا نعرفه لكن التحري ثم التحري ثم التحري في الإيقافات راهو دقيقة في الإيقاف عند مواطن راهو ساعات تقلب له حياته بكلها
1: صحيح
0: ولهذا نعمل ربي في بالنا وعنا قسم قسمناه الناس الكل كل حد في دومينه ونحاولوا أنه نتحراو ونردوا بالنا ونتثبتوا لأقصى درجة في الأمور هذه مش سهل
1: نعم قلنا رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان يتحدث على 13 حالة وفاة في 24 ساعة يقول عنا 21 حالة ضربة شمس استوجبت الإنعاش في مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس فقط إضافة إلى 6 حالات وفاة أخرى هنا الأرقام مهش صادرة عن مصدر رسمي راه نحب نقول المنظمة هي أصدرت الأرقام هذه باش نكونوا واضحين في انتظار أنه وزارة الصحة نعاود نقولوا أنها تأكد أو تنفي الأرقام هذه لأنه في النهاية نعاود نقول راهم ناس هذوم اللي يحكيوا عليهم المنظمة راهم 13 حالة وفاة ثم ناس قاعدة تموت إذا كان صحيح يقولونا وإذا كان غالط زي يقولونا بطبيعة ويوضحونا الخلفيات اليوم نحن فيها موجة الحر هذه الكبيرة المنظمة تدعو إلى أعلان طارئ حالة الطوارئ الصحية لأنه تقول المستشفيات متاعنا غير مستعدة لمواجهة موجات الحر هذه المتواصلة لأنه عنا كهرباء قاعد يقص كيف كيف المستشفيات راو التكييف قاعد ما يخدمش راو أقسام الإنعاش ما تنجمش تخدم بالطاقات المحدودة اللي عندها فاليوم يلزم نعلن حالة الطوارئ هذا رأي المنظمة شو رأيكم أنتم؟
2: والله حالة الطوارئ من عرش اللي في بالي يعني تونس ما زالت يعني ديما تجدد عندها حالة طوارئ عامة في البلاد نعرش حالة الطوارئ هذه تشمل الجانب الصحي ولا وعلاش يعني منظمة الأطباء الشبان أعلنت يعني في الوقت هذا بالذات حالة الطوارئ ورغم اللي احنا مرينا يعني ببرشة أزمات منهم الأزمة الكبيرة اللي مر بها العالم الكل أزمة الكورونا فلكن هذا ما يمنع عشان وفما 13 حالة وفاة يلزمنا نرجع وندور وندور وندور ونرجع للمعلومة ونرجع للتوضيح ويبدو أنه عندي معلومة أنه وزارة الصحة أكدت
1: الخبر هذا
2: أكدته للمنظمة من غير أنه يعني عملت نقولوا إحنا الستاتيستيك نتاعها أكدت العدد قربت منه فاتته بشوية ما قالت فما يعني أي حسب ما يعني وصل للمنظمة الأطباء الشبان وعلى فكرة رغم أنه صدر البيان من المنظمة لقينا إحنا حتى في التغطية للموضوع عوض في قسم الأخبار لقينا بعض نجم نسميه تهرب من الإجابة ومن التوضيح من منظمة الأطباء الشبان وهذا زاد يطرح سؤال آخر يعني وشنو معناه ماذا بينا نفهم وزاد شنو معناه حال الطوارئ صحي معناه لهالدرجة يعني أمر خطير خطر ديما نعرف وإحنا حالة الطوارئ الصحية يتم إعلانها أو الدعوة لها في بعض الحالات الكبيرة كما مثلا في كورونا والجوائح الكبيرة الصحية
1: ترى الأمر ما يستدعيش
2: مش ما يستدعيش يستدعى توضيح أكثر شنو معناه حال الطوارئ
1: الصحية في غياب المعلومة
2: في غياب المعلومة
0: هو اللي ما يستحقش تدخل رسمي اليوم أو معناها معلومة رسمية وبيان رسمي هو حالة الحر والحالة الطقس اللي موجودة تو دقيقة الناس كل نراو أنه يعني حالة معناها موجة غير مسبوقة وما ننساوش شنو اللي صار في فرنسا وفرنسا والانفراستركتور اللي عندها
1: البنية التحتية
0: الكبيرة اللي عندها خاصة في الميدان الصحي وكذا ورغم ذلك فما عديد الوفيات وكذا يعني
1: الوفيات حتى في ألمانيا
0: حتى في كل في الأوروب يعني ما هو استحار الكبيرة اللي موجودة يعني هذا ما يستحقش يعني بلاغ رسمي الحقيقة أنا اللي قاعد نشوفه في التلفزة فما دي سبوت نتاع توعية هذاك نتاع من ضربات الشمس ويشرب الماء
2: ويحط المظلة
0: كيتلم حالة الطقس وكيتلم غياب الماء وكيتلم أنه المواطن اللي كان على الأقل قبل يقعد في داره كي تبدا هكا حتى راجل كبير وكذا يقعد يحل الكليماتيزور يقعد في داره تو ما عندوش ضوء باش يحل الكليماتيزور شو يعمل؟ يهز روحه ويخرج فك الخرجة هذيك يمشي للقهوة ولا يمشي وين نجم تضربوا شمس مع أنه متوى المواطن التونسي تحسوه ما عادش مركز ديما هايم يمشي رأي والله العظيم والله اللي تعرف المواطن التونسي والله العظيم والله مسكين والله العظيم المواطن اليوم مسكين في اللي يعاني فيه يعني اليوم بالحق رأي حمل كبير حمل كبير، حمل كبير مادي ومعنوي، واللي تتصوروه في باله ويشوف وما فماش. على الأقل كي نرى أنا قدامي فما هكا هكا ضو هكا أوكي قدامي هكا ماشي، فما بذرة متاع أمل لاني قدامي. صحيح راهو الداخل ديما عن الأمل، وما غير أمل ما نعيشوش، ورانا عنا ثقة في ربي وعنا ثقة في بلادنا غدوة راهي باش تقدم وعنا كذا. لكن اليوم خرج لي خرج لي كلمني اعطيني اهنيني اعطيني شويه بوادر امل، قول رانا هنا خارجين مع بعضنا هنا مع بعضنا هنا، ما تخلينيش انا تحت رحمه الفيسبوك وتحت رحمه المعارضين
1: تاعك
0: وتحت رحمه يعطيك الصحه، ما تخلينيش تحت رحمتهم.
1: المنظمه ترى انه ثم مبالغه في مطالبتها باعلان حاله الطوارئ. المستشفيات نتاعنا تنجم تستوعب ربما الوضعيات نتاع الوفيات هذيا، ظروف المستشفيات يعني كبنيه تحتيه كموارد بشريه تسمح بانها
0: المنظمه تستوعب. هما طب هما أهل الميدان. نعم. يعني هما أدرى أهل مكة أدرى بشعابها، يعني كي خرجوا الحكاية دي ما همش أنا راية ما همش يفتلك، هما يعرفوا أكثر حالة مستشفياتنا الجهيزية متاعنا معناها شنو اللي صاير،
1: يتحثوا عن جراية.
0: صحيح صحيح. نعم. أنا بكري صار
2: قدام مكة هما فريق كامل يقوم بالإحصائيات باعتبارهم يخدموا على عين المكان.
1: نعم.
2: الإحصائيات دي ما يخرجها باعتبار يعتمدوا على الكل يعني المنضوين في المنظمة هذه الموجودين في المستشفى.
0: احنا عنيش حل في غياب المعلومة الرسمية لأننا ناخذ المعلومة نتاعهم.
1: نعم.
0: على الأقل هما معلومة شبه رسمية.
1: ما عنيش حل
0: شبه رسمية على الأقل.
3: للأسف كما قال سيد النائب أمور اتصالية غائبة تماما.
1: نعم.
3: تنجم تقول اللي تحب في الاخر هم عندهم المعطيات نتاعهم اللي ما يحبوش يخرجوها ما يحبوش يقولوا عليها، المصلحه تكون الله اعلم. اليوم عندنا حاله كارثيه في المستشفيات نتاعنا وفي البنيه التحتيه، ونحكيوا الات وساعات انتظار طويله وتمشي وما تلقاش، واللي يشجعك حتى اللي يخدم غادي تمشي للخاص باش تقضي امورك باش تداوي، خاطر وقت الفلوس ما عادش عندها اي معنى قدام روح انسان عزيز على قلبك، راه معناتها باش تمشي تتصرف. الدويات مفقوده حتى على مستوى الصيدليات الموجوده في المستشفيات ما ماش، فما نقص كبير. وبالنسبه ليا راهو الوقايه لازم تخدمها زاد الدوله، المستشفى يقعد للاخر ولازم تحضر اعتماداتك انت باش الدخان تحكي عليه، الامراض والتلقيح لازمها توفرها بالنسبه. اما تمشي للمستشفى اليوم عذاب عذاب.
2: فما ارتباط يعني احنا كنا نحلوا ارتباط يعني وثيق عواطف انه ازمه الكهرباء، وهذا نجموا نفهموه في المستشفيات باعتبار انه المستشفيات يعني الكهرباء حاجة أساسية في استعمال الطاقة الكهربائية. يمكن المنظمة إعلان حالة طوارئ، يعني سؤال إلى متى يعني مش تتواصل يعني أزمة
1: ربما
2: الكهرباء؟
1: علاش المستشفيات تقعد تحت رحمة الانقطاعات دي؟ مفروض هي تخرج
2: هي صحيح يعني
1: وظيفة مؤسسة
2: عمومية ما يلزمش يتقص عليها الضوء،
1: مش على حتى مؤسسة عمومية لأنه الوضعية اللي عندها تنجم تتوفى لا قدر الله إذا كان
3: انعاش
0: وعندها يعني حاجة أنه مثلا نخف المستير. الحقيقة وفما برشا ناس قاعدة تقول
2: يعني
0: عليش قاعد
2: يقص الضوء في المستشفيات،
0: قاعد يضوء الضوء قاعد يقص في بلايس ومش في بلايس، راهو في الأخر فما وهذا بوم هذا مصادري الخاصة، فما بعض التعليمات أنه بالنسبة لحاجات حيوية بالنسبة للمستشفيات المراكز الأمنية
2: كذا
0: تحاول أنك
1: كل ما توفر ديما لا
0: ديما ما توفر الضوء، يعني معناها آخر ديما لا خاصة المستشفيات، يعني هذه التعليمات اللي قاعدة تجي.
1: أما حاجة أخرى سي يسري، جمعة هذه أريد حتى في مرات في فارتا ثم ناس تحب تتبرع تجيب مثلا نقولوا دي كليماتيزور ولا حاجة، يحبوا مكيفات يحبوا يجيبوا مثلا
2: السبيترات
1: ولا هيك الجروبات الكبار هذوكم باش يمنعوا لا قدر الله يصير انقطاع يلقاو كيفاش يتصرف، فيقفوا على باب المستشفى ويمنعوهم، لا ينجموا ياخذوا منهم لا يخليهم، يقولوا لهم لا لأنه يلزم نعرفش إجراءات إدارية وتراخيص وكذا، وفي الاخر ما ياخذوش منه. وقت اللي هو الداخل وهذا كلام المنظمه زياده في برشا وضعيه تحكيوا عليهم الناس، ونحكي على الاطباء تحديدا والمرضى بطبيعه محتاجين للنوعيه هذه مثلا نتاع مكيفات ولا محتاجين لها
3: حتى المدير لنا يولي في وضعيه مساءله، راه صارت حتى مع عوده مدرسيه مدير نتاع مدرسه
2: يقول لك
3: يجيو الاولياء اللي يتبرع بالدهن اللي يحب يتبرع بشويه فلوس باش يجدوا الاقسام.
1: نحب نسال علاش وقت اللي محتاج
3: مساءله يدخل مساءله
1: يدخل مساءله
0: هو وما يعرفش مثلا شنو هي شو تسميه الوحده التكنيك نتاع
3: المواصفات
0: ولا نتاع كل وحده
2: هذه،
0: اسكو ينجم يركبوا على الماكينات اللي عنده ولا لا، اسكو يزم ياخو لوكي نتاع السيرفيس تكنيك نتاع هو نتاع وزارته
1: اللي هو ياخو برشا وقت
0: شو مشكل تونس اليوم؟ ها اليوم مشكل تونس الكبيره الكبيره الكبيره في الصفقات العموميه، تتفكروا مشكلة جابس وكلات بعضها في جابس ورئيسة هبط قبل وجينا أي المجمع وجينا احنا لل جونا احنا وقتها زوز ولا ثلاثة وزراء وقتها عاد نولي وإحنا يجي وقت الأزمة تجي وتولي جلسة عامة ومع العلم أنه عشان نرجع لك على حاجة نسيت حكاية الجوام تاع 15 مليون يا أخي مش المشكلة بكلها جوام ب 15 مليون
1: صحيح
0: يا أخي نسيتوه الحديث هذا وفي الفترة ذيك معناها صار مجلس وزاري واخذوا قرارات انهم ما يمشيوش قانون الصفقات وانه اجراءات معناها فورية
1: نعم.
0: ايه احنا اليوم بالبلاد في حالة طوارئ يا سيد رئيس الجمهورية يا سيد رئيس التحكم وقلت هذا السيد وزير التجهيز كي جاء احنا اليوم في حالة طوارئ احنا اليوم في اعادة بناء احنا اليوم ما يهت نقوله في حالة انقاذ للبلاد يدخل خليوها هي حال طوارئ في كل شيء حتى في الصفقات العمومية رأوا وقته رأوا اليوم ما عاش تتحمل بعض المنشآت العمومية اللي موجودة رأي ما عاش تتحمل مزيد التأخير رأوا مش معقول اللي قاعد يصير رأوا اليوم لابد من السرعة رأوا إذا كان ما كنش بتعملوا حساب للوقت رأوا الوقت اليوم رأوا قاعد يداهم فينا واللي احنا فيه اليوم احنا بكري قلنا راه الصيف بعد ربع ساعه الصيف الجاي بعد ربع ساعه
1: ما ناخذوش اجراءات استثنائيه
0: نورمالمون هي ما نفهمش هيك خذيت انت هيك خذيت في جيبس تي خذ تو اليوم في البلاد الكل خذ في ستيك اليوم انا هذيك حاجه انا في المستير تاع على بالك انت اليوم في الطقس هذا عندنا ترانسفورماتور اللي فيه واحد برك تخدم به المترو الخفيف تاع المستير واحد برك وفيت وقته بقداش منع وتو عاملين اجراءات عندهم قداش باش ياخذوا واحد اخر جديد عن طريق ستيك وانا نستناو في السخانه هذه كان يطيح تو توقف تو يقف وكلام ذاهم راجعين لك ولا تيديونات هم راجعين لك والمترو الخفيف تو يقف كل يا ولدي ما راه ما مش معقول راه مش معقول
1: أيوه.
0: يا سيد رئيس الجمهوريه راه مش معقول يا سيد رئيس الحكومه راه مش معقول اليوم لابد من تحمل المسؤوليات واتخاذ قرارات جريئه حاسب خلي الناس اللي مسؤول عنها باش تحاسب وانتم اخويا خذوا قرارات جريئه باش نخرجوا من الازمه هذه مسنوا بالشعب والله اعلم زيدا باش تتفاعل الحكومه ولا لا الدستور يخول رئيس الجمهوريه او لي ثلاث اعضاء مجلس النواب الشعب انهم يعملوا جلسه استثنائيه خلال العطله البرلمانيه الحمد لله قاعدين العريضه دارت عند على النواب وتصحت وتو احنا طالبين جلسه استثنائيه واستدعاء الحكومه للتشاور لعل هذه الجلسه لو كان جاوبته لعل هذه الجلسه تعطي بوادر امل وشويه طمأنة للشعب التونسي في هل في هل الجو هذا
1: المحتقن
0: على الاخر فماشي ما تهدي شويه ومش تهدي برك لو كانت بعد شويه نجب نقرا لكم شنو المطلوب منها ان على الاقل شنو الحلول الانيه شنو الحلول اللي تجي على المدى المتوسط والبعيد كيفاش نجمو نخرجوا ايجا نلقاو حلول مع بعضنا كان لازم سيدي باش ناخذ قروض ما يصيرش احنا تسامينا برلمان القروض ايجا خلينا نتفاهموا إيجا إذا كان لازم استيق يقولوا لي معناها احنا طلبنا من الدولة بتاخذنا هي قرض قروض احنا رانا بالعين معناها وضعيتنا المالية مش هي ولا إيجا تعامل معايا معناها تعطيني دي سبفنسيون دانفستيسمون ولا إيجا شوف كيفاش تقف معايا هات هات هات هات شنو يقف مع دولة الستيج هذيك وال شو اسمها هي والتونسير والسونات
1: وقف
0: عليهم اقف عليهم اليوم هذوم كغدوا اللي باش يرجعوا لك هذوم اللي باش يعطيوك اكثر من انهم يربحوك فلوس راهم يربحوك فلوس يعطيوك دي سيرفيس اللي هما كرامة المواطن التونسي
2: ولكن ما ترش انه الخطاب هو قاعد يأكد انه لا مجال لتخلي على مثل هذه المؤسسات وانه النية ديما تمشي لإصلاحها
0: يعني وين نتراو فيه إصلاح؟ أنا هذا هي الإشكالية متاعي اليوم أنا قعدنا في مستوى الخطاب قعدنا في مستوى الخطاب صحيح راهو الخطاب راهو والنية والتعليمات من أعلى هرم السلطة راهو والنية صادقة للإصلاح لكن ما يلزمش نقعد عند مستوى الخطاب اليوم أخويا أنت ريت أنا المؤسسة هذيك أنا حطيت عليها شخص يجي نمشيو للكونترا اوبجيكتيف نمشيو للعقود الاهداف ما يسالش تعامل معاها انت المؤسسه هذيك اللي هي عباره عن مؤسسه دخلك في برشا فلوس تعامل معها كبريفي شبي احنا عندنا مؤسسه طيران هنا شركه طيران خاصه ناجحه علاش انت شركه الطيران العموميه هي اللي خاصه فما مشكله في التسيير بخلاف فما مشاكل اخرى هيك ليه فما مشكله في التسيير يجي نحكيو يجي نقعدوا شبي الانفستيسور اليوم هارب منك اليوم في تونس علاش هارب اليوم الانفستيسور منك هارب وتقعد تحكي وانت كنائب تلقاك تجري من وزارة لوزارة وتجري من إدارة لإدارة يا ولدي راه وانت مفجوع ما تقول انا شيخي انا باش نعمل كيف وما انا ما يهمنيش ما تنجمش ما يهمكش انا حلفت على القرآن ما نجمش ما يهمنيش
1: يعطيكم الصحة. المواضيع كلها مهمة، الوقت اللي غالب هو اللي سرقنا. ثم بعض المواضيع باش نأجلها لأنه الحقيقة برشا بين ظفرين احباط ما منحبش
0: لا مش احباط مش ما نحبش مثال المهم انه تحلل الموضوع راهو باش نلقاو الحلول راهو لازمك تعمل الدياغنوستيك الصحيح
1: صحيح
0: احنا قاعدين ديما في مرحله دياغنوستيك اي نقدموا سيد الرئيس يا سيد رئيس الجمهوريه اي نقدموا اي ناخذوا مع بعضنا الحلول احنا شنو هي الثوره التشريعيه راهو الثوره التشريعيه ما تصيرش بالقطيعه بين الوظيفه التنفيذيه والوظيفه التشريعيه راهو فما تكمل راو فما برشا حاجات يعني تغيب على المشرع وتغيب وفما برشا حاجات اخرى تغيب على المسؤول التنفيذ
2: شو سبب القطيعه توا بينكم وبين بين السلطتين
0: الخطاب النقدي اللي ساعات يفوت
2: معناها
0: يعني يعني اليوم ممكن هذه انه بعض النواب تعمل في الشو شنو بعض النواب تعمل في الشو ما زيد تيشان الشو اللي نعمل فيه يا اخي مانيش انا اخي انا انا راني انا انا انا انا منتخب كيف كسيد رئيس الجمهوريه اما انا المواطن يوصل لي انت المواطن توصل لك كي تهبط له او فما مواطنين معينين وما نعرفش هذيك كيفاش يختاروهم لك سيد الرئيس باش تسمع من عندهم وقتها يتناقش معك المواطن اما انا يوميا المواطن عنده نمره تليفوني ما ينجمش يكلم والي ما ينجمش يكلم معتمد ما ينجمش يكلم وزير ما ينجمش راهو بالنسبه لي اقرب واحد هو النائب اليوم انا نحب نوصل لك عندي برشا ملفات اكثر من تشعل الحمراء اكثر من الدوسي الاحمر اللي عندك سيد رئيس وتهم وتهم
2: جهه وتهم
0: حياه المواطن وتهم معناها مستقبل البلاد وتهم وتهم وتهم وفما برشا تخاذل في التعامل مع الملفات هذه هي اللي شكون نشكي يعني نشكي ربي شاكيله ربي
1: اذا كان
0: لكن اليوم انا نحب نوصل
1: شنو يقول
0: بيصير اليوم كي تعيط الوزير ولا باش تعيط ولا انت باش تمشي الوزاره مش نقضي قشور خاص راهو نتاعينا راني ماشي نهز راي فما مشكل معين ساعات موجود عند الوزير ساعات غايب على الوزير هنا سيد الوزير قل لي راني في بالي بيه وراني تعاملت معك كذا وكذا وكذا وما تقوليش راني انا باش نبعث التفقد للبلاصه هذيك وبعد تسكروا التفقد والله اعلم والله اعلم شنو بعد الاجراءات اللي باش تاخذها
1: نعم
0: كيما
1: وسع بك والله بالحق خاطر الانسان اذا كان يحب بلاده وغير عليها من نجم كان ينفعل ومن نجم كان يعبر على هذية من اعماق قلبه الحاجه اللي نحن مش فاهمينها كمواطنين ولا كاعلام انه ثم كما قلت نوع متاع خطاب نجم تقول بين ظفرين مطمئن تهبط على ارض الواقع تلقى العكس تماما تلقى حد شيء ما تلقى كأنه الخطاب لا يترجم على أرض الواقع
0: لا ولا تقول له أنت هاو الرئيس قال يقول لك برا مشي يجيب الرئيس وبرا مشي يجيب الرئيس تو ينفذ لكم شو اللغة وين وصلنا معناه لهنا يعني في غياب الدولة في غياب المحاسب
1: اليوم أنت تقول الضوء مقصوص في الدار والماء مقصوص في الدار والبلاغات قاعدة تهبط من زوز مؤسسات اللي هي عمومية يطلع سيد رئيس يقول هذا غير طبيعي وغير معقول ومن المفروض ما يتقش الماء والضوء تفهمش حاجة
0: العوين اللي قاعدين يعطيك صح العوين اللي قاعدين يتسبوا مثلا تاع ستيك والله يحكيوا لي والله ناس ترقد على كردونة
1: راهو
0: ساعات هذيا القصان نتاع الضوء يتولد عليه مع السخانه هذيا ضربين نتاع ترانسفورمويت اخرين وراهو شيء ترانسفورمويت اخرين راهو شيء كبير تلقاه ليله كامله هو يصلح وليل ما يرقدوش وفي السخانة وفي الواحد وما فماش حتى ساعات ما يلقاوش شربة الماء
1: صحيح
0: معناها راهو ناس تعاني
1: أيه.
0: علاش تعاني وش وصلنا لهذا
1: الخطاب هذاك اللي هو مفروض السيد الرئيس يحب يطمن به هو ينجم يكون العكس يعطي مفعول عكسي ضد الناس هذوما لانه يقول له انت متواطئ انت متآمر انت قاعد تقص عليا في الضوء هو السيد الرئيس قال لا ما
3: مفروض ايه شدهمش هالمتآمرين هالمتواطئين
1: هذا هو اللي نحبوه احنا الخطاب ينجم يكون صادق صحيح والنيه طيبه صحيح لكن
0: اعطيني مسؤوليه صحيح اعطيني
1: لكن اعطيني شكون الناس هذوما واعطيني البدائل
0: يا اخويا ما تعطينيش ما عايشينش انا بالشهر بالعبيد قول راني قاعد نحاسب فيهم مسيح ليش ما تعمل شهرش بالعباد وما دام هما في إطار التحقيق قول راهو وقع فتح بحث تحقيقي وإلا راهو
1: فما ناس قاعدة تاون
0: وصلح الوضع كيفاش صلح الوضع السيد هذاك هو قاعد يزمك تغيره بالوقت يزم تجيب شكون في بلاصته يزم تعيط لشكون اللي هو باش يدور العجلة راهو اليوم هذه هي المشكلة راهو في ساعة ساعة تمشي تمشي الإدارة باش تصح ورقة يقول لك اللي صح راهو في كونجي وقتاش يرجع شكون يعاودوا
1: حتى يجي
0: يعاودوا حتى حد شنو هذا
1: بعد شوية باش نمشيوا لموضوعنا السياحة الداخلية نصيف ساعة اللي مازلت نكملوها فيها ونعطيكم زادة بالطبيعة نتيجة المسابقة مازلت في ضمن الساعة هذه اللي خليهم إذا كان يحبوا يزيدوا يشاركوا معنا باش يربحوا 100 دينار.
3: مع اليوم كان يتفاعلوا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تدوينة وسؤالنا اللي يقول نسبة التلاميذ المسجلين إلى حدود شهر أوت في منظومة الحياة المدرسية 23% 33% ولا 53%. الإجابة صحيحة تنجم تربحوا 100 دينار من أهداء إذاعة المنسير.
0: بربي حاجة على الموضوع هذا.
3: تفضل.
0: هي هي هي منظومه جديده لكن المنظومه القديمه فما ناس اليوم فما ايتوديونات اللي مات اللي فاتوا بداوا باش يعملوا التسجيل نتاعهم لكن الكارت نتاع الاودينار هذيك اللي توفرها البوست غير متوفر وتحلوا السيت وناس واقفه على البوست او يلوجوا ويستناوا كذا
1: وصفه طويل
0: وتحلوا السيت وتسكر له باش يدخل الانسكريبسيون ساعات يخلط وساعات ما يخلطش مش الناس كل عندها اكسي اليوم والانترنت بالضوء
4: وفي الاخر الورقه نتاع محلول باش يهزها للجامعه ولا يهزها للمدرسه
0: وبعد باش يهز الورقه وباش يهز
4: شنو اللي عملنا
0: وليه وليه التوفيق وفر لي اولا ثم انت كي تحلي السيت وتحلي وتخص عليه الضوء وين ما كيفاش باش ندخل انا المنظومه هذه على الاقل وسع لي في الاجال
1: لا إله إلا الله.
2: ثم مسألة تنظيم
1: عندك الكلمة أيمن.

0: مواصلين معكم ديما في برنامج عين العقل. الآن باش نمشي والموضوعنا الرئيسي اللي هو السياحة الداخلية. والسياحة الداخلية ثم برشا ما يتقال فيها، لكن قبل ما نحكي ونحن نسمع الناس شنو قالت التسجيل هذية بإمضاء هادي الحاج يوسف، نشكرها برشا عن راديو ويب أمواج المونستير، شباب بطبيعة دار شباب المونستير. أيوة، فنسمع من بعضنا ثم نرجع. مرحبا.
1: أكثر حاجة تو تحدي فيما يخص السياحة مثلا في العالم هي المناخ نتاع وتونس، قاعدة تتمس شوي. ماذا بينا مثلا كيف ما قلنا احنا في شكل أنا قلت أنا مثلا المرافق اللي مش يمشي لها التونسي باش يتفرهد فيها تكون عندها رؤية جديدة باش تستوعب ما قلنا احنا السخانة اللي عمرنا مريناها الحقيقة بديت السنة وبديت واضحة. فهمتني؟ ماذا بيه مثلا كيف ما قلنا احنا يكون شوية مثلا في شكل طرق مثلا باش التونسي يقعد ديما في بلاده وديما في السياحة الداخلية.
2: بلادنا من أروع البلدان الحقيقة، فيها مناظر خلابة وفيها برشا حاجات مزيانة، جيست الدولة تتعاون تتلهي بها شوية، فهمتني؟ مع اللي قاعد يستثمر مع المستثمرين، والله تقريبا كما كل مواطن تونسي، معناها كل مرة يوفر حويجة يخبي حويجة خاطر مش الناس الكل، معناها تنجم تعم سياحة داخلية ولا تتفرهد برشا ولا هلا بشوية بشوية، فهمتني؟ يلموا طريف كل شهير نخبيوا حويجة وبعدها كنحضروا احنا ونجيوا
3: شوية بحر شوية. هذاك هو، هذاك حد قال هذاك الجهد، هذاك هو نحن الحاجة اللي ما عندناش وما هانا نشوفوها نتفرهد فلوس استقبل كل شيء نعمل معناها ميزانية معينة في حدود قديش، وكل عبد جهده كل عبد إمكانياته، خم غير فلوس الواحد مش نجم يتحرك حتى البلاص، إمكانياته متوسطة يشوف حاجة على قده يلوش في دار هانا متوسطة، على كل إنسان وإمكانياته يفضل بشوي بشوي باش من بعد هانا نبدأ بهاني نكري الدار نشوف الحدود قديش لو ميزانيتي والموقع بحكم خاصة الواحد يبدأ ما عندوش معناها ترانسبور وكل ماذا بيه كل شيء يبدأ قرب ماذا بيه إيه كل شيء يبدأ قريب باش ينجم ينجح حك اللي يمتلي هو قعد فيه.
1: فيما يخص السياحة الداخلية هي مربوطة أولا ساعة باش نبدأ واضحين أمور مالية، الإنسان باش يهز عيلته فهمتي ولا ماذا بيه يرقى مثلا بلايص متجدة، بلايص مثلا كما نقولوا نحن تبدأ ماهياش مثلا بالنسبة لي له كروتين يولي، وهذا نداية مثلا للسياحة الداخلية باش تكون متجدة تكون فهمتي باش تكون كما يحلقش منها.
4: السياحة الداخلية مثال تنبرمج يعني باش نخرج 15 يوم ولا شهر واحد نبرمج لها ولا بستة شهور وسبعة شهور، باش هانو كل شهرية ولا كل شهر نفضل منها نحطها غاديك نقول هذيك مثلا نخبي فيها هاني باش نخرج نعمل ايامات. احنا جيت جامعة ما شاء الله نحب تعب نتاع انا كنت جاي لهنا ندخل
1: السياحة
4: في تونس بيه انا مناطق بهية سرت الهوارية كما المهدية جربة سوسة
5: المهدية عالمية سوى في بحر نظيف نظيف مونتاليتي نتاع بلاد السمحة ياسر الأمن والأمان كين حط كرهبتي بالحق ما عشت لفت لها نهار كامل بالنهارين حتى أكثر حاجة تعجبني في المهدية حتى لهنا ما ريتش مشكلة نتاع مثل بركاجات ولا الحمد لله مريقلة حاجة باهية معناها أكثر حاجة نرتاح لها أنا كي نبدأ مأمنة لعائلتي ولا كرهبتي أهم حاجة مش نمشي مثال ندخل نعمل عمل نلقى مثال مرتي ولا بنتي ولا أختي ولا كرهبتي معناها ما عادش تحلالك بالطبيعة معناها الأمن والأمان هذاك شنو نحب
4: أنا ضد النزول الغالية برشا بالنسبة لي تساعدني في هيك دار خير من النزول على خاطر مش
5: للما نحكيك على كإنسان مري عائلة ولا باش تطول أنت تعمل 20 يوم ولا شهر تولي تقابلك دار خير حتى ولو كل مرة في بلاصة تقابلك دار خير.
4: مشكلة فيه شوية شنية هاني عندك كما السمسار مثال مني كانت دار تتكلهب من بمئة ألف ولا بتسعين ألف ولا بسبعين ألف الواحد مع السمسار توليك مئة وعشرين ألف ومئة وثلاثين ألف معناه مني كنت انت أربعين ألف تزيد بها نهارين ولا ثلاثة أيام ولا خمسة أيام يولي يربح السمسار مثال يجيك يجيك ما هوش يجيك على نفس الدار تتكلهب مش بنفس السوم مثال ولا الدار تقول لك 80 هو تقول لك 120
3: وحنا نعرف بلادنا ساعة قبل ما نعرف بلاد الناس نشجع بالحق نشجع السياحة الداخلية في نعرفوا بلادنا ونشوفوا ونكتشفوا وماذا بيه الواحد كان عنده الإمكانيات كل مرة في بلاد ماذا بينا نطلع ونشوفوا ونشوفوا الدنيا ونشوفوا بلادنا ونشوفوا حتى بلاد باهية وسمحة وماذا بينا نكتشفوا كل هنا نشطوا الاقتصاد نشطوا نحركوا هنا كل واحد الناس كلها تستفيد نستفيدوا من بعض غير من نعطوه العبد هنا نستفيد ونحركوا هنا شوية نحركوا الاقتصاد ونحن نتفرد والناس كل تتفرد ولا يفهم شوي صعوبات كما هذا البعد ولا واحد تبدا بعيد شوي صعوبات في التنقل في اللي ماني معناها ما عندوش ترانسبور يتعب شوي تو كيفنا نحن تقلقنا تعبت وزيدنا موي رجلي ركبي وكل تعبت تقلقت شويه في جاني حسيت بلايص بعيده شوي تقلقت اما الحق ما لقيتش حتى صعوبه الحمد لله يرحم والدي وبهنا العباد الحق باهي العباد ما لم يكلمك حتى حد اما الحق نبدا مرتاح بالرغم اني خوافه معناها الحق هنا يا ربي ولك الحمد كلم البلاد وما لقيناش حتى قلق وليداتي نخليهم يخرجوا وهنا الحق يا ربي ان شاء الله ربي يسبل علينا الستر
6: امين
3: تشجع المدبي اللي عنده اللي امكانيه يحاول بيخرج يتفرهد ويشوف الدنيا حق فما حويجات كنا ما كناش نعرفهم شفناهم والحمد لله تفرهدنا ونمشوا ونروحوا بنفسيه جديده يا ربي ولك الحمد الحمد لله خير.
0: واصلين معكم ان احنا كنا نسمعوا في المواطنين اللي هما جاوا وصيفوا في المنستير وقديش حبوها البلاد ومحليها ومزيانه وقديش نحبوا ثم شكون قال والله ماذا بيا نكسب دويره في المنستير المنستير من افضل المناطق اللي تنجم تعيش فيها في تونس بالحق لكن حكيوا على السمسره حكيوا على الاسعار نتاع المنازل اللي هي ولات غاليه برشا احكيوا على الامكانيات اللي قد ما تنجم نقولوا تقتصد وتلم عام كامل لكن راهو ما يكفيكش باش تعدي حتى جمعه لانه غالي الكري وغالي المصاريف فهذا يعكر عليهم شويه ربما الاجواء لكن بطبيعه الحديث على الامن والامان هذا الكل من افضل ما سمعنا مزيان التعليقات نتاعهم الحقيقه نرجع اذا للنقاط اللي هي صعبت عليهم العمليه اليوم التونسي مازال ينجم يمشي يصيف في زوليدات ويعمل جماعه 15 يوم نحكيوا راهو كيما
7: مش وتله معك
0: مش وتله شكلي دويره
7: حاجه مستحيله نحكيوا احنا راهو سياحه داخليه زاد ما هيش ديارك هو راهي نقل وامن ونظافه واسعار معقوله وخدمات محترمه اليوم كي تشوف في ليزافيش على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عنده دار بشكري يقول لك داري ما يقصش عليها الماء وعامل مع يسوق خاطر للاسف برشا ناس جاوا وصيفوا السنه ان كان مسير سوسه مهديه في المناطق الساحليه يلقاو الماء مقصوص والضوء مقصوص يقول لك اني يعلم بيا ربي باش نجيب عائلتي ومصروف ومتسلف ولا مخبيهم نحب نطرد عائلتي نلقى روحي في وضعيه خايب وهو تلقاه مسبق فلوسه فما شكون قص ومشى رجع وفما شكون ضحى ونجم نقولوا على اساس باش يتفرهد ويعوم ويحوس وضعيه صعيبه وصعيبه برشا بالنسبه للسياحه الداخليه راي ولات تتكلف برشا فلوس تجنبا لاسعار المشطه للنزول التونسيه اللي ولات حتى نحكيوا على مستوى الخدمات والجوده نتاعها قاعده تتراجع وما تتمش معامله التونسي كما معامله الاجنبي
0: مازلنا نرجعوا لنفس
7: وهذا واضح كيف الاسعار والخدمات سيئه وسيئه للغايه نحكيوا على الوتله بالنسبه داخل احياء ولا بشكل دار قعد هو السبيل الوحيد ممكن اليوم للتونسي باش يتفرهد ويصيف في المدن الساحليه
8: تاع منطقه كورب زوز كوربات كورب العقليه النفعيه اللي عند مزدي خدمه النزل السياحيه النزل والسياحه كل ما يقدم خدمه سياحيه حتى وكاله الاسفار وفما كورب المواطن اللي هو المواطن يقول لك اني عندي ميزانيه نمشي حدا اسكو المنتوج اللي يقدمه المزدي الخدمات السياحيه يمشي بنفس الكورب اللي طموحات المواطن او ميزانيه المواطن شنو عنده هو باش هذا يعتبر عائق كبير فمع عائق اخر السياحه الداخليه ماهيش متنوعه في تونس في عقليه ديما ماء وبحر لكن تونس ماهيش كان ماء وبحر تونس غنيه بالمنتوج السياحي الجبلي من عشان في السياحه الاخرين نجم تنوع انت المنتوج نتاعك
7: عنده زهر باش يعوم
8: علاش يقعد ديما معناتها السياحه في الصيف كان بحر وشمس
7: ما يمشيش للصحراء
8: حتى لا لا لا مانيش نحكي على الصحراء نحكي على الجبل نحكي على معشني فما الإقامات فما منتوج سياحي آخر زمو يتنوع
7: وعلاش السياحة الداخلية
8: والسؤال علاش مربوطة كان بالصيف هي السياحة الداخلية عشان كان نحلل كان السياحة الداخلية علاش ماشى على طول العام السياحة الداخلية
7: عطلة مارس يمشيوا للجنوب عطلة الشتاء يمشيوا للشمال الغربي وفي العطلة الصيفية يجيوا للمناطق الساحلية مقسومة معناتها بالنسبة للمواطن التونسي اما على مستوى الخدمات والغلاء والاسعار السنه
8: فما منطقه الشفافيه زاده كي تلقى انت وكالات اسعار أسفار سامحني هاي مو الأسعار مثل الأسعار ولا نحكي وكالة أسعار فهمتني وكالة الأسفار معناها تخدم حتى تعمل كل نقول وإحنا كل بروموسيون هي البروموسيون هذوكم فمش قانوني ينظمهم
0: اكيد راه
8: وتعمل لك بروموسيون كيما نعرفش اني رحله الجربه مش تقعد 8 ايام تلقى منهم راس مالك 5 ايام 8 ايام هذوك مالور اللي انت دافع فلوس هذا زاد غياب الشفافيه
7: اللي يكون عارف تمشي الجربه معناتها اللي تجيك القباضه
8: ما
7: روحك.
8: نحكيش على يعني هو اكزامبل جربه
7: محظوظ انت كي تمشي الجربه
8: ما نعرفش اني هرقل نجم يكون شمال الغرب
0: عنده فلوس
7: عنده فلوس حتى ما عنده فلوس
8: نعرفش يعني نشوفوا الاداره نتاعها فما زاد غياب الشفافيه يساهم من بعض راه مش الكل ديما من عند
0: يعني تقول انت ديما فما جانب تاع استغلال ربما للمواطن
7: يغتنم هو حتى ما يحكي على كبار أصفار وناس منظمة مهيكلة أنا أحكيو على عائلة تونسية بسيطة
8: شي زمرت العقلية الكل ولا تمشي للأصفار
7: لا والله شيء ما عادش يخلط الكاكة
6: البارح عندي شكون بعث لي من جربة فيديو صغيرة في الوتيل قص عليهم الضوء قاعدين في الوتيل قص عليهم الضوء شوف احنا إذا كان مش نحكيو على السياحة الداخلية إجا نحكيو الساعة على منظومة الكراء في تونس ساعة هي في وسط العام انت باش تبعث لك اتيديون تونس ولا في جيل مستير ولا في سوس الغلاي والكويت شوف قديش ولات اليوم بالحق يعني الاسعار ولات مشطه وهذه حاجه من الحوي هذه ازمه من الازمات غلاء الاسعار وتدهور القدره الشرائيه نتاع المواطن هذه من اهم يا سيد رئيس الجمهوريه هذه من اهم الحاجات لازم نلقاو لها حل اليوم بالحق راهو وهذا زاد في غياب تدخل الدوله للتسعير ولتحديد الاسعار وليه اليوم انت اذا كان تخمم باش تبعث لكم ما عندوش فوايي باش يقرا في تونس ساعه تبدا في مخك ما تلقى حتى بالحق راه تبدا من 800 ومن المليون وانت تحكي
0: صحيح
6: فما بالك اليوم في السياحه في وقت راهو ستان كوميرس راهو فما ناس تكري ديار وعنده ديار تلقى سمسار وين هذوك هما اللي دخل منهم فلوس تلقى كريم من عند ماليهم فما ناس ربي يعطيهم عنده ديار يعطيهم السمسار يكري موينو معناها فلوس في الشهر ولا ياخذهم من عنده لك فيش متفاهمين وهو اللي يتحكم في الاسعار ويتحكم أنا كنهار نحكي مع نايبة من كيف وقاعدين نحكي قديش بيكم في المستيريوس ريش فما قلت لها عليه قلت لها عنا مشكلة الماء والضورة قلت بالحق خاطر لهنا الناس تحكي لهنا بحذنا اللي سايب عليكم تمشيوا تصيفوا في المستيريوس وفما مشكلة كبيرة متاع ضوء وماء صحيح مشكلة الأمن بارابور البلايس أخرين احنا في المستيريوس
0: صحيح هذا يحسب نعم
8: يحسب يحسب زاد سوسو المهدي
6: صحيح احنا راهو في مساله النظافه رغم النقص اللي احنا نرنو ديما لما هو خير وما كذا في الوضع الحالي خير من مناطق اخرى لكن اليوم بالحق مشكله الماء والضوء عملت بوليميك كبير عملت مشكله كبيره
0: وبرشا ناس كما قالت الديلي راهو سيد الناس روحت رجعت فلوسها مشات
6: خاصت السيجور نتاعها
0: وروحت
6: ومن بين اللي يحكيوا على المخزون الاستراتيجي ناس وقت لجيت هذومك وقت لجاو وهو كاري دار ما نعرفش قداش في الجمعه مليون مليون ونص وزملين ما نعرفش قداش في الجمعه يولي يشري في 3 و4 ستيك يحط فيهم في الدار باش ولادو يدوشوا بهم بعد ما يروحوا للبحر تلز وباش يحط في السلدو باش يستعملهم للأمور أخرى يعني وهذاك علاش يعني اللي كان يستهلك عائلة تستهلك في كرتوشة ماء
0: ولات أكثر
6: ولات تستهلك في 4 و5
0: لأنه الكل شيء
6: ولا الاستعمال كامل كله شفته كله مربوطه بعضه هذا خلى برشا ناس قصوا السجور بتاعهم
0: صحيح
6: فما كوميرس آخر طلع وقاعد يتطور بالقديه ومتاع لي سيتير هو اليوم الناس الكل ولا تركب في ليسيتيرن في الديار والناس الكل تركب في ليسيتيرن في الوقت دونك شفت كل حاجه مربوطه
0: واليوم سيد النائب ونحن هذيا من حقنا كشعب تونسي وكعائله تونسيه انه الدوله تتدخل باش تدعمنا في فتره الصيفيه باش نتفرهدوا راهو الناس الشتاء ما نحكيش على الازمه تو في الصيف خلينا نقولوا صيف عادي تعدى كما قبل راهو الضغط اللي نعيشوه في الشتاء راهو ضغط رهيب تاع جري وراء الخدمة وراء الدراسة ومع الامتحانات
6: ومع والتيودات وجيب وراح وزم الاتيود
0: ما نوصلوا للصيف كان ما عادش فينا فأنت اليوم كدولة علاش ما تخممش أنك أولادك وعائلتك تتفرد لأنه هذيك اللي بيش يرجع لك من بعد على الخدمة متاحهم على صحتهم على كل شيء بيش تستثمر فيهم
6: تشري دواء للناس هذوك بيش يخذوهم لكونجيات قاعد تخلص في شهري على الناس اللي قاعدة تاخذ لونج ديوري
0: وانت كان توا تصير إحصائية عند الأطباء متاع الأمراض النفسية توا تتفاجر فاليوم نحن الدولة يزمها تفكر أنها زيادة كيما دول أخرى تخلي لك المجال أنك تتفرد ماديا نتعاملك شوية أو تسهلك على الأقل كما قال حاتم بالنسبة لوكالات الأسفار وغيره وهذوما ولا الناس اللي تنجم تقدم خدمات مصدير خدمات، علاش ليه ما تكون ثم اتفاقيات لفائدة الشعب التونسي هذا في الصيف العائلة التونسية اللي عندها زوج ثلاثة صغيرات تهزم توش تفرد في منطقة تكون الأسعار في المتناول، علاش ما تصيرش نوعية ربما التسهيلات هذه والتيسير هذه للمواطن التونسي علينا احنا لا نرتاحوا شتاء لا نرتاحوا صيف لا نجموا كما الناس الآخرين في مناطق أخرى في شعوب أخرى يتمتعوا بعطلهم ولينا ما عادش نلوجوا ما عادش نحبوا نخرجوا.
6: فاشك انا نقولوا خلينا نعملوا الكل معناها مستوى عائله ونعملوا له معناها حاجه نتاعو
7: حسب ميزانيه
6: خاطر برا امشي للوتله 5 ايتوال تلقاها مع بها بالتوانسه وشوفك الكراب اقف انت في الشارع وشوف قداش من كهرباء تلقى مليارات كراب عند عائلات تونسيه وما تفهم حتى شيء وفما ناس معنى عايشة في مستوى كبير برشا وتقول لك أنا 5 ايتوال دو لوكس برشا شفت تقل توينس
0: موجود
6: أكثر
0: موجود
6: أكثر من الواحد
0: ثم ناس عايشة
6: ولكن احنا تو نحكيو على المواطن العادي والبسيط
0: وهذا اللي يهمنا
6: أكثر اللي هي وهذه زادة فما دق نقص الخطر وزير الشؤون الاجتماعية يزمو يفيق والوزارة يزمها تفيق لأنه هكي الطبقة المتوسطة مشيت
7: تريت
6: ما عادش موجودة
0: ما عادش
6: موجودة وتقلبت الموازين الاجتماعية في تونس واليوم نشوفه في الكناترية وفي الوعد هم أصحاب الأموال وهم اللي يتحكموا في المجتمع وبدلوا حتى النمط المجتمع التونسي وهذه حاجة خايبة ورش حاجة خايبة وخطيرة جدا احنا رانا شعب متعلم ومثقف وش كانت أكل الطبقة الوسطى ذيك اللي عندها قدرة شرائية معينة في مستوى معين كانت موجودة اليوم مشيت ما عادش موجود القدرة الشرائية تهريت إلا عند ناس معينين بالحق حافظوا على قدرتهم الشرائية وهما ولاو يتحكموا في القدرة الشرائية متاع المواطن
0: نعم
6: من وقت قلنا سمحني لوزير التجارة سيما برك أضعف أضعف حلقة في السلسلة متاع التوزيع
0: نعم
6: هو المنتج الفلاح مثلا والمستهلك
0: صحيح
6: هذوما المنتج الفلاح قاعد مش قاعد حتى يخلص مخلط على على على على تعبه على عرقه
0: نعم.
6: واللي يستهلك سيكن ربي يعلم بحاله نعم. واللي في الوسط هذوكم
0: ضاعوا
6: لا شيخين اللي في الوسط هما اللي قاعدين يستغناو كسماسره وكل اللي في الوسط هذوك وكل الواحد هذوك هما اللي قاعدين يستغناو وهذوك اللي يتحكموا في الاسعار وفي في ظل غياب الدوله
0: نختموا حتى كان عندك
8: سؤال وحيد هو نطرحه سؤال في اطار السياحه الداخليه هو كيفاش ينجم نحولوا السائح التونسي من زبون موسمي ينظروا له كزبون موسمي إلى زبون قار دائم نجم ينمي السياحة الداخلية أيوة. هذا يمكن سؤال كبير
7: قولوا في شهريته لا أكثر لا أقل
0: قولوا في شهريته ودعموا باش يدفع هذا
7: طب الأسعار هذه ما عادش فما سياحة داخلية سؤال أخير سيد النائب خاطر ردنا من صديقنا نحب نوجه له تحية مزري تبقى قال لك وقتاش الانتخابات البلدية وفماشي تنقيح تخدموا فيه تخدموا فيه في مجلس النواب في إطار مجلة
6: الجماعات المحلية هو مازال ما جا حتى شيء فما شويه فما بعض النواب اللي قاعدين يحضروا لكن ما نتصورش خاطر مازلت تعرفوا انتم العهد البرلماني الفتره البرلمانيه هذه توفى سناء معناها مازال عام تقريب دونك ما نتصورش انا عمليا بوتيتر كان جي حاجه تو معناها نخلطوا انا ما نتصورش انه فما تو شاقع تنقيح الجماعات المحليه كلمه واحده بربي على
0: الجلسه بربي نختم بها لانه مازال
6: عندي جلسه انا جلسه
0: 57 باش نعطيو لاذين
6: طلبنا نعم. جلسه مع الحكومه جلسه استثنائيه بحكم الدستور ثلاث مجلس النواب الشعبي نجموا يطلبوا جلسه استثنائيه في العطله باعتبارنا في العطله
0: نعم.
6: لتدارس الاوضاع هذه باستدعاء بحضور اعضاء الحكومه من بين الحاجات اللي ضحك كلمة واحدة مراكز الأعمال في وزارة الصناعة
0: نعم.
6: ناس عندها ثلاثة شهور مش قاعدة تخلص ما خلصتش في شهريتها لا ماء لا ضوء لا شهرية لا ماكلة لا دواء لا حد شيء إيش باش يعمل
0: نرفع الأذان نشكركم برشا على المتابعة شكرا لك هذيلي شكرا حاتم شكرا أستاذنا يسري البويب يعطيك صحة على الحضور شكرا لكم يعطيكم صحة كل زملائي نجلة أيمن وسيمونير مع تحياتي عواطف جبيل الجمعة الجاية إن شاء الله نرجع ويرجع شمس زيادة مرحبا بكم
9: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت
10: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الرابعة للأنباء.
3: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
2: تتواصل اليوم عملية تعزيز تزويد المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بالمياه المعلبة ضمن البرنامج الخصوصي الذي أعلن عنه لتونس، وذلك وسط تأكيدات رسمية ومهنية على توفر الكميات وانتظام عمليات الإنتاج والتوزيع، مع دعوة المواطنين إلى تجنب اللهفة والتخزين واقتصار الشراء على الحاجيات اليومية. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء فاتح سبتمبر 2026، لتتواصل إلى غاية يوم السبت 5 سبتمبر. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية القادمة 2026-2027 نحو 93%، وأوضحت وزارة التربية بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية قد بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن الشروع بداية من غرة سبتمبر في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات خطوط أحواز تونس العاصمة وخطوط أحواز الساحل التي تربط بين سوسة والمنستير والمهدية. وأضافت الشركة الوطنية للسكك الحديدية بأن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز الصلوحية بداية من تاريخ تسليمها، مشيرة إلى أنها تخضع لتسعيرة تفاضلية وأنها حافظت على نفس أسعار الموسم الماضي. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن تونس تجاوزت ذروة مرحلة الحر، وأضافت أن درجة الحرارة ستتراجع تدريجيا انطلاقا من يوم غد وتعود إلى مستوياتها العادية قرابة 36 درجة في المناطق الساحلية والشمال، وتبقى مرتفعة في بعض المناطق منها مدينة القيروان وأيضا في مناطق الجنوب طوزر وقبلي. انتهى الموجز، موعدكم بعد قليل مع برنامج رياضة وصيف.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
5: رياضة وصيف.
6: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

مرحبا بكم مستمعينا دائما على موجات إذاعة المونستير. البرامج المباشرة متواصلة والمرة هذه مع الرياضة، باش نكونوا إن شاء الله في متابعة لزوز مقابلات من بطولة الرابطة المحترفة الأولى في إطار الجولة الثانية، مباراة نادي الإفريقي أمل حمام سوسة وكذلك مباراة الاتحاد المونستيري الملعب التونسي. بطبيعة الحال نقل لزوز المقابلات في برنامجنا، بعد مقابلة إن شاء الله التحليل الفني باش يكون حاضر معنا ناجي عاشور، من بعدها إن شاء الله من 7 لـ 8 اليوم حصتنا تتواصل استثنائيا حتى للـ 8 ساعة باش تكون مخصصة لبراعم فريق الاتحاد الرياضي المونستيري بمناسبة تتويجهم بدورة اسطنبول الدولية في كرة القدم. باش يكونوا حاضرين معنا ممثلين عن النادي، المدير الفني، المدرب، الرئيس الوفد، كذلك لاعبين. على كل باش نرجعوا بأكثر تفاصيل حول هذا التألق، تألق براعم فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. حبيت نعطيكم فكرة على برنامج مقابل الرابطة المحترفة الأولى، أكيد بخلاف النقل متاع زوز مقابلات اللي إن شاء الله محمد طاهر كيه وذكر الزرافي باش تولي النقل متاعهم. برنامج دفعة اليوم النادي الإفريقي أمل حمام سوسة، مباراة زفرة حسين بولعريس في تقنية الفيديو والفار منتصر بالعربي، المرسى وتقدم سقية الدير شيزفرة مباراة عبد السلماني، درساف الجنواتي حكمة الفار، الاتحاد المونستيري الملعب التونسي الحكم حسن النابلي، في الفار البرتغالي ماليرو، النادي الصفاقسي تراجي جوجيس الحكم محمد علي قروية، في الفار البرتغالي برونو ستيفانز، ويوم الأحد غدوة مع 4:30 الدفعة الثانية وشبيبة العمران يواجه الترجي الرياضي، الحكم سيف الورتيني، في الفار البرتغالي ماليرو، نادي حملون في وجه نادي بنزرت الحكم أمير العيادي، في الفار ستيفانز الأولمبي البيجي يواجه اتحاد بن قردين مباراة زفرة فرج عبد اللوي، وفي الفار أيمن نصري كذلك النجم الساحلي يواجه نجم المتلوي، وفي الفار باش يكون خليل الجري، وفي الفار أسامة بن إسحاق. هذا بالنسبة لبرنامج بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بالإضافة إلى متابعات من هنا ومن هناك خاصة تتعلق مشاركة تونس في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وآخر المعطيات اللي تنجم تجينا من تارانتو بإيطاليا. هذا محتوى برنامجنا. في البداية توصلكم تحية كامل الفريق، محمد السيدية في الجانب التقني، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية والتنسيق، معكم سنة البرهومي. مرحبا بالجميع دائما على موجات إذاعة المونستير.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك
2: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان ما يتعوضش.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. اكيد باش نبداو نقل المقابلات الرياضيه، وبطبيعه الحال نذكر اليوم ان شاء الله باش نتابعوا مباراه الاتحاد الرياضي المونستيري والملعب التونسي مع زميل ذكر الزرافي، وكذلك مع محمد طاهر كاهي مباراه النادي الافريقي وفريق امل حمام سوسه. ونتابعوا زوز مقابلات اللي بالتوازي عن خلال النتائج، مباراه المرسى وتقدم ساقيه الدير، وكذلك مباراه نادي صفاقسي وترجي جرجيس. ناخذ المعطيات الاولى مع محمد الطاهر كاهي من مباراه النادي الافريقي وامل حمام سوسه. مرحبا بك محمد.
1: مرحبا بك سناء، شكرا لك، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير من ملعب حمادي العقربي برادس في درجة حرارة فوق 40 درجة مئوية. يلتقي بطل تونس النادي الإفريقي بالصاعد أو بالعائد هذا الموسم لقسم الأضواء الأمل الرياضي بحمام سوسة. النادي الإفريقي في أول مباراة على أرضه بين جماهير هذا الموسم يسعى لتأكيد التقدم التاريخي على الأمل، بينما أبناء حمام سوسة يأتون إلى رادس من أجل نتيجة إيجابية مع بداية هذا الموسم، ولما لا تحقيق أول انتصار على السياف في ملعب رادس. أجواء الحقيقة جماهيرية احتفالية من جمهور النادي الإفريقي رغم الحضور المتوسط. انطلقت المباراة في هذه اللحظات على ملعب الرياضي بحمام سوسة، على يمين على يسار المنصة الرئيسية لملعب برازيا الصفراء، والنادي الإفريقي بزي المعتاد الأحمر والأبيض على يمين المنصة الرئيسية. تشكيلة الفريقين بالنسبة لأبناء المدرب يوسف المويدي على ملعب الرياضي بحمام سوسة: غازي عبد الرزاق قاد الفريق، وجعفر موسى في محور الدفاع، نور البيجي على اليمين، أيوب بن شعبان على اليسار، وسط الميدان ثلاثي فيه كل من مالك بعيو عياز خليل المشرقي، وفي الهجوم الثلاثي فادي بوعلي سليمان محمد أمين الجراي وعمر السماري. بنك بودلاء الأمل فيه كل من شرف الدين النصرالي كحارس مرمى الثاني، علي بن حسين، مصعب سيسي، رائد بالحاج عبدالله، أمين الجزيري، معتز عبدالله، ريان فيجو، ريان العيساوي وريان بالعبدالله. طبعا حارس الأمل في هذه المباراة هو محمد أمين الحزي. بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي فيه كل من مهيب الشامخ في حراسة المرمى، ياسين مريح، عمر عبد الحق في محور الدفاع، غيث الزعلوني قاد الفريق على الجهة اليمنى، علي سار، حسين بن علي، سيد خان، أسامة الشريمي، بلال آيت مالك في وسط الميدان، وفي الهجوم فيليب كين زومبي، أيمن الحرزي، وتيدوس إنكانغ المهاجم الكاميروني. بانك بودلاء المدرب ماهر الكنزاري في كل من غيث اليفرمين، ياسين بوعبيد، إسماعيل سيم فرا، معتز الزدام، هيكل الشيخاوي، ألان كونتي، أسامة بوقرة، حمزة الخضراوي العائد للتشكيلة الأساسية أو لتشكيلة النادي الإفريقي، ومحمد الصادق قديدة. بالنسبة لطاقم تحكيم هذه المباراة يقود الحكم حسام بولعريد، يساعد كل من يوسف الجامي كحكم مساعد أول، تامر السوسي حكم مساعد ثاني، وأحمد الزوازي كحكم رابع. بالنسبة لغرفة الفار منتصر بالعربي هو الحكم الرئيسي بمساعدة جمال الدرعي، وعادل الصغير أو سيد عادل الصغير هو مراقب الحكام في هذه المباراة. ثلاثة دقائق لعب، صفر مقابل صفر بين النادي الإفريقي وضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. إلى حد الآن ما فماش حتى كرة خطيرة على مرمى الفريقين. سامي،
0: واضح، شكرا لك محمد طاهر كي. إذن تعادل صفر مقابل صفر، وحتى في مباراة المرسى والتقدم ساقيت الدير عن 6 دقائق على انطلاقة المباراة تعادل 0-0. دقيقتين لعب في مباراة نادي رادس فيقسي وترجي جرجيس، التعادل صفر مقابل صفر. ما زلت مباراة وحيدة ما طلقتش هي مباراة الاتحاد المونستيري الملعب التونسي. مشو ناخذ المعطيات الأولى مع ذكر الزرافي. مرحبا بك ذكر.
2: مرحبا سناء، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة المونستير. مباراة ما انطلقتش، ما نعرفش علاش، لانه فما الكونتاروبور تعرفوا تم تحديده مع المنسقين العامين للمختلف الملاعب، مفروض المباريات الكل ينطلقوا في نفس الوقت، مفروض فما بث تلفزي، تاخير توا بستة سبعة دقائق كلها ياثر في الاخير على كل مباراة الاتحاد المنستير الملعب التونسي قمة في طقس الحرارة مش عالية لكن الرطوبة سناء الرطوبة باش تقلق برشا الرطوبة عالية جدا ما نعرفش قديش نسبة الرطوبة تعرفوا الثقل الهواء وأكيد تقلق الملاعبية في التنفس متاعهم الشيء اللي يخلي حتى الحضور الجماهيري اليوم ضعيف جدا بكل صراحة معناها مش حضور جماهيري متاع افتتاح موسم للاتحاد المنستير على أرضية الميدان متاعه معناها بمعطيات بكل أمانة تخلي إن شاء الله نشوف مباراة باهية في لقاء اليوم بين الاتحاد المنستيري والملعب التونسي مع انطلاق المباراة في ملعب بن جنات صافرة الحكم حسني النايلي مساعد خليل الحسيني أحمد الضويبي حكم رابع صفيان الورتاني حكم الفار هيلدر ماليرو من البرتغال يساعده محمد بوعبيد يراقب الحكام ماهر الحرابي وعمار العوري والمنجي النايلي ثنائي التنسيق الإعلامي انطلاق المباراة في ظل نقائص كبيرة في الاتحاد المنستيري بسبب الغيابات بداعي عدم تأهيل اللاعبين لأنه عدد لاعبين كبير لما تمش تأهيلهم وانطلاقا إن شاء الله من الأسبوع القادم بيتم تأهيل اللاعبين بعد ما تم تسوية وضعية من الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص المنع من الانتداب على كل هون نعطيك تشكيلة الملعب التونسي عاطف التخيلي في حراسة المرمى ساليفو تابسوبا منير جلاسي رائد الدربالي محمد أمين الخميسي يوسف أتوري ماميتيون يوسف السعفي بوبكر كمارا وائل ورغمي وفخر الدين بن يوسف في الاحتياط كل من مهدي بن مراد هذه كرة أولى للملعب التونسي وتدخل دفاع الاتحاد المنستيري ثم كرة ثانية للملعب التونسي وتدخل مجددا لمحمود غربال من دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري يضغط الملعب التونسي من البداية في ظل النقص العددي للاتحاد في ظل النقص الكبير في تشكيلة الفريق على كل قلت بالنسبه للاتحاد بالنسبه للملعب التونسي في الاحتياط مهدي بن مراد حسين الرفاعي عزيز الساحي بكر ديوب رفاعي الرياحي يوسف الضيف اللاوي الهادي خلفه امادون داي وبركه الحميدي والمدرب توزي ماريكو البرتغالي فخر الدين بن يوسف اول ظهور ليه مع فريق الملعب التونسي بشاره قياده الفريق اخر فريق كان لعب فيه كان لعب في الاتحاد الرياضي المنستيري الاتحاد المنستيري تشكيلته فيها احمد سليمان عبد الرحمن بوزغندا رايد بوشنيبه ريان عزوز يوسف بنغا ميراس بن حسن محمود غربال عثمان ديانهي صالح البرومي ابراهيم قدياقا ومهدي القنوني في الاحتياط ياسين القلال منتصر بغزالة ياسين العمري مازن سلامة عدن العقوبي علي بريبش شيم جبالي نور الزمان الزموري وبيجا تسيري با الملغاشي والمدرب الفرنسي رومان فولز التعادل 0-0 في دقيقتين لعب في الشوط الاول في لقاء الاتحاد المنستيري الملعب التونسي في ملعب بن جنات ارضيه ميدان ممتازه بكل صراحه قلت لكن ان شاء الله الحراره ما تكونش هي المؤثره في مباراة اليوم وما تعبش اللاعبين في بداية الموسم الرياضي وأول كرة كانت الملعب التونسي من خلال الركنية لكن ضاعت الركنية ومشات الاتحاد المنستيري حاول يعكس الهجوم لكن ضاعت مجددا هذه كرة لفيت الملعب التونسي والحكم يقول 5.50 لفيت الاتحاد المنستيري الحكم حسني النايلي حكم المباراة يطلب التريث بيشرجع يثبت مع تقنية الفار مع الحكم البرتغالي الحكم ماليرو إلدر ماليرو على كل يبدو لي العملية ما فيها حتى شيء بالفعل ما فيها حتى شيء ترجع الكرة لفتة الاتحاد المنستيري سنة إذا عندك ما نعرفش تحب تبقى معايا وانت لك الاختيار في كل الحالات
0: به نعملوا إطلالة صغيرة على مباراة نادي الإفريقي وملحم ممسوسة ونرجع لك تفضل طاهر
1: مرحبا بك مرة أخرى سنة 7 دقائق لعب 0-0 المباراة توقفت منذ لحظات لإشعال الشماريخ وما زالت متوقفة إلى حد الآن قلت مباراة احتفالية لجماهير النادي الإفريقي لما زالت فرحانة بلقب الموسم الفارق ننتظر في استئناف اللعب في ملعب رادس تأتي صفيرة حسين بولعريس الآن واللي كان زفر آخر مباراة الموسم الفارق للنادي الإفريقي يعود اليوم باش يزفر أول مباراة ليه على أرضه أمام جمهوره الحكم بن سيفي من ربيطة الكير عموما كرة في وسط الميدان للأمل الرياضي بحمام سوسة تسترجع من أسامة الشريمي يلعب كرة للحرزي حرزي بدل للجريمين عن طريق قيس الزعلوني قائد الفريق تاز الكرة باتجاه حسام بن علي يرجع لياسين مرياح ياسين مريح إلى عمار عبد الحق في وسط الميدان نقلات قصيرة بين لاعبي النادي الإفريقي كرة عند سايدو خان يلعبها طويلة قطرية في اتجاه قيس الزعلوني يمسح في الترويج قيس الزعلوني يمر يدخل الرواد ممتازة الكرة قيس داخل منطقة الجزاء عمل العرضية وغازي عبد الرزاق بخبرة السنين بعد الاختر يعود للأمل الرياضي بحمام سوسة الناس النادي الافريقي 9 دقائق لعب الى حد الان 0-0 كره وحيده كانت لبناء نادي الزمالك، ما عرفش كيفاش يستغلها في اول اللحظات، كان تقريبا على بعد لحظه وانه يسدد، لكن الاستماته حاضره من ايوب شعبان، كان غطى كما يلزم داخل منطقه الجزاء، ورا في وسط الميدان مخالفه وانذار على متوسط ميدان الامل ريان بحمام سوسه. مالك بعايو العائد للبطوله التونسيه يتلقى اول انذار في هذه المباراه، ترجع الكره من مخالفه في وسط الميدان للميدان الافريقي. حكم حسين بولعريس اكيد يطلب انه الاعصاب الكل تريد تكون عندي مباراه في كنف الروح الرياضيه، في قلب الجمهور قاعد يدفع في النادي الافريقي في هذه اللحظات، شويه احتفاليه ما زالت في اخر مباراه جمعت الفريقين، كانت في موسم 2012، هي 10 مباريات بين الفريقين، 6 منها للنادي الافريقي، زوز للامل الرياضي بحمام سوسه، وزوز تعادلات، 5-5 للنادي الافريقي في رادس، 5 انتصارات كامله للنادي الافريقي في رادس منها 4 مرات هدف مقابل 0. كيف ستكون هذه المباراه؟ المخالفه في وسط الميدان الى مخالفه اخرى للنادي الافريقي
0: في توقيت
1: الايسر، 10 دقائق لا 0-0 الى حد الان بين النادي الافريقي وملعب منفو.
0: شكرا لك طاهر، نرجع لذلك في مباراه الاتحاد المنستيري الملعب التونسي.
2: 7 دقائق لعب في الشوط الاول، ما زال التعادل 0-0 بدون جس نبض من البدايه، اللعب المباشر من الملعب التونسي، والاتحاد المنستيري يحاول انه يدخل في المباراه من خلال الكرات القصيره ثم تغيير النسق في النصف الثاني من الميدان في محاوله لمغالطه دفاع الملعب التونسي. على كل على هزوز هوام السناء على وقع المباراه نتاع اليوم، الاتحاد المنستيري يلعب بالزي اللي الجديد بالنسبه ليه، الازرق والابيض، هو زي رينا الصوره نتاعه ممتاز الزي نتاع الاتحاد المنستيري. وثاني حاجه اللي تم تكريم شبان نتاع اكاديميه الاتحاد المنستيري اللي تحصلوا على كاس اسطنبول او كاس الدوره التركيه باداء جيد جدا. ما عرفش شكون ضيوف عنا
0: ان شاء الله، ان شاء الله ذاكر بدايه من 7 من 7 ل 8 ان شاء الله باش يكونوا ضيوف حاضرين معنا باش نسلطوا الضوء على النجاح نتاعهم من خلال فوزهم بدوره اسطنبول الدوليه.
2: ممتاز جدا ان شاء الله في الاتحاد المنستيري في صغاره ان شاء الله بالنسبه للمرحله القادمه. على كل المباراه انت ارتفع النسق نتاعها، ارتفع الحماس، الاتحاد المنستيري يضغط، هذه كره قد يقاد يعني ولا تضيع الكره على التجنوني، كان عدم تفاهم، ضاعت كره على دفاع الملعب التونسي، عدم تفاهم، والاتحاد لو كان اكثر يمكن تفاهم بين اللاعبين كان ينجم يفتتح النتيجه، لانه فما انفراد باش يكون. هذه كره الاتحاد الرياضي المنستيري، اتحاد منقوص برشا ملاعبيه، على الاقل هذه كره ممتازه الاتحاد المنستيري في العمق، لكن تدخل دفاع الملعب التونسي، تدخل منير الجلاسي في الكره الاخيره، قلت الاتحاد المنستيري على الاقل ملاعبيه معناها اللي معروفين ومنقوصين. هذه كره في الاتحاد المنستيري، كره خطيره الاتحاد المنستيري، تسديد وخارج الميدان، اول فرصه للاتحاد المنستيري، اول محاوله للاتحاد الرياضي المنستيري من صالح البرهومي على يمين مرمى الحارس عاطف الدخيلي، فما كره، فما فرجه بدايه المباراه. قلت الاتحاد الرياضي المنستيري، يوسف الحرش ناقص في تركيبه الاتحاد الرياضي المنستيري اللي متالق مع المنتخب، منتخب اقل من 21 سنه المشارك في العاب متوسطيه، واللي باش يلعب النهار الاحد ان شاء الله الدور النهائي في مواجهه لفريق فريق في المنتخب الجزائري ان شاء الله، وان شاء الله الفوز للمنتخب الوطني التونسي. وايضا ريم بسباس، ولو انه ما كانش حارس اساسي لكن هو الحارس الاساسي للمنتخب الاقل من 21 سنه، وريم بوقديده زاد المنتدب الجديد في الاتحاد الرياضي المنستيري، هذا اضافه لاحمد بوصيده، لبوسعديه اللاعب الجزائري، لبرشا اسماء اخرى تم انتدابها في الاونه الاخيره وغير مؤهله بسبب كما قلت رفع المنع للانتداب اللي ان شاء الله مؤكد انه بيتم رفعه في بدايه الاسبوع القادم، لانه الاتحاد المنستيري الاسبوع القادم باش يكون مرتاح، لانه فريق الترجي الجيسي منافسه، فريق هذه خطيره الملعب التونسي، وتدخل الدفاع وتمشي للحارس، تمشي للحارس احمد سليمان، قلت لانه فريق الترجي الجيسي باش يلعب مقابله الدور التمهيدي الاول لكاس الاتحاد الافريقي يوم 4، يبدو لي 4 سبتمبر، بالتالي الاتحاد يكون معفى في الجوله القادمه باش يلعب مقابله متاخره. هذه كره طويله اللي فاتت الاتحاد المنستيري في اتجاه ابراهيم قدياقا، ترجع بالراس مره اولى ثم مره ثانيه، اخذها السعفي ياخذها السعف فماش حتى شيء وتماس لفيت الملعب التونسي. تماس لفيت الملعب التونسي في العملية الأخيرة. محمد أمين الخميسي في الحقيقة العملية الأخيرة كانت عند محمد أمين الخميسي اللعب الأشول. تلعب بالكورة في فيت الملعب التونسي لكن ترجع من لاعب ميراس بن حسن قبل البلال حسن في المباراة الفارطة. ممتاز ميراس بن حسن من مدرسة الاتحاد الرياضي المناسيري، إضافة كبيرة في وسط الميدان والملاعب الشاب الذكي هو وقت اللي تجي فرصة يستغلها. هذه كرة طويلة في مناطق الملعب التونسي تمشي للحارس، تمشي للحارس وكرة خطيرة لفت الاتحاد المناسيري وتدخل الدفاع وبرشا أخطاء في دفاع الملعب التونسي، برشا أخطاء في الخروج بالكرة في دفاع الملعب التونسي. ملعب التونسي سنة تعرف خرجوا منه معناه ديبيلي وقت اللي نحكيه على إد معروس وقت اللي نحكيه على الصحراوي هذو مثوني كانوا محور الدفاع خرجوا من الملعب التونسي، بالتالي تغيير كلي في وسط دفاع الملعب التونسي شلي خلي حتى المباراة الفارطة ما كانوش راضين برشا جماهير الملعب التونسي على محور الدفاع في مقابلة السي اس اس، رغم أن الملعب التونسي قدم شوط ثاني ممتاز. اتحاد يحاول أنه يرجع للثوابت متاعه رغم التغييرات الكبيرة في التشكيلة الأساسية تقريبا مقارنة بالموسم الفارط باستثناء دياني ما فما حتى لاعبي كان أساسي 100% معناها في التشكيلة الأساسية هذه، لأنه حتى بوشنيبة جاء مخر الاتحاد المناسيري قنوني مرة يلعب مرة لا قد يقع نفس الشيء ريان عزوز، بالتالي تغييرات كبيرة جدا في الاتحاد المناسيري وبيش تبني فريق راه شر واثنين وثلاثة ما تنجمش تبني فريق بنفس الآليات متاع النجاح وبالنسبة للسوتوماتيزم. كورة اللي فات الملعب التونسي بنغا ياخذها للدفاع الاتحاد المناسيري تمشي البوشنيبة، بوشنيبة يبعد الكرة في اتجاه قديقا بالرأس ممتاز قديقا في اتجاه القنوني لكن قبل الدفاع ترجع ورائية للملعب التونسي. الجيد في مباراة اليوم أنه بدون جس نبض بدون يمكن التغطية الدفاعية المكثفة بدون حسابات زوز في نقطة دخلوا للميدان برسمة وبطريقة لافتتاح النتيجة، بالتالي مهم جدا أنه الفريق اللي يمكن شاف روحه عنده أفضلية متاع رصيد بشري ومتاع استقرار لو الملعب التونسي يحاول يضغط على الاتحاد المناسيري في المناطق متاعه، والاتحاد المناسيري اللي مازال كما قلت يبني في الفريق يشوف أنه يستنى المنافس ويلعب المرتدات ويحاول أنه ما يرسكيش من البداية. رغم الاتحاد المناسيري في المباراة الفارطة ضد الأمردي بحمسوسة عمل شوط أول بصراحة تحت المتوسط أو دون المتوسط، والشوط الثاني كان بإمكانه أن يفوز باللقاء أمام أمل حمسوسة، وفما إجماع كان على ركلة جزاء للاتحاد المناسيري بعد مسك من القميص للقنوني، لكن الحكم مباراة الفارطة لم يتفطن للعملية وبالتالي الاتحاد كان بالعملية هذه كان نجم يكون خسر 3 نقاط. على كل كرة باش ترجع لفيت الاتحاد الرياضي المناسيري من الجهة اليمنى غربيل قاعد يطلب من قاديا جا باش يظهر يطلب منه معناه باش يطلب الكره تمشي كره قاديا جا مازالت عمليه وفما تدخل ضد القانون تبسوبا ساليفو في العمليه الاخيره لاعب بوركينابي والانذار للاعب الملعب التونسي مش تاليبو ساليفو تبسوبا او باش نثبت اللاعب اللي تحصل انذار. حكم رجع للعمليه اعطى مواصله اللاعب لكن وقت اللي شاف انه تدخل فيه خطوره فنرجع للعمليه واشهر الانذار في وجه لاعب الملعب التونسي على ما اعتقد منير جلاسي او اللاعب 24 رائد الدربالي، رائد الدربالي اللي رفع في وجه الحاكم حسن النايلي الانذار. ملعب بن جنات بالمناسير حله ممتازه بكل صراحه، ارضيه ميدان ممتازه وفما تفكير حسب البلاغ القادم من الجامعه التونسيه لكره قدم فما زوج مقابلات وديه للمنتخب الوطني التونسي في شهر اكتوبر تحت اشراف المدرب معين الشعباني، مباراة ودية أولى باش تلعب في الطيب لميري بصفاقس وتم الحسم فيها ضد مالي يبدو لي، ثم مباراة ودية ثانية باش يكون بين أولمبي صوصة وبين ملعب الجنات بالمناسبة
0: ضد البنين
2: أي ضد البنين يعطيك الصحة سنة، مازال ما تمش اتخاذ القرار النهائي ويبدو أنه معين الشعباني يشوف أنه المنتخب يلزم يخرج ويلعب معناها في ملاعب جمهورية مخالفة لاتحاد مناسيري على يسار الحارس عاطفي تخيلي مهدي القنوني في تنفيذ المخالفة، دفاع الملعب التونسي يرجع المناطق ويرجع ل 16 متر و50، نشوف فخر الدين بن يوسف يرجع لتالي بوبكر كامارا نفس الشيء، مامت يوم يرجع أيضا المناطق الدفاعية، الاتحاد يطلع بأكثر من عنصر من خلال يوسف بنغا ميراس بن حسن إلى جانب قديا قال مهاجم كيفاش باش يكون تنفيذ المخالفة من مهدي القنوني. تلعب بالمخالفة الاتحاد المناسيري في القائمة الثانية مضروبة بالكدية المخالفة، لكن دفاع الملعب التونسي رجعها، لكن الكرة كانت تسديدها أو كانت توزيعها ممتازة وضيعة على الاتحاد المنسير. محاولة المرور كانت من الجهة اليسرى، لكن المراوغة ما كانتش كما يلزم، لأنه كان فما الخط النهائي للميدان كان هو المدافع، يعتبر مدافع آخر، وميراس بن حسن لم يتمكن من المرور، وضعت الكرة على الاتحاد الرياضي المناسيري. كما قلت ربع ساعة فما نسق فما ريتم، عكس يمكن مباراة الفارطة مع الأمارات بحمسوسة كان طايح شوية النسق في بداية اللقاء، كل فريق يحاول في البداية يستغل الفرص. هذه كرة فما تدخل من يوسف بنجا على فخر الدين بن يوسف، يقوم لباس فخر الدين بن يوسف، بصراحة وقت اللي شد راسه فخر الدين بن يوسف كنا اعتقد أنه عنده إصابة، لكن هذه من الخبث الكروي، الكرة اللي فات الملعب التونسي مخالفة، مخالفة للملعب التونسي مع لياقة بدنية ممتازة من حكم المباراة حسني نايلي اللي ينظر مدرب الاتحاد الرياضي المناسيري رومان فولس اللي مازال ما يعرفش البطولة التونسية، رغم أنه يقول أنه مطلع لكن مازال ما يعرفش البطولة التونسية، مازال ما يعرفش الواقع متاع البطولة التونسية. الأكيد أنه مدرب حسب اللي وصل لنا أنه مدرب معناها عنده شخصيته وعنده كاركتيره لا يتأثر، حسب المعطيات اللي نعرفوها على المدرب هذا أو وصلت لنا. هذه كرة يوسف السعفي أو الورغمي، ورغمي في القائمة الثاني، صعود من دفاع الاتحاد المنستيري والتدخل من الحارس حمد سليمان. كرة الأخيرة كانت رأسية من الدربالي وأحمد سليمان في المكان المناسب، ما كانش صعيبة الكرة. ريان عزوز، ريان عزوز ممتاز الكرة تخرج الاتحاد المنستيري، وفما تدخل المخالفة لفت الملعب التونسي، مخالفة ضد صالح البرهومي سناء في توقيت 17 دقيقة لعب، مازال تعال 0-0 بين الاتحاد المنستيري والملعب التونسي.
0: شكرا لك، نمشي لمحمد طاهر، مباراة نادي الإفريق وملحمة ممسوسة.
3: شكرا لك سناء، نعود في 21 دقيقة لعب، 0 النادي الافريقي 0 الامل الرياضي بحمام سوسة. الى حد الان ما فماش كرة اختيرة على مرمى كل من محمد امين الحزقي وعبد المهيب الشامخ. بالنسبة للنادي الافريقي تفوق فني كبير وواضح على الامل، لكن امل حمام سوسة برصيد طموح يعتمد على اللعب الجماعي اكثر لتعويض هذا الفريق الفني بقيادة المدرب طبعا يوسف المويبي، ومتوسط الميدان مالك بعيو اللي عنده خبرة في البطولة التونسية. 22 دقيقة لعب، 0-0، كرة للنادي الافريقي في وسط الميدان، سيدو خان يلعب كرة مع ايمن الحرزي، حرزي لا تيدس اللي مش قاعدة تسلو كرة في عمق الدفاع ولا يخرج لوسط الميدان باش يستلم الكرة، يبدل على الجالمين ناحية غيث الزعلوني إلى فيليب كينزومبي، كينزومبي الزعلوني من جديد، ثم كينزومبي باش يشوت يسدد، سهل الكرة في يدين أمين الحزقي كأول كرة موترة من جانب النادي الأفريقي، أولى الكرات الموترة في المباراة بعد منتصف تقريبا الشوط الأول. اشترجع كرة من رمية التماس للأمل الرياضي بحمام سوسة في مناطق النادي الإفريقي على الجهة اليمين لهجوم الأمل، باش يتولى تنفيذ نور الباجي اللي عرف طعم الصعود في الموسم الفارط مع الفريق. يلعب الكرة لمحمد أمين الجري، يحاول يوزع نور البيجي، تضرب كرة في الدفاع، تضرب في حسين بن علي، تتحول لرمية تماس أخرى أقرب هذه المرة في الرواق. نور البيجي يستنى المساندة، يلعبها مع فادي بوعلي سليمان، خاطئ الترويض أو كرة سهلة في دين الحارس عبد المهيب الشامخ اللي يجري اللعب في اتجاه زعلوني، ثم كينزومبي فيليب يسقط يطلب المخالفة، ولا حكم المساعد يقول رمية تماس للنادي الافريقي على الجالمين. مازال فيليب كينزومبي ملقى على أرضية الميدان، يمشيله الحكم حسام بولعريس اللي زفر زوز مباريات فقط الموسم الفارط، مباراة السوبر بين الترجي والملعب التونسي، ثم مباراة الأخيرة في البطولة بين النادي الافريقي والأولمبيا البيجي. ترجع الكرة من رامي التماس للنادي الافريقي على الجهة اليمين. غيث الزعلوني يلعبها لياسين مرياح بلمسة ياسين إلى عمر عبد الحق. تقريبا واضحة نية يوسف المويبي في التعويل على الهجومات المرتدة. مغلق تماما الثلث الأخير في ملعب في مناطق الأمل الرياضي بحمام سوسة. 4-5-1 هذه هي وقفة الأمل الرياضي بحمام سوسة أمام النقلات القصيرة التي يقوم بها متوسط ميدان نادي الإفريقي. واضحة النية في التعويل على الهجمات المرتدة. تمشي كرة رمية تماس. غيث الزعلون يلعب إلى سيدو خان. خان في الدائرة المركزية لوسط الميدان إلى أيمن الحرز أو بلال أيت مالك. أيت مالك يلعبها مع تيدوس الكاميروني بلمسة ما توصلش للشريمي واسترب على أبين. غازي عبد الرزاق يخرج كرة
0: في
3: مباشرة لمهيبة الشامخ. 25 دقيقة لعب سنة صفر مقابل صفر بين نادي الإفريقي وأمل حمام سوسة.
0: شكرا لك. نمشي لذكر من جديد. تفضل يا ذكر.
2: 21 دقيقة لعب في الشوط الأول مازال تعادل 0-0. كل صراحة فما ملامح جيدة متاع الاتحاد المنصيري، معناها رغم النقص الكبير رغم تجديد في التركيبة الأساسية، لكن واضح أنه مدرب الفريق خدم، لأنه فما الخروج بالكرة سلاسة في الخروج بالكرة. أكيد مش الفريق اللي معناها الكامل فيه مواصفات كاملة متاع فريق كبير وفريق ممتاز، لكن فما ملامح جيدة رغم كما قلت النقص الكبير في الرصيد البشري وعدم يمكن التكامل مبدئيا في بداية الموسم الرياضي. ما صارش برشا مقابلات ودية، ما صارش برشا يمكن لتيست ماتش اللي يخليه الاتحاد المنصيري يكون فريق اللي يكتمل نصاب فيه وفريق اللي يعرف كل ملاعب ايش يعمل هذا يجيب بالمقابلات. لكن فما ملامح بكل صراحة. هذه كرة الاتحاد الرياضي المنصيري، صالح البارومي ممتازة، ميراس بالحسن، ميراس بالحسن يربح مساحة، ميراس بالحسن يتعدى يلعب قنوني، قنوني ميراس بالحسن، ميراس بالحسن، ميراس بالحسن يتعدى ميراس، ممتازة الكرة لكن الفكرة جيدة لكن ما كملش فكرته لأنه الدفاع كان واقف في المكان المناسب. ميراس قاعد يغير في النسق، قاعد يعمل في الفارق بكل صراحة. هذا برهومي باش يدخل مناطق الجزاء، يحاول يتعدى برهومي لكن تدخل الدفاع. الملعب التونسي مدجج باللاعبين الأجانب، معناها ملاعبي 2-3-4 ملاعبية أجانب في 11 لاعب، معناها يأثروا بكل صراحة. محمد أمين الخميسي ويمشي له ميراس بالحسن ويأخذ الكرة. ممتاز ميراس من لا رغبة من لا انجاجمو عند ميراس بالحسن. ملاعبي قاعد يعمل في الإضافة وفك المكان متاعه، معناها بكل المقاييس فك المكان متاعه. سناء الحكم في توقيت 23 دقيقة لعب يعطي دقيقة راحة للاعبين. هو كان جيبيدي أنا كل درجة نعطيهم راحة بكل صراحة، لأنه الحرارة مع الرطوبة راهو أنفر، معناه وحكاوا برشا أطباء وحكاوا برشا مختصين راهي تعب وتوصل، إن شاء الله ما توصلناش إلى ما لا يحمد عقبه.
0: نعم شكرا لك ذاكر. نرجو بعد الأخبار مع تذكير أنه نادي صفاقس خذا الأسبقية منذ قليل على حساب ترجي جرجيس، هدف محمد الترابيسي في دقيقة 23، الترابيسي سجل للجولة الثانية على التوالي. مباراة المرسى وتقدم ساقية الدير مازال أيضا التعادل السلبي 0-0. أنا نعود بعد قليل.
4: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
5: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك.
6: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق، رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: الخامسة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في موجز للأنباء. دعا عدد من نواب البرلمان لعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد، وذلك التزاما منهم بواجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الشعب في هذه المحن والمآسي والأزمات الحادة والمركبة التي تعانيها البلاد والعباد وفق نص البيان. وجاء في البلاغ أن تونس تعيش اليوم وضعا بالغ الخطورة بسبب تواتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار والتدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم أعداد ضحايا الاختناق الحراري ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية، بما يمشر إلى أزمة تتجاوز الاختلالات الظرفية لتطال قدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستجابة لحاجيات المواطنين. وأمام هذا الوضع قال النواب أنه لا يمكن أن تكون العطلة البرلمانية عطلة عن المسؤولية الوطنية، ولا يمكن أن يبقى مجلس النواب بعيدا عن مشاغل التونسيين في ظرف دقيق كهذا. واعتبر النواب في بلاغهم أن عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس النواب أثناء العطلة البرلمانية أمر يتيحه الدستور. تذكر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء 1 سبتمبر لتتواصل إلى غاية يوم السبت 5 سبتمبر. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن الشروع بداية من 1 سبتمبر في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على مسافري خطوط أحواز تونس أي رادس الزهرة حمام لمفة وخطوط أحواز الساحل سوس المنستير المهدية. وأفادت الشركة بأن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز الصلوحية بداية من تاريخ تسلمها، وأن الأسعار هي نفسها أسعار العام الماضي. دعت الجمعية التونسية لطب الطوارئ مختلف المصالح الصحية إلى ضرورة توفير أسرة الإيواء اللازمة لاستقبال المرضى وتسهيل توجيههم إلى الأقسام المختصة، وذلك بهدف تخفيف الضغط والاكتظاظ الكبيرين اللذين تشهدهما أقسام الاستعجال ودعم جهود الطواقم الطبية وشبه الطبية. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون مع نشرة مفصلة، نشرة الساعة 6 مساء، ولكنها ستأتيكم هذا اليوم في توقيت استثنائي بعد نهاية المقابلات الرياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: Rüyava ve Sayif.
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: عودة من جديد مستمعينا للمقابلة الرياضية. تذكير بالنتائج إلى حد الآن: تعادلات سلبية في الثلاثة من جملة أربع مقابلات في دفعة الجولة الثانية من بطولة رابطة المحترفة الأولى. النادي الإفريقي ملحم ممسوسة، تعادل سلبي المرسى وسقيط الدير والاتحاد المونستيري والملعب التونسي، ثلاثة مقابلات دون أهداف، تقريبا فتنا شوية نصف ساعة. وفي مباراة النادي الصفاقسي ترجي جريس، المباراة الوحيدة اللي فيها هدف وحيد جاء في الدقيقة 23 على طريق محمد طرابلسي أسبقية السيسيس أمام ترجي جرجيس. دون إطالة نرجع للملاعب، ناخذ توقيت والنتيجة من عند محمد الطاهر في مباراة الإفريق وملحمة ممسوسة. طاهر،
1: مرحبا بك مرة أخرى. سنة نلعب في توقيت 34 دقيقة لعب، ما زال تعادل سلبي بين نادي الإفريقي وملحمة ممسوسة.
0: نعم، نرجع طول ذكر، تفضل يا ذكر.
2: شكرا مجددا سناء. نلعب في 30 دقيقة لعب في ملعب الجنيد بن منسير، التعادل 0-0 بين الفريقين. إذا الملعب التونسي أتيحت له فرصة منذ دقائق بعد افتكاك الكرة من بكر كامارا قريبا من مناطق الجزاء. الحقيقة المدافع كان فلسفة أكثر من لازم، مفروض أنه يسيب كرة، لكن تمرير كامارا كانت بعيدة على فخر الدين بن يوسف ودخل عاد في التدخيل الاتحاد منسيري من جيته. كرة الأخيرة كان مجددا سوء تفاهم في الناحية الهجومية، قد يقع احتكر الكرة أكثر من لازم لأنه قاعد يستنى في زميله باش يعمل لابيل باش يعطيه الكرة، وبالتالي تفكت له الكرة. كانت فما مطالبة مخالفة لكاد يقع، لكن الحكم حسين نيلي شاف عكس ذلك، بالتالي يبقى تعادل 0-0 بين الفريقين. كرة ترجع لفيت الملعب التونسي من الجهة اليسرى لمحمد أمين الخميسي. محمد أمين الخميسي قصيرة في اتجاه فخر الدين بن يوسف، لكن تدخل الدفاع ليوسف السعفي. يوسف السعفي يلعب كرة طويلة داخل مناطق الاتحاد الرياضي المونستيري، الترويض لفيت الملعب التونسي، محاولة الملعب التونسي، محاولة المرور، ما زالت العملية لفيت الملعب التونسي، المراوغة وترجع الكرة والبرغمي، والهدف الأول للملعب التونسي. وائل الورغمي سجل هدف افتتاح النتيجة. الملعب التونسي كان في مكان مناسب في توقيت مناسب في تقريبا خارج مناطق 6 أمتار، يحط الكرة قدام مزوز ملعبية مع حارس المرمى أرضية، وتمكن وائل الورغمي باش يفتتح النتيجة في توقيت 31 دقيقة لعب. الملعب التونسي يفتتح النتيجة بعد خطأ في دفاع الاتحاد المنسيري، كرة كانت في القائم الثاني، عدم يمكن التواصل بين ثنائي محور الدفاع يخلي وائل الورغمي يستغل كما يلزم الكرة القادمة من الجهة اليمنى من مهاجم الملعب التونسي ويحط الكرة في المرمى ويفتتح النتيجة 1-0 ملعب التونسي من الاتحاد المنسيري سنة في 32 دقيقة لعب.
0: شكرا لك. نمشي لطاهر في مباراة الإفريقي وحمام سوسة.
1: مرحبا بك مرة أخرى سلام، مرحبا بكافة السادة المستمعين. 36 دقيقة لعب، 0-0 منذ لحظات كادت أن توتي هجمة مرتدة لها ملحمام سوسة بيوكلها بعد ركنية من النادي الإفريقي على يسار الحارس أمين الحزقي، وين بعدت الكرة في مرة أولى، كرة ثانية عند مالك بعيو اللي قام بمجهود فردي رائع تقريبا من 18، معناه من منطقة 18 لأمل حمام سوسة مباشرة لمنطقة 18 الخاصة بالنادي الإفريقي، وين صار تمهيد للكرة ثم تسويبة من عياض الحولي فوق مرمى الحارس الدولي مهيب الشامخ. 0-0 إلى حد الآن. هذا محمد أمين جري ممتاز الكرة في الرواق الأيسر للأمل الرياضي بحمام سوسة عن طريق عمر السميري، يرفع على مستوى نقطة ضربة الجزاء، الشريمي يرجع كرة في مرة أولى، كرة ثانية للأمل في الجهة اليسار ما زالت خطيرة لكن تقطع من دفاعات النادي الإفريقي. عودة موفقة لفيليب كينزومبي يلعبها إلى بلال يتمالك، بلمسة يحط كرة لحسام بن علي على الجهة اليسار، بن علي قدم بالكرة يدخل رواق يرجع لبلال يتمالك، يتمالك يحذر يطلب المخالفة، الحكم يطلب اللعب، ما زالت للنادي الإفريقي. التصويب من أيمن الحرزي سهلة في دين محمد أمين الحزقي، أربعة تسديدات للنادي الإفريقي، زوز على المرمى، زوز خارج الإطار، زوز فقط للأمل الرياضي بحمام سوسة اللي مازال يلعب بتكتل دفاعي ويعول على التحولات الهجومية. النادي الإفريقي اللي يعني يستحوذ على اللعب ولكن بطريقة عقيمة، ما فماش كرات الحقيقة خطيرة على مرمى الأمل الرياضي بحمام سوسة، يفتقد نوعا ما لصانع العاب اللي عنده التمريرات المفتاحية في يعني بضع سنتيمترات في دفاعات

0: مرتبطة في دفاع الملعب التونسي، توصل قدام بوشنيبة بالرأس يحط الكرة في المرمى ويعدل النتيجة للاتحاد الرياضي المناسيري 1-1. ديما نستناه وتأكيد النتيجة بالنسبة لطاقم المباراة 1-1 بين الاتحاد المناسيري ملعب التونسي. أكيد لو كان فما إمكانية سناء في التواصل، لأنه قد مدة معناها تقريبا دقيقة هنا نطلب خط للإعلان على هدف التعادل. على كل 1-1 سناء، إذا تخلي لي ثواني باش نتأكد معناها الهدف صحيح 100%.
1: أكيد
0: وبعد نعطيك الخط نجم تمشي
1: أكيد
0: لحظات، لأنه أنا حسني النايلي مشى الخط وسط الميدان باش يأكد الهدف. يبدو لي الهدف نستناو، ما نعطي ما نكون حاسم اللي ما الحكم يعطي إشارة هدف، هدف مؤكد سناء، هدف مؤكد 1-1 بالاتحاد المناسيري والملعب التونسي. المباراة تنطلق من جديد كما قلنا بمهدي وائل ورغمي لفيت الملعب التونسي ورائد بوجنيبة للاتحاد المناسيري.
1: شكرا لك ذكرى ذكي. إذن بالنتيجة لحد الآن تقريبا قبل من 5 وممكن حتى 10 دقائق على نهاية الأشواط الأولى، نادي الإفريقي أمل حمام توسا متعادلين 0-0، المرسى متعادل 0-0 قبل دقيقتين من نهاية الشوط أمام مع تقدم ساقية الدير، والنادي الصفاقسي قبل 5 دقائق على نهاية الشوط متقدم 1-0 على حساب ترجي جرجيس. كما كنتوا تسمعوا الاتحاد المونستيري الملعب التونسي متعادلين هدف لهدف. نرجع لك ذكر في المباراة هذه، تفضل.
0: أكيد الاتحاد المناسيري بعد ما قبل الهدف أنا كنت شفت القنوني كان يطلب من زملائه باش يبقاو في المباراة، معناها باش ما تصيرش لخبطة في داخل المجموعة، وهذا اللي صار. الاتحاد المناسيري أول فرصة كانت مباشرة بعد الهدف اللي قبله في أول لمس للكرة، قاديا جاي سدد مرتين من الجهة اليسار وممتاز كان عاطف التخيلي، ركنية الاتحاد المناسيري تلعبت في القائم الثاني، ضربت بالرأس مرة أولى ثم مرة ثانية بوشنيبة كان تقريبا لبعد متر من المرمى، تمكن باش يعدل النتيجة الاتحاد المناسيري 1-1 بين الملعب التونسي الاتحاد المناسيري. يمكن النتيجة والأهداف اللي سجلوا الاثنين يعطي صورة واضحة على البداية اللي حكيتها بكري شوية، أن زوز فرق دخلوا في صلب الموضوع من البداية. الملعب التونسي فهم أن الاتحاد المناسيري مواش الفريق متاع السنة الفارطة ولا قبلها، معناها بالإمكانيات الكبيرة بالملعبية المميزين اللي عندهم خبرة، يشوف أن الاتحاد المناسيري أمواندري وناقص بتالي نجم يضغط عليه في المناطق متاعه، والاتحاد المناسيري فهم أنه مازال مش بكامل يمكن العناصر القوه نتاعه، وذاك علاش الفريق معناه قعد يستنى وقعد متكتل يلعب المرتدات، وهذا اللي خلى الملعب التونسي يفتتح النتيجه. ثم الاتحاد المناسيري يعدل النتيجه، كره لفات ميراث بن حسن ضيع من ميراث بن حسن، ثم كره لفات الملعب التونسي وتدخل الحكم يعطي مخالفه لفات الملعب التونسي، مخالفه لفات الملعب التونسي، كرة في وسط الميدان قريبة من دير وسط الميدان من جهة الملعب التونسي، شرجع الكرة للعب رائد الدربالي. 38 دقيقة لعب، آخر مباراة انطلقت في دفعة اليوم بعد متأخرة تقريبا 5-6 دقائق مقارنة بقية المباريات. كرة سيف فخر الدين الجزيري قاعد يعطي في برشة حلول من ناحية الهجومية، قاعد يأخذ في الكرات الرأسية في دفاع الاتحاد الرياضي المناسيري، كرة بالرأس تبسوبا ساليفو تبسوبا، لكن قبله محمود غربال ممتاز، كرة لرائد الشيخاو تمشي في اتجاه قنوني، فما طلب كرة من البرهومي ما تفطنش القنوني، قنوني الغلطة متاعه يمكن مانيش خبير في كرة القدم لكن حسب ما تفرجت وحسب ما شفت أنه كي يخرج كرة يهبط راسه، وملاعبي كي يخرج كرة يهبط راسه فأنه يضيع ثواني باش يهز راسه ويشوف التمركز نتاع زملاء. وهذه كرة ميراث بالحسن داخل مناطق الجزاء، ميراث يتعدى، ميراث يجهز، ميراث يوزع وتدخل الدفاع، والكرة ما زالت لفيت الاتحاد المناسيري، ومخالفة الاتحاد المناسيري، مخالفة الاتحاد المناسيري لدياني. إذا ميراث بالحسن وذا أسوقه بكل حب للعب هذا، لأنه نشجعوا الملعبية هذوما الشبان اللي عاطين معناها عنده برشا رغبة وبرشا جرينتا وبرشا دفاع، معناها الراجم تاع الشباب إذا يحسن من الفنية نتاعه في الهجوم فإنه ملاعبي باش يمشي بعيد في كرة قدم التونسية مش في الاتحاد المناسير. ملاعبي إذا في الدفاع ممتاز فكان الكرة الصعود بالكرة، الكرة وقت لها في الواحد ضد واحد في مناطق المنافس لو كان يولي عنده حلول، معناه يعمل أرسنال تكنيك، يعمل فنيات اللي تخوله باش يتجاوز ملاعبي ضد ملاعبي. أنا متأكد أنه ميراث بالحسن بيكونوا عنده اسم كبير، بيكونوا عنده باع كبير في كرة القدم التونسية، ما يحرقش المراحل، ما زال بداية خطواتهم على الاتحاد المناسيري فريق الأكابر، لكن اللاعب عنده ملامح متاع لاعب واعد شكبه هم على أساس عايطوله معنا تقريبا هذه التلقيبة متاعه المعروف بها من اللي هو صغير ميراث بالحسن. قنوني في تنفيذ المخالفة لفيت الاتحاد المناسيري، قنوني ممتازة في القائم الثاني ويتصدى الحارس، يتصدى الحارس والكرة ترجع لفيت الملعب التونسي،

0: تدخل مرة أخرى الحارس سعاد فتخيلي. نعرف اللي نور الدين الفرحاتي كان تعرض لإصابة، الإصابة منعته باش يكون أساسي في الملعب التونسي، وبالتالي اليوم من بداية الموسم نلقاو عاطف التخيلي هو الأساسي في تشكيلة الملعب التونسي. ترجع الكرة لفيت الملعب التونسي من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى للخميسي. تبسوبا يستحفظ على الكرة، يفك له ميراس بالحسن، ممتاز ميراس، هذا ميراس اللي نحكي عليه اللاعب الممتاز في افتكاك الكرة. نكمل العملية ونرجع لك سنة لأنه يبدو لي الشوط تقريبا قرب للنهاية متاعه في ملعب محمد العقربي براس بين النادي الإفريقي وفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. تسلل في توقيت 40 دقيقة لعب سنة، 1-1 بالاتحاد المنصري والملعب التونسي.
1: شكرا لك، نمشي لطاهر في رادس، تفضل يا طاهر.
2: 45 دقيقة لعب، 0-0 بين النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة، ونقطة التألق في الأمل هي محمد أمين الحزقي اللي منذ لحظات بالضبط في دقيقة 42 فسخ هدف محقق للنادي الإفريقي، لكن هذه كرة داخل مناطق الجزاء ما خلطش عليها عمر السميري من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة. قلت كرة للنادي الإفريقي كادت أن تأتي بالهدف الأول في دقيقة 42 بعد تمرير كرة من جانب فيليب كينزومبي، تمريرة كانت بينية بالمقاس، تيدوس يخلي الكرة تتعدى وين كان بلال عيد مالك يدخل بالكرة منطقة الجزاء ويسدد، والتألق لأمين الحزقي. 45 دقيقة الوقت الرسمي للشوط انتهى، 3 دقائق كوقت بديل يضيف الحكم حسام بولعريس. 0-0 بين النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة. النادي الإفريقي ما زال يضغط على الضيوف أمام تكتل دفاعي ممتاز إلى حد الآن، ولكن النقطة السيئة في كتيبة يوسف المويبي هي بطء التحولات الهجومية. على كل كرة في الجالمين لنادي الإفريقي، غيث الزعلوني يرفع كرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء، الشريمي بالرأس سهلة لمحمد أمين الحزقي. تقريبا 7 لاعبين حق صعود مع الأمل في الموسم الفارط وقاعدين يلعبوا في هذه المباراة. كتيبة شابة للأمل الرياضي بحمام سوسة اللي يفرض النظام والاحترام، لكن هذا أمين الجري يحاول المرور يسقط داخل منطقة الجزاء. حسام بولعريس يقول ضربة مرمى حقيقة وإحقاقا يعني للحق. محمد أمين الجري كان بحث على ضربة الجزاء، عدى الكرة على يمين عمار عبد الحق وتعدى هو على يساره، فيعني فما التحام كتف في كتف، لكن محمد أمين الجري كان عمل مجهود باش يجري ويلحق على الكرة، كان يمكن أن تكون أخطر. على كل كرة في محور دفاع النادي الإفريقي، عمار عبد الحق على مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان، يلعب ياسين مرياح، مرياح بلمسة للسيد دخان، مرياح يأخذ الكرة من جديد يبحث عن حل آخر، يلقى فيليب كينزومبي يرجع لياسين مرياح مع نهاية اقتراب الشوط الأول، آخر 30 ثانية في هذا الشوط. نجاح تام دفاعيا للأمل أمام فشل هجومي للنادي الإفريقي اللي مطالب طبعا بتسجيل على أرضه. كرة في وسط الميدان لياسين مرياح، مقفل دفاع على أمل الرياضي بحمام سوسة، كرة طويلة داخل منطقة الجزاء تعود بخبرة السنين من غازي عبد الرزاق، ترجع لعياض الحولي. عياض الحولي إلى مالك بعايو، يفشل في الترويث، تمشي لسيد خان إلى بلال عيد مالك، عيد مالك فيليب كينزومبي على اليمين يستلم كرة يوصلها ليمن الحرزي، حرزي في الرواق الأيمن يرجع لفيليب كينزومبي يسقط، ما فماش مخالفة. آخر كرة في هذا الشوط الأول، بطء واضح في عكس الهجمة، لكن تمشي كرة طويلة في الرواق الأيمن، هذا محمد أمين الجري. محمد أمين يحذر التصويب فوق المرمى، ولكن العملية مسبوقة بتسلل، ويبدو أنه مع هذه ضربة الستة أمتار سيعلن الحكم حسين بن سيسي أو حسين بولعريس عن نهاية الشوط الأول. بالفعل صفر مقابل صفر. الشوط الأول في ملعب رادس ينتهي بين النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة في انتظار انطلاقة الشوط الثاني. تحية طيبة لكافة السادة المستمعين. سنة
1: شكرا لك طاهر. نرجع من جديد الذاكر تفضل.
0: نرجع سنة في توقيت 45 دقيقة لعب، معناها تقريبا ثواني على نهاية الوقت الأصلي، مازال فماش وقت بديل. إصابة اللاعب إبراهيم قدياقا عمل مجهود كبير برشا، حاول من اليمين من اليسار، فما تدخلات، فما نوع من الاندفاع من الجانبين، الشيء اللي خلي إبراهيم قدياقا يتعرض للإصابة. وستة دقائق وقت بديل، ستة دقائق وقت بديل في ملعب الجنيد في الشوط الأول. يرفعها الحكم الرابع سفيان الورتاني. الحقيقة الاتحاد مناصير يقبل اللعب في الجهة اليسار، ومفهوم وقت اللي تلعب بلعب بالرجل اليمنى في الجهة اليسرى، معناها مش لاعب اللي في المكان متاعه، مفروض لاعب أشول بسبب غياب الحرش، بسبب يمكن مازال منتصر بغزالة موش حاضر 100%، وهو لعب أشول باش يلعب في الجهة اليسار. زيدا تعرف الانتدابات وغيرهم كلها معطيات تخلي الفريق منقوص، الشيء اللي خلى حتى الهدف قبله من الجهة اليسار اتحاد مناصيري. ثم الكرة الأخيرة كان فما تدخلات، وهذه مخالفة لفايت الاتحاد مناصيري بين الورغمي، لعب يلعب باندفاع كبير، ناريته وائل الورغمي إن شاء الله يقوم لباس في الحقيقة. اللعب هذا مع محمود غربال إن شاء الله زوز يقوموا لباس، لكن لعب مندفع يلعب بدون تقسيط مجهود، معناها يعطي كل ما عنده.
1: ذكر نهاية الشوط النادي الصفاقسي متقدم واحدة بلاش على ترجي جرجيس محمد ترابيس دقيقة 23، ونهاية الشوط في مباراة المرسى وتقدم سقيط الدير تعادل سرسر. وكما كنا نسمع منذ قليل النادي الإفريقي وحمام سوسة أنهوا الشوط متعادلين أيضا 0-0.
0: ويبدو لي محمد ترابيس وهدف البطولة الآن سنة
1: سجل
0: سجل في الملعب التونسي، واليوم سجل ما نعرفش كون سجل اهداف خلينا، ما يبدو لي محمد ترابيسي يقول مسجل اهداف حتى الان. لاعب محمد ترابا اللي سنه في السنه الفارطه في قبل بدايه الموسم، مش السنه في الموسم الفارط، كان جاء للمناصير وكان قريب من الانضمام مع الاتحاد المناصيري لانه كان لاعب حر. وقت اللي خرج الاسم نتاعه معناها وصل للسي اس اس، السي اس اس وقتها صار اتصال به ورجع لفريق الام فريق النادي الرياضي الصفاقسي. معناها معلومه للإعلام وكهول بالنسبة للجماهير متاع الاتحاد المناصيري وجماهير النادي الرياضي الصفاقسي. يبدو أن ياسين العمري باش يدخل في التشكيلة الأساسية، هو برشا معطيات في الاتحاد المناصيري اللي شفناهم بالنسبة لياسين العمري، بالنسبة أيضا لعب العبد اللي فما برشا ملعبية ما كانوش في اهتمامات المدرب إبراهيم قدياقا نفس الشيء، هذوما حتى التحضيرات ما حضروش مع الفريق، لكن ما فماش حل. مدرب بالنسبة لي يقتنع مش مقتنع بيهم، لكن ما عندوش حلول نظرا للغيابات العديدة، نظرا لقلة الرصيد البشري والزاد البشري، مطالب باش يلعبهم الملاعبين هذوما يكونوا موجودين، وهذا اللي صار. رينا قدياقا من البداية، رينا بوشنيبة موجود، تو العمري قاعد يقوم بالعمليات الحمائية. فما القناعات ما تجمش تكون ديما تطبق القناعات متاعك قدام، أحيانا الضرورات تفرض عليك، معناها الضرورة تفرض عليك أشياء. كرة لقدياقا في اتجاه قنوني، قنوني المهم في الاتحاد المناصيري، وما نعرفش شاتنوري فيه الرأي المشاهدين اللي يتبعوا في المباراة على القناة الوطنية الثانية على التردد الثاني، أنه الفريق الاتحاد المناصيري في السنوات الأخيرة شخصية عنده، معناها يغيبوا ملعبية يجيوا ملعبية، فما الزي يلعب وفما الشخصية بتاع الفريق مهمة جدا، هذا معناها أنه تعمل كاريزما بالنسبه للفريق نتاعك. كره اللي فات الملعب التونسي، لانه الملعب التونسي من الفرق القويه، تحضيرات كبيره، فريق معناها امكانياته الماديه تعرفوا بعد الصفقه نتاع العياري في بي اس جي، معناها امكانياته طيبه نجم نقولوا ماديه مقارنه ببقيه الانديه، عمل تحضيراته على راحته مع المدرب توزي ماريكو من بدايه، معناها من اول الفرق اللي انتدب المدرب ماريكو، زاد عمل انتدابات جيده، جاب لاعبي اجانب، جاب معاه فخر الدين بن يوسف، كلهم الأسماء اللي يمكن يخليه فما استقرار في الملعب التونسي إلى جانب الاستقرار الإداري مع مواصلة محمد محجوب رئيس النادي. معطيات هذه الكل معناها عكس 100% في الاتحاد المناصيري إداريا وفنيا ومن ناحية الرصيد. كرة تلعب طويلة في القائمة الثانية تمشي للحارس أحمد سليمان، ياخذها أحمد سليمان بامتياز الكرة في القائمة الثانية، حارس اللي سنة معناها يبدأ كأساسي، سنة فرطة كان بعيد، سنة اللي قبلها كان أساسي في الاتحاد المناصيري، لعب حتى رابطة الأبطال الإفريقية الدور التمهيدي الأول ثم الدور التمهيدي الثاني، لعب مباراة الإياب وأصيب. الكرة اللي فات الاتحاد المناسيري. ممتازة الكرة بغزالة. بغزالة تلعب قصير أو عفوا قلت بغزالة البوزقندة العمل الأخير. هذه كرة لبوشنيبة. بوشنيبة ممتازة الترويض. بوشنيبة لقديقا خطيرة الكرة اللي فات الاتحاد المناسيري ويرجع تبسوبا. يرجع تبسوبا يأخذ الكرة ستة دقائق وقت بديل. تعدوا منهم أربعة دقائق. الأربعة دقائق فيهم توقف اللعب بسبب إصابة الزوز اللعبية. لاعب الاتحاد المناسيري ولاعب الملعب التونسي. هذه كرة لقنوني ممتازة العملية. قنوني قنوني تفتح قدامه المساحة. قنوني يهز راسه ويحط الكرة على رجله اليمين. قنوني وزع خطيرة بالراس والهدف الثاني. والهدف الثاني ملا برهومي. ملا برهومي وملا توزيعة بالمليمترية. برهومي قصير مكير تقريبا 1.60 متر يدخل في زوزم لعبية من دفاع الملعب التونسي ويسجل الهدف الثاني. والتفاعل كان كبير برشا من حكم من مدرب الاتحاد المنسير. تفاعل تقريبا عمل سبرينت سنة من المنطقة الفنية للركنية مدرب الاتحاد المنسير رومان فولز. وأكيد إن شاء الله نكون أعطيت حق المدرب أنه قاعد يخدم مش نبدأ واضحين. فما ملامح متاع فريق في الخروج بالكرة في السلاسة وصعود في الكرة مع فريق جديد معناه تركيبة جديدة. الاتحاد يقلب الطاولة على الملعب التونسي يتقدم الآن 2-1 قبل نهاية الشوط بدقيقة تقريبا الوقت البديل بعد ما كان منهزم 1-0. حكيت لك بكري على الكاركتير. حكيت لك على الشخصية متاع الفريق. مش سهل بالكل أنك ضد فريق كيما الملعب التونسي بالخبرة متاع تبسوبا بالخبرة متاع عاطف الدخيلي يوسف السعفي بكر كامارا فخر الدين بن يوسف ترجع عليه في المباراة وتتقدم عليه الآن 2-1 للاتحاد المناسيري أمام الملعب التونسي. نذكركم الاتحاد الملعب التونسي والرغم افتتح النتيجة ثم عدل للاتحاد المناسيري رائد بوشنيبة وصالح البرهومي أضاف الهدف الثاني مع انذار لرائد البرهومي لصالح البرهومي بسبب نزع القميص بعد الفرحة تسجيل الهدف. قلت الاتحاد المناسيري وشوف القنوني والله سنة معناه تحسه كأنه معناه باترون معناه تحسه كأنه هو يشد المجموعة يحكي معهم يقول لهم مازال اللعب ومازالت الكرة. الستة دقائق تعديوا دخلنا في الدقيقة السابعة وقت بديل وتقدم الاتحاد المناسيري على ملعب التونسي 2-1. كرة في محور دفاع الملعب التونسي طويلة ممتاز بنجا ممتاز بنجا ممتاز بنجا في التدخل الأخير يوسف بنجا. هذه كرة الخميس وتدخل الدفاع ممتاز ميراس بالحسن والكرة الاتحاد المناسيري خطيرة الكرة الاتحاد المناسيري من الجهة اليمنى. الخطورة تكمن في التفوق العددي. هذا الخطورة معناها لأنه كان فما تفوق عددي من لاعبي الاتحاد المناسيري في مناطق الملعب التونسي لكن قد يقاطع باطئة في الخروج بالكرة وضاعت كرة على الاتحاد المناسيري. نصور الحكم باش يضيف ما نعرفش معطاش وقت بديل على الوقت البديل. صحيح في الست دقائق اللي أضافهم رينا فما إصابة متاع الزملاء لعبية لو الحكم ينهي الشوط الأول. الحكم حسين النيلي ينهي الشوط الأول. تقدم الاتحاد المناسيري على ملعب التونسي 2-1. نذكر سنام كان افتتح النتيجة لفيت الملعب التونسي وائل الورغمي بعدها بثلاثة دقائق يتمكن الرائد بوشنيبة من تعديل النتيجة ثم 45+5 صالح البرهومي يضيف الهدف الثاني 2-1. قلت مباراة فيها فرجة بدون جس نبذ وهذا اللي صار في مباراة اليوم في الشوط الأول.
1: شكرا لك لنعود إن شاء الله مستمعينا مع بداية الأشواط الثانية.

الفن ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن.

0: مرحبا من جديد مستمعي إذاعة المونستير، عودة للأشواط الثانية من بطوط الرابطة المحترفة الأولى في الدفعة الثانية وفي الجولة الثانية من مقابلات كرة القدم. أكيد جولة ثانية تلعب على دفعتين بين غدوة واليوم، واليوم كنت تابعوا في زوز مقابلات من خلال نقل مباشر، مباراة نادي الفريق وملحم ممسوسة ومباراة الاتحاد المونستيري والملعب التونسي. خلينا شوط أول 2-1 أسبقية الاتحاد المونستيري أمام الملعب التونسي، ومباراة الفريق والحمام سوسة وفيت بالتعادل شوط أول 0-0، نفس النتيجة مع نهاية الشوط بين المرسى وتقدم ساقيت الدير تعادل سلبي، ونادي صفاقسي مع نهاية الشوط تميخو الأسبقية على حساب ترجي جريس بهدف مقابل 0. عودة للأشواط الثانية باش نمشي مباشرة الطاهر. طاهر، انطلاقة الشوط الثاني في مباراة الفريق وحمام سوسة، تفضل يا طاهر.
1: مرحبا بك سناء، مرحبا بكافة السادة المستمعين مرة أخرى عبر موجات إذاعة المونستير. تركنا الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة. شوط شهد سيطرة على الاستحواذ من جانب السيا لكن دون نجاعة في ظل التكتل الدفاعي للأمل الرياضي بحمام سوسة. في هذا الشوط الثاني أكيد الفريقين زوز مطالبين برفع نسق المباراة، سواء النادي الإفريقي المطالب بالتسريع أكثر في بناء وتطوير الهجمة، والأمل مطالب بتسريع التحول الهجومي في افتكاك بعد افتكاك الكرة. تذكير سريع بتشكيلة الفريقين، نلعب في 49 دقيقة لعب في المباراة، قلنا 0-0. أمين الحزقي حارس مرمى الأمل الرياضي بحمام سوسة، غازي عبد الرزاق قائد الفريق ومعه جعفر موسى في محور الدفاع، نور البيجي ظهير، أيمن أيوب بن شعبان ظهير أيسر، مالك بعيو، عياذ الحولي، خليل المشرقي في وسط الميدان، فادي بوعلي سليمان، محمد أمين الجري وعمر السميري في الهجوم. هذه هي التشكيلة اللي بدأ بها المدرب يوسف المويبي واللي قام بتغيير مع بداية الشوط الثاني بإقحام قيدوم الفريق مصعب سيسي. أكيد يعرف جيدا ملعب حمادي العقربي برادس القائد مصعب سيسي، لكن خذا مكان خليل المشرقي على ما يبدو. أكيد باش نتأكدوا من تغيير يوسف المويبي، هل هو تغيير تكتيكي أو تغيير مركز بمركز؟ بالنسبة لتشكيلة ماهر الكنزاري والنادي الإفريقي، مويبة شامخ حارس مرمى مع ياسين مريح، عمار عبد الحق في محور الدفاع، غيث الزعلوني قائد الفريق كظهير، أيمن حسين بن علي ظهير أيسر، سيدو خان، أسامة شريمي، بلال إيت مالك في وسط الميدان، فيليب كينزومبي، أيمن الحرزي وتادوس إنكانغ في الهجوم. زوز تغييرات لماهر الكنزاري مع بداية الشوط الثاني. معتز الزدام ياخو مكان أسامة شريمي، وهيكل الشيخاوي ياخو مكان فيليب كينزومبي. تقريبا اللاعب متوقف منذ دقيقتين، فما خلل على ما يبدو في تجهيزات الحكم حسام بولعريس حكم الرئيسي لهذه المباراة، اللي ساعده كل من يوسف الجامي كحكم مساعد أول وثامر السوسي كحكم مساعد ثاني، بينما أحمد الذوادي هو الحكم الرابع لهذه هي المباراة. طاقم غرفة الفار فيها كل من منتصر بالعربي كحكم رئيسي لغرفة الفار، يساعده جمال الدرعي كمساعد لتقنية الفيديو، بينما مراقب الحكام هو السيد عادل الصغير. مازال اللاعب متوقف في ملعب رادس، تقريبا فما خلل كما قلت على مستوى تجهيزات الحكم حسام بولعريس، يبدو انه ما فماش يعني خلل في السماعة، مش قاعد يسمع في زملائه. ما زلنا في 52 دقيقة لعب إلى حد الآن،
0: نعم
1: 6 دقائق كاملة في الشوط الثاني، واللعب متوقف حوالي 3-4 دقائق سنة. رجع لك الخط.
0: واضح، شكرا لك طاهر. نمشي لذكر في مباراة الاتحاد المونستيري الملعب التونسي، تفضل ذكر.
2: مرحبا سنة، تحية لك. خذينا 6-7 دقائق على انطلاق الشوط في الشوط الأول، الشوط الثاني خذينا تقريبا دقيقتين مقارنة بالمباراة الأخيرة، معناها في المجموع تقريبا تلقاو 8 دقائق تأخير في لقاء الاتحاد المنسيري ملعب التونسي. الاتحاد متقدم 2-1 نتيجة الشوط الأول. نذكركم اللي وائل ورغمي افتتح النتيجة للملعب التونسي، ثم عاد الرائد بوشنيبة وصالح برهومي أضاف الهدف الثاني تقريبا في 45+5 في آخر دقيقة من الوقت البديل في الشوط الأول. بالنسبة للشوط الثاني انطلقت بالتغييرات، رفاق الرياحي في تشكيلة ملعب التونسي ياخذ مكان اللاعب سليفو تابسوبا، ثم أيضا بركات الحميدي ياخذ مكان يوسف توري. بالتالي ملعب التونسي مش حاول يلعب الهجوم، يحاول أنه يضغط على الاتحاد المنسيري. الاتحاد المنسيري مدرب وشاف أنه يخرج قدياقا، ولو أنه قدياقا عنده إصابة مش نبدأ واضحين، ويدخل ياسين العمري في التشكيل الأساسي. هذه التغييرات اللي صارت، تشكيل سريع بتركيبة الفريقين في مباراة زفرها حسني النايلي بمساعدة خليل الحساني، أحمد ضويوي والحكم الرابع سفيان الورتاني، الفار للبرتغالي إلدر ماليرو، حكم الفار المساعد محمد بوعبيد. بالنسبة لتركيبة الملعب التونسي، عاطف التخيلي قلت سليفو تابسوبا خرج دخل مكان رفيع الرياحي، منير جلاصي رائد دربالي محمد من الخميسي، يوسف توري خرج دخل مكان وبركات الحميدي، مامت يام يوسف السعفي بوبكر كامراوي الورغمي وفخر الدين بن يوسف. الاتحاد المنسيري أحمد سليمان على عبد الرحمن بوزقندة، رائد بوشنيبة ريان عزوز، يوسف بن قام، ياس بن حسن، محمود غربال، عثمان ديانية، صالح ابراهومي، قدياقا خرج دخل مكان وياسين العمري ومهدي القانون. هذه مخالفة الملعب التونسي بالراس، كرة عالية بعيدة من بركات الحميدي خارج الميدان. 2-1 الاتحاد المنسيري الملعب التونسي. سنة الحاجة اللي مبشرك بها أن الطقس ولا جيد، طاحت الرطوبة، فما شوية ريح، فما شوية مفس الحمد لله، معناها حتى كي تخرج من الاستوديو بعدها بشقة شوية تنفيسة شوية هواء على الأقل
0: الحمد لله.
2: والله بصراحة
0: الشعب التونسي الكل يعاني،
2: والهوميديتي معناها وخاصة الرطوبة، معناها تعرف الساحل والرطوبة الكبيرة، طاحت شوية الحمد لله، فما شوية نسمة شوية رياح، رغم أنه احنا المكان اللي فيه معناها مسكر شوية، بالتالي ما نحكي لكش على الوضعية متاعنا، لكن الحمد لله في الأخير هذا واجبنا. طيقتين 3 دقائق لعب في الشوط الثاني، مازال تقدم الاتحاد المنسيري أم ملعب التونسي 2-1 بين الشوطين. هكا معناها تحس فما رضا نسبي من جماهير الاتحاد المنسيري على الأداء متاع الفريق وعلى المستوى متاع الفريق. إصابة لزوز ملعبية، عثمان الدياني متوسط ميدان الاتحاد المنسيري، ويبدو لي مامت يوم ثنائي موجود على أرضية الميدان. المباراة تتوقف مؤقتا سناء في توقيت 3 دقائق لعب 2-1 الاتحاد المنسيري أمام الملعب التونسي.
0: شكرا لك. تمشي لطاهر في مباراة نادي الإفريقي أمام الحمام سوسة.
1: شكرا لك سناء. نعود في 55 دقيقة لعب، كاد النادي الإفريقي في هذه اللحظة يسجل هدف التقدم عن طريق المهاجم الكاميروني تادو سينكينغ، اللي بعد ما استلم كرة بينية في محور الدفاع يقدم، يدخل منطقة الجزاء ويسدد برجله اليمين في اتجاه الزاوية السفلية اليمنى لمرمى الحارس أمين الحزقي، لكن كورتو خارج الإطار، مرت سلامات على دفاع على مل الرياضي بحمام سوسة. تغيير يوسف المويهبي بين الشوطين كان بإقحام مصعب سيسي مكان محمد أمين الجري، بالتالي يتغير حتى الرسم التكتيكي للفريق من 4-3-3 ل 4-4-2. واضحة نية يوسف المويهبي في التعويل على الهجمة المرتدة والكرات الطويلة. هذا مصعب سيسي في الجهة اليمين يلعب كرة لأيوب بن شعبان، لكن الحكم المساعد يقول خرجت رمية تماس، رمية تماس للأمل الرياضي بحمام سوسة أمام بنك بودلاء النادي الإفريقي. أكيد احتجاج كبير من بنك البودلاء بقيادة المدرب ماهر الكنزاري. دقيقة نفس الملاحظة على مستوى الطقس، انخفضت قليلا درجات الحرارة ويعني والسماء غيمت شوية، بالتالي إن شاء الله نشوف النسق يرتفع في هذا الشوط الثاني. عليها 56 دقيقة لعب، 10 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني، فيهم 5 دقائق مباراة كانت متوقفة باش نشوفوا تجهيزات الحكم. 0-0 بين النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة. هذه كرة طويلة في محور دفاع على أمل، يخرج الحزقي كما جات يحط الكرة في التماس، تماس للنادي الإفريقي على الجهة اليسرى. حسين بن علي بسرعة إلى سيدو خان، خان يلعب كرة إلى الحارزي، أي من الحارزي بلمسة سحرية في اتجاه تقطع من دفاعات الملا الرياضي بحمام سوسة، ترجع لعمار عبد الحق بدوره لمويب الشامخ، يستلم كرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء، يبدلها للجهة اليمين، يروض كرة معتز الزدام، معتز الزدام في اتجاه أيمن الحرزي. 58 دقيقة لعب، صفر مقابل صفر، واضحة نية الأمل. 4-1 4-1، الرسم التكتيكي الدفاعي لأمل حمام سوس أمام نقلات عرضية في وسط الميدان للنادي الإفريقي. توصل الكرة للرواق، تدوس إلى الحرزي بامتياز وبرشاقة نور البيجي، ويوب بن شعبان يحط كرة في التماس، الزدام بسرعة يرجع كرة للعب، كرة في ضربة مخالفة، ضربة مخالفة في مكان خطير، يتحصل عليها غيث الزعلولي مع الانذار للاعب الأمل الرياضي بحمام سوسة. جعفر موسى يتلقى الانذار الثاني في هذه المباراة، والانذار الثاني مخالفة الحقيقة في مكان خطير، تبعد حوالي 20 متر على مرمى الحارس أمين الحزقي، تقريبا جاية في الجهة اليمنى لدفاع لهجوم النادي الإفريقي، تبعد بالضبط 20 متر على الخط النهائي للمرمى لمرمى أمين الحزقي. كرة وفرصة والنادي الإفريقي أمام كرة خطيرة من أجل افتتاح النتيجة وتسجيل أول هدف في ملعب رادس هذا الموسم. أكيد محمد الصادق قديدة ساحب أول أهداف النادي الإفريقي هذا الموسم خارج الديار في مباراة الجولة الأولى. حاليا غيث الزعلوني وهيكل الشيخاوي أمام الكرة، هيكل بالرجلة اليسرى من أجل التسديد، الزعلوني بالرجلة اليمنى من أجل التوزيع. أمين الحزقي يوجه ثلاثة لاعبين كجدار صد، الحكم حسين بولعريس ينبه على الجدار بعدم استعمال الأيدي، ثلاثة لاعبين الحقيقة نشوفهم شوية، لكن أمين الحزقي أدرى، تمشي كرة لغيث الزعلوني، يبدو لي هو اللي بشي ينفذ في انتظار إشارة الحكم. حسين بن سيسي يعطي الإشارة، غيث الزعلوني يوزع وبالبوكس يخرج كرة من خط الستة أمتار، أمين الحزقي الثانية، خطيرة من الحرزي، كرة ثانية يتلقاها أيمن الحرزي يسدد من 30 متر، ولا إبداع لأمين الحزقي، حط كرة في الركنية تتنفذ بسرعة، التوزيع الرأسية، مرت كرة أخرى بسلام على دفاع الأمل. 60 دقيقة لعب إلى حد الآن، ربع ساعة في الشوط الثاني، النادي الإفريقي ضاغط على الأمل الرياضي بحمام سوسة. 60 دقيقة لعب، صفر مقابل صفر بين النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة.
0: شكرا لك طاهر. نادي صفاقس يضيف الهدف الثاني من ترجي جرجيس اياد بالوافي في الدقيقه 56، اذا 60 دقيقه لعب، السيسيس متقدم 2 بلاش على ترجي جرجيس، والمرسى وسقيط اللدير مازالوا متعادلين سلبا. نرجع من جديد الذكر في مباراه الاتحاد المنستيري الملعب التونسي، تفضل ذكر.
2: النسق عالي سناء، حوار كبير بين الاتحاد المنستيري والملعب التونسي في توقيت 9 دقائق لعب في الشوط الثاني، الملعب التونسي يسعى للعودة في النتيجة، والاتحاد المنستيري من أجل هدف ثالث قد يطمنوا على المباراة، وكل فريق يحاول عنده الأسلحة متاعه، وكل فريق عنده الوسائل اللي قاعد يعتمد فيها. الاتحاد المنستيري باش يقوم تغيير الآن، لأنه إصابة دياني باش تمنعه من مواصلة اللقاء، الشيء اللي خلى بها جاء باش يدخل في التشكيلة الأساسية. لعب الملغاشي هذه الكرة اللي فاتت الملعب التونسي، يوسف السعفي في العمق في اتجاه بركات الحميدي، ممتاز ممتاز يوسف بنجا، ممتاز يوسف بنجا، ياخذ الكره، كره في محور دفاع الملعب التونسي، تيام اللي كانت حصل على انذار منذ قليل، كره اللي فاتت الاتحاد المنستيري في اتجاه قنوني ياسين العمري فما طلب كره، لكن يرجع بها العمري في اتجاه قنوني يهز راسه، قنوني يستنى المسانده، الاتحاد قاعد يتمبوريزي معناه يطيح في النسق نتاع المباراة، وثم وقت اللي يحب يرفع في النسق كرة لفت الاتحاد المنستيري، صالح البرومي في الواحد ضد واحد من نقاط القوة متاعه، صالح البرومي يتعدى صالح البرومي سدد، والحارس عمل اللازم صالح البرومي، لكن وقت اللي حط الكرة على رجل اليمنى بيسدد ما كانش بالقوة اللازمة، بالتالي تضيع الكرة على الاتحاد المنسيري، ترجع الملعب التونسي. إصابة دياني تخليه البوات، معناها مش قاعد يلعب بكامل الإمكانيات نتاعه، لكن ما صارش التغيير حتى الآن. هذه كرة لرفائيل الخميسي، رفائيل الخميسي داخل منطقة الجزاء، وممتازة التغطية وممتازة الكرة والتغطية جيد، ممتازة الكرة من ريان عزوز، يعمل مجهود ريان عزوز لكن يضيع الكرة. قائد فريق الاتحاد المنسيري باش يرجع المحور الدفاع. بصراحة يوسف بنجا قدم في أداء ممتاز، ميراس بالحسن أداء ممتاز. هذه كرة طويلة في مناطق الاتحاد المنسيري، والحارس أحمد سليمان، ثم برشا غضب من المدرب الاتحاد المنسيري يمكن على الكرة الأخيرة متاع ريان عزوز، ما حبش أنه يخرج من المناطق الدفاعية ويعمل معناها الريسك أنه يضيع له الكرة ويولي فما فراغ. التغيير بيصير، دياني يتعرض للإصابة، عمل اللازم دياني، عمل الواجب متاعه في مباراة اليوم، لكن تعرض للإصابة، والإصابة تمنعه باش يواصل مباراة. واحد من مفاتيح اللعب في الاتحاد المنسيري في افتكاك الكرة. برافو دياني بكل صراحة من السنة الفارطة. يغادر دياني أمام تحية جماهير الاتحاد المنسيري. عثمان دياني يدخل بهجة تسيرابا، بالتالي مسؤولية كبيرة بتصبح على ميراس بالحسن في افتكاك الكرة. ترجع الكرة لفيت الاتحاد المنسيري لحارس الفريق أحمد سليمان، مع الإشارة سناء إن شاء الله نشرة أخبار الساعة السادسة بتجيهم في توقيت استثنائي في نهاية المباريات. كرة لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري، قنوني قنوني في خطة صنع ألعاب. كرة اللي في العمق لفيت الاتحاد المنسيري، ياسين العمري بذكية، ياسين العمري يتحكم في الكرة، يرجع بكرة ورائية ممتازة، كرة لتوزيع ما كانش متفطن البرهومي. البرهومي ما كانش ينتظر أنه غربيل رغم أنه فقد التوازن نتاعه، لكن وصل له الكرة. بالتالي برهومي لو كان قرأ التراجكتوار نتاع الكرة وكان فهم كان ينجم معناها يقف في 6 متر يحط رجله وتدخل الكرة، لأنه تعدت الكرة على الدفاع. بركات الحميدي، بركات الحميدي، بركات الحميدي حاول يتعدى. ممتاز ميراس بن حسن، ممتاز ميراس بن حسن، ممتاز ميراس بن حسن مجددا. كرة اللي فات الاتحاد المنسيري، كرة اللي فات الاتحاد المنسيري لرائد بوشنيبة، رائد بوشنيبة ميراس بن حسن في اتجاه قنوني، قنوني لتسيرابا، سيرابا بهجة. كرة لفت الاتحاد المنسيري، برهومي برهومي برهومي برهومي برهومي على اليسار لفت الاتحاد المنسيري، توزيع داخل مناطق الجزاء خطيرة، ما زالت كرة لفت الاتحاد المنسيري، برهومي يستحفظ كرة خطيرة، عامري عامري عامري خطيرة، والثالث مرة أولى، مرة ثانية، مرة ثانية برهومي يزال يستحفظ على الكرة، برهومي سدد الدفاع. ضاع الثالث على الاتحاد المنسيري، ضاع الثالث على الاتحاد المنسيري. التسديد مرة أولى، مرة ثانية، المرة هذية عاطف تخيلي كان في المكان المناسب، عاطف تخيلي كان في المكان المناسب. كرة لفت الملعب التونسي، الهجوم الصعود بالكرة في وسط الميدان، يمشي ميراس بالحسن يروض كرة، لكن ضيع له ميراس بالحسن، لكن يفتكها ميراس بالحسن ويصر باش يفك الكرة، ولباس ميراس بالحسن ملقى على أرضية ميدان، تعرض للإصابة. حكم المباراة يوقف اللعب لإسعاف اللاعب، وهذه القوانين واللوائح سناء في توقيت 59 دقيقة لعب.
0: نعم.
2: التقدم للاتحاد المنسيري أمام ملعب التونسي 2-1.
0: شكرا لك ذكر. نرجع لطاهر في مباراة النادي الإفريقي وحمام سوسة، تفضل يا طاهر.
1: نعود مرة أخرى سناء في 65 دقيقة لعب، ومع تغيير للنادي الإفريقي، العودة الرسمية لحمزة الخضراوي لتشكيلة النادي الإفريقي. يخرج بلال إيت مالك، يدخل حمزة الخضراوي في هذه اللحظات من أجل تدعيم الخط الهجومي للنادي الإفريقي. كرة في رمية تماس، منذ لحظات كانت توزيعة على شكل أو تسديدة على شكل توزيعة، ضربت في العارضة فوق العارضة من جانب غيث الزعلوني. في الأثناء تغيير آخر، يوسف المويبي يخرج، عياض الحولي يدخل، معز عبد الله نفس المركز، متوسط الميدان معتز بن عبد الله. الحكم الرابع يأجل التغيير إلى قادم اللحظات. على كل يستأنف اللعب من رمية تماس من غيث الزعلوني، الحارس يحاول يوزع، غازي عبد الرزاق يبعد الكرة، ما زالت للنادي الإفريقي في الجهة اليمين عن طريق الزعلوني، ثم الحارزي، حارزي يوزع تضرب في الدفاع في مرة أولى، الدفاع مرة ثانية بعد الاختر، كرة في وسط الميدان كما جاءت، سيدو خان يرجع كرة للمنطقة بعيدة على كل اللاعبين مباشرة لضربة 6 أمتار. 67 دقيقة لعب، 0-0 بين النادي الافريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة. النادي الافريقي اللي يلعب السبت القادم يوم السبت القادم الدور التمهيدي الأول لكأس أو دوري أبطال أوروب إفريقيا عفوا ضد جوليبا المالي في ملعب حمادي العقربي. غياب طويل على المسابقات الإفريقية من جانب أو على دوري أبطال إفريقيا من جانب النادي الإفريقي حظ موفق لي ولكل من يمثل تونس في التظاهرات الإفريقية. هذه كرة موجهة نحو الرواق الأيمن للحارسي يتدخل عمر السميري حط كرة في التماس يتنفذ التماس من الحارسي إلى خان خان إلى الزعلوني في الرواق الأيمن مع زوز لاعبين يربح التماس تماس لقائد النادي الإفريقي غيث الزعلوني باش يلعب تماس على الطريقة الإنجليزية لا يبدل رايو يجي هيمن الحارسي يعني مسكر مغلق حتى الرواق حتى التوزيع ما تنجمش توزع أمام دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة. أول توزيعة مرت يرجعها أو يخطئ في الإرجاع متاحة اللاعب أيوب بن شعبان تجي عن دايمن الحارس على مستوى نقطة ضربة الجزاء يسدد بعطاير لكن أمين الحزقي يحط كرة في الركنية. ركنية هي الثانية للنادي الإفريقي في هذه المباراة وهي الثانية كذلك على الجهة اليسار لمرمى الحارس أمين الحزقي تمشي كرة لهيكل الشيخاوي يحضر لي سيدو خان اللي يسدد واضحة تعليمات ماهر الكنزاري دفاع متكتل يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد للنادي الإفريقي في هذه اللحظات. 69 دقيقة لعب صفر مقابل صفر. حسين بولعريس ينبع على مين الحزقي باش يلعب ضربة 6 أمتار بأسرع وقت ممكن باش ما يخوش يعني وقت أكثر في ويربح ثواني في لعب كل الكرات الثابتة لكن اللعب يتوقف في هذه اللحظات يا سناء.
0: نعم
1: 70 دقيقة لعب صفر مقابل صفر بين النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة.
0: شكرا لك طاهر. 77 دقيقة لعب بتعادل 0-0 بين المرسى وساقيت الدير والسي اس اس مازال متقدم 2 بلاش على ترجي جرجيسي إلى حدود دقيقة 70. نرجع لذكر في مباراة الاتحاد المنستير الملعب التونسي تفضل يا ذكر.
2: ومازال تقدم سنة الاتحاد المنستير 2-1 اتحاد اللي كان منهزم 1-1 في الشوط الأول ثم عدل في الشوط الأول وأضاف الهدف الثاني قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بالتالي الاتحاد يحافظ على تقدم الشوط الأول حتى الآن. هذا بركات الحميدي عنده الكرة من الجهة اليسرى يحاول يلعب الكرة لكن تتفكله مرة أولى مرة ثانية ممتاز يمشي ياسين العمري ياسين العمري ضيع له الكرة لكن يرجع يأخذها ياسين العمري مازال كرة عند ياسين العمري يرجع كرة ورائية لأحمد سليمان يطول أحمد سليمان يبعد الكرة في دفاع الملعب التونسي وخر نسبيا الاتحاد المنسيري ويبدو أنه فما تغيير قادم مازن سلامة قد يكون الحل القادم في تشكيلة الاتحاد المنسيري كمتوسط ميدان دفاعي في الفريق. هذه كرة لفتة الملعب التونسي من الجهة اليمنى محاولة المرور بكر كاميرا كان هو وراء هدف التقدم في البداية الملعب التونسي بكر كاميرا هذا البرهومي صالح البرهومي في اتجاه ريان عزوز ريان عزوز حط كرة على رجل اليسار يبعد كرة لكن الورغمي ياخذها وبها جاء بها جاء في وسط الميدان. الملاحظ الاتحاد المنسيري ملعبية عنده فنيات معناها تكنيك مو باهين لملعبية الاتحاد المنسيري كرة في وسط الميدان الاتحاد المنسيري ياسين العمري ياسين العمري قصيرة مع ميراس بن حسن ياسين العمري ياسين يقرب له بها جاء اتحاد يلعب مرتاح واضح ملعبية ما فماش الخوف ما فماش الربثة ما فماش تسيب الكرة بسرعة بالتالي الفريق يلعب براحة فما كما قلنا شخصية متاع فريق. هذا صالح البرومي في الواحد ضد واحد مع وائل الورغمي يتعدى صالح البرومي مرة أولى ثم يمر الكرة الثانية في الاتحاد المنسيري بها جاء قصيرة للقنوني قنوني فطلب كرة ممتازة الكرة في مش تسلل في اتجاه المحمود غربيل حب يسدد محمود غربيل حب يلعب كرة على الطائر يسدد لكن ضاعت ضاعت له العملية بدأت كما يلزم بناء هجومي جيد 1-2 كرة تمريرة كنترول باس وبعد تعديت في محور دفاع الملعب التونسي وضاعت الكرة تمشي لفيت الملعب التونسي ليوسف توري كرة طويلة لفيت الملعب التونسي والحارس أحمد سليماني يحط الكرة في التماس مع إصابة إبراهيم يوسف بنقا يوسف بنقا يتعرض الإصابة الحكم يقول فما حتى شيء يرجع الكرة الحكم يقول ما فما حتى شيء في التدخل الأخير من فخر الدين بن يوسف، وحوار بين فخر الدين بن يوسف وميراس بن أحسن، يدخلوا زملاء لأنه زميل الأمس. وأكيد لهنا الحوار يلزم فما هدوء من الجانبين بين لاعب الخبرة فخر الدين بن يوسف بين الشاب زاد ميراس بن أحسن، لأنه هو طلب منه أن يوقف اللعب لأنه فما لعب على أرضية ميدان. هذا هو الحوار بين زوج لاعبين. نلعب الآن في 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، وما زال تقدم الاتحاد المناصري على ملعب تونس 2-1. يبدو لي عدنان اليعقوبي باش يكون الحل القادم في الاتحاد المناصري. في البداية كان فما مازن سلامة، لكن وقتها القانوني قام لاباس، المدرب يمكن عنده حلول أخرى من خلال عدنان اليعقوبي. 65 دقيقة لعب، انذار لميراس بن أحسن، ويبدو لي زاد فما انذار لفخر الدين بن يوسف. ما نعرفش انذار مضاعف ولا، اما فما ميراس بن أحسن مؤكد ريت الانذار. ترجع الكرة لفيت الملعب التونسي من التماس وائل ورغمي. وائل ورغمي باش يرجع الكرة من التماس في مناطق الاتحاد المناصري، مش بعيدة برشا على نقطة الركنية من جهة المدارج المغطاة في ملعب الجنات بالمناصير. ترجع الكرة من وائل ورغمي ورائية ليوسف السعفي في محور الدفاع لمونير جلاسي، دربالي ورا للعلي صار للخميسي، الخميسي يلعب الكرة وتدخل الدفاع. فما برشا رغبة من لاعبي الاتحاد المناصيري، برشا اندفاع، برشا يمكن تشبث بالنتيجة الحالية بالنسبة للاعبي الاتحاد المناصيري. ترجع الكرة لفيت الاتحاد الرياضي المناصيري من الجهة اليمنى للملعب التونسي، عفوا يوسف السعف قصيرة، يوسف السعف في اتجاه الدربالي، رائد الدربالي يطلع بالكرة، رائد الدربالي يمشي له بركات الحميدي، ياخذ الكرة يحاول يتعدى بركات الحميدي، قدامه الدفاع، قدامه رائد بوشنيبة، كرة في عمق دفاع الاتحاد الرياضي المناستيري، لم تغادر الكرة، وحاول المدافع، حاول المهاجم عفوا أنه يغالط سليمان، لأنه كرة تقريبا كانت على الخط النهائي للميدان. الحارس كان خرج شوية، حب يسرق شوية باش يقتنص الكرة الراجعة، لكن اللاعب كان عنده رأي آخر، سدد وكرته خارج الميدان. والتغييرات قادمة في الملعب التونسي، 3 تغييرات بالتمام والكمال، 9 29 و35، بالمعنية نحولوهم لأسماء اللاعبين. رقم 9 أمدو نداي، ثم حسين الرفاعي، ثم يوسف الضيفلاوي. 3 تغييرات بالتمام والكمال في الملعب التونسي. التغيير الأول باش يدخل في التشكيلة الأساسية حسين الرفاعي. حسين الرفاعي مكان من؟ هنثبتوا التغيير باش يصير. التردد صار في التغيير.

0: دقائق. كرة في دفاع الاتحاد المنصري، ياخذها التدخل الدفاع ورائد او ريان عزوز، ثم الكرة ممتاز بوشنيبة، ممتاز بوشنيبة، كرة في محور دفاع الملعب التونسي ويتصدى ياخذها، ياخذها الدربالي، ياخذها رائد الدربالي، تمشي في وسط الميدان لفيت الملعب التونسي، التغيير على الجهة اليمنى للبديل يوسف الضيف اللاوي، يوسف الضيف اللي سبق له يلعب في الاتحاد المنصري، يوسف الضيف اللاوي، كرة في محور دفاع الاتحاد المنصري طويلة، والكرة لبركات الحميدي يحاول يلعب كرة من لمسة واحدة، بركات الحميدي وتدخل الدفاع ممتاز، تدخل من محمود غربال يحط كرة في التماس. الاتحاد المنصري يقوي الجهة اليمنى نتاعه بتواجد زوج لاعبين دوميتي، انا ملاعبيه اللي يعرفوا يلعبوا الجهة اليمنى اللي هما، هذه كرة دخل منطقة الجزاء وتدخل والركنية اللي فات الملعب التونسي، قلت كل من محمود غربال ورائد بوشنيبة، هذوما ثنائي اللي يلعبوا في الجهة اليمنى يعملوا ريدو، معناها الاول والثاني يحاولوا انه يسكروا الجهة اليمنى. الملعب التونسي عكس الشوط الاول مركز برشا على الجهة اليسرى لدفاع الاتحاد المنصري، بالتالي لهنا الاتحاد يلقى روحه فما في توازن في 25 قلعه في الشوط الثاني، كره في القائم الاول ترجع الكره من الدفاع وما زالت العمليه، والكره اللي فاتت الاتحاد المنصري والتدخل وفماش مخالفه، يقول الحكم يقول توصل اللعب، حكم في كره في القائم الاول وترجع بالراس من يوسف بنغا يحط الكره في الركنيه، يضغط الملعب التونسي لكن قاعد يخلي في المساحات، يضغط لكن فما مساحات في دفاع الملعب التونسي، فما البرغمي ويوسف السعفي، هذوما ثنائي اللي تقريبا في دائرة وسط الميدان. كرة باش ترجع لفيت الملعب التونسي، على يمين الحارس أحمد سليمان، مدرب رومان فولس قاعد ينبه ملاعبيه متاعه في المحاصرة الفردية في الواحد ضد واحد في الديويل داخل مناطق الجزاء، كرة تلعب في القائم الثاني بالراس وخطيرة للملعب التونسي، خطيرة للملعب التونسي، كرة فخر الدين بن يوسف، الحكم يعطي دقيقة راحة سنة للاعبين لسه بعد سنة فلعب بعد دقائق بعد دقيقة.
1: شكرا لك. نمشي لطاهر في مباراة الريدي الافريقي أمل حمام سوسة، تفضل يا طاهر.
2: شكرا لك سنة، 78 دقيقة لعب إلى حد الآن 0-0 بين النادي الافريقي وضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة، بعد لحظات سيستأنف اللعب بعد دقيقة للراحة والاسترجاع، اعطاها الحكم حسام بولعريس للاعبين، كرة باش ترجع من ركنية على يسار امام محمد امين الحزقي لهجوم النادي الافريقي طبعا اللي منذ بداية المباراة هو ضاغط، لكن القاء قدامه اليوم دفاع قوي صلب يتميز بالخبرة الصلابة وكذلك الطموح، هو مزيج محور دفاع على مل بين خبرة غازي عبد الرزاق القائد وطموح جعفر موسى شاب، نفس الشيء بالنسبة للنادي الافريقي بين ياسين مرياح وعمار عبد الحق، 21 لاعب في الملعب إلى حد الآن، مازال الحارس محمد أمين الحزقي ما التحقش بمرميه، يطلب في دبوزة أو قارورة مياه من بنك بودلاء النادي الإفريقي، يعني هي أزمة على كل البلاد التونسية، أزمة المياه، والنقطة المذيئة في هذه الأزمة هي عدم رمي القوارير وعدم مشاهدة تلك المشاهد الفظيعة ما في بطولة الدوري إلى حد الآن. تغيير آخر ليوسف المويهبي، تغيير يخرج رقم 20 مالك بعايو، يدخل ريان العيساوي، ريان العيساوي يدخل مكان مالك بعايو، يخرج بسرعة مالك بعايو لأنه يعرف القانون الجديد لازم اللاعب المستبدل يخرج في أقل من 10 ثواني في انتظار استئناف اللعب في ملعب رادس. حسام بولعريس قاعد يتحدث مع أحد المساعدين لمهر الكنزاري، نشوف هيكل الشيخاوي في زاوية الركنية ينتظر في الإشارة، يبدو لي نفس العطلة التقنية لأدوات حسام بولعريس، تجهيزات التقنية للحكام نقطة استفهام أخرى في كرة القدم التونسية

0: كثير نقاط الاستفهام ولا من أجوبة لحد الآن. المهم منه المنتخب الأولمبي غدوة يلعب مباراة نهائية، إذا يعني تحصلنا على كاس، على الكاس إن شاء الله بركة ما نشوفوش إنه هذا إنجاز، ونمسحوا الفشل اللي فات الكل في هذا في هذه الدورة. إن شاء الله كرة القدم التونسية تتحسن وتتطور مع مرور الوقت. مركز خامس إفريقيا، مركز سادس عربيا، بعد ما كنت المتصدر وكنت في المركز 13 عالميا بالنسبة لبطولة الدوري. استأنف اللعب في ملعب رادس في 82 دقيقة، 0-0. هيكل الشيخاوي باش يرجع كرة من زاوية الركنية، باش يعمل حسين بولعريس يوقف اللعب مرة أخرى. الحقيقة ما فماش مباراة كرة قدم، نسقبتي
1: نعم
0: فرص قليلة إلى حد الآن، ماناش نشوفه في مباراة كرة قدم. يعطي الإشارة، تتنفذ الركنية، يخرج أمين الحزقي في مرة أولى، كرة ثانية بعد الدفاع سنة. 83 دقيقة لعب، 0-0 بين النادي الإفريقي وملحم مسوسة.
1: شكرا لك، نرجع لذكر، تفضل يا ذكر.
2: التوقيت الآن 75 دقيقة لعب في المباراة، ما زال تقدم الاتحاد المناصري على الملعب التونسي 2-1. تغيير صار منذ قليل في تشكيلة الاتحاد المناصري، تخلل في التشكيل الأساسي عدنان اليعقوبي مكان صالح البرهومي، وكان أيضا قوبل بترحيب أو بتصفيق من جماهير الاتحاد المناصري على الأداء اللي قدمه صالح البرهومي. كرة ركنية لفات الملعب التونسي على يمين الحارس أحمد سليمان، تنفيذ الركنية في القائم الثاني، تمشي بالراس مرة أولى ومرة ثانية، توزيع وتدخل الدفاع جيد جدا من الدفاع الاتحاد المناصري. ما زالت العملية داخل مناطق الجزاء، والحكم يعطي مخالفة للاتحاد المناصري، حكم يعطي مخالفة للاتحاد المناصري. صعود محور الدفاع منير جلاسي، التغيير باش تكمل الآن التغييرات من الجانبين، الملعب التونسي قام بخمسة تغييرات، الاتحاد المناصري أيضا باش يكمل التغييرات نتاعه، باش دخول مازن سلامة ودخول علي بريبش مكان القنوني، ثم ايضا مكان رائد بوشنيبه. وسناء يظهر لي عندي مده طويله ما ريتش ملاعبيه من ابناء الاتحاد المناصري، معناه تكونوا في الاتحاد المناصري بعدد هذا، معناه قلت نشوفوا اذا اعتبرنا عبد الرحمن بوشنيبه بوزكنده عفوا، معناها السنين الاخرى كل في الاتحاد المناصري يلعب في يوسف بنجا ايضا، معناها جاي صغير الاتحاد الرياضي المناصري، ميراس بن حسن الى جانب علي بريبش، ومعاهم الآن مازن سلامة، معناها نسبة جيدة من لاعبين هذوما اللي تكونوا في الاتحاد الرياضي المناصري، يمكن هي استراتيجية بالنسبة للمرحلة القادمة في الاتحاد الرياضي المناصري. كرة في وسط الميدان رجعها مازن سلامة، ممتاز مرة أخرى في الاتحاد المناصري، بها جاء قصيرة في اتجاه عدنان اليعقوبي، في شعمل عدنان اليعقوبي يلعب الكرة في العمق في اتجاه علي بريبش، عدنان اليعقوبي ويمشي ياخذها الحارس عاد في التخيلي. 78 دقيقة لعب في المباراة، 2-1 اتحاد مناصيري من ملعب التونسي، وائل ورغمي افتتح النتيجة، ثم تمكن كل من رائد بوشنيبة وصالح البرهومي من تسجيل أهداف الاتحاد المناصيري، أعطوا بها التقدم للاتحاد المناصيري حتى الآن 2-1. الطقس أصبح ممتاز بكل صراحة، لأنه فما نسمات باردة اللي قاعدة، وهذه مخالفة في الملعب التونسي، مخالفة للملعب التونسي، لطفت شوية الأجواء، طيحت شوية في نسبة الرطوبة. كرة طويلة وبينجا، ممتاز بينجا، والتسديد بعيدة من ريفا الرياح، بعيدة برشا على المرمى، ترجع الكرة لفات الاتحاد الرياضي المناصري، ترجع الكرة 550 لفات الاتحاد الرياضي المناصري في توقيت كما قلت 79 دقيقة لعب. يبدو لي بقية المقابلات قربت للنهاية متاحهم، لأنه عنا فارق في التوقيت بين ملعب الجنات وبقية الملاعب. كرة علي بريبش ياخذهاش بالراس قبل الدفاع، ثم يمشي بركات الحميدي فما تسلل بركات الحميدي، خرج كان في موقع تسلل، خرج خذ الكرة، والتفطن للدولي خليل حساني فطن للعملية، وكان أشار لتسلل لفيت الاتحاد الرياضي المناصري. يوسف بينجا حتى كرة مخذها معاه فخر الدين بن يوسف بينجا، ونذكر إن شاء الله انطلاقا من الساعة 7 في استوديو سبت فما استضافة لأكاديمية الاتحاد مناسيري بعد تألقهم في دورة اسطنبول الدولية وحصولهم على لقب البطولة وتتويج اللاعبين معناها بأفضل لاعب وأفضل هداف وغيرهم. تحية إن شاء الله معك سنة بعد 7 إن شاء الله يكونوا ضيوفنا بصوتا وصورة إن شاء الله. هذه كرة لفت الملعب التونسي وتدخل الدفاع ممتاز التغطية ممتازة التغطية في العمل الأخير مازن سلامة. مازن سلامة اللي كان أساسي في منتخبات الشبان أكيد اللعب بأكثر مقابلات يأخذ الخبرة. فخر الدين بن يوسف يلعب الكرة وتدخل ليعقوبي ثم الكرة لفت الاتحاد الرياضي المنستيري وتمشي الهجوم عكس بها جاء لكن قبله الدربالي وكرة لفت الاتحاد الرياضي الملعب التونسي من الجهة اليسار حاولت التوزيع تتوزع في القائم الثاني والحارس سليمان ياخذها. حارس سليمان استفاد من طول القامة متاعه أحمد سليمان. كرة لفت الاتحاد المنستيري تمشي لفت اليعقوبي من الجهة اليسار عدنان اليعقوبي يستحفظ على الكرة يرجع الكرة لمازن سلام. مازن سلام قصيرة في اتجاه براس بالحسن. مازن سلام يهز راسه. مازن سلام يلعب مع بهجا سيرابا ممتازة العملية من سيرابا فماش تسل فما الغربال مش يدخل منطقة الجزاء. غربال يحاول يتعدى غربال والحكم يقول فماش مخالف. الحكم في الكرة الأخيرة يقول ما فماش مخالف على محمود غربال وتمشي الكرة لبركات الحميدي. بركات الحميدي قصيرة في اتجاه الفئة الرياحي. رفاع الرياح يحاول يتعدى وحوار كبير والتدخل والأسبقية لدفاع الاتحاد المنستيري ورفاع الرياحي يعمل ارتماء على أرضية الميدان والحكم يعطي مخالفة الاتحاد المنستيري مخالفة المسك الكرة وقت اللعب على أرضية الميدان. ما عندوش حق يمسك الكرة بنسقيه ولا بصدره يضيع معناه يعمل لونتي جو شيء اللي خلي الحكم يعطي كرة مخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري في توقيت 82 دقيقة لعب. ما عرفش سنة إذا تحب تمشي ملعب رادس يبدو لي وصلنا ل 90 دقيقة لعب وأكيد مازال شوية عندي شوية وقت في ملعب الجنات مع توقف اللعب لهنا.
1: به تفضل يا طاهر.
0: شكرا لك سنة. 88 دقيقة لعب إلى حد الآن. غيث الزعلون يحاول من بعيد تضرب في الدفاع والهدف الأول. الهدف الأول للنادي الإفريقي في 89 دقيقة لعب. معتزل زدام على الطاير يحط الكرة في الشباك أمين الحزقي حاول لكن الكرة كانت قوية أرضية مؤترة من معتزل زدام. كانت كرة من اليمين تتوزع وتوزل لغيث الزعلولي اللي سدد في مرة أولى تضرب في الدفاع. كرة ثانية كما جات يسددها معتزل زدام يمضي على أولى أهدافه مع النادي الإفريقي في آخر اللحظات. ينجح النادي الإفريقي في افتتاح النتيجة. أكيد مباراة كبيرة قدمها الأمل الرياضي بحمام سوسة خصوصا في الجانب الدفاعي لكن معتزل زدام بتصويبة قوية يعرف طريق الشباك ويمضي على أولى أهدافه وأولى أهداف النادي الإفريقي في رادس لهذا الموسم. أكيد سجل نزع القميص ورقة صفراء لمعتزل الزدام لاعب مهاري منذ دخوله تحرك أكثر وسط ميدان النادي الإفريقي لكن يوسف المويه بيعرف كيفاش يسكر الممرات الأروقة ما خليش حتى توزيعة تتعدى كذلك مسكر العمق بثلاثة واربع لاعبين في بعض الحالات وهي في روحه باش يلعب ورقة أخرى. يوسف المويبي يجي معتزل زدام قادم من الخلف كيما جات يسدد برجله اليمين يحط الكرة في الشباك. كرة في الزاوية السفلية اليمنى اليمين الحزقي. في الأثناء زوز تغييرات للأمل الرياضي بحمام سوسة يخرج خليل المشرقي يدخل رائد بالحاج عبدالله كذلك يدخل أمين الجزيري مكان على ما يبدو عمر السميري اللي قدم مباراة كبيرة لحقيقة. عمر السميري في الجانب الهجومي والجانب الدفاعي. 10 دقائق وقت بديل يضيفها الحكم حسام بن سيسي. دخلنا في الدقيقة الأولى 90-1 1-0 للنادي الإفريقي على الضيوف. 10 دقائق وقت بديل. مباراة أخرى فرصة للعودة من جانب أمل حمام سوسة، فرصة للتأكيد للنادي الإفريقي. كرة باش ترجع بضربة مخالفة لدفاع على مل الرياضي بحمام سوسة. سلامات لمحور الدفاع جعفر موسى يقوم لباس. حكم حسام بن سيسي يقول ضربة أو رمية تماس مش مخالفة. إذا كان تماس للنادي الإفريقي بالفعل، تماس للنادي الإفريقي باش يتولى تنفيذه حسام بن علي. 90-2 حسام بن علي يلعب تماس على الجهة اليسرى.
1: طاهر، فريق ترجي جريسي ظل الفارق قدام السيسيس. نذكر نادي صفاقسي كان متقدم 2-2، لكن في الدقيقة 90-3 الهيدي جرتيلا يظل الفارق، إذا تقعد الأسبقية 2-1 للنادي صفاقسي أمام ترجي جرجيس. وبالنسبة لمباراة المرسى وتقدم سقيط الدير، توا عنا 5 دقائق أو حتى 10 دقائق في الوقت البديل، والتعادل 0-0. باهي نكمل واصلة معاك طاهر بعد نمشي لذاك.
0: شكرا لك سناء. 90-3 1-0 للنادي الافريقي على امل حمام سوسه. لمذا معتزل زدام في 89 دقيقه لعب. كره من رميه التماس او مخالفه لغازي عبد الرزاق في وسط الميدان. الحكم حسين بولعريس يطلب من اللاعب تنفيذ المخالفه من مكانها. أكيد نسق يعني فوق المتوسط في آخر 15 دقيقة، والحكم مليان قاعد يكسر في النسق. على كل باش ترجع كرة من ضربة مخالفة في مناطق الأمل طويلة في اتجاه مناطق الجزاء. كرة ترجع بمخالفة لغيث الزعلوني. غيث الزعلوني يربح مخالفة في مناطقه، يخلي كرة لمويبة الشامخ بدوره يعتال ياسين مرياح. أنا إذاعة وقت نتحدث. ياسين مرياح يلعب كرة لحسين بن علي. بن علي إلى الخضراوي في وسط الميدان يدخل، ثم إلى معتزل زدام بلمسة يرجع لعمار عبد الحق بدوره لحارس مرميه. أكيد النادي الافريقي متقدم في النتيجة، يسعى للاحتفاظ بالكرة لأكثر مدة ممكنة. مهيب الشامخ يلعب كرة على الجهة اليسرى في اتجاه حمزة الخضراوي أو صادق قديدة. ممتازة التمريرة البينية متفطن غازي عبد الرزاق يرجع كرة لمن الحزقي كما جاءت طويلة تتجاوز خط وسط الميدان. ما زالت للأمل. خاطئ الكنترول من البديل معتز بن عبد الله. تعود للنادي الافريقي صادق قديده يحط كره بصدر لوطه لكن تقطع من غازي عبد الرزاق. كيما جيت كانت تمريره ممتازه لكن بعيده.
1: نعم.
0: بعيده على عمر السميري. على كل سنه هدف مقابل صفر للنادي الافريقي في 90-5 الى حد الان.
1: شكرا لك. نهاية مباراة مستقبل مرسى وتقدم سقيط الدير بالتعادل السلبي 0-0. نمشي لذكر في مباراة الاتحاد المنستير الملعب التونسي.
2: تقريبا سنة المباراة توقفت 3 دقائق لأن الكرة الأخيرة كانت فما توزيعة في مناطق الاتحاد المنستير. مشي الحارس أحمد سليمان طلع معاه رائد الدربالي. بعد ما خذ الكرة أحمد سليمان صار تدافع، صار معناه تدخل من رائد الدربالي على الحارس، بقى على أرضية الميدان تم إسعافه. وتقريبا الإسعاف خذ تقريبا 3 دقائق. تعرفوا أنه الحارس معناه ما يقعد على الميدان ما يغادرش، بالتالي قعدنا تأخر شوية في أو 3 دقائق تقريبا تأخر بالنسبة للعملية هذه. الشيء اللي خلى يمكن الحكم المباراة باش يعطي ما قلش من 5 دقائق وقت بديل. كرة لفت الاتحاد المنصير علي بريبش ممتاز في اتجاه اليعقوبي، يستحفظ اليعقوبي على الكرة. ممتازة الكرة لعلي بريبش، ممتازة العملية لكن ترجع لدفاع الملعب التونسي. ثم المازن سلامة، مازن سلامة يستحفظ على الكرة يلعب ورائية لعبد الرحمن بوزقندة. عبد الرحمن بوزقندة يتعدى بوزقندة. ممتازة الكرة في اتجاه علي بريبش يحاول يضغط عليه بريبش على مدافع الملعب التونسي يقوم بالخطأ، خطأ تكتيكي في ذكاء يوقف شوية اللاعب نسبيا في العملية الأخيرة. كانت كرة حوار بين منير جلاسي وعلي بريبش تقريبا سنة ما عادش برشا على المغرب مش بدا واضحين، ما عرفش انت تعرف تقريبا توقيت صلاة المغرب بالضبط قدامك 10 دقائق معناها ما عادش برشا على المغرب يعطيك الصحة محمد سيدية، بالتالي معناها المقابلات غير درجين غير درجين باه شكرا شكرا جزيلا هي غير درجين معناها ما عادش برشا تقريبا 18 دقيقة معناها المباراة لو كان يصير فيها أي حاجة وتزيد توخر المباراة فإنه بيجيو مع الظلام معناها بالضبط، وهذا اللي يخلي يمكن لهنا يقراوا حسابهم في الإنارة في غيره. تعرفوا حتى لتوا ما نجموش يلعبوا في الإنارة لأنه فماش تراخيص اللازمة، هذاك علاش يلزم يقراوا حسابهم رغم أنه الأربعة ونص ديجا سخانة. هي كرة اللي فاتت الاتحاد مناصري يحافظ يعقوبي على الكرة يتعدى يعقوبي يتعدى يعقوبي ممتاز يعقوبي ممتاز يعقوبي ممتاز يعقوبي يختار الحل الأسوأ ليعقوبي يختار الحل الأسوأ ليعقوبي بريبش يتزدد وبعيدة كرة في ديال الحارس يعقوبي كان يكمل السلالوم نتاعه اللي عمل 3-4 ملاعبية معناها مراوغات يطلع للجهة اليمين عمل ديفيرونس كان ينجم يعمل فرق. 8 دقائق وقت بديل 8 دقائق وقت بديل في لقاء الاتحاد مناصري ملعب التونسي.
1: نادي صفاقسي يكمل مباراة ونهاية المباراة انتصر على ترجي جرجيس 2-1.
2: هذه كرة اللي فات الاتحاد مناصري علي بريبي شوف فما كرة تماس اللي فات الاتحاد مناصري بالفعل تماس الاتحاد مناصري الدقيقة الأولى في الوقت البديل ملامح غروب الشمس واضحة في ملعب بن جنات في المناصير. ترجع الكرة اللي فات الاتحاد الرياضي المناصري عبد الرحمن بوزقندة باش يرجع كرة اللعب في اتجاه علي بريبش وفما تدخل ومخالفة لفيت الملعب التونسي مخالفة لفيت الملعب التونسي شرجحها عاد في التخيلي حكم محسن النايل يطلب منه أن يلعب الكرة من مكانها. برشا مجهود من اللاعبين من الجانبين عاد في التخيلي طويلة الكرة في مناطق الاتحاد مناصيري رجحها العمري اللي يمشي في التغطية في الجهة اليمنى محاولة التوزيع داخل مناطق الجزاء يوسف بنجا والكرة تمشي مباشرة للحارس أحمد سليمان. دقيقة الثانية في الوقت البديل يأخذها الحارس أحمد سليمان باش يرجع الكرة للعب يمشي له فخر الدين بن يوسف يحاول أنه يقلق شوية في الخروج بالكرة تمشي الكرة لمازن سلامة مازن سلامة لعبد الرحمن بوزقندة لليعقوبي والكرة تضيع تمشي تماس لفيت الملعب التونسي تماس لفيت الملعب التونسي وائل ورغمي اللي رجع للجهة اليمنى وائل ورغمي عكس الشوط الاول ما مجددا ليعقوبي. الحقيقه فما خطا في تنفيذ التماس من وائل ورغمي معناه فما اروفير معناه الكره فما خطا مخالفه لفيت الملعب التونسي. ملعب التونسي طلع بكل عناصره لمناطق الاتحاد المناصري معناه ما خلى حتى واحد في المنطقه الخلفيه. السعفي يوسف السعفي يلعب كره طويله تمشي مناطق الاتحاد المناصري ترجع بالراس مره اولى ثم مره ثانيه كره ترجع لفيت الملعب التونسي من الجهه اليسرى محاولة المرور وتدخل الدفاع والاتحاد مركز أكثر من لاعب في الجهة اليمين مجددا الكرة لرفاء الرياحي ورأي ليوسف السعفي أصبح هو قلب دفاع. يوسف السعفي طويلة الكرة في منطقة الاتحاد الرياضي المناصري يوسف بنقا ما ياخذهاش خطيرة خطيرة والحارس يتصدى كرة خطيرة جدا للملعب التونسي بعد خطأ من دفاع الاتحاد المناصري والمخالفة لفت الاتحاد المناصري حكم يقول فما حتى شيء حكم فما يقول فما حتى شيء بصراحة العمري قاعد يعمل في أشياء زايدة ياسين العمري قاعد يعمل في أشياء زايدة معناها قاعد يقلق في قاعد يحرش في زملائه
1: بهذيك الدقيقة الأخيرة فضل. في مباراة النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة في الوقت البديل تفضل طاهر.
0: بالفعل سنة أقل من دقيقة 30 ثانية على نهاية المباراة هنا إلى حد الآن ما زال تقدم للنادي الافريقي هدف مقابل صفر بفضل تسديدة معتز الزدام في توقيت 89 دقيقة لعب بعد الهدف. الامل يسعد للهجوم بكل ثقل لكن ما فماش كرات خطيرة على مرمى مهيب الشامخ ولا تسديدة مؤثرة في الشوط الثاني على الأقل من أمل حمام سوسة في هذه المباراة. دقيقة نحب نعطي ملاحظة كذلك على توقيت المباريات كما كان يحكي ذاكر منذ لحظات يعني النادي الإفريقي يوم السبت القادم يلعب في ملعب حمادي العقربي ابتداء من الساعة 7 يعني الكاف تنجم تنظم مباريات بعد أذان المغرب، لكن الرابطة ما ينجموش. إلى متى إلى أين؟ هذه هي الأسئلة ولا من أجوبة. على كل، انتهاء المباراة في ملعب رادس، انتصار ثاني للنادي الافريقي وهزيمة أولى للأمل الرياضي بحمام سوس، هدف المباراة معتزل زدام في الدقيقة 89. شكرا سناء،
1: شكرا
0: لك ذاكر، إلى اللقاء.
1: نمشي لذكر، تفضل ذكر
2: سناء. المحكم حسين نالي يعطي ضربة جزاء للملعب التونسي. الحقيقة الكرة كانت بين اثنين، أنا حسب رأيي فما انطلاقة متاحة، كان فما تسلل ثم كان تدخل على المدافع، معناها المدافع وقت اللي هو بيتحكم في الكرة فما تدخل عليه يسقط، معناها كان فقد التوازن. إذا فقد التوازن بطبيعة باش يمس المهاجم، يسقط المهاجم. حسين النايلي كان بين هذا وهذا، مشي مباراة مباشرة نقطة ضربة جزاء. تحكيم فما فار أجنبي، فما فار برتغالي، ما نعرفش شنو باش يكون رأي حكم الفار البرتغالي في العملية الأخيرة، هل باش يتم احتساب ضربة جزاء وإلا لا؟ ما نعرفوش بالضبط الوضعية متاع الحكم حكم الفار وحكم المساعد خلي الحساني وغيره في العملية الأخيرة اللي فيها والله نقطة استفهام، نقطة استفهام بصراحة. باش يمشي لتشيك فار وإلا لا؟ تقريبا قبل دقيقة من نهاية المباراة حكم باش يمشي تثبتوا باش يتم تأكيد ضربة جزاء وإلا لا، وباش يمشي لتشيك فار حكم حسن النايلي حكم المباراة في حوار مع الحكم البرتغالي اللي باش يكون عنده راي. باش يمشي للفار الحكم، باش يمشي للفار، معناها كان فما اختلاف بين، معناها في قرار بين الحكم وحكم الفار، باش فما اختلاف بين حكم المباراة وحكم الفار. هذاك علاش حسن النايلي باش يمشي لتقنية الفار، باش يثبت من تقنية الفار. والله سنة من البداية معناها بكل تجرد وبيعود بدون حماية
1: كل حياة
2: بكامل الحياة بكل من الحياة. أنا راهم راه اللقطة مرة بركة، راهم توما تشوفوا اللقطة بيتاتر، كان عندك صورة تراو اللقطة، وأيضا لهنا عندنا الصورة بجنبنا الزملاء في اللي قاعدين ينقلوا في التلفزة الوطنية وإلا في المنصة اللي قاعدة تنقل في المباراة. معناها حسب ما قالوا لي، يقول لي راهم فماش
1: فماش هذيك الأمينة، معناها الحقيقة المخالفة ما نعرفش، ما ممكن من زاوية أخرى الحقيقة مش واضحة، معناها كانت ممكن ديريكت مو، معناها من غير ما يقعدوا يرجعوا للبار، لكن
2: صحيح ما يجيبش روحه المشاكل، معناها الحكم ما يجيبش روحه المشاكل الحكم. على كل، حسن النايلي هو شاف أنه ضربة جزاء، حكم الفار شافهم فما حتى شيء، هاو باش يرجع حكم حسن النايلي باش يرجع للقطة، يقول لك بلا فما مخالفة على المدافع، المدافع كان، هاو بشوفوا حسن النايلي شنو باش يكون قراره في العملية هذية. انذار لمدافع الاتحاد انذار ل مخالفه الاتحاد المنسير، مخالفه للاتحاد الرياضي المنسير،
1: واضح
2: معناه سناء الحمد لله بشويه خبره، واضحه العمليه، معناه فما تدخل على المدافع، واضحه فما تدخل على المدافع. لهنا ما نجمو كان حيو حكم الفار الا الجنسيه نتاعهم برتغاليه يا سناء، وهي نفس جنسيه مدرب الملعب التونسي.
1: بالفعل
2: 7 دقائق وقت بديل تعداو، الاتحاد متقدم 2-1، مباراة فيها برشا اندفاع برشا حماس برشا رغبة من الجانبين صراحة. معناها الحكم يصعب على روحه وقت اللي فما العملية من البداية، ظهر المدافع أخذ الكرة هو الأول، معناها كان الأسبق على الكرة، مفروض أنه معناها تعطي المخالفة للمدافع ومعناها ولا تتوت، معناها ما عندكش قلق. كرة اللي فاتت الملعب التونسي باش ترجع من التماس من وائل ورغمي في اتجاه الحارس عاطف التخيل، يضغط عليه علي بريبش، طويله من عاطف التخيل، كره تمشي تماس للاتحاد المنسيري. بالفعل خرجت كره غادرت تماس لفات الاتحاد المنسيري. رومان فولس فرحان برشا، واضح انه يعبر على سعادته بالاداء نتاع اللاعبين نتاعه. حكم المباراه حسني النايلي يعطي اشاره تنفيذ التماس، تلعب ثم تدخل والكرة ممتازة من يعقوبي، بعد الكرة يحط الكرة في التماس مجددا. 8 دقائق انقضت، 8 دقائق انقضت تقريبا، معناها باش نبداو نلعبوا في الطقس تقريبا، باش معناها الرؤية باش تولي صعيبة شوي. الكرة اللي فاتت الملعب التونسي ترجع ورائية، التوزيع من الملعب التونسي مناطق الاتحاد المنسيري، ترجع بالراس والكرة تمشي خارج الميدان، تمشي الكرة خارج الميدان. الاتحاد قريب من تسجيل أول انتصار في الموسم على أرضية ميدانه ضد الملعب التونسي، وهي نتيجة اللي ما تمكنش الاتحاد المنسيري من تسجيلها في أرضية ميدانه أمام نفس المنافس لمدة طويلة سنة، معناها كان ديما الملعب التونسي وقت اللي يجي المناسيري قلق برشا الاتحاد الرياضي المناسيري ويرجع بالنقاط، معناها اذا مش نقطه فانه فوز. لكن السنوات الاخيره الاتحاد رغم قوته رغم الاداء نتاعه، انذار لاحمد سليمان في حواره بين بركات الحميدي حكم حسني الليلي ينظروا توفيذ ال 550 يظل يساونيها بعد حكم المباراة حسني النيلي. بالفعل فوز الاتحاد المناسيري على ملعب التونسي سنة 2-1.
1: شكرا لك ذكر الزرافي، كذلك تحية زميل حمدي النقبي في الجانب التقني. في الختام بعد شوية باش نرجع لكم مستمعينا باش نعملوا قراءة لمقابلة اليوم وكيف كيف استضافة لأكاديمية الاتحاد المناسيري بمناسبة فوزهم بدورة اسطنبول الدولية في البراعم. الكلمة لزميلي هادي عزيز في تقديم نشرة أخبار الساعة السادسة اللي جيكم في هذا التوقيت الاستثنائي، لنا عودة بعد قليل.
3: انفيذر بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الأنباء. نواب يطالبون بقطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة استثنائية لمساءلة الحكومة. منظمة الأطباء الشبان تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية فورا. والمرصد التونسي للاقتصاد يدعو إلى تعزيز شفافية الميزانية ونشر المعطيات في أجال واضحة. مرحبا بكم. أصدر 56 نائبا بمجلس النواب اليوم بيانا مشتركا طلبوا فيه بعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية التي تمر بها البلاد. النائب عصام شوشان قال أن تونس تعيش اليوم وضعا بالغ الخطورة يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بالإضافة للتدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي والنقص في عدد من المواد والخدمات الأساسية.
5: حالياً معنا 56 نائب اللي قمنا بإمضاء هذا البيان، وهو طلب عقد جلسة استثنائية تحت قبة البرلمان لمساءلة الحكومة حول المعنى الوضع اللي قاعدين نمر به حالياً والظروف الصعبة والانقطاعات المتكررة سواء في الكهرباء والغاز، سواء في الماء، سواء في الماء الصالح للشراب، سواء في الماء المعلب، سواء في العديد من الإشكاليات اللي قاعد يمر بها المواطن. هذاك علاش كامل واجبنا في تفعيلنا في دورة القاضي وحسب الفصل 71 من الدستور 22 أن يخول البرلمان أن يعقد جلسة استثنائية سواء بطلب رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه لتدارس الوضع والتقييم والمساءلة وتفعيل الدور الرقابي أمام الحكومة. الحقيقة في الوقت الراهن العديد من التساؤلات والتشكيات اللي قالت توصل المواطنين، والمواطن من حقه أن يعرف ومن حقه أن يستفسر، من حقه أن يكون مقتنع بجواب وردود رئاسة الحكومة. الشعب يتساءل يومياً، يحب يعرف ما مصير المواطن التونسي في هذه الظروف الصعبة اللي قاعد يمر بها يومين، وقاعد يمر بالأزمات المتكررة واللي قاعد يعيشها يومين. هذايا من دورنا احنا كتفعيل الدور الرقابي لازمنا باش نسألوا الحكومة وتعطينا تفصيل. وإذا كان الحكومة باش تغيب على غرار معناها المرات الفايتة اللي كنا احنا كبرلمان نطلبوها في مساءلة وما تجيش، فلتتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة.
4: دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بشكل فوري على خلفية ما قالت أنه ارتفاع غير مسبوق في عدد الوفيات وحالات الإيواء بأقسام الاستعجال نتيجة ضربة الشمس وارتفاع درجات الحرارة. من جهتها دعت الجمعية التونسية لطب الطوارئ مختلف المصالح الصحية إلى ضرورة توفير أسرة الإيواء اللازمة لاستقبال المرضى وتسهيل توجيههم إلى الأقسام المختصة، وذلك بهدف تخفيف الضغط والاكتظاظ الكبيرين اللذين تشهدهما أقسام الاستعجال في ظل الظروف المناخية الاستثنائية وارتفاع درجات الحرارة التي انجرى عنها توافد لافت للمرضى. أصدر الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بيانا على إثري ما تم تداوله من معلومات حول تسجيل حالات وفاة في صفوف المساجين بالسجن المدني بالمنستير. عبر فيه عن عميق انشغاله إزاء هذه الوقائع وما آلت إليه ظروف إقامة النزلاء بالمؤسسات السجنية عامة وبالسجن المدني بالمنستير خاصة، وطالب مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بفتح بحث قضائي في كل حالة وفاة وتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عنها وإطلاع رأي العام والمنظمات الحقوقية وذوي المتوفين عن نتائج الاختبارات الطبية والتقارير الرسمية المتعلقة بالوفيات كاحترام الحد الأدنى لحقوق عائلة المتوفين. نبيل لفقيه رئيس فرع الجهوي للمحامين بالمنستير.
6: البصمة بيان نقع عقدنا فيها تخلي سلطة الشرف بصفة عامة عن القيام بواجبها تجاه المؤسسات السجنية عامة ومؤسسات السجنية بالمنستير قطعينها بالإدارات اللازمة والتجهيزات اللازمة والوقوف على كل ما هو أسباب لضمان الصحة والعافية للمقيمين بالسجن. هذا بصفة عامة وتبنى فيه من تحميل المسؤوليات وجود حالات وفاة ما نعرفوش احنا ريالمون طريقة اللي توفوا فيها ونحبوا نكاشفوا ونشحوا المسألة حتى للعامة والأهالي مثل المتوفين. الحقيقة احنا ما عندناش حق ندخلوا للداخل المؤسسة السجنية أما نحكيوا على النتائج، النتائج هي ترجم على أثبات. صحيح فما موجود حر كبيرة لكن نحن كسلطة إشراف يلزمنا تاخذ جميع إجراءاتها وجميع التدابير باش تتلافى أكثر ما يمكن من الوفيات، محلات الوفيات باش تضمن أكثر ما يمكن من الظروف اللي تخلي السجين يقيم في السجن احتراما لحقوقه واحتراما لصفته كإنسان.
4: دعت ولاية المنستير ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بجهة المنستير إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة المعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية لفائدة ولاية المنستير إثر تسجيل ارتفاعا في استهلاك المياه المعلبة من 220 ألف إلى 250 ألف قارورة يوميا. سمير الرئيس كاتب عام ولاية المنستير:
7: نعرف احنا أنه درجات الحرارة مرتفعة جدا ونعرف أن ولاية المنستير هي قبلة سياحية خاصة السياحة الداخلية وذلك علاش اللي خلى كميات الاستهلاك تضاعف. احنا جست حابين نقولوا انه راهو ديجا التزود العادي بالنسبه للولايه هو اكثر من عام ناول، عام ناول تقريبا في معدل 220 الف قاروره يوميا، سنة نمشيو في معدل 250 الف قاروره يوميا، لكن الكميات هذه ما كفاتش الاستهلاك الموجود على غرار عديد الولايات الاخرى الحقيقه، وذلك علاش تم عقد الجلسه هذه والتزم فيها التجار الجمله والمزودين المعتمدين بمزيد توفير كميات اخرى، وكان ثم اتصال مباشر ما بين السيد الوالي ومواقع الانتاج اي المعامل اللي تنتج في المياه المعلبه، وخذينا وعود رسميه بمزيد تدعيم الكميات الموجهه الى ولايه المنستير انطلاقا من اليوم، وتتواصل ان شاء الله لين تتحل الازمه هذه وبحول الله تشهد انفراج تدريجي باذن الله.
4: انتهت النشرة وأذكركم بأبرز عنوان فيها: نواب يطالبون بقطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة استثنائية لمساءلة الحكومة. بعد الأذان أذان المغرب تعود إليكم مجددا الزميلة سناء في برنامج رياضة وصيف.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: ரியாவா وصيف. مرحبا من جديد، اهلا وسهلا مستمعينا، رجعنا لكم في رياضه وصيف. نذكر بنتائج الدفعه الاولى من منافسات الجوله الثانيه لبطوله رابطه المحترفه الثانيه. النادي الافريقي فاز 1-0 على امل حمام سوسه، المرسى وسقيت الدير تعادل 0-0، الاتحاد المنستيري انتصر 2-1 على الملعب التونسي، والنادي الصفاقسي انتصر 2-1 على ترجي جرجيس. نمشي للتحليل الفني، نستقبل نيجي عاشور. مرحبا بك نيجي.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعي ذات المنستير.
0: ان شاء الله زاد باش نكملوا بعد شويه نيجي، لانه برنامجنا مازال متواصل حتى للثمانيه، وباش تكون عندنا استضافه كما قلت لابطال الاتحاد المنستيري في صنف البراعم بمناسبة تتويجهم بدورة اسطنبول الدولية. كنا نتبع في مباراة الاتحاد المنستيري ملعب التونسي 2-1، نيجي ملعب التونسي أخذ الأسبقية والرغم دقيقة 31، التعديل رائد بوشنيوة 34 الاتحاد المنستيري، وصالح البرهومي دقيقة 45 يهدي هدف الفوز للاتحاد الرياضي المنستيري. شنو رأيك في المباراة؟
1: ثلاث نقاط مستحقة بصراحة، لأنه الحاجة الباية في المقابلة رياكسيون تاع فريق الاتحاد بعد ما قبلت معناتها الهدف في الملعب التونسي، دونك ما كانتش رياكسيون، كانت ايميديات معناتها. والحاجه الباهيه معناتها انه يكمل بهدف اللي هو هدف قاتل معناتها في الميتون دوزا يخليك تخدم مرتاح. بالنسبه للمقابله مليون معناتها فما بارابور المقابله نتاع حمام سوسه فما معناتها كوركسيون سورتو في الوقفه تصليح، دخول ديالي كتيتولير معناتها عطي برشا اكيليبر في ميلو تيران، سورتو عطي برشا ليبرتي لميراس بالحسن باش يعاون في الفاز اوفونسيف، وكان يلعب مرتاح شفناه معناتها ما عندوش برشا اشكاليات. و لي ديشي تكنيك اللي شفناهم ماتش حمام سوسه ميراس ما عملهمش الماتش هذا، معناتها بلاكس
0: كان وضعيه احسن وارتاح
1: ارتاح. حكينا عليها المره اللي فاتت، قلت ان شاء الله يتحط في دي كونديسيون بخير. دخول داني يعطي برشا اكيليبر في ميلي تيران، نفس الشيء كدياغا على مستوى البروفوندور والعمق. صحيح بون لعب برائد بوشنيبك حتى كونت كلوار قدام غربال والبرهومي، لكن ما كان ما كان سو لو بلان داتاك معناتها في لي زاتاك كونت كلوار ما كناش فاعلين برشا، سورتو معناتها الخدمه كل في المسير كانت على الكوتي دروا معناتها خاطر كانت غربال ورائد بوشنيبه هذاك هو الكوتي فور. ما شفناش برشا بوزقنده والبرهومي لانه فما الفو بروبليم تاع انهم لاعبيه كلهم معناتها درواتيه يلعبوا على اليسار، معناتها قليل وان كانت تخلط الكره من بوزقنده تخلط البرهومي لانه ديما يرجع يكسر على ساقه اليمين باش يلوج ميلو تيران، دونك الكونيكسيون هذيك على اليسار ما كانتش موجوده، دونك هذاك علاش ما شفناش البرهومي. شفنا رائد بوشنيبه في الفاز داتاك، لكن في الريبلي نتاعو ديفونسيف صراحه كان ثقيل برشا، خلق برشا مشاكل في الريبلي الغربال. دونك شفنا حتى ملعب التونسي، كي تشوف الملعب التونسي مع طريقه اللعب نتاعها كان تلعب في الكات ان كات ان معناتها عندهم لاعبيه دي زيترونجي ماهمش بنفس الفالور نتاع لي زيترونجي نتاع مناول، لكن كي تشوف محمد الخني محمد امين الخنيسي من هنا مع الورغمي مع السعفي هذوك هما معناتها الملاعبيه اللي كانوا فريمون معناتها لو بوان فور، وكانوا ديما يمشيوا على الكوتي نتاع غربال. دونك الريبلي نتاع بوشنيبه وقتها كان ريتار برشا داير، معناتها حتى الهدف نتاع الملعب التونسي كان باس من عند السافي وديفياسيون نتاع ابو بكر نتاعهم ليترونجي، وكملت معناتها بالليترونجي الاخر في الاخر كملها معناتها الورمي كملها في الشبكه. دونك الاشكال هذا نتاع ميليو تيران كان ديما فما ملاعبي يلعب ليبر في ستاد تونيزيان واخذين الاسبقيه علينا في ميليو تيران، لانه القانوني مالوريزمون باهي في الفاز اوفونسيف، لكن في الفاز ديفونسيف في تسكير اللاعب في الكادراج نتاع التيران معناتها يخلي بوكو ديسباس، دونك خلى الملاعبيه نتاع ملعب تونسي يلعبوا مرتاحين، لقاو دي زوكازيون. ما كانش ماتش دومينون برشا بالنسبه للملعب التونسي، صحيح كانت عندهم الكره خير منا في الفاز داتاك، لكن الملاعبي رقم 12 اللي هو سليفو كان نقطه استفهام كبيره برشا في الملعب التونسي، لانه كان بيفو اكسيال ويمشي برشا القدام، دونك يخلي بوكو ديسباس، هذاك اللي خلى برشا مشاكل ملعب تونسي سورتو القانوني يلقي ليبرتي في اكسيون والاثنين سورتو الاكسيون الثانيه، دونك ليبرتي هذيك اللي لقاها استغلها الاتحاد المنستيري في تسجيل الاهداف. اني نقول 3 بوان ممتازين لحاجه برك، تصليح بارابور ماتش اللي تعدى، لكن شوف الكميه نتاع ملاعبيه اللي هبطت في الدوزيام ميتون اللي هما ملاعبيه من انتاج الاتحاد الرياضي المنستيري ما تشي يعمل كيف، كسوا مازن سلامه كسوا بوزقنده ميراس بن حسن اللي عنده مقابله ممتازه برشا، علي بريبش هبط معناتها في الاخر، ليعقوبي كيف نفس الشيء. دونك لهنا انا نقول المدرب يربح الديفي نتاعو في حوايج، صحيح كان ان سيرتان مومون رافض برشا ملاعبيه باش يرجعوا يدربوا معاه رغم اللي يشاركوا اليوم كسوا كادياغا كسوا دياني كسوا العمري رجعوا، وبصراحة مع ثلاثة ملاعبية هذوما سورتو كادياغا ودياني مازال ما مش حاضرين فيزيكمون فوت اللي هما ما كانوش يترناو مع المجموعة كانوا يترناو وحدهم، لكن حتى الملاعبية الصغار اللي كانوا يشاركوا معاه في التدريبات معناتها وقت اللي سحق لهم في التيران لقاهم سورتو معناتها في الفاز الأخرانية متاع الماتش وقت اللي الملعب التونسي حتى الكل في الكل ملاحظة بالنسبة لما الملعب التونسي بالنسبة للبرتغال نشوف نعمل على مستوى الكوتشينج معناتها في الدوزيام ميتان لعب الكل في الكل معناتها ليزيترونجي اللي عنده كل خرج معناتها من بعد اللي لعبوا بكر ديارا شلعب بي مع فخر الدين بنوسك الدوز اتاكون دونك فما ملعبية كسوا رأف رياحي كسوا يوسف الضفلاوي كان نجمه يعطيه امباكت اكثر لكن نحس الملعب التونسي عنده كاليتي جوار لكن على مستوى القراءة اللعب في الدوزيام ميتون سورتو بعد ما تمرك الثاني معناتها نتاع الاتحاد هذا المنسيني عمل دي شانجمون اللي براتيكمون بدل طريقة اللعب نتاعه ولا يلعب في جو ديريكت يلوج على الديفياسيون رغم اللي جاته فرصة في الاخر ولا انا معناتها الميريت يمشي لأحمد سليمان في اخر المقابلة لأنه بصراحة كما مقابلة حمام سوسة المقابلة هذه جات اكسيون اللي كان فيها ديسيزيف ومنع الاتحاد معناتها في ان كونتران وكان نجم يكون 2-2 دونك كان يقول برافو معناتها بارابور المقابلة الأولانية الاتحاد قدم مقابلة فوق المتوسط كاليتي جوار معناتها تحسن ملعبية فما حسن التوظيف أحسن من المقابلة الأولانية دونك ملعبية صغار دخلت عطاو ما عندهم ما قصروش بصراحه كسوا كيما قلت لك مازن سلامه ميراس بالحسن برافو عليه معناتها اللي تي بريزون بارتو كدياغاتي مع دياني عطا برشا ليبرتي كيف كيف حتى من بعد اليعقوبي كسوا حتى علي بريبش حتى بوزغند اللي رغم اللي يلعب في بلاصه مش بلاصته لكن تكنيكمون الملاعب موجود يقعد الاشكال الوحيد بتتر ان يقول لاكس نتاع مستير مازال ما عندوش شكل الاغريسيفيتي والقوه اللي تخليها بتتري هني برشا دونك مازال تفهم شويه بانغا في لي ديول ما قصرش لكن مازلنا في الكوفرتور اكسيال في الكوفرتور في البروفوندور معناتها مازال تفهم برشا خدمه بالنسبه لفريق الاتحاد دونك اني نقول 3 بوين مع تميريتي بالنسبه للاتحاد المسؤول سورتو على الرياكسيون نتاعهم بعد البونت نتاع ستات.
0: كيفاش تتوقع ممكن تطور اداء الاتحاد المونستيري ان شاء الله اذا كان يتمكن من تشريك الملاعبيه بعد تجاوز الاشكال اللي خلاهم ما يشاركوش خاصه نحكيوا على المتدربين
1: سيرتانما كي تقول بسيط باش يعاونك معناتها على البروفيل اللي عنده على البروفوندور معناتها نتصور انه باش يكون بروفيل معناتها ينجم يعاون برشا الاتحاد دونك يقعد اشكاليه ديما لي اتاكونت كلوار خاطر بصراحه تو كي شفنا اليوم بوشنيبك اتاكونت كلوار بتاتر خدم بيه باش يسكر على الكوتي غوش نتاع ملعب التونسي لكن كاتاكونت كلوار باش يعاون ما نجمش يعطيك اضافه كبيره برشا رغم اللي توش تكنيك نتاعو باهر في التيران معناتها يعطيك اسيرونس مش حاضر فيزيكمون بصراحه بوشنيبك مازال مش تاع 90 دقيقه دونك نتصور رجوع معناتها كلك ملعبيه كسوا في اللاكس سورتو سافوار تو معناتها ديو هذا اللعب في اللاكس الماتش الاولاني والثاني اسكو باش يرجع بقديده اسكو باش يصير تغييرات باش يتم معناتها يقعد بنفس التشكيله هي بيده دونك يقعد هذاك معناتها مربوط بالمدرب وقناعاته معناتها على مستوى الملاعبيه على مستوى الانتدابات شكون نجم يشارك لكن انا نقول اللي شفته في المقابله هذه بارابور للمقابله الاخرى كانت فما اشكاليات في خروج الكره اليوم مثلا معناتها شفنا ما فماش برشا الملعب التونسي كيطلع لفوق ما فماش برشا معناتها كور تحطت في القاعة ميراس ما حلش ما بين دي زوز اكسيو معناتها دياني هو سيتي الملاعب اللي عطيه برشا كيليبر في ميليتانا ميراس تحسن برشا بصراحة قنوني مازالت له خدمة أكثر سو لو بلون معناتها كدرجة تاع التيران وتسكير التيران في وقت الفكان مي إجمالي إنك تشوف المقابلة الثانية في طقس كيما هكا معناتها نقولوا الاتحاد المصري نجح في الديفي نتاعو نجح باش ربح 3 بوان نتاعو ويستحق بصراحه على سورتو على الرياكسيون نتاعو كيما قلت لك بعد البونت نتاع الملعب التونسي وانه حتى سو لو بلان فيزيك شد روحه في دوزيام ميتون مقارنه بالملعب التونسي.
0: واضح حكينا كل شيء على المقابله هذه نيجي نحب ناخذ تعليقك على النتائج اليوم. نادي الافريقي انتصر بفضل هدف معتز زدام قدام امل حمام سوسه دقيقه 88 امل حمام سوسه دفاعين اليوم وقف النادي الافريقي تصويبه من مسافه كبيره كده زدام عنده الاختصاص هذايا من قبل سجل حتى مع التجربه المصريه صحيح. هدف دونك واحد بلاش النادي الافريقي ما كانش انتصار سهل
1: قاعد يربح بعد 80 النادي الافريقي معناتها حتى مش متلوي نفس الشيء صحيح. دونك مش قاعد يلقى بتاتر في حلول في ميلو التيران بتاتر بما انه هو تنادي التيتر قاعدين يحضروا له ويسكروا عليه برشا مش مازال ما لقاش برشا حلول سو لو بلان اوفنسيف لكن الكره هذيك هي في الاخر ربح المتلوي الاكستيريور عاد ربح حمام سوسه رغم اللي قلت لك معناتها في دقيقه 88 لكن في الاخر النادي الافريقي عنده 6 بوان.
0: فريق مستقبل مرسى وتقدم ساقيه الدير تعادلوا 0-0
1: كونفيرماسيون ساقيه الدير صراحه انه فريق حاضر عمل
0: لعب منقوص عدديا
1: منقوص عدديا المقابله الاولانيه على الاكستيريور ومنقوص عدديا يتمكن باش يعمل معناتها تعادل في المرسى. مرسى فريق صراحة عمل مقابلة ممتازة الاكستيرير مع بنزرت نفس الشيء، تسمى بالنسبة لي يعني ساقية الدائر عملت ان ديبار ممتاز.
0: نادي الصفاقسي يجني انتصار 2-1 أمام ترجي جورجيس. محمد الطرابلسي يسجل الجولة الثانية على التوالي لعب السي اس اس دقيقة 23، إياد بلوي في دقيقة 56. نادي الصفاقسي متحكم في النتيجة وفي الأداء 2-2. ترجي جورجيس يظل الفارق في دقيقة 90+3 عن طريق الهادي جرتيل.
1: وأخيرا معناتها جورجيس كان ديما تخلق مشاكل سي اس اس دوميسيل، دونك المرة هذه لا، دونك خذي بايو ملول مع فريق نادي الصفاقسي. كما قلت انت دوزيام فوا يسجل كيف كيف اياد بالوافي نعرفوه من عمناول سنة تاكون رابيد، عملت مقابله متوسطه معناتها ما نجمتش تستحفظ معناتها في الملعب التونسي على السكور نتاعها، اليوم استحفظت في بلادها. دونك بالنسبه لنادي الصفاقسي معناتها على الروزنامه 4 بوينت سما اكسبتابل.
0: به هذوما بالنسبه للمقابلات اليوم نذكر بهم بعجاله. النادي الافريقي انتصر 1-1 على امل حمام سوسه. المرسى وساقيه الدير تعادلوا 0-0. الاتحاد المنستيري الملعب التونسي انتصار الاتحاد المنستيري 2-1. ان شاء الله التحليل الفني هذا تلقاه على صفحتنا للرياضه مع نيجي عاشور. والنادي الرياضي الصفاقسي فاز 2-1 على ترجي جرجيس. نمشي معك في قراءه وبرونوستيك المقابلات غدوه. شبيبه العمران ترجي الرياضي.
1: ترجي
0: تعطي اسبقيه للترجي الرياضي. نادي حمامنا الفني البنزرتي
1: تعادل.
0: الأولمبي البيجي اتحاد بن قردين.
1: الأولمبي البيجي
0: به. والنجم الساحلي نجم المتلوي.
1: نجم الساحلي
0: أعطى مؤشرات طيبة نجم الساحلي
1: سرتو دوزيامي
0: ضد الترجي الرياضي التونسي، وبرشا أشد خاصة بالمدرب براكوني وبالخدمة اللي قاعد يخدم فيها، رغم كما قلنا الرصيد معنا بالنسبة
1: قراءة الكوتشينج متاعه في ميتون كان ناجح معناتها ما بطاش برشا في اللي ديسيزيون متاعه، كان واضح في الدوزيام ميتون لولا الأخطاء الدفاعية كان نجم ينتصر.
0: واضح هكا كنت قراءتنا للجولة. يعطيك صحة إكسبريس بصفة سريعة. يعطيك صحة.
1: خليه المجال
0: إن شاء الله نستنى فيهم يجوا بحذينا كما قلنا. بالنسبة لبرامج اتحاد المونستيري
1: حاجة باهية، الحاجة الباهية كي ترى صغار معناتها يجري وينقزوا ويضحكوا وشيخين معناتها بدرابو تونس بدرابو المستير معناتها تنمي فيهم باتريوتيزم حب المريول حب البلاد معناتها تمشي مع ديبلاس برا من تونس وتربح. راملي راهو ديما راهو في النيفو هذا نتاع البراعم راهو بارتو في العالم كامل ديما النيفو قريب برشا. اللي يفرق راهو من بعد في الفورماسيون كيفاش تكمل هذاك، علاش راهو ديما نقولوا الماتير برينسيبال راهي موجوده في تونس، الماتير بروت موجوده، الملاعبيه موجوده، يلزم التكوين من بعد يكون مستمر. وفي حق الملاعبيه كسوا تكوين مش كيما معناتها مالوريزمون احنا ما عندناش اللي زي اكاديمي للبرا اللي توكل وتشرب وتقري، احنا لازم النظام نتاعنا نتاع نظام التعليم يتبدل وتولي الرياضة بريوريتي بصراحة في تونس. إذا تخمم الدولة التونسية في الرياضة باش تنميها يلزمها تولي بريوريتي، يلزم التوقيت المدرسي يتبدل باش تعطي أكثر صلوحية للتكوين، لأن الملاعبية موجودة لكن مالوريزمون التكوين ديما مش التكوين ما يكملش الملاعب.
0: وانت نعرفك ديما تدافع على تكوين الشبان وهي الحقيقة اختصاص حتى
1: شوف هك تشوف اليوم عندك عينة بصراحة تو اليوم الملاعبية اللي تلعب نتاع المستير ما قصروش صحيح يسون بوست دو فورماسيون مازالوا ما كملوش
0: صحيح
1: اي مازالوا ما كملوش دونك في الفورماسيون نتاعهم كسوا بدنيين كسوا معناتها مونتالمون كسوا حتى تكتيكمون ماتوريتي معناتها كي تلقاهم في مقابله كيما اليوم دوميسيل وكونتر ستاد تونيزيان نجم نقول كان برافو هاني.
0: واضح يعطيك الصحة. شكرا لك نيجي عاشور. أكيد إن شاء الله كالعادة نتلقى معك مع التحاليل الفنية. فاصل موسيقي وكده رحبوا بحسام نوار في الجانب التقني وكذلك تحية المنير بعطي اللي غدرنا في التنسيق. ما زلت مواصلة معكم سنة البرومي، نلتقي بعد قليل.

0: بكم مستمعي ذات المنستير في رياضة وصيف. أكيد باش نخصوا المجال للاحتفاء ببرعم الاتحاد الرياضي المنستيري بمناسبة فوزهم بدورة إسطنبول الدولية في كرة القدم. دورة مازلت كدارت منذ أيام قليلة. برعم الاتحاد المنستيري مشوا لتركيا وتحصلوا على اللقب وفازوا بكل مقابلتهم. في النهائي فازوا على جالاتا سراي الفريق العريق 3-1، وقبلها في الجولة الأولى في اليوم الأول فازوا في 3 مقابلات كاملة. فازوا على كيليوس سبورت 4-1، فازوا على فينرباتشي 2-1، وايضا فازوا على ترابزون سبور بهدف مقابل 0. هذوما نتائج الاتحاد الرياضي المنستيري، اداء ونتيجه خلت انطباعات اكثر من ممتازه في مشاركه دوليه لاكاديميه الاتحاد الرياضي المنستيري. اليوم سعاده جدا باستضافتهم. خليني باش نبدا باستضافه السيد عادل الشاطر رئيس البعثه وهو نائب. مرحبا بك سي عادل.
1: مرحبا سناء، مشكورين برشا على الدعوة هذه، وإن شاء الله نعدي حصة ممتازة نحكي فيها شوية تفاصيل على الرحلة وعلى الأمور اللوجستية.
0: وكيفاش دارت الأجواء هذه كل ساعة؟
1: الحمد لله أجواء كانت ممتازة الحقيقة.
0: أنا جست حابين نسلم عليك باش نقول لك مبروك، يعطيك الصحة والخيرين الكل اللي عاملين معاك. زيدا معاك الكوتش محمد صفتة، مرحبا بك كوتش.
2: مرحبا بك مدام سناء، ومرحبا بكافة الحضور والمستمعين.
0: بصراحة كي مشيت تشارك كنت تتوقع باش تفوز بالدورة ولا ليه؟
2: والله احنا اي جمعية ولا اي بطولة نمشي نلعبوها نمشي وكان باش نهزوا البطولة ولا باش نوصلوا للفينال، هذاك ديما الاوبجيكتيف نتاعنا. ديما عندي ثقة في الاولاد نتاعي باش نوصلوا لبعيد.
0: والتروفي كان انتم تتابعوا فينا في البث الرقمي مع تحية زميلنا حسام نوار في الاخراج الرقمي، هو موجود كما تشاهدوا فيه بجنبي. تروفي مزيان برشا، مهم جدا، وانه الصغيرات يتعودوا على ثقافة التتويج وثقافة الالقاب. في ديبلاسمون خارج تونس مشيو لتركيا وفازوا على فرق عريقة في التكوين وجابوا اللقب، وحاضرين زاد معنا الصغيرات إن شاء الله بعد شوية الأبطال هذوما تباعا إن شاء الله باش ناخذوهم في كل مرة ناخذوا انطباعاتهم ويحكيونا زاد ممكن تفاصيل اللي خليتهم يتوجوا وزيدوا يحكيونا كل ما يتعلق بالدورة هذه. ولكن باش نزيد نرحب بالمدير الفني أنيس بن حسن. مرحبا بك أنيس، مش غريب على البرنامج، غبت علينا الجمعة اللي فاتت وهذا أكيد مفهوم لأنك كنت معاهم في الدورة.
3: مرحبا بك يا سناء، مرحبا بجميع مستمعي ذات المنستير. الحمد لله، معنا التعب نتاع نقول اني موسم كامل، خاطر الفريق هذا ما تكونش تو، تكون عنده ما يقارب موسم وستة اشهر. كان معنا فما شويه تعب، فما خدمه كانت متواصله، العمل كان متواصل، والحمد لله كل في الاخير بالنجاح. دوره مهمه، وكان التطور نتاع المجموعه هذه تطور ملحوظ. معنا صراحة معنا منذ معنا بداية كان فما شوية صعوبات، ولكن بالتدرج بالمشاركات خاصة الوطنية دورات كانت مهمة شاركوا فيها، ثم كان التوفيق كان النجاح. قبل الدورة هذه كان معنا سلسلة من النجاحات، معنا كانت معنا الدورة كانها هذه نتاع الدولية كان ختمة المدة الأخيرة
0: اللي تتويج كان العمل كامل
3: تتويج العمل والمشاركات اللي كانت موجودة في العديد من الدورات الوطنية، واللي تمكنوا من إحراز العديد من الألقاب في الموسم هذا.
0: خليني ناخذ أكثر تفاصيل حول الأجواء اللي تم الدورة هذه. سي عادل، كيفاش عشتوا التجربة هذه، وخاصة هي دورة كده نحيو خونا هيثم الزيتوني اللي هو كان محتضن وواحد من المنظمين متاع الدورة هذه. مشيتوا لتركيا، كيفاش لقيتوا الأجواء خاصة على جانب التنظيمي فيما يتعلق بالملاعب بالإقامة بالتمارين، هذا الكل كيفاش عشتوا؟
1: الحمد لله الدورة كانت ممتازة، كان تنظيم محكم، مشكورين الحقيقة اللجنة المنظمة. الحقيقة عنا أني الحقيقة أول ما برمجنا المشي هذه كنت اتصلت برجل أعمال سي محمد البلي،
0: تحية ليه
1: وكان الحقيقة مدنا يد المساعدة في دعم الوليدات هذوما بالأحذية الرياضية كجوائز وبالتروفي صغير هذا كومكوا زعما الحذاء الذهبي. عملنا لهم قاعده وعملنا لهم لما الجوارات، مدينا لهم الجوائز هذه الهدايا هذوما، حسيناهم تمسوا، حسيناهم ولاو موتيفي اكثر الحقيقه. ويوم المباراه صدقني مدام سناء من الشوط الاول المقابله الاولى ريت رياكسيون غير عاديه، بتولو ربحنا ربحين 4 بلاش. وقتها عملنا تورنوفر للجوارات الكل، ولادات الكل شاركت، وكان عندهم شجاعة كبيرة باش. وقلت وحكينا معهم بالقدال الحقيقة الأمور الجزئية كل نظمناها، وفرنا لهم كل ظروف النجاح، كل ظروف الإقامة، ظروف التنقل، ظروف كل شيء.
0: سرتوا في عمرهم هما حاجة معناها إنك ترد بالك أكثر ما يمكن، مسؤولية وتنقل. وهو نزيد حكينا شوية في الكواليس، معناها راه الفئة هذه سنسيبل لازمك ترد بالك.
3: خاصة العمر هذا على كل مستويات، خاطر العمر هذا بصراحة مازالوا صغار، مازالوا يتعلموا، سرتوا مازالوا حتى الرياكسيون تاعهم ينجم يكون لاعب راه ينجم يتأقلمش كي يمشي يخرج على ينجم يكون في ملاعبين أول مرة يخرجوا على والديهم، راه هذه حاجة مهمة. بربي حبيت نفرض مرة أنت شكرت، نشكر كما قال سعاد، نشكر اللجنة المنظمة زيتوني برو اللي بصراحة كانت دورة على أعلى مستوى وهذا المهم برشا، والاتحاد المنستيري أول فريق تونسي يتوج بالدورة هذه، خاطر شاركوا فرق تونسية سابقا في الدورة هذه وما تمكنوش من التتويج، وهذا معناه بصراحة شرف كبير للاتحاد المنستيري. والحمد لله معناه بصراحة الوليدات مش بالسهل باش تأثر وليدات في العمر هذا، كان معنا التعتير كما سعاد كما محمد كما أولياء، نشكر برشا الأولياء بصراحة اللي مشاو معنا، الأولياء وقفوا برشا معنا، بو مش نسميش لسامي خطر فما برشا أولياء
0: برشا تنقلوا معكم
3: نقلوا معنا وكانوا معنا شوف معنا تحملوا برشا تعب اللي كان موجود، خاطر راهو نعاود التعتير متاع أولاد صغار في العمر هذا راهو مش بالسهل، خاصة أنه يبعد على والديه في العمر هذا.
0: سعاد الأمور كما قلت طيبة وممتازة واحترافية كانت ممتازة، معناها سون فوت، وزيد لقيتوا سي محمد البلي ولقيتوا معناها توينسا اللي غادي وفروا لكم ظروف طيبة. بعد المشاركة هذه كيفاش حسيت المستوى متاع أكاديمية الاتحاد الرياضي المنستيري بالمقارنة مع الفرق الأخرى اللي هي زادة حتى على المستوى الدولي عندها تقاليد؟
1: والله ظهرت الأكاديمية متاعنا والحقيقة مش في وجهه سي أنيس بالحسن، عنده عام ونص توا العام الثاني في الأكاديمية متاعنا كمدير فني وبشهادة كل المدربين اللي معاه، فما تحسن كبير. والسنة حسينا كلي بدنا نجنيو ثمار التعب متاع عامنا والعام اللي قبله، والحمد لله ماشيين في ثنية صحيحة. وحكينا برشا مع الأولياء بعد التورنوا هذه على تأطير أولاداتهم أولاداتنا هما دجا باش يحاولوا كيفاش الليجيان دي في يركزوا معهم شوية في الليجيان دي في في نومه في شرب الماء في التغذية متاعهم الماكلة البرة كل اللي زمت بتاعها، خاطر احنا الهدف متاعنا هو توصيل بعض اللاعبين هذوما إلى الأكابر، وعلاش لا معناها بشوية بشوية بتضافر جهود
0: تعلمهم لي بون زابيتود
1: متاع لي بون زابيتود من الاول. والحقيقه لقينا تجاوب، فما كلك جوار صدقني يعملوا 66 كيف، والستاج هذا اللي دخلنا فيه عباره على ستاج حسيناهم تحسنوا وحكيوا برشا مع بعضهم وقعدوا مع بعضهم، مشينا قبل بنهارين احنا اكسبري المحاله وتأقلموا في الاجواء بشويه بشويه وظهرت الثمره وعملنا المجهودات الاضافيه. الحقيقه لقيناهم عندهم رياكسيون هائله مع التشجيع نتاع الجيست اللي عملناها ليله المقابله، عملنا لهم لمه عطيناهم الكادوات نتاعهم في تتمثل في شويه ماتريال في شويه احذيه رياضيه في شويه معدات لهم هما شاخوا عليها. الحقيقه من غدوه لقينا رياكسيون هائله، انا حكيت مع الكوتش حكيت مع سي انيس قلت له بصراحه ان شاء الله نجموا نوصلوا لبعيد، وركزنا فيها برشا. أني الحقيقة السجلات هذوما عندي عليهم خبرة ونحبهم ونتبعهم بكل تفاصيلهم ونوصلوا بقدرة ربي نوصلوا الحمد لله رب العالمين. توجنا ونشكر برشا المشرف العام سيد حمزة الزنايتي اللي وفرنا وتحدنا الفرصة دي واللي مخلينا ناقصين حتى شيء، سيد رئيس فرع زادة سي صالح حداد أو موجود معنا إن شاء الله شوي آخر يدخل بحذانا، الناس كل تضافت الجهود وتعاوننا والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله باش نكثروا من التظاهرات هذه الدولية. والحقيقة الكل توا راغبيننا باش نشاركوا معاهم، لقاو معناها جمعيه تعمل كيف.
0: وعلاش ليه وعلاش ليه زاد الاتحاد المنستيري هو زاد يحتضن دوره كما
1: إن شاء الله. كما صار عملنا علاقات مع جلاله السرايا في الباتشي باش ان شاء الله قدره ربي في الدوره الجايه اللي عملناها العام اللي فات احنا في شهر جوان، ان شاء الله بقدره ربي باش نحاولوا كيفاش نستدعيوا كلك جمعيه من الجمعيات هذوما الممتازين.
0: هما صغيراتهم بحذين قاعدين يحطوش وحتى أصحابهم البرة، دونك باش نخليوهم يستنوا برشا. محمد وانيس نعمل على رحابة صدركم باش نجيو نحكيو في الأمور الفنية لأنه يهم برشا زاد التقييم تاع الكوتش. خلينا نحكيو مدرتشو شوية مع الصغيرات، باش نبدأ بالكابتن يوسف بن حسن. مرحبا بك يوسف.
4: مرحبا بك.
0: يوسف، كيفاش عشت الدورة؟ كيفاش عشت المقابلات؟ أحلى ذكرياتك في أحسن مقابلات وانت كقائد فريقك، مؤكد أنه كقائد تم اختيارك راه مش ببليش معني، فما علاش تم اختيارك قائد؟ خاطر عندك حاجات تميزك خلتك تكون انت مسؤول على أصحابك.
4: الحمد لله كانت دورة ممتازة، شرفنا بها تونس والاتحاد الرياضي المنسيري، وبالطبيعة نشكر الكوتش محمد صفطة وأوليائنا اللي ساندونا وساعدونا. وبطبيعة كان دورها بيها، خطر واجهنا برش كيفات خويين كيف قرأت سراي فرنر بخشة وعاش اتحاد الرياضي المنسيري.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا نجم، تحية لزميلة نجم بن حسن اللي هو الولد متاعك، معناها تبارك الله في الدم عنده الفصحة ويقدر أن يعبر ويدولي عليك علش مفهوم أنه قائد فريق، بارك الله عليه. خنزيد ونخذو زيدا زميلك اللي بجنبك اللي الجناح اللي قلت لنا سجلت هدف وقت فانا اين مورا ببرا سجلت
3: عرف الدورة.
0: ايه عرفنا باسمك الساعة قبل كل شيء.
5: اسمي يحيى جديدي. معنا
0: وقتاش سجلت هدف يا يحيى؟
5: سجلت هدف في ماتش
0: ضد ترابزون سبور. تعرف شكون يلعب فيها ترابزون ولا لا؟
5: لا.
0: محمد صالح. محمد صالح
5: جديد.
0: وانت معناها راك دخلت للتاريخ، راك سجلت الفريق اللي يلعب فيه محمد صالح توا. عايبي ونهار اخر ان شاء الله كي توصل السينيور، شنو الجوار اللي تحب تولي كيفه ولا وين تحب توصل نهار اخر ان شاء الله في الكارير نتاعك؟
5: كيما لامي
0: كيما لامين يامال، ولا تشبه له شويه حتى في البروفيل نتاعك.
3: يشبه له نيس.
0: طريقه اللعب نتاعو
3: تم اختياره احسن لاعب.
0: ايوه واللوك زاد تحسه هكا عنده لوك خاص،
3: اي مراوغات ممتازه
0: ما شاء الله عليه،
3: من افضل اللاعبين انا صراحه
0: ما شاء الله.
3: كمل عليه
0: بي. اللي بجنبه انيس، انت تعاوني شويه مع الصغيرات، زاد سجل هدفه في الدوره،
1: هداف الدوره،
2: هداف الدوره،
0: هذا هو الهداف،
3: هداف الدوره.
0: مرحبا، اجي قعد قدام الميكرو. شو اسمه؟
3: مؤمن مفتاح.
0: مؤمن، اي مؤمنه مؤمن، زيد انت هداف الدوره، قديش سجلت من هدف؟
5: ستة
0: اهداف ما شاء الله.
3: ان شاء الله
0: تتفكرهم بالتفاصيل. بالتفاصيل
5: نعرف، كان ثلاثه في النهائي.
0: ثلاثه في النهائي، اذا كوم اللي بهم الفايده.
5: سبيرنتيات وبونت
0: به. وفي أحسن هدف سجلته ما تنسوش في الدورة هذه، أحسن هدف
3: نسيت متاع قلت سرا وبنت لول
2: قلت سرا جاب فيها ضربة الجزاء هذه
3: بنت لول
2: جاب ضربة الجزاء ضربة جزاء بنت لول متاع قلت سرا
3: بنت
5: الثالث
3: ثاني والثالث
0: بنت الثاني
2: وفرانشاتها يحيى كملها مؤمن.
3: أيوة
2: والبنت الثالث بلا ثالث بلا نتي.
0: أوك عنا إعادة إحنا بالمقابلات بطبيعة الحال.
3: هو مؤمن ايه؟ شوف مؤمن مفتاح ويحيى جديدي معناها في كيبيا وفي جمعية يكملوا بعضهم، لاعب سريع على مستوى خاصة في ظهر المدافعين اللي هو يحيى جديدي، ولاعب فنيا خاصة مؤمن معناها قوي فنيا، معناها زوز لاعبين يكملوا بعضهم. وبصراحة في كل مقابلة إذا مؤمن معناها مع الوسط نحكيه على برشا لاعبين، أو نحكيه حتى يوسف بن حسن اللي كان عندي يعني نعرفوه، ولكن فما ناس ما يعرفوش كان مفاجأة الدورة لبعض ممكن خاطر ما يعرفوش برشا، ولكن احنا بطبيعة بالمباشرة متاعه نعرفوه منيح. فما كيف من ننساش ريان توجيه في وسط الميدان،
0: نكملوا مع مع الصغيرات خاطر الحقيقة ما نحب نظلموا حتى حد، نحب الكل نعطيهم الكلمة. الآخر واحد تعاوني
3: يعقوب
0: باي، تفضل يا يعقوب. يعقوب كيفاش عشت الدورة؟ كيفاش كان التورنوا هذا؟
6: باهي أنا تفردنا فيها وعملنا كل شيء، هزينا.
0: فرحان بالمقابلات اللي لعبتهم؟ راضي على روحك؟
6: اي.
0: كيفاش حسيت بالمقارنة مع الكيبيت الأخرين؟
6: كيبيت أقوى ومن برا معناها.
0: وأحسن ماتش فرحان به؟ أحسن ماتش لعبته؟
6: ماتش الأخر،
0: ماتش الاخرين نتاع الفينال كانت فرحه كبيره.
3: هو ظهير ايسر، هو
0: ظهير ايسر
3: يطلع برشا في الناحيه الهجوميه، عاون برشا في الناحيه الهجوميه.
0: باهي ذول يا امور فنيه قريتهم دروس وما شاء الله عليهم. يعطيكم الصحه الصغيرات، وبعد نستقبلوا صغيرات اخرين اكيد. وفد اخر يعطيكم الصحه، شكرا لكم. خنجي كوتش محمد صفته، قلت لك في البدايه كنت تتوقع وانه بالمشاركه هذه باش تهزوا اللقب باش تفوزوا على الفرق هذه اللي عندها كما قلنا تقاليد والا لا؟ وزاد حبيت نسالك معناها الحقيقه الريتم هذا اللي لعبتوا به خاصه النهار الاولاني ثلاثه ماتشوات، اسكو فما بريباراسيون سبيسيال تعملت والا لا؟
2: والله يا مدام سنيه الحقيقه الدوري هذه،
0: حاول تقرب الميكرو.
2: الدوري هذه حضرنا لها تحضير خاص مع سيانيس بن حسن المدير الفني، وفرنا ظروف الكل باش نمشيو في ظروف باهيه باش نمشيو نعملوا اكسبلوا. معناتها ماشي ما احناش ماشيين للمشاركه كهو، ماشيين باش نفرضوا اسلوبنا باش نفرضوا لعبنا، ماشيين باش نوصلوا لبعيد في التورنوا، ما احناش ماشيين للمشاركه كهو. بالنسبه للاولاد الحقيقه نعرفهم يعني كي يبداو في نهارهم كي يبداو مركزين كي يبداو محضرين الماتشات نتاعهم قدره ربي ما تخوفهم حتى يكيب، على خاطر عندهم بوتنسيال كبير برشا وعندهم فنيات كبار برشا، نجموا يربحوا اي كيب ونجموا يقارعوا اي كيب.
0: سمعت رامي الجريدي اللي هو كان ضيف شرف حكى ان قالوا انه ملاعبي الاتحاد المنسير الميزهم على الفرق الاخرى كانت فما تفاهم ليزوتوماتيزم كانت موجوده،
2: عندهم حاجتين اللي يميزوا على الفرق الاخرى، عندهم الاوتوماتيزم وعندهم الجرحه باللغه نتاعنا لاعبيه جرحيه، فمعناتها ما تنجمش تعدي اي جوار منا بسهوله، ما تنجمش تاخذ عليه دوير بسهوله، الحقيقه معناتها كما نقولوا جارحين بلغتنا احنا، ما شاء الله عليهم عديوا تورنوا باهيه قاموا باللي عليهم واكثر، لعبوا ماتشوات الحقيقه في نيفو باهي وربحوا واكدوا الانتصار نتاعهم المره الاولى والثانيه والثالثه ومن بعد اكدوا في الفينال. الحقيقه ما عندي من نجم كان نشكرهم على المردود نتاعهم وربي يحميهم وربي يوفقهم ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه. خلينا نزيد ناخذوا الكلمه من عند الصغيرات. قدم لي نفسك تفضلي. اي انت؟
7: سلام، انا اسمي ادم جاوش.
0: شنو البوست اللي طلع فيه ادم؟
7: ديفونسور.
0: ديفونسور دار حتى من السيليكسيون حتى في الطول تحسهم هاي متاع مدافعين
3: معناها
0: بالعين ظاهرين ديفونسور. لقيتش صعوبات في الماتشوات نتاعك قدام لي زاتاكون نتاع الاتراك؟
7: لا
0: ماتشوات الكل سافا معناها ما فما حتى مشكل. دولي حتى الصلابه الدفاعيه كانت موجوده في المقابله
3: انيسه موجوده، وبصراحه بالنسبه لادم تحسن برشا،
1: اقوى خط دفاع
0: سعد
3: له تحسن برشا ادم، وخاصه على مستوى التدخلات على مستوى يا قراءه اللعب، معناها هذيك الحاجه اللي زاد تحسنته قراءه اللعب وعمل دوره على اعلى تيراز يعني نصوروا من احسن مرات ومن احسن ممكن المقابلات اللي عداهم.
0: وكديفونسور معناها باش يختار البوست هذا راه خاطر جينيرالمون الصغيرات يمشيو اكثر للاتاك يمشيو للاستعراض مغرومين بكريستيانو بيامين يامال بميسي، دونك باش يختار الاسلوب الدفاعي حاجه تحسب بالي. ونكون زاد العين الفنيه اللي كنتي واوسي محمد انيس نشوفوا زميلك اللي بجنبك من هنا حاولوا احنا اكيد في المباشر مش متعودين راهو بالنمبر هذا ومع الصغيرات دونك تتفهموا ممكن حاول عزيز به
8: تفضل. عزيز اسمي عزيز البدوي.
0: عزيز شنو البوست تلعب فيه؟
8: اتاكون
0: به
3: قداش مهاجم الاول؟ مهاجم الاول
0: هذا هذا ستاسيون
3: ستاسيون بالضبط جبت خط ستاسيون كل كره يا خويا حضرها معناها اكثر منه تحضيره كان مساهم في برشا اهداف.
0: هذا هو اللي تخدموا عليه السيستم كامل معناه
1: جلب جميع الانظار غادي
0: جلب جميع الأنظار. جوستومون سي عاد نتفكر سي هيثم الزيتوني قال لي راهو ممكن تكون فما راهو عينين نتاع ناس تجي فنيه تراش فمش موهبه ممكن راهو تصير الحكايه هذه. شنو قالوا لكم الانطباعات؟ فمش بعض
1: فما بعض العناصر اللي شكروهم برشا و بون يحبوا يخموا فيهم في المستقبل، ماذا بينا احنا نتريضوا ونرزنوا ونمشي واحدة واحدة وخليهم يكونوا رواحهم بشوية بشوية وبعد يعمل الله.
0: صحيح احترام ممكن نزيد حتى لأنه في الأعمار وفي فورماسيون في فترة تكوين بتبات الحال مرحلة بمرحلة سيركو قرايتهم وبرشة أمور يعني وبرشة
1: إن شاء الله
0: اعتبارات.
1: إن شاء الله
0: اللي بجنب عزيز شكون؟
1: إيجي
0: عزيز آخر يقول لي ناجية عزيزة.
9: سلام أنا اسمي عزيز بالرحمة.
0: هذا هو
3: الظهير
0: الايمن. هذا يقولوا لي
3: الظهير الايمن عصري
0: كيسه هذا يقولوا لي
3: عصري عصري بالضبط.
0: ما شاء الله عليك يا عزيز. كيفاش عشت التورنوا؟ شنو احسن ذكريات اللي قعدوا لك؟
9: التورنوا باهي لعبت بالباهي الحمد لله وهزيناه.
0: فمش ماتش هكا قعد لك في بالك قعدت تفكر كيما
9: صحابك
0: الفينال الفرحه؟ الفرحة كانت كبيرة برشا. كل شيء. وسمعتوا كلام الكوتش سي محمد؟
9: بالطبيعة.
0: ما كانش صعيب معاكم شوية في بعض الأحيان؟
9: لازم.
0: أي. وعقلين قعدتوا عقلين داك تسمعوا في الكلام ومركزين في الماتش
3: الكل؟ ركزوا على
0: عقلين. على عقلين أنا بكيك راني قلتها ما نعرفش.
3: عقلين ولا ما كنتش عقلين؟
0: عقلين ولا ما كنتش عقلين؟
9: أنا قعدت عاقل.
2: عزيز عاقل الحقيقة.
0: ديسيبليني يا بيه. يسمع كلام الكوتش ومنتبه. كما قلنا خاطر خصوصيه العمر هذه معناها ما شاء الله هم كلهم طاقه راهم يحبوا يلعبوا ويحبوا يفادلك ويحبوا
1: برشا طاقه
0: برشا طاقة. أنيس وعمد سعد الوضع
1: طق والله برشا طاقة عملوا فينا
0: أنيس أول ما جي صوته مشي
3: صوتي ما سموزي
0: مسؤولية أكيد
1: مسؤولية الحمد لله كيف توجنا هذاك السعيدة وإن شاء الله مبروك عليهم الوليدات هذوما تقعد لهم في كاريرهم بشوية بشوية إن شاء الله يتحسنوا مسيرة موفقة إن شاء الله.
0: إن شاء الله به نزيد ونعملوا سويتش ندخلوا ملاعبي آخرين أكيد يستحقوا الأبطال فرصة أن يجوا للإعلام أن يجوا يحكيوا زادة في إطار معناها أنه كما قلنا سعادة يتربوا على ثقافة الألقاب وحتى يجيوا الوسائل الإعلام يجيوا لإذاعة المنستير ونحن الحقيقة فخورين أن اختارونا وجاونا.
1: بالنسبة للفرع الشبان صدقني سنة دينا من أول الكبيات في التحضيرات متاعنا الحقيقة بقيادة مدير الفني محمد عامر الحزم تحضيرات في الفاليز وتحضيرات في ليسال دي سبور أبار المركب من جنات بدينا على بكري التحضيرات متاعنا وإن شاء الله فما برشة نجاحات وفما برشة تتويجات بقدرة ربي سناء
0: به سيمو به فما شكون نجم عمل تغيير يخرج سي عادل ويجي سي صالح هكا نعملوا تغيير هكا
1: باش يجي رئيس فرع
0: باه يجي رئيس الفرع اكيد هو راهي الحقيقه فرحه جماعيه ونحب الناس الكل تعطي كلمه بالحصه هذه اللي باش تقعد اكيد في تاريخ الاكاديميه
1: ان شاء الله نرجع بحذاكم مدام سناء القلب خلينا ان شاء الله فرع الشبان عندنا اكيبات تعمل كيف وان شاء الله
3: هو مستنسب الالقاب راه مدام
2: وجه الخير هذاك
3: اللي هو جاب البال هو كان موجود في البال وقت استرازه البال في الباسكيت هو كان موجود في الوفد
1: الحمد لله
0: عنده الخبره الدوليه ما شاء الله
3: عنده خبره دوليه وعنده حتى الارضيه الملائمه باش ينزل
0: ربي يستر ولكن كان متوج برافو يعطيك الصحه سعاده
1: يعطيك الصحه ميرسي بوكو ان شاء الله فرصه اخرى ومشكورين على الاضافه
0: يعيشك نستقبلوا سي صالح اكيد يجي حاضر معنا في المباشر في المقابل محمد في العمر هذا مهم لقب ولا سؤال اللي تقلك ولا يقول لك المهم انهم يلعبوا شيخوا باللعب ويتعلموا خاصه يتعلموا الاساسيات اللي باز نتاع الفوتبول في العمر هذا
2: في العمر هذا الحقيقة الأهم هو اللي يتعلموا لي باز متاع الفوتبول وكي تبدأ معناتها تورنوا معناتها دولية وكل شيء زادا نمشيو باش نشرفوا وجه الاتحاد الرياضي المونستيري نحاولوا باش نمشيو لبعيد وباش نوصلوا لأكثر من نجمه في التورنوا هذي
0: بي سي صالح مبروك اللقب كيفاش كانت فرحتك كيفاش عشت الأجواء هذه اللي قاعدين نحن طول نعيشوا فيها ونسمع في الانطباعات
10: مرحبا بيك وشكرا
0: يعيشك مرحبا بيك
10: أنا شخصيا معناتها قعدت نتبع في اللايف خاطر الجماعة مشاو وخاطر عندنا الناس شبان يلزم شكون يحضر كل شيء والله أجواء باهية وأجواء طيبة وحضرناه لكم الفو عندنا مدة نحضروا لها المشي هذه مع سي هنيس ومع الكوتش ومع عادل المشي رئيس وفد وما شاء الله عليهم معناتها تقريبا بلاد كاملة تبعتهم معناتها كي تشوف لي المساجات وتشوف كذا العباد الكل تبعتهم جيست على السؤال اللي سألته لصفت نحب نجاوبك عليه
0: فضل
10: هو كفني يقول لك الملعبي احنا كمثلا كمشرفين على الشبان ماذا بينا التكوين والتتويش فهمت خاطر احنا ماذا بينا الجوار يطلع ديما يلعب على الألقاب معناتها ديما يغزر الفوق مع التكوين هذيك احنا حاجه الحقيقه
0: تدخل في بناء الشخصيه ان يتعود على
10: الثقافه انه حتى من بعد كي يكبر يولي ديما يغزر للتيتروات والالقاب اللي يهزهم فهمت ما عادش حاجه جديده تولي عنده
0: ولفت اللي يربحوا جالة سراي معناها اسم كبير في عالم كره القدم ولا طرابزون ولا الفرق الاخرى كيفاش حسيت الوقعه نتاع الانتصار هذه الحقيقه احنا كي شفنا نتيجه 3-1 ضد جالاتا سراي في الفينال وسون ديفيت معناها مقابله الكل ربحهم فريق الاتحاد المنستيري الحقيقه خلي احساس بالافتخار وبالفخره بالعمل هذا
10: احساس كبير برشا الحقيقه قلت لك معناتها التليفون ما سكتش الصفحات نتاع الاتحاد المنستيري الكل تبارطاجي في النتيجه الكل الصفحات الكبيرة الكل حتى الصفحة الرسمية معناتها وقع كبير في المستير معناتها تحس كأنها إكيب سينيور اللي شاركت مش إكيب الصغيرات فهمت معناتها ما شاء الله الحقيقة فخرة كبيرة كبيرة كبيرة كي تلقى الصفحات يكتبوا ما شاء الله لوليداتنا شوفوا وليداتنا تبارك الله لوليداتنا فهمت معناتها حاجة أنت حتى كمسؤول تحس أنك عملت حاجة فهمت معناتها
0: سي صالح شنو تحتاجوا الأكاديمية للاتحاد المنستيري باش تقعد تنافس على المستوى هذا
10: إن شاء الله الأكاديمية متاع الاتحاد المونستيري نحب نأكد لك لهذه البداية، وما زالت بقدرة ربي معناتها حاجات أكبر من هكا برشة وأكثر من هكا برشة. احنا مبدئيا توا بدينا بالباز، احنا توا عملنا مقر إدارة في الملعب، إدارة باش تكون معناتها كل شيء انفورماتيزي، كل شيء على عين المكان، الأمور الفنية عند سيانيس ما شاء الله معناتها قايم بالواجب وفوق الواجب، معناتها التغيب عليه الكبيرة لصغيرة راه شو بدأوا واضحين معناتها من ناحية هذيك ما شاء الله. وإحنا كإداريين نحاول ننظم كذا كما نظمنا مثلا الدورة الأخرى اللي نظمناها من 6 لـ 5 من 5 لـ 7 جوان، وشاركوا فيها زوز فرق ليبية وفريق من فرنسا والفرق الكبيرة في تونس، فهمت الحقيقة خذت صدى كبير الدورة هذيك، هي اللي فهمني ولا اللي فتحت الأبواب إن شاء الله الدورات كبيرة، وإن شاء الله العام الجاي باش ننظموا دورة كبيرة فيها فرق كبيرة برشا زي إن شاء الله من الأوروب ومن تونس إن شاء الله
0: إن شاء الله. هذه ممكن سكوب ناخذوه، خلنا نزيدوا ناخذوا الصغيرات والانتباعات متاعهم. أنت اللي قدم الميكرو، قدم لي روحك، اسمك وشنو البوست اللي تلعب فيه؟
11: اسمي اسكندر.
0: اسكندر شنو اللقب متاعك؟
11: بولحويش.
0: باهي اسكندر بولحويش، البوست اللي تلعب فيه؟
11: ديفونسور.
3: ظهير أيمن.
0: ظهير أيمن. باهي. والتورنوا والأجواء وأحلى ذكرى قعدت لك في المشاركة متاعك؟ حشم شوية.
3: حشم. فمش ماتش. في الملعب مش حشم.
0: لا ولا في الملعب رحمالي.
3: إن شاء الله لي.
0: ديفونسور كيسحة.
3: كيسحة.
0: رحمالي. عقل لي أي. باهي. يعطيك الصحة.
3: هو بالرغم اللعب ذا أصيب فما جاته إصابة. في المستوى اليد معناها تقول بصراحة لعب آخر حتى في الكاميرا ويخرج، معناها أني رأيت حتى يده معناها صبه وتعوش، ولكن هو أصر أنه بشي يلعب في العمر هذاك، أصر بشي يلعب، وكانت معناها عنده عزيمة كبيرة باش كمل المقابلة وحب يكمل المقابلة، هو الحمد لله لباس.
0: احنا ما قلتش شو بطل إيزي، ما قلتش حبيت تكمل مع أصحابك هاي بي تخلي اللي بجنبه تراه تفضلي قد منا روحك وانك معاون يعني سراني معلش اسمي اللعبة.
11: اسمي جود جراح.
0: اي
11: بوست متاعي وسط يمين.
0: ما شاء الله عليك. هاي
3: فاهم
0: عنده تخريجات ذي وتمريرات
3: ذكية،
0: تقرأ من وجهه تحسه ذكية.
3: ترى درجة
0: لانيس. واحسن ماتش لعبته
11: في النهار الثاني ضد
0: قلت أسرع الفينال.
11: لا لا لا قبل
0: اللي قبل لعب
2: كونتر ترابزون سبور أحسن ماتش اللي جبت فيه بونت قاسم تاع البونت.
0: صحيح. آي بي تحبش تهدي التروفي هذي لشكون تهديه؟
11: أنا
0: هذا هذا هذا تروفي اللي ربحتو
3: الكوب
0: اللقب بالكأس هذي ذيك معناها تروفي
3: شكون؟
11: الكوتش متاعي محمد صفطة.
3: شكون أخ؟
0: نسيتوا عمو أنيس.
3: لا لا مش أنيس، بوك بوك لا يتغشش.
0: أنيس اللي بعد، يلا اللي بعد نربحه ونربح الوقت. لؤي الأسود.
12: اسمي لؤي الأسود، نلعب وسط وسط أتاكون وسط.
0: ذوما يلوجوا عليهم، ذوما حاجة نادرة برشا. شنو اللي يميز البوست متاعك؟ شنو الحاجات اللي تخليك تتفوق على الأخرين؟ ها تمريرات لي باس اللي تعمل لهم، الذكاء، الرؤيه، الفيزيون، شنو بالضبط؟ شنو يعلمك سي محمد صفتة؟ شنو اكثر حاجه يوصيك عليه؟ شنو توصيه سي محمد؟
2: عنده رؤيه شامله للميدان، عنده لي باس نتاعو
0: ما شاء الله، اللي عنده ليكتور حتى في العمر هذا يغزر مليح ويثبت مليح ويعمل تخريجات باهين للكره،
2: لي باس نتاعو ديسيزيف على الاخر.
0: تحبش تقدم تحيه للعائله نتاعك ولا لشكون تحب تهدي التتويج هذا؟ لؤي
12: ديه البابا وماما ومسي صفطة ومسي نيس.
0: يعطيك الصح، شكرا لك. به مازال اخر وفد نستقبلوهم الصغيرات الكل. شكرا زميل نجيب بن حسن اللي اكيد نحاول على الامور التنظيميه. الصغيرات نديو لكم باش تدخلوا زملائكم اخر وحيد اللي قاعدوا. انيس، الانطباعات اللي كانت زاده من خلال حديثك مع الجميع اللي في تركيا من الفرق الاخرى.
3: والله انت انطباعات جيده، هما تفاجئوا بالمستوى، هما ديجا حتى حكاوا معنا فما من جمعيات أخرى في تركيا، خاصة فما ممكن الفريق الثاني هو ترابزون سبور، معناه قادوا مبهرين بالمستوى متاع فريق الاتحاد المونستيري لأنه ولا يقارنوا قالوا كيفاش المستوى عندكم في الشبان في الاتحاد المنستيري، ولكن شو اللي يخلي نتائج نتاع المنتخب ممكن ربطوه بنتائج المنتخب في الوقت نتاع كاس العالم، وكيفاش معنا معنا الشبان في تونس بصفة عامة عندكم سبان ممتازين بالنوعية دي، معناها يلزم نحافظ عليها.
0: صراحة لي كونديسيون خير منا نحن، معناها
3: شوفهم في الكونديسيون خير منا برشا،
0: خاصة حكاية التيران.
3: ولكن شوف
0: محمد نجم زاد تجاوب لي
3: بالنسبة للتجهيزات والملاعب، وراهو بصفة كبيرة خير منا.
0: خير منا
3: ملاعب في كل بلاصة، ساعة كل جمعية عندها الملعب نتاعها الفرعي وفي كل مكان، مثلا قالت سراي في كل مكان عندها ملعب، ولكن وحتى الملعب الرئيسي معناه بالنسبة. ولكن شو الإشكالية بصراحة على مستوى الخام لاعبين تونسيين خير، صدقني مستوى الخام لاعبين تونسيين، ولكن عندهم
0: في جينات
3: ظروف بالضبط، ظروف موائية جدا. قلت لهم كان جيت الظروف هذه متوفرة في تونس راهو خير من كنا في بالي أخرى وكنا خير من هيك برشا.
0: واضحة. نزيدوا ناخذوا انطباعات الصغيرات، نبدأ بحارس المرمى ولا ليه؟
3: احسن حارس في الدوره.
0: زوز حراس مرمى. أيه. زوز حراس مرمى. أيه. به قدم لي نفسك، اسمك؟
13: اسمي علاء الدين.
0: اي
13: نشد حارس مرمى.
0: اي لعبت المقابلات الكل ولا كنت احتياطي؟
13: لعبت مقابلات
0: الأساسي. هو الحارس الاساسي قبل هدف بركه،
3: قبل
0: زوز اهداف.
3: زوز كف كل زوز اهداف.
0: بي. تحكي ديما مع اصحابك في الماتشوات والكل؟ تعبوك اصحابك في التورنوا هذا ولا ما تعبوكش؟ قلنا الحقيقه تعبوك تغششت عليهم ولا ليه؟ في بالك الحارس راهو يلزم يبدا عنده شخصيه، معناها يبدا يسيح على الديفونسوريت وباش يفيقوا ويشدوا لي بوست نتاعهم. عنده انيس من الشخصيه وعنده
3: عنده شخصيه. لا عنده من الشخصيه، عنده شخصيه.
2: ديك مادام عملت تصدي الدوره في
0: عملت تصدي الدوره
2: اللي هو كونتر جالاتا سراي وقت سكور متعادلين
3: 1-1 كان معنا ممكن
2: كان ماركونا
0: تفكرتوا ولا ليه؟ فكرت الباراد هذيك اللي عملتها
2: اللي عملت لك روبون
3: فايق وقتها
0: هذيك خبيها الفيديو هذيك تقعد لك ذكرى وزيد تخدم وان شاء الله ربي يوفقك. وفما شكون معك الحارس الثاني اللي هو في تنافس معك؟
3: حارس هو 2015 و2016 في الدوري 2015
0: الكاتيجوري نتاع العمر. قدم لي نفسك.
14: اسمي محمد علي الوسلاتي، حارس مرمى.
0: حارس مرمى الثاني
3: لعب في 2016 والحارس الاول، احنا ما نقولوش حارس ثاني خاطر لعبوا 2015 قسموا اكثر من اكثر لعب على، ولكن حتى محمد علي لعب في مقابلات تم تدوير معنا. زوز لعبوا برشا دقائق وزوز قدموا مردود طيب.
0: التورنوا هذا واللقب هذا اللي شكون تهديه؟ ها
14: سي صفت،
0: سي موسيو صفت، كلهم يحبوا يهديوا لسي محمد صفت. والعائله نتاعك الوالده ماما سمعي عاد ماما تتفرج فيك هذا هي توا
14: هند.
0: هند مدام هند تحيه له.
2: مشيت معنا
0: ومشيت مع معكم ديبلاسيت ومشيت به. يلا نكملوا بالصغرون الاخير.
15: انا اسمي حيدر اسكندراني، نلعب ديفونس
0: ظهر. ذي متولد لي فما سيليكسيون في التون. الاختيار واضح معناها فما اجتهاد فما بحث في كمدافع. المدافع راه هو يرى التيران من تالي، معناها يشوف اصحابه كيفاش يلعبوا. كيفاش كان الجو؟ معناها عجبتك المقابلات والامبيونس نتاع الماتشوات ولا ليه؟
15: المقابلات مره صعيبه مره سهله، كل مره معناتها مع شكون نطيحوا مش كما قالت سراي وفنربخشه، معناتها هذوكم صعب شويه، معناتها كسحين شوية.
0: وأحسن ماتش أنت لعبته؟
15: هذا ضد قالت سارة
0: في معناها في الفينال. في الفينال اللي زتكم تحهم خوفوكش معناها ولا معناها ربحت الدويل الكل ربحتهم؟ ما شاء الله عليك. ذي مشروع بتاع محلل فني ذي ناري
3: خلنيش البلاصة برا خلنيش البلاصة برا
0: ريخ الدبر الدبر الرأس كذي مش يكون ريخ محلل فني معنا ما شاء الله عليه. به مازال عنا شوية وقت ناخذ كلمة الختام، فمش بعض الأشخاص سي صالح ولا سي محمد تحبوا تعطيهم ديديكاس بسويت للنجاح هذا؟ يلا تفضل سي محمد.
2: نحب نعطي ديديكاس اللي بارون تاع 2016 اللي مشاو معنا واللي سندونا في الدورة هذه وضحاو معنا الحقيقة وكانوا ريسبونسابل معنا وعاونونا برشا باش أطرنا الصغار وكل شيء. نحب نعطي ديديكاس للي بارون اللي منجموش باش يشاركوا معنا، اللي قادوا لهنا يتبعوا فينا قلبهم وبربهم ويسألوا علينا كل دقيقة، اللي ولادهم زادة منجموش يمشيوا نهديو لهم بالمناسبة دي نهديو لهم بطولة البطولة كي متاعنا ومتاعهم معناها فهمت سينو بطولة نهديها المرتي اللي مشيت معايا ولعائلتي.
0: يعطيك الصحة سي صالح. كلمة الختام ديديكاس لشكون؟
10: والله نحب الديديكاس للهيئة القديمة تاع سي مسلم سلامة فهمتي ولا إلا الحقيقة عملنا وعاونتنا برشا وعطاتنا صلاحية الكل والكارت بلانش باش معناتها كيما نقولوا نتصرفوا في الشبان ونأطروا ونحطوا استراتيجية متاعنا فهمتي ولا متاع سي حمزة الزناتي واني صالح حداد وسي عادل الشاطر فهمتي ولا باش عملنا استراتيجية بعدها بالمساعدة متاع سي أنيس بالأحسن فهمتي ولا باش نحطوا معناتها دي جرون ليني إن شاء الله باش الشبان بقدرة ربي وعد منا 5-6 سنين أخرين 90% باش تلقاهم ولاد المستير في وسط
0: على الأقل 10 جوارات 11 جوار كنا قام
10: سنيور 90 صدقني 90% بقدرة ربي هذاك اللي احنا نخدم عليه من الصغار وعنا راهو بخلاف الوليدات هذوما عنا وليدات أخرين زاد ما شاء الله عليهم راه الأكاديمية متاعنا توا نأكد لك اللي هي من الثلاثة الأولانيين في الجمهورية التونسية
0: وحاجة ممتازة برشا. سي عاد يلا كلمة الختام.
1: نشكروا برشا الهيئة المديرة الحقيقة القديمة والحالية وإن شاء الله احنا الهدف متاعنا هو التكوين ما نلوجوش برشا عن نتيجة عطينا التكوين وتطعيم الفرق الأكابر بالوليدات هذوما وإن شاء الله بشوية بشوية نوصلهم نوصل بهم لأعلى مستويات إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي عادل إن شاء الله بالتوفيق ليك سي صالح سي محمد صفتة. كلمة الختام مع أنيس في الدقيقة الأخيرة يلا أنيس.
3: والله نحب أول حاجة ساعة كما قالوا جماعة نشكر الهيئة متاع الشبان متاع الاتحاد المونستيري وعلى رأسهم سي حمزة الزناتي سي صالح وسي عادل. نشكر كل من ساهم أولياء ومدربين أيضا سي محمد صفتة ولكن مش محمد بركر وفيما معارش مدربين في الأكاديمية كانوا في معنا لحمة ببعضهم مثلا في 2015 نشكر برشا محمد علي الغريبي اللي هو ساهم باش كون المجموعة هذه كيف كيف حبيت نشكر الأكاديميات كيف كيف لخدمة من الأول وهذا هو استحقاق ليهم فما لاعبين كانوا في أكاديميات أخرين وجاءوا كان مستوى كما أكاديمية مثلا أدم سبور مدير فني متاعها محمود بن حسن اللي خدم خدمة كبيرة كما أكاديمية الكاهنة ومديرها الفني سي مصطفى بن جنات كيف كيف عمل مستوى كبير. في الأخير بالطبيعة نحب نعمل ديديكاس العائلة متاعي العائلة الكبيرة العائلة أمي مرتي إخواتي صغاري الناس كل أصدقائي الناس كل اللي يعرفوني والحمد لله إلا المهمة كللت بالنجاح.
0: يعطيك الصحة نيس بن حسن. في الختام نحب نشكر كل الزملاء ناجي بن حسن اللي حاضر معنا في الكواليس والد يوسف كيف كيف شكر كبير برشا الحسام نوار على الإخراج الرقمي والإخراج التقني اللي هي الحصة كانت حصة خاصة احتفاء ببرعم اتحاد المونستيري بمناسبة تتويجهم بدورة إسطنبول الدولية. هذه البداية سي عادل وسي صالح إن شاء الله الخير القدام وإن شاء الله ربي يوفقكم. شكرا لكم مستمعينا وإلى اللقاء.
16: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7 95.7 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
17: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري. دعا عدد من نواب البرلمان إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد وذلك التزاما منهم بواجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الشعب التونسي في هذه المآسي والأزمات الحادة والمركبة التي تعانيها البلاد وفق نص البيان. دعت الجمعية التونسية لطب الطوارئ مختلف المصالح الصحية إلى ضرورة توفير أسرة الإيواء اللازمة لاستقبال المرضى وتسهيل توجيههم إلى الأقسام المختصة، وذلك بهدف تخفيف الضغط والاكتظاظ الكبيرين اللذين تشهدهما أقسام الاستعجالية ودعم جهود الطواقم الطبية والشبه الطبية. وأوضحت الجمعية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أن هذه المطالبة تأتي في ظل الظروف المناخية الاستثنائية وارتفاع درجات الحرارة والتي انجر عنها توافد لافت للمرضى، مشيدة في ذات الوقت بجهود كافة الفرق الاستشفائية وما قبل الاستشفائية الميدانية للتكفل بكافة الحالات. هذا وافد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن تونس تجاوزت ذروة موجة الحر، مضيفا أن درجات الحرارة ستتراجع تدريجيا خلال الأيام القادمة وتعود إلى مستوياتها العادية لتتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى مرتفعة في بعض الجهات تصل إلى 46 درجة في القيروان و 47 درجة في توزر وجبلية. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية تنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. دوليا أصيب 13 شخصا بينهم 11 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان اليوم جراء هجمات نفذها مستوطنون ضمن اعتداءات وإجراءات للجيش الصهيوني طالت 7 مناطق تقع في 4 محافظات بالضفة الغربية المحتلة. هذا واتسعت مظاهر التصعيد في الضفة الغربية بين عمليات ميدانية واعتداءات للمستوطنين واقتحامات صهيونية بالتزامن مع تسارع التوسل للتوسع الاستيطانية في مشهد تتداخل فيه الضغوط الأمنية مع تغيير الوقائع على الأرض وسط تحذيرات من احتمال انفجار أوسع. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
16: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
18: المنسير سهرات إذاعة المنسير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنسير متعة الاستماع فقط. تبع الموجة.
19: سينما مع فوزي الصخيري.
20: أحب السينما في كل مكان، مساء الخير ومرحبا بكم جميعا. سينما كالعادة ينطلق الآن ويتواصل حتى العشر متاع الليل، طبعا مع سحر السينما مع الجديد والكلاسيك. دائما الساعة الأولى نحاول باش نقوم برصد يعني جديد السينما التونسية العربية والعالمية، وفي الجزء الثاني من سهرتنا أكيد نرجع للذكريات، نرجع الحنين والذكريات، نرجع للأفلام التي رسخت وأفلام تبقى دائما في ذاكرة يعني كل محب وكل عاشق للفن السبع. في سهرتنا الليلة نتابع أولا بعد قليل باش نواكب كواليس ما قبل اختتام الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا، باش تكون معنا زميلتنا من الإذاعة الثقافية سماح قصد الله، وإذاعة المنسير واكبت يعني الافتتاح الأحد الفارط. في حصتنا لهذا المساء كذلك لمحة عن حياة مهندس الديكور المنصف حقونة الذي توفي الثلاثاء الفارط، هو أصيل مدينة المهنية المهدية، أعمال فنية طبعا سواء كانت مسلسلات أو أفلام تونسية وعالمية. في الحصة كذلك أخبار السينما من تونس ومن العالم، وبوكس أوفيس الفيلم الأول في القاعات الأمريكية. في حصتنا خاصة في الجزء الثاني من سهرتنا أغنية من فيلم اخترنا لكم هذا المساء، أغنية القمح الليلة من فيلم لست ملاكا للموسيقار محمد عبد الوهاب يعود تاريخ إنتاج الفيلم هذا سنة 1946. الفيلم السابع والأخير للموسيقار محمد عبد الوهاب، ولو أنه ظهر كمطرب في فيلم غزل البنات 1949 بالأغنية الشهيرة عاشق الروح، وظهر أيضا كمطرب في فيلم منتهى الفرح 1963 بأغنية هاني الود. نرجع لذكرة السينما، وخاصة ذكرة السينما الفرنسية، أكيد تذكروا فيلم بورسالينو. فيلم بورسالينو طبعا مع أشهر ثنائي عرفته السينما الفرنسية، جون بول بلموندو وألان دولون. الفيلم هذا يعود لتاريخ إنتاجه سنة 1970، وألان دولون تمر ذكرى وفاته الثانية، توفي يوم 18 أوت 2024. طبعا الفيلم هذا في برشة ما نحكيه عليه، لأنه فيلم سجل حضوره في دور السينما الفرنسية الأوروبية، وخاصة يعني دور السينما التونسية، لأنه في تلك الفترة يعني فترة الستينات وفترة السبعينات كانت أشهر الأفلام الفرنسية كانت توزع يعني في دور السينما قبل حتى الأفلام الأمريكية. يعني نذكروا أفلام الستينات وأفلام السبعينات هما بالأساس يجيونا من إيطاليا وكذلك فرنسا، كذلك من الهند ومصر وكذلك لبنان. هذوما هما الأفلام اللي كنا نشاهدوهم بأكثر يعني غزارة يعني بالمقارنة مع الأفلام الأمريكية. وباش نختم اللقاء مع ملف خاص بالاقتباس، اقتباسات السينما المصرية من أفلام أمريكية وعالمية، وسنكشف اليوم سرقات خاصة عادل إمام في عديد من أفلامه من أفلام أجنبية، والدليل وأكيد باش نمدكم بالدليل وباش نمدكم بالعنوين الأفلام اللي تم اقتباس الفكرة الرئيسية وأصبحت كأنها أفلام مصرية. إذا كان نشوفوا قديش أنجت السينما المصرية من 1927 إلى يومين هذا، نقولوا مثلا 6,000 7,000 هذا الماكسيموم تقريبا، باش نلقاو فما على الاقل 50% 60% من مجموع الافلام اللي انجتها مصر راهي تم اقتباسها من السينما الامريكيه، وكذلك السينما خاصه السينما الفرنسيه وسينمات عالميه اخرى. عن الدليل وهنا باش نحكيوا طبعا اليوم باش ناخذوا الدليل نتاع سرقات افلام عادل امام، واكيد باش نرجعوا للدوسي هذايا للملف هذايا في يعني حلقات قادمه، وباش نوريكم قداش السينما المصريه قداش اقتبست يعني من افلام. ولكن كي نتفرجوا احنا في هالافلام المقتبسه اللي تم اقتباسها نشوفوا كونها كائنة مصرية، لأنه الحقيقة قوة السينما المصرية في حكاية كتاب السيناريو اللي هم متميزين جدا، يعرفوا كيفاش ياخذوا الفكرة ويطوعوها ويردوها كائنة يعني معناها خاصة بالمجتمع المصري والعربي. هذه تقريبا أهم فقرات حصة هذا المساء، مع تحيات حسام نوار وفوزي الصخيري. هذه الأغنية الأولى بصوت ماجدة الرومي.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: 21 دقيقة على موجة ذات المنسير السينما متواصل حتى للعشرة أمتع الليل، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. نحكي السينما بالطبيعة، واليوم اختتام الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواتف بقليبيا من 23 إلى 29 أوت 2026، وكبنا حفل الافتتاح وحكينا حتى على طبعا تاريخ مهرجان قليبيا وتاريخ الجامعة التونسية للسينما والهوايات اللي يعود تأسيسها سنة 1962، بينما الدورة الأولى كانت سنة 1964، كان يقام كل سنتين، ولكن انطلاقا تقريبا عنده 15 سنة أصبح يعني موعد سنوي، كعلاش الدورة تحمل رقم 39. موعد استثنائي، موعد سينمائي، فما تجديد على مستوى تركيبة الهيئة المديرة للدورة الجديدة للمهرجان الدولي لفيلم الهواتف بقليبيا. طبعا قليبيا الساحرة كأحدى محطات السينما الشبابية والهواية في تونس. الحقيقة أنا فرحان برشا باش تكون معنا زميلتنا العزيزة سماح قصد الله من الإذاعة الثقافية، هي على المكان أكيد باش تصفنا أجواء ما قبل اختتام الدورة، وأكيد باش نعملوا ريكاب مع بعضنا ونشوفوا شنو اللي يميز يعني الدورة على امتداد أسبوع كامل. مرحبا يا سماح مباشرة على موجات إذاعة المنستير.
1: مساء الخير سي فوزي، مساء الخير كل الفريق طبعا اللي معاك اليوم، مساء الخير كل الزملاء في إذاعة المنستير وكل جمهور إذاعة المنستير. طبعا هذه الإذاعة العزيزة على قلوبنا جميعا، عروس البحر طبعا وعروس الساحل، فتحية لكم جميعا وتحية سينمائية أيضا.
0: نعم، وانت تقدم بنت إذاعة المنستير رهو بتنساش
1: طبعا
0: سماح
1: نحب نحيي على ذكر إذاعة المنستير، نحيي كل المنشطين كل المنشطات وكل الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات اللي احنا تعلمنا منهم جيل وراء جيل. حبيت أقول زادة تحية سينمائية من قليبيا اللي هي يعني مدينة ساحلية تعتبر، بما أنها مدينة سياحية مدينة على البحر. وتتشارك مع المنستير في الكثير من الأشياء، ومدينة ساحرة كما قلت في فوزي. ولعل من أهم ما يميز قليبيا إلى جانب البحر وإلى جانب فصل الصيف اللي يكون مكتظ يعني بالزوار من كل أنحاء الجمهورية، هو مهرجان دولي لفيلم الهواة بقليبيا، أو كما نسميه دائما بالفرنسية الفيفاك كما هو معروف عند الجميع. الفيفاك هو اللي يخلي المدينة عندها ربما روح أخرى وعندها هكا نسق آخر وفما حركية أخرى، والبلاد كل تعيش على وقع هذا المهرجان. رغم أنه احنا ديما سي فوزي وانت تعرف وانت قيدوم طبعا تعرف أنه يعني احنا نتمنى ديما أكثر، معناتها أنه المدينة تعيش على وقع هذا المهرجان. لكن على كل يعني لما ينعقد المهرجان فك الأسبوع هذيك فما ملامح جديدة تكون للمدينة باستثناء يعني مع الاصطياف وأجواء الإخلاعة وغيره.
0: وهو في الحقيقة سماح، هو في الحقيقة قليبيا هي تحتضن المهرجان، مش معناها الجامعة هي اللي تشرف فقط، هي قليبيا مدينة قليبيا بكل فئاتها يعني وزوارها، الخطر فما شكون حتى يختار من خاصة اللي متزوجين حديثا يختاروا موعد السينمائي هذا في قليبيا باش يجيوا يحضروا، منهم مشار العسل ومنهم يحضروا يعني طبعا أجواء سينمائية في الهواء الطلق
1: ومش
0: طبعا.
1: فقط يعني يجيوا من كل أنحاء الجمهورية يختاروا الأسبوع هذا باش يضربوا عصفورين بحجرة. وزيدا كما قلت يعني صحيح ملاحظتك في محلها تماما، يعني المدينة هي اللي تحتضن المهرجان، طبعا الجامعة تنظم وغيره، لكن لولا المدينة ولولا هذا الحب للسينما، لأنه ديما نقولوا العنصر الأساسي اللي هو في الهيئة المديرة هو الجمهور.
0: أكيد.
1: صراحة يعني من غير جمهور ما نجموش نحكي على مهرجان قليبيا، من غير الطقوس اللي يعملها الجمهور يجي مع عائلته زيدا مع أشياء والكل ويسهر سهرة يعني تمتد لساعة 2 يعني بعد منتصف الليل، يعني
0: منتصف الليل وفما سماح بالطبيعة احنا حتى نصف الأجواء يعني حتى اللي ما يعرفش عمره يمشي لقليبيا وين يقام المهرجان، هو في قلب مدينة قليبيا يعني في دار الثقافة في الهواء الطلق، مسرح زين الصافي يعني طبعا المرحوم زين الصافي لكن والعدد الكبير متاع المتفرجين اللي يحضروا يعني بكثرة في كل الصارات, وهو استمرارية المهرجان هو على خاطر الجمهور يحب السينما في قليبيا
1: بالضبط, والناس كلها يعني نعم. تفرح بالموعد هذا, تكسيستية حوينة مقاهي الناس نعم. الكل غير الزوار اللي يجيوا لقريبة, وكيف ما قلت فما الطقوس خاصة بهم يعني نعم. احنا تجولنا في فوزي وتعرف في أكثر من مدينة تنظم ربما سينما, لكن أجواء قليبيا خاصة جدا
0: والله هي كالسهرات الليلية وحدها اتمتعتش ساعة بالبحر يعني في امتساق نعرفك مغروبة مرشة بالبحر
1: أي تمتعت خاصة أنه المهرجان طبعا سهرات وتبدأ الساعة 10 معناتها عندنا وقت باش نمشي شوية للبحر وما تجيش تجي لقليبيا وما تمشيش لبحر قليبيا يعني
0: أكيد يعني فما برشا أماكن يعني الحقيقة محبذة يعني للمصطفين يعني للرجول
1: احنا الشتوت في تونس وحتى نغتنم الفرصة أكيد يسمعوا فينا برشا لأنه مش كان أهل قليبيا هم اللي يسمعوا في بحر قليبيا يجيوا من كل نحب نقولك غمزة فقط حافظوا على هذه الشواطئ, حافظوا على هذه البحار لأنها من أروع ما يكون. لو كانت في ربما في بلدان أخرى ربما هالشواطئ هذه تكون تحقق رقم قياسي نعم. في عدد السواح, فرجاء حافظوا عليها وحافظوا على نظافتها وحافظوا على جمالها.
0: هذه طبعا مقدمة حبينا هيك نقدمها نعم. خطر يلزم أن تكون مقدمة على خطر قليبيا الحقيقة كما قلت قليبيا ساحرة وهي جديرة نعم. باحتضان يعني أكبر تظاهرة سينمائية على المستوى الهواية بطبيعة الحال, لأنه عريق المهرجان وعارق مهرجان نعم. على مستوى الدول العربية وحتى القارة الإفريقية, فديما نحبوا شنو التجديد شنو ما يميز يعني الدورة هذه حسب ملاحظاتك سماح, وانت يعني كنت موجودة يعني في الحفل الافتتاح وهو اليوم حفل الاختتام أكيد يعني نعم. الأيام اللي كلك حضرت فيهم شنو نعم. اللي شفته جديد و ملاحظاتك يعني بسرعة.
1: نعم نذكروا أنه المهرجان نعم. طبعا انطلق منذ 23 نعم. أوت ويختتم اليوم, يشاركوا فيه 25 دولة نعم. من خلال أفلامهم طبعا ومن خلال كذلك حضورهم نعم. في لجان تحكيم وغيره نعم. 51 فيلم في المسابقة و8 ورشات. الدورة هذه في فوز انت تعرف نعم. فقرات القارة في المهرجان اللي هي المسابقة الدولية المسابقة الوطنية الورشات
0: والمسابقة متاع المدارس اعتقد ده موجود
1: ومسابقة المدارس نعم. وتعرف انه ايضا منذ سنتين تقريبا انه المسابقة ولات تضم معها لانه كانوا منفصلين مسابقة الصورة الفوتوغرافية ومسابقة السيناريو وهذه نعم. ولاو نعم. ايضا في المسابقة الوطنية نعم. يعني مسؤولية لجنة التحكيم تكون اكثر الحقيقة لانه مش يشوفوا السيناريو نعم. ومعها السيناريو يعني اربعة اشياء مش يشوفوها, مش يشوفوا الفيلم, مش يقرأوا السيناريوهات اللي عددها نعم. كبير, مش يشوفوا الصور الفوتوغرافية وغيرها, والصور الفوتوغرافية دي كل عادة زادة تكون في معرض في دائما في دار جمرة هذه الدار الخصوصية نعم. اللي فيها المعمار القليبي القديم نعم. الدورة هذه في فوزي ربما أنا اللي لاحظت أكثر في الدورة هذه نعم. أنه وانت حضرت في الاختتام ربما كان أكثر تنظيم ربما من الدورات السابقة نعم. فما اهتمام زادة بالركح بالتفاصيل التقنية ربما لأنه كانت هذه الشراكة مع المسرح الوطني التونسي نعم. فنوعية الصوت وغيره كانت جيدة كان أيضا هناك يعني ديكار وغيره فما سينوغرافيا يعني
0: سينوغرافيا موجودة على الركح بطبيعة الحال والشاشة هذيك عملاقة بطبيعة والفضاء تقريبا طاقة الاستيعاب تقريبا في حدود 1500 مقعد تقريبا يعني
1: نعم صحيح نعم. وفما تفاصيل جميلة يعني نعم. موجودة في المسرح هذا مهم جدا يعني لأنه يلزم كي نجيو نتفرج ونكونوا مرتاحين نسمعوا نعم. صوت مزيان وصورة مزيانة هذا أهم حاجة نعم. على مستوى الأفلام فما جدل في فوزي أيوة. بين الناس اللي تحضر نعم. والنقاد والإعلاميين السينمائيين غيروا حول المستوى العام للأفلام فما شوية تذمر من انتقاء هذه الأفلام نعم. يعني الأفلام يمكن أن نقول ربما ما هيش بالجودة الكبرى إن صحت العبارة يعني ربما في سهرة نجم تلقى فيلم اثنين اللي يخليك تنبهر شوية يعني حتى
0: أنت تحكي على المستوى الوطني ولا المستوى الدولي؟
1: حتى الدولي. نعم. للأسف السنة حتى الدولي حتى نعم. الدولي على مستوى الانتقام ما كانتش فما أفلام تخلي أثر وتخلي الناس تتناقش فيها كما نعم. العادة مثلا وهذه نقطة أجمع عليها يعني الناس الكل يعني حتى الجمهور العادي يعني قال إنه الأفلام السنة ما هيش بالجودة المطلوبة. وبالنسبة للمسابقة الوطنية الشباب لابد تم إثارة يعني مسألة التكوين أكثر حتى نتفاديو نعم. الكثير من الأخطاء اللي كانت في الأفلام السنة يعني فما خلط عند الشباب بين فيلم سينمائي وبين روبورتاج فما اهتمام أحيانا
0: حبيت تقول ما فماش تأطير تكوين. ما فماش تأطير يعني بالنسبة للشبان هذوما خاطر يزومهم تأطير يزومهم أساتذة معهم باش يوضحوا لهم كما قلت شنو الفرق بين فيلم روائي وبين ريبورتاج يعني هذاك يولي تسجيلي يعني كيبدا ريبورتاج تسجيلي يولي يعني
1: فما نوادي جايه مشاركه معناتها لاول مره وما يأثر فيهم حتى استاذ يعني
0: نعم
1: يعني وهذا بطبيعة ما يجيش يلزم فما تأثير وفما
0: إشارة حلوة برشة لقلتها التولى
1: يعني مهم جدا نعم صحيح للأسف يعني نلقاو عدد من الأفلام هذه ما نعرفش زيدا ربما لجنة الانتقاء هل إنه هذا هو المستوى العام وهذا أفضل ما فما أم كان فما مشكلة في الانتقاء تنشوفه بعد مع السينمائيين اللي اختاروا هذه الأفلام لأنه حقيقة سؤال كبير جدا فما مواضيع متنوعة لحظة هذه السنة ربما غابت شوية المواضيع اللي فيها الكثير وإحنا تابعنا دورة الصيف قاسي فوزي فما الكثير من الإحباط مثلا الحزن الدغمائية وغيره فما مواضيع متنوعة الحقيقة يعني مش كلها
0: وحافظوا على سينما المقاومة سينما النضالية لأن عندها هي أرضية ثقافية يعني ثابتة معناها بالنسبة للجامعة
1: طبعا سنة مثلا الى جانب السهرة الاولى لتنفيذ تكريم الراحل محمد بكري الفنان الفلسطيني الممثل والمخرج كذلك تم كل عادة
0: عنده فيلم اسمه دنيا أخر. دنيا موجود يعني في
1: أي دنيا عرضوا له دنيا وعرضوا له وتعرض أيضا فيلم آخر اللي هو كان ممثل
0: جنين ولا بلكش عيد ميلاد ليلى اعتقد ده
1: لا مش عيد ميلاد ليلى اسمه أبشوت الفيلم هذا هو اللي تم عرضه في كذلك كان فما لقاء مع كان سهرة فلسطينية مع الضيف الفلسطيني طبعا الحاضر في المهرجان واللي هو في رئيس لجنة التحكيم الدولية اللي هو المخرج والمنتج الفلسطيني حنا عطلة اللي قدم يعني ثلاثة أفلام تتحدث على المرأة الفلسطينية بطبيعة الحال وكان هناك لقاء معه يعني حول التجربة السينمائية الفلسطينية ومشروع فيلم لاب اللي معروف طبعا في فلسطين اللي يساعد الشباب والفلسطينيين على إنتاج أفلام وقلت الحقيقة في السهرة الفلسطينية أفلام أثرت خليت انطباع مهم وجميل جدا لأنه قدموا شخصيات أو نساء من فلسطين مناضلات من اختصاصات فيهم ربة بيت فيهم صحفية فيهم إلى آخره وكان فما تفاعل كبير معهم كذلك السنة فما جائزة جديدة ضافت للمهرجان هي جائزة ياسر الجرادي لأحسن فيلم يعالج قضايا النساء والجمعية هذه والجائزة هذه تسندها جمعية كلام وهي جمعية لدعم السينما اللي تتحدث على النساء وتطرح قضايا النساء من يعني من زوايا مختلفة والجائزة هذه زادة يعني معها في نفس الوقت الجمعية هذه تنظم في لقاءات حول السينما النسائية ومثل الورشة يعني يشرفوا عليها مجموعة من النساء ولجنة التحكيم كذلك هذه الجائزة هي سريال جرادي شرف الدين والفنانة سلمى بكار وصحفية
0: موجودة سلمى بكار خطرة هي بطبيعة الحال تقدمها في سينما الهواية يعني سلمى بكار
1: هي العرابة طبعا
0: نعم
1: بما أنا كذلك هناك تقديمات لكتب أيضا منظمة العفو الدولية قد يعني تقوم برشا لقاءات كالبارح تم عرض في فيلم اللي المخرجة ألفة لملوم وهي باحثة في العلوم السياسية ومخرجة تونسية وبعدها كان فما نقاش حول هذا الفيلم اللي تفاعلوا معاه كذلك وقدمته ألفة لملوم وقدموها كذلك كذلك فما لقاء آخر حول السينما والصورة اللي كان مع موسى توري اللي هو يعني من أهم
0: الزورق أخذير تانيت الذهبي الزورق يعني في 2012 أعتقد هو أصبح صديق تونس ديما موجود
1: ماري بيير بريتاس وموسى توري الحقيقة إلى جانب حضوره المهم كذلك عنده جينيوزيتي يعني عنده كرم كبير ينصح بالشباب ويعطيهم في تفاصيل وغيره لقاءات يومية تقريبا مع الشباب اللي لاحظته أنه تواضع الكبار
0: يعني والصغار يستفيدوا من الكبار وأكيد الصغار يستفيدوا يعني من الكبار طبعا يعطيك الصحة أنت عملت لنا حوصلة سماح وأنت أكيد استعد باش تكون حاضرة طبعا في حفل الاختتام بعد قليل وزيد كيف أنت باش تكون عندك حصة خاصة في باش أنت تقوم تنشيطها يعني في
1: الإذاعة طبعا أجواء حفل الاختتام ونعطي فكرة على الجوائز أكيد اللي مش تسند سواء كان في الدولي أو في الوطني حبيت فقط فوزي نقول نختم معاك إنه الدورة هذه صحيح فما تفيدي لبعض الإشكالات التنظيمية مهمة لكن أيضا لابد هذا المهرجان إنه يدعم أكثر الحقيقة كل سنة إحنا نقول نفس الشيء لابد وإنه يدعم أكثر الجانب اللوجستي والتقني يعني زادة مهم جدا جدا يعني مهم إنه يكونوا أكثر أسماء موجودين في المهرجان مهم إنه ننتقيه أفضل الأفلام مهم أيضا إنه الجامعة تكون هالشباب ذم خلال السنة حتى تكون أفلام جيدة في المهرجان يعني لازم نوعا ما شوية مراجعة للكثير من التفاصيل في المهرجان
0: أكيد نرجع له الموضوع هذا بأكثر تفاصيل إن شاء الله على كل حال نشكرك برشا يا سماح اللي أنت كنت معنا وقدمت لنا برشا تفاصيل حول الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا نشكرك برشا الحقيقة وديما نتعاون مع بعضنا احنا مطابع طبعا احنا نفس المؤسسة يعني بطبيعة
1: احنا ابناء الإذاعة التونسية
0: ابناء الإذاعة التونسية واكيد إذاعة المنسير تستفيد من خبرتكم وانتم تستفيدوا من خبرة إذاعة المنسير وهيك التواصل نجم يكون إلا بالطريقة هذه شكرا سماح قصد
1: الله تحية ليك شكرا
0: نلقاو إن شاء الله في مناسبة قادمة إلى اللقاء وليلك سعيدة

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني.

فوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طواتك

0: 48 دقيقة على مجتذات المنستير سينما متواصل حتى للعشرة متاع الليل. نمشي وبعد ما حكينا على الدورة 39 المارجندول للفيلم الوت بقليبيا اليوم حفل ختام, وذكر أن كانت معنا زميلتنا من الإذاعة الثقافية سماح قصد الله, طبعا أعطتنا برشة تفاصيل حول يعني ما مميز يعني الدورة الحالية. الآن نمشي الموضوع للوفاء والذكرى. مؤخرا يوم الثلاثاء الفارط توفي يعني مهندس الديكور المعروف اللي قدم العديد من الخدمات يعني في مجال الديكور, خاصة في المسلسلات والأفلام التونسية والأفلام الأجنبية, الراحل المنصف حقونة أصيل مدينة المهدية. الحقيقة خلى يعني أثر طيب, إنسان يعني محترف, وأين محل يعني أي الديكور اللي يقدمه دائما يخلي بصماته. ومن المهندسين الديكور في تونس المعروفين والمعروفين جدا الحقيقة الله يرحمه وينعمه, توفى كما قلت يعني عن سن تونس 69 سنة الثلاثاء الفارط. معنا الممثلة المحبوبة نزيهة يوسف, وما تعرفوها بطبيعة الحال, باش زدت تحكينا لأنها تعاملت معها في خاصة مسلسل الحصاد تاع عبد القادر الجربي, يعود يعني إنتاج لسنة 1995, هو اللي كان قام بهندسة الديكور في المسلسل ذاك. ونعرفوا المسلسل فيه العديد من الأسماء كما فتح الهداوي وكما المنصف لازار وكيف نزيها يوسف والعديد من الأسماء اللي ساهموا في نجاح مسلسل الحصاد. ولكن قبل ذلك هو حتى عام 91 قام بهندسة ديكور مسلسل وردة لحمد عرفة اللي تصور يعني في ولاية المنستير وتحديدا ببوذر. نمشي للنزيه نقول مساء الخير ومرحبا بك.
1: خير صديقي, وأهلا بما إذاعة المنستير ومستمعي إذاعة المنستير.
0: تويني كساق بالكل شيء يا نزيه, أين أنت؟
1: والله أين أنت؟ نعم. موجودة في داري في تونس.
0: أيوة.
1: نعم. وفي بالك اعتزلت, أنا عندي برشة ما عادش موجودة يعني على الساحة. نتبع
0: اختيار يعني برشة. اختيار يعني بالنسبة لك أنت؟
1: لا اختيار مني, لا اختيار
0: مني. يعني. المهم أنت كانت عندك مسيرة موافقة سواء كانت عن طريق المسلسلات ولا الإذاعة ولا كذلك الأفلام السينمائية, زي كيف انت اشتغلت مع الأجانب يعني في مكان آخر مش كممثلة يعني في الريجيم أنا نقوله في التوظيب يعني نعم ولا في الإنتاج. نحكيه شوية على الراحل منصف حقونة مهندس الديكور, هو أصيل مدينة المهدية يعني ولد بلادك نجم نقوله, وإحنا بكنا توانسة. نعم, أما أكيد أني تعرفه عن قرب أكيد.
1: نحب نقدم تعزية الحارة لعائلة المنصف الله يرحمه وينعمه. هو فقدنا في المهدية زوز من خيرة معنا في المهدية ناصر الصفر الله يرحمه, هو ممثل في إذاعة فرقة المهدية.
0: نعم.
1: وفقدنا منصف حقونا.
0: نعم.
1: الله يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله مأواهم الجنة يا ربي.
0: نعم.
1: منصف حقونا تعاملت معاه برشا مرات, مش مرة بركة, عملنا مع بعضنا في مسلسل الحصاد.
0: نعم.
1: هو ولد بلادي قبل ما يكون منصف الله يرحمه, معناتها تعاملنا في أفلام أجنبية برشا أفلام أجنبية سواء كنت فيها أنا ممثلة ولا نخدم ريجي ولا مع سيريدا التركي المنتج العالمي.
0: نعم.
1: معروف
0: خاصة الأفلام اللي تصورت في المستير في رباط المنستير تاكي.
1: أي هاي هاي هاي هاي نعم. برشا معناتها صورنا في توزر, صورنا في مستير, صورنا في قبلي, صورنا في برشا أفلام معناتها فهمت. وكانت عندي ذكرى حلوة برشا مع منصف حقونا الله يرحمه.
0: نعم.
1: فما شريط سينما يتصور في توزر توزر أي كان منيش غلطة مع المخرج مونيتشيلي وقتها.
0: تعرف هذاك ماريو مونيتشيلي يعني طبعا في تصور سنة 2006 أعتقد ذاك
1: هكا
0: صحيح ولا عندي خطر حضرت في حضرت الكواليس متاع التصوير متاعه ذاك.
1: اي شفتك اي شفتك
0: تتفكر وقتها
1: نخدم أسيستانت فيه مع الأسعد الوسلاتي والكل نخدم أسيستانت في الفيلم ذاك وقتها فيلم تابع سيريزات تركي ربي فضله. في شافني المخرج هو ماريو مونتشيلي, هو توفى لما حال الله
0: توفى بعد أشهر يعني أعتقد أنه انتحر يعني تقريبا.
1: هو كان بيش يرجع بيش يصور في تونس سبحان الله.
0: تعرف وقت اللي جي لتونس هذاك ماريو مونتشيلي عمره 91 سنة وقت اللي جي يصور الفيلم هذاك
1: كبير كبير. احنا كنا نتصورش بيش يكملوا الفيلم راهو معناتها تلمو معناتها كبير في العمر وأما واقف جدد روحه. وقتها شافني هو وأنا نعمل في الديركسيون للممثلين والممثلات كل في اللوطة ونسمع فيهم يكلموا فيه قالوا لي أطلع المخرج حاجته بيك وعلي ندرج نعمل حصيله ماشي الغلطة لا حصيله طلعت عاد يحكي معايا معناتها بون يتكلم بالفرنسي بالقديه هو والكل. قال لي اكتريسة. قلت له وي. قال لي انا عرفتك. قال لي ملي ريتك اكتريس. قعدت بيته نغزر له اش قال لي والله العظيم يا فوزي. قال لي انا يحصل لي الشرف انك تخدم معايا في الفيلم نتاعي ضيفة شرف في وسط الفيلم اما راهو تدور صعيب وصعيب وصعيب ومركب على الاخر ونعرف اللي انت باش معناتها باش تقدوا بالقديه
0: راهن عليك يعني حاب تقولي
1: راهن عليا بالحق معناتها انا مخرج في قيمته هو يقول لي يحصل لي شرف انا ذبت على روحي معناتها
0: هو هذاك من كبار المخرجين الايطاليين راهو ماريو مونتشيلي عنده مسيره طويله برشا يعني في السينما
1: يا اخي وان من في باليش اللي انا كونه الكلام بالطلية انا ما نعرفش اتكلم
0: معناها الصوت باش يكون مباشر حاب تقول
1: مش صوت مباشر قال لي انا باش نعلمك الطليان تصور انت المخرج شادد عليا النص يعلم فيا في الطليان معناتها هذيك قعدت لي في ذاكرتي ما ننساهاش بالكل حكيت شويه في وانا نمثل حكيت جيت في الكلمه الاخرانيه وحلت فيها شكون انقذني منصف حقون الله يرحمه
0: منصف حقون الله يرحمه
1: ينزيها يا عملي ينزيها الكلمة الأخرانية هكاك والله يا والله
0: الله, الله, الله يرحمه هو المنصف الحقيقة خدمة نظيفة برشا وبرشا مخرجين يحبوا يتعاملوا معهم
1: بروفيسيونيل راهو مخرج منصف الله يرحمه راهو كل خدمه يخلي فيها بصمته
0: اكيد
1: انسان يعاقل برشا انسان متربي انسان معناتها قنوع انسان معناتها يخدم وفمه ساكت معناتها مش اللي يبهبر ولا ها واو لا لا علاقتي بيه طيبه برشا وانا والله كنت في المهديه وقت اللي ما في باليش بيه كي روحت معناتها هو توفى والكل كنت
0: راني وكان مريض وكان مريض شوية في الفترة الأخرانية
1: شوية الله يرحمه
0: هو حتى نتذكر فما فيلم اسمه على كف عفريت بتاع كوثر بنانية زي كيف هي في عمل الديكور متاعه معناها شوف البصمات متاعه في مسلسلات ناجحة الحصاد معناها ناجح بالمسلسل ناجح بطبيعة الحال كذلك وردة نتاع حمادي عرافة ناجح على كف عفريت بطبيعة الكوثر بنانية من الأفلام الأولى متاعها اللي هي ميزتها يعني طبعا على كفاية عفريت ولد نجم تقول برز اسمها في الفيلم هذايا باش عملت المشوار فيما بعد يعني نجح شنو تزيد تزيد تفيدنا على يعني المهندس الديكور اللي افتقدناه يعني في الفترة الأخيرة بالنسبة للمصف حقونا
1: والله ايش نقول لك انا الحقيقة هي الموت حق علينا وناس الكل هذيك ثنيتنا معناتها الله يرحمه وينعمه منصف متخلق ياسر متربي ياسر بروفيسيونيل على الاخر على الاخر معناتها تعرفش معناتها كي نقول لك بروفيسيونيل خدم برشا عدت افلام اجنبيه انا الافلام اللي خدمت فيهم الاجنبيه الكل كيما قلت انت سواء كان ريجي ولا ممثله ولا معناتها اسيستانت الكل موجود فيهم منصف نحب نقول حاجه اللي سيري ذات تركي ربي فضلو
0: طبعا المنتج العالمي حاب تقول
1: العالمي معروف الياباف بيعت ثقة في حتى كان في منصف حقونا الله يرحمه
0: كان يبدأ كان ديما في الفريق متاع التونسي خاطر هو هو منتج منفذ رضا تركي بالنسبه للافلام الاجنبيه، كان وقت اللي يكون عنده الفريق التونسي دائما عنده اسماء محدده حقا. طبعا المنصف حقونا كان هو اللي يشرف على الديكور من جانب التونسي، يعني دائما هو اللي يعمل الديكور، هو كان يعني فنان تشكيلي من الاول يعني
1: منصف. بالحق كان فنان ومازال هو فنان تشكيلي، معناتها ما يتنحاش.
0: نعم
1: قلت لك هو بروفيسيونيل على الاخر.
0: نعم
1: سي بور سا معناتها تعول عليه، معناتها العباد في الديكور وفي كل شيء.
0: نعم
1: حتى سي عبد القادر الجربي وقتها زاد في الحصاد،
0: في الحصاد نعم
1: هو
0: وعمل الفوانيس، زاد في الفوانيس وعمل برشا
1: عمل يخدم ما شاء الله،
0: عمل برشا حاجات
1: الله.
0: نعم على كل حال نشكرك برشا يا نزيهة، نزيهة يوسف الممثلة المعروفة طبعا اللي هي اعتزلت لمحالة، ولكن كما قلت هو اختيار، ولكن تبقى بصمات الممثلة في الأدوار اللي انت قمت بها تبقى دائما في الذاكرة طبعا في برشا مسلسلات برشا مواقف. اعطيك الصحة
1: على الاستضافة،
0: مرحبا بك،
1: الله يرحمه وينعمه من الكل ان شاء الله.
0: شكرا لك،
1: الله يجزيك خير،
0: شكرا نزيهة، الى اللقاء على خير،
1: سلامة.

0: مرحبا، منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
2: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
1: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
2: كل نهار موعد للقاء،
1: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة،
3: تبع الموجة،
2: تبع الموجة.
4: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 26 و2000 مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال نفس الفترة، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم. دعا عدد من نواب البرلمان إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد، وذلك التزاما منهم بواجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الشعب التونسي في هذه المحن والأزمات الحادة والمركبة التي تعانيها البلاد وفق نص البيان. دعت الجمعية التونسية لطب الطوارئ مختلف المصالح الصحية إلى ضرورة توفير أسرة الإيواء اللازمة لاستقبال المرضى وتسهيل توجيههم إلى الأقسام المختصة، وذلك بهدف تخفيف الضغط والاكتظاظ الكبيرين اللذين تشهدهما أقسام الاستعجلية ودعم جهود الطواقم الطبية وشبه الطبية. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26 و2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه، إذ وفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار، وقال إن كل العناوين ستكون متوفرة الأسبوع القادم، مضيفا أن نسبة المبيعات بكامل تراب الجمهورية بلغت تقريبا 65%. دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر الوثائق والتقارير المتعلقة بتنفيذ أجال محددة وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم النفاذ إليها ومتابعة تطور المالية العمومية. تأتي هذه الدعوة في وقت تواصل فيه لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح لتنقيح القانون الأساسي للميزانية بهدف ملائمة الإطار القانوني للميزانية مع النظام التشريعي ثنائي الغرف وضمان مشاركة المؤسستين البرلمانيتين في مختلف مراحل إعداد الميزانية. دوليا، ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية من ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. من جهتها نقلت وكالة فارس للأنباء عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
1: اللي يقول سيف
5: حبكم برشا، مساء الخير،
1: يتفكر سهرات المهرجانات
6: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
7: مرحبا بك.
8: بوصلة،
9: أنا سهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
1: الكل مهرجان رواد، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
10: الله يحرسكم ويحميكم.
11: والله جاهزين معايا للإبداع.
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
12: الله الله الله،
13: أسلمتكم زمان.
12: الله الله.
1: تتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
2: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
1: سينما
7: سينما
1: مع فوزي الصخيري.

0: جدد اللقاء مرة أخرى مع السادة المستمعين والمستمعات. طبعا برنامج سينما مباشرة على موجة إذاعة المنسير حتى للعشرة متاع الليل. نمشيو الموضوع آخر، نحكيو على البوكس أوفيس. طبعا الفيلم الأفضل والأكثر نجاح في دور السينما الأمريكية خلال شهر أوت 2026 هو فيلم الأوديسا للمخرج كريستوفر نولان، والذي وصل تحطيم الأرقام القياسية في شباك التذاكر مقتربا من مليار دولار عالميا. إلى جانب فيلم سبايدر مان يوم جديد تماما الذي تصدر كذلك الإيرادات المحلية من حيث المبيعات، أبرز الأفلام المتصدرة في السينما الأمريكية شهر أوت 2026 حسب تقييمات يعني النقاد والإيرادات، الأوديسا، سبايدر مان، نجوم الكلاب، نهاية شارع أوك، مشروع هيل ماري، أفلام تتوزع بين الإثارة والخيال العلمي. وهذه طبعا الومضة الإشهارية بون أنونس لفيلم سبايدر مان.
1: I can't believe our first hit MIT.
2: MJ, come on. Pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
3: I can't.
1: I knew it.

0: What is happening to me?
1: Oh, God.
2: Excuse me, Dr. Banner. I need your help.
3: What did you say your name was?
4: If DNA is mutating, it would be enormously dangerous.
5: Spiders have three life cycles. When between cycles, it can leave the spider vulnerable to threats.
6: We are faced with a danger that we can't control. One we can't even see.
7: Stay out of my way.
8: You're losing it, kid.
5: And for those spiders who make it through, it amounts to a kind of rebirth.
9: Nice flowers.
2: Oh, they're a housewarming gift.
9: I'm MJ.
2: I'm just a neighbor from across the hall.
9: Friendly neighbor.
10: طبعا هذه كانت الومضة الإشارية لفيلم سبايدرمان المتصدر حاليا شباك تذاكر دور السينما الأمريكية. نمشي وتوال للذاكرة. اخترنا هذا المساء من ذاكرة السينما شريط بورسالينو. الفيلم هذا الحقيقة خلى أثر يعني بالنسبة لل اللي شاهد الفيلم هذا في دور السينما التونسية سنة 1970. وكما حكيت يعني في بداية اللقاء قلت أنه في فترة من الفترات يعني خاصة فترة الستينات والسبعينات القرن الماضي كانت الأفلام اللي نشوفوها في دور السينما التونسية هي أفلام بالأساس فرنسية وكذلك إيطالية. علاش؟ خاطر الجمهور يحب الأفلام اللي فيها حركة، يحب الأفلام اللي فيها روح الكوميديا، يحب الأفلام اللي نجم يفهم المحتوى متاع الشريط. احنا نقولوا معناها من السهل الممتنع. الأفلام الفرنسية والإيطالية الحقيقة حبها الجمهور في تلك الفترة، حتى قبل حتى الأفلام الأمريكية اللي هي فك الفترة هذه ما كانتش يعني هي المسيطرة وفي على الشاشات التونسية، كانت خاصة الأفلام المصرية والأفلام اللبنانية خاصة فترة الستينات. يعني هذه هي النوعية متاع الأفلام اللي كانت اللي يفضلها المتفرج التونسي وقت اللي يمشي يقص تذكرته ويمشي يشاهد فيلم في القاعة المظلمة يعني في دور السينما التونسية. بورسالينو أحد الأفلام اللي خلت أثر في دور السينما التونسية. نحكيه على زوز ممثلين من أكبر نجوم السينما الفرنسية يجتمعوا لأول مرة. هما الحقيقة كأبطال يعني لأول مرة يتلقوا، لكن هما تلقوا في سنة 1958 وقت اللي هو ما زالوا شباب. 58 نعرف له ألان ديلون طبعا وجون بول بالموند، وهذو مزوز الأسماء الكبرى في السينما المصرية، يعني هما النجوم الشباك. وتلقوا قلت عام 58 في فيلم سوابيل إتتوا، يعني وقت اللي هما في عنفوان الشباب، لكن الصداقة بينهما لا تمنعهما من خوض حرب للسيطرة على عالم الجريمة في مارسيليا. في مارسيليا خلال ثلاثينات القرن العشرين يخرج المجرم الصغير فرانسوا كابيلا من السجن ويجد نفسه في مواجهة مع رجل العصابات اللي أدى دوره ألان ديلون. في البداية تبدأ العلاقة بين الرجلين بالمنافسة والصدام، لكن سرعان ما يكتشفان أن التعاون بينهما أكثر فائدة من الحرب فيقرران العمل معا. طبعا الثنائي هما جون بول بالموندو وألان ديلون. وأنا حبيت نحكي على ألان ديلون الأسبوع هذا لخطر تمر ذكرى وفاته الثاني، لأن توفى يوم 18 أوت سنة 2024. نعرفه أنه ألان ديلون وسيم، وطبعا أفلامه فيها متوزعة بين الأفلام بتاع المغامرات وأفلام الجوسسة وأفلام الرومانسية. ولكن ألان ديلون هو تقريب النجم الفرنسي الوحيد اللي استطاع أنه يشارك في أفلام في هوليود، يعني مشي لهوليود ونجح خاصة في فيلم الجيبار متاع فيسكونتي المخرج الإيطالي العظيم، أو فيلم لطلب نوار أو سولاي روج مع شارل برونسون، يعني أورسولا أندريس، معناه شارك في العديد من الأفلام. نعرفه أنه ألان ديلون ذلك غنى

ذكرك الأغنية الشهيرة بارولي بارولي مع الفنانة داليدا، يعني لقاء تاريخي يجمع بين دولون وبالموندو. وبالموندو إن شاء الله الأسبوع القادم نحكي عليه، خطر هو ذكرى وفاته في بداية سبتمبر، توفى سنة 2021. الفيلم يمثل أول اجتماع على رأس البطولة بين اثنين من أكبر نجوم السينما الفرنسية. وقت نقول السينما الفرنسية بالموندو ولندولون، لابد باش نذكر زاد معاهم جون غابان، باش نذكر لينو فونتورا، باش نذكر جون ماري اللي عمل الفونتوماس كان نذكروه، بورفيل، لوي دي فينيس، هذاك هادوما ذو الثنائي اللي عملنا معهم كيف في برشا افلام، لكورنيو ولاجروند فادروي، كذلك فرنانديل. يعني فهم برشا اسماء كبيره برشا، لكن وين السينما الفرنسيه قدام هالاسماء اللي كنت تذكر فيها؟ واللافت ان الان ديلون كان ايضا منتج الفيلم تاع بورسالينو، وكان المشروع مصمم اساسا ليجمع النجمين في فيلم عصابات واحد. ومن أشهر رجال، يعني رجال الجريمة في مارسيليا خلال تلك الفترة. الإخراج هو لجاك ديري سنة 1970، العرض في فرنسا يوم 11 مارس 1970، المدة 125 دقيقة، والإنتاج هو إنتاج مشترك بين فرنسا وإيطاليا. الفيلم هذا يراه نجاح جماهيري ضخم، حقق تقريب 4,710,000 يعني متفرج في دور السينما الفرنسية، ليحتل المركز الرابع بين أكثر أفلام فرنسا مشاهدة عام 1970، كما حقق نجاح كبير في عدد من الأسواق الأوروبية. بطبيعة بعد نجاح الجزء الأول تاع بورسالينو، ألون دولون أنتج الجزء الثاني تاع بورسالينو أندكو سنة 1974، لكن بدون بالموندو. بالنسبة لألون دولون، إش قال قبل ما يرحل؟ كلام لي ألون دولون: سأغادر هذا العالم دون أن أشعر بالحزن، لم تعد الحياة تجذبني، لقد رأيت وجربت كل شيء، أنا أكره العصر الحالي، لقد سئمت منه، أرى طوال الوقت مخلوقات بغيضة، حقا كل شيء فيهم مزيف، الجميع يكذب على الجميع، لم يعد هناك احترام للعطاء والقيم، المال فقط هو المهم، أعلم أنني سأغادر هذا العالم دون أن أشعر بالحزن عليه. هذه طبعا آخر ما صرح به ألون ديلون قبل أن يرحل بأيام. من أفلام طبعا ألون ديلون، كما قلت هو وسيم، اشتهر بالأدوار الرومانسية، أفلام الجوسس، أفلام المغامرات، خاصة من أفلام لابيسين، روكو أو سفرير، بلان سولي، لجيبار، الساموراي، سولي روج، أنفليك، الصيف الهندي، السيد كلاين. مثل في فيلم في تونس، هذا الفيلم اللي مثله كان عام 67، اسمه ليزافونتيرو مع لينو فونتورا، والمخرج هو روبر أوريكو. طبعا الأسبوع القادم مش نحكيه على الممثل الرائع جون بول بالموندو، لذلك كيف كيف عنده علاقة كبيرة برشا مع التوانسة، لأنه جي ثلاثة مرات وصور ثلاثة أفلام في تونس نحكيه عليهم، ويتزامن مع ذكرى رحيله 6 سبتمبر 2021. أما الآن باش نقدموا الموسيقى التصويرية لفيلم بورسالينو للمخرج جاك ديري، بطولة جون بول بالموندو وألان دولون. موسيقى بورسالينو

الأغنية بصوت نجاة الصغيرة. الأغنية هذه قريبة منسية أو غريبة منسية، طبعا هي مأخوذة من فيلم غريبة بطولة نجاة الصغيرة سنة 1958. لقاءنا متواصل حتى العشرة متاع الليل، لكن الآن باش نحكيو توا على الاقتباسات المصرية من السينما الأجنبي. راهو توا كي نحكي لكم توا باش نبين لكم كونه السينما المصرية اللي تقول كونها هي عندها صناعة وتقول هي الرائدة في هذا المجال بالنسبة للدول العربية وحتى القارة الإفريقية، ولكن العكس اللي باش نحكي عليه باش تماما سيكون، لأنه من جملة الأفلام اللي أنجتها مصر من 27 لأول فيلم طبعا العزيزة أمير اسمه وقتها ليلى عام 27 وقتها هو فيلم صامت، حتى 2026 رأي ممكن أنجت بين 6000 و 7000 فيلم، خاطر كانت في فترة من الفترات تنتج 120 فيلم في العام، خاصة في تدفق يعني الأفلام فيلم ورا فيلم وشركات إنتاج وبرشا ممثلين وبرشا كتاب سيناريو وبرشا الأفلام هذوما اللي شفناهم أحنا بالأبيض والأسود والتو ما زلنا نشوفوا فيهم، راهم أفلام أكثرها مقتبسة. باش نعطيكم الدليل، السينما المصرية ليست سوى إعادة يعني تمثيل الأفلام الأمريكية والغربية عموما بشكل أو بآخر، هي ابنة غير شرعية للسينما الهوليودية، وكان تمت يعني ترجمة الأفلام الأمريكية باللغة العربية لما احتجنا إلى سينما مصري أصلا، لأن وقت الأفلام الأمريكية هذيك ما بشول نشوفوها باللغة العربية كما توا احنا نشوفه في المسلسلات التركية تبلجتها باللغة العربية نفس الشيء، كانما ترجمت يعني باللغة العربية السينما المصرية تبقى ولا شيء، ما نجمش يكون عندها رصيد السينما المصرية يعني الكثرة متاعها باش يولي يعني مشابه السينما التونسية أو الجزائرية، لأنه في الفترة هذيك ما عندناش احنا لا سينما تونسية ولا سينما جزائرية قبل الاستقلال، يعني محاولات فقط يعني بالنسبة للأجانب اللي قاموا بتصوير بعض الأفلام، لكن هذا حبيت نقول كونه السينما المصرية راهي اقتبست 60-70% من الأفلام اللي قاعد نشوفوا فيها، اقتبستها اقتباس كامل، معناها ياخذوا الفكرة ويجيبوا كتاب سيناريو اللي هما يعرفوا الصلعة ويعرفوا كونهم محترفين، يعرفوا كيفاش يطوعوا الفكرة الأجنبية إلى المجتمع العربي والمجتمع المصري. وقت اللي تتفرج أنت على فيلم تقول والله فعلا تجم تكون يعني يعني الموضوع هذا نجم يكون علاش ما يكونش مصري، ولكن هو في الحقيقة كما أقول لك طوعوا جماعة كتاب السيناريو اللي هما عندهم محترفين بصفة كبيرة برشا، نظرا لأنهم متعودين كونوا يكتبوا سيناريوهات فالاقتباس. لو أنت مثلا هون نعطيكم معني اكزامبل، المرأة المجهولة اللي قامت بدور البطولة متاعه شادية، أخي هو ذاك في فيلم مصري؟ عمره ما كان فيلم مصري، هذاك فيلم أجنبي أمريكي، البطولة متاعه لانا تيرنر الممثلة الأمريكية المعروفة، تصور في فترة الستينات يعني في بداية الستينات، اسمه مادام إكس، تفرجوا عليه تو انتوما، هو فيلم لانا تيرنر اسمه مادام إكس. وقت اللي تتفرج انتوما على المرأة المجهولة البطولة متاعه شادي اللي أبدعت بطبيعة الحال، وأني أنا مانيش قاعد نتحامل على السينما المصرية ولا على المخرجين ولا على الممثلين، لأنهم ممثلين متميزين ممثلين ولا ممثلات ولا مخرجين ولا هذم الكلكاء، احنا متفاهمين كونهم الحقيقة أبدعوا في العديد من الأدوار ولو أنهم مقتبسة، لأن اللي يهمني هو الاقتباسات هنا، يعني نحكي في ملف هالاقتباسات عكس السينما التونسية. السينما التونسية ما احناش قاعدين نقتبسوا، راه هذيك الكل كا بيرمون تونيزيان، يعني كلهم سينما المؤلف، كلهم افكارهم نتاع مخرجين، افكارهم نتاع كتاب سيناريو، اللي كتفرج فيلم تونسي ما فماش اقتباسات، بينما السينما المصرية الحقيقة اقتبست يعني 60-70% من الافلام. وشنو من الافلام اللي حقيقة هي افلام مصرية؟ تلك
التي أخذت من أدب مصري. يعني وقت تقول نجيب محفوظ الأديب نجيب محفوظ العديد من الروايات نتاعو تحولت إلى سينما، هذا كان نقول فيلم مصري يعني. وقت تقول أحسن عبد القدوس مثلا وقت اللي عمل برشا كتب تحولت إلى سينما كما بفوق الشجرة مثلا عبد الحليم حافظ هو متاع هذوك مصري أفلام مصرية. أما نحكيه على الاقتباسات وهو باش نعطيك بار الاكزامبل متاع عادل إمام. أنا مش ناخذ اليوم مثال على ذلك عادل إمام اللي هو أكثر الأفلام متاعه اللي قام بدور البطولة متاعها هي تم اقتباسها من السينما الأمريكية والسينما الفرنسية. مش نعطيكم الدليل. أولا ساعة تعرفوا عادل إمام وقت اللي جيت لتونس عام 2016 راهو باهي للذاكرة، راهو واحد يرجع شوي للذاكرة. في 2016 جيل تونس وقت جيل صفاقس بمناسبة يعني اختيار مدينة صفاقس مدينة الثقافة العربية، هو طلب من مدير أيام كارت السينما آنذاك شكونوا إبراهيم الطيف، قالوا نحب نجي نحضر في حفل الاختتام. هو اللي طلب باش يجي يحضر في حفل الاختتام عادل إمام. به وقت اللي جي عادل إمام وانت نظمت الدورة الاختتام كان في قصر المؤتمرات لأول مرة، كان في قصر المؤتمرات 2016 قبل ما يتم يعني بعث المدينة الثقافية. في الدورة هذيك كانت في قصر العلوم، جي عملوا له تحية باعتباره ممثل كبير حب يصعد على خشبة المسرح ويعمل تحية للجمهور التونسي في بالنا هيك عنا. طلع على خشبة المسرح واستقبلوه الجمهور واني حاضر بطبيعتي استقبل حار، خذي الكلمة اش قال؟ أنا قلت في بالي كنا نتصوروا أنه عادل إمام باش يعمل تحية للشعب التونسي وباش يعمل تحية لأيام كارتة السينمائية باعتبار أنه أيام كارتة السينمائية وأعرق مهرجان في القارة الأفريقية وفي الدول العربية 1966، فما حتى حد بدي يقبلنا. اش قال هو؟ ساعة التحية هذه ما عملهاش. اش قال؟ قال ما تعرفوا مصر هي أم الدنيا، وتعرفوا أن السينما بعد مصر ما فما حتى السينما، فما لا بعد مصر ما فما سينما في الوطن العربي. قال معناها شوف اش قال سي عادل إمام، معناها اعترف كان بالسينما متاع بلاده والمخرجين متاع بلاده والممثلين متاع بلاده، وتونس ما عمل لها حتى تحية وحتى اعتراف بالجبيل. هذا الإشارة هذه بين قوسين. نرجع توا للأفلام اللي تم اقتباسها بالنسبة لعادل إمام، هو الفيلم اللي نحكي لكم عليها الآن. تتفكروا فيلم البحث عن فضيحة 1973 المخرج نيازي مصطفى. الفيلم هذا تم اقتباسه عن الفيلم الأمريكي دليل الرجل المتزوج لجين كيلي. تفرجوا عليه هو دليل الرجل المتزوج لجين كيلي. واحدة بواحدة هذا فيلم زاد بطولة عادل إمام عن فيلم فيب لروك هودسون، مخرج الممثل والمخرج الأمريكي روك هودسون معروف. عنده فيلم آخر اسمه عنتر شايل سيفه، ما هو البطولة لعادل إمام تعرفوه الفيلم هذا، عن الفيلم التركي العذاب. تفرجوا على الفيلم التركي هذا اسمه العذاب تلقوا الفيلم نسخة متبقى الأصل. عصابة حمادة وتوتو مع لبلبة، تفكروه الفيلم هذا بطولة عادل إمام ولبلبة كله سرقة وقتها، ثنائي اللي يسرق الصياغة ويسرق الفلوس والبنكة والكل. الفيلم هذا مأخوذ عن الفيلم الأمريكي المرح مع ديك وجان للممثلة جين فوندا. فيلم المشبوه بطولة عادل إمام زاد عن فيلم كان للصن وكذلك خلي بالك من جيرانك، عن الفيلم الأمريكي أقدام حافية في الحديقة للممثل والمخرج الراحل الذي رحل مؤخرا روبرت ريدفورد سنة 1968. فما فيلم آخر شهير اسمه الإرهاب والكباب بطولة عادل إمام. الفيلم هذا مأخوذ عن فيلم بعد ظهر يوم العين لألباتشينو. فما فيلم آخر اسمه شمس الزناتي، منين واخذوا الفيلم هذا سي عادل إمام؟ عن العظماء السبعة، شو اسمه تعرف شو اسمه ذا؟ لسيت مرسينير، فيلم الوسترن الشهير اللي فيه ستيف ماكوين وبول ويول برينر وشارل برونسون. فيلم ذا
يبقى دائما من كلاسيكيات السينما الأمريكية والسينما الوسترن. الفيلم هذا يزيد كيف كيف هو مأخوذ عن الفيلم الياباني الساموراي السبع، فيلم لعادل إمام كذلك اسمه أمير ظلام، عن فيلم عطر امرأة لآل باتشين. عريس من جهة أمنية، دائما نحكي على أفلام عادل إمام رأى. مأخوذ من زوز أفلام أمريكية هما أبو العروسة لستيف مارتين وقابل أهلي لروبرت دينيرو، وأيضا فيلم بخيت وعديلة عن الفيلم الأمريكي حرب الورود. زيدكم حاجات أخرين، هذوما راهي موثقة لأمور ودليل ثابت، ما فيش حتى كلام. هذوما أفلام تاع عادل إمام اللي احنا تمتعنا بيهم، خلنا كون الأفلام هذه هي مصرية بحتة، ولكن الصحيح هو أن الأفلام هذه تم اقتباسها كليا من الأفلام الأمريكية. لم يقتصر الأمر على الأفلام فقط، مدرسة المشاغبين الشهيرة هذه زاد كيف كيف تقتبست عن فيلم إلى أستاذي مع حبي لسيدني بوتيك الممثل الزنجي الشهير، وتعرض في مصر باسم مدرسة المشاغبين عام 67، وحتى تم اقتباس مسرحية عادل إمام الزعيم من الفيلم الأمريكي دايف لكيفن كلاين. هذا جزء فقط اللي حكيت عليه لتوا، هذا خذيتني مثال على ذلك عادل إمام اللي من شكوش في قيمته الفنية، من شكوش كممثل كبير، من شكوش يعني في مسيرته السينمائية، ولكن نحن نحكيه على الاقتباسات. رأى مانيش نحكيه ولا نطوله على السينما المصرية ولا على المخرجين ولا على الممثلين، كلهم نجوم ونجمات واستمتعنا بهم، والحقيقة في برشة أفلام يعني كان فما أداء جيد. أنا وقتنا نقول المرأة المجهولة معناها تم اقتباسه، ولكن في الأخر لقيت أن الفيلم يعني صنع يعني بحرفية كبيرة برشة للمخرج محمود الفقار، والبطولة اللي شادية اللي أبدعت يعني هي وقتها في الفيلم عمرها 27 عام، هي في الحقيقة 27 عام، ولكن وقت اللي عملوا لها المكياج وأصبحت مرأة متقدمة في السن تقريبا وقتها عمرها 60 سنة، ما افترضناش أنها شادية. الحقيقة تحولت من فتاة إلى امرأة مسنة. هذا الكل كان ما نحبوش نحكيه عليه على القدرة متاع الممثلين أنهم نجم نقول متعونة كل شيء، لكن نحن نحكيه على الاقتباسات متاع السينما المصرية. ونزيد نذكر كونه الاقتباسات راهي أكثر من 60% أو بين 60-70% من الأفلام اللي قاعد نشاهدوا فيها هي راهي تم اقتباسها من السينما الأمريكية ومن السينما الفرنسية. ونحكيه مرة أخرى على الاقتباسات من السينما الفرنسية. هذه فكرة الحقيقة. خلينا نمشي ونفرهدوكم على أغنية من الأغاني اللي اخترتها هذا المساء في برنامج سينما. عنا فيلم اسمه لست ملاكا، هو فيلم مصري بطبيعة الحال، هو للمخرج محمد كريم والبطولة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. العرض السينمائي كان يوم 28 أكتوبر 1946. دور البطولة كان لنور الهدى وكذلك ليلى فوزي والممثل سليمان نجيب. يلعب عبد الوهاب في هذا الفيلم دور محامي في أحد مصانع النسيج، يحب ابنة عمه سعاد التي فقدت بصرها، ولكن عندما يشاهد ابنة صاحب المصنع الذي يعمل به يقع في حبها، وتدور أحداث الفيلم بعد ذلك ويعود بصر سعاد. وبعد أن يتأكد عبد الوهاب أن حبه لابنة صاحب المصنع وهم وخيال، يعود إلى ابنة عمه. هذه كطبيعة نهاية الأفلام المصرية لأن أكثر القصص تتشابه. عبد الوهاب في الفيلم هذا حرص على تصوير بعض أغاني الفيلم بالألوان الطبيعية. فيلم روى ذا عام 46، وكان ذلك في أغنية عمري ما حنسى يوم الاثنين على شاطئ البحر أمام ليلى فوزي. كذلك فما ديالوك كنت فين تايه وغايب مع نور الهدى. أما الأغنية اللي باش نقدمها توا من فيلم لست ملاكا، أغنية القمح، توزيع علمي لغنى الكورال، وقد كتب المرحوم حسين سيد كلمات هذه الأغنية ليتوافق إيقاعات الرقصة الإفرنجية التي صاغ محمد عبد الوهاب لحنه عن إيقاعاتها. طبعا القمح الليلة هي بصوت محمد عبد الوهاب.

هكذا نصل لنهاية سهرة هذه المسألة تلقت منذ الثامنة الليلة للأغنية الأخيرة اللي أدر على قلبي بصوت ليلى مراد. هي أوبريت مأخوذة من فيلم عنبر سنة 1947. تحيات حسام نوار، تحيات فوز الصخيري، إلى اللقاء، صباح الخير.

بلد أطيام كتير ملهاش عدد، كان عندها 12 ولد ما فضلش منهم مثلنا. والعزبة دي بشبرة اليمن وحبعها بكرة مقدما وحشت ربا مؤقتا

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة: نواب يطالبون بقطع العطلة وعقد جلسة استثنائية لمساءلة الحكومة. الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو إلى مزيد تعبئة وتوفير أسرة الإيواء بالمستشفيات. والمرصد التونسي للاقتصاد يدعو إلى تعزيز شفافية الميزانية ونشر المعطيات في أجل واضحة. أهلا بكم. أصدر 56 نائبا بمجلس نواب الشعب اليوم بيانا مشتركا طالبوا فيه بعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد. وأكد النائب عصام شوشان أن تونس تعيش اليوم وضعا بالغ الخطورة يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى تدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية.
1: حاليا معنا 56 نائب اللي قمنا بإمضاء هذا البيان، وهو طلب عقد جلسة استثنائية تحت قبة البرلمان لمساءلة الحكومة حول المعنى الوضع اللي قاعدين نمر به حاليا والظروف الصعبة والانقطاعات المتكررة، سواء في الكهرباء والغاز، سواء في الماء، سواء في الماء الصالح للشراب، سواء في الماء المعلب، سواء في العديد من الإشكاليات اللي قاعد يمر بها المواطن. هذاك علاش كان من واجبنا في تفعيلنا في دورة القاضي وحسب الفصل 71 من الدستور 22 أن يخول البرلمان أن يعقد جلسة استثنائية سواء بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه لتدارس الوضع والتقييم والمساءلة وتفعيل الدور الرقابي أمام الحكومة. الحقيقة في الوقت الراهن العديد من التساؤلات والتشكيات اللي قاعدة توصل المواطنين، والمواطن من حقه أن يعرف ومن حقه أن يستفسر، من حقه أن يكون مقتنع بجواب وردود رئاسة الحكومة. الشعب يتساءل يوميا، يحب يعرف ما مصير المواطن التونسي في هذه الظروف الصعبة اللي قاعد يمر بها يوميا، وقاعد يمر بالأزمات المتكررة واللي قاعد يعيشها يوميا. هذا من دورنا احنا كتفعيل الدور الرقابي، لازمنا باش نسالوا الحكومه وتعطينا تفصيل. واذا كان الحكومه باش تغيب على غرار معناها المرات الفايته اللي كنا احنا كبرلمان نطلبوها في مساءله ما تجيش، فلتتحمل الحكومه مسؤوليتها كامله.
0: أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع الهياكل الصحية الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة، وأفادت بأنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جويليا إلى غاية 29 من أوت الجاري تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحرة، ولم تسجل أي حالة تعطل في استمرارية الخدمات. كما تم تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطور الوضع. وثمنت وزارة الصحة جهود الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية وجميع المصالح والهياكل المتداخلة في استقبال المرضى والتكفل بهم وضمان استمرارية الخدمات الصحية. من جهتها دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بشكل فوري، وذلك على خلفية ما قالت إنه ارتفاع غير مسبوق في عدد الوفيات وحالات الإيواء بأقسام الاستعجالية نتيجة ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة. هذا ودعت الجمعية التونسية لطب الطوارئ أيضا مختلف المصالح الصحية إلى ضرورة توفير أسرة الإيواء اللازمة لاستقبال المرضى وتسهيل توجيههم إلى الأقسام المختصة، وذلك بهدف تخفيف الضغط والاكتظاظ الكبيرين اللذين تشهدهما أقسام الاستعجالية في ظل الظروف المناخية الاستثنائية وارتفاع درجات الحرارة. هذا وتوقع المعهد الوطني لرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 26 و2000 مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار يفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم. وتقتصر التوقعات الموسمية على تحديد الاتجاهات المناخية العامة المرجحة خلال الموسم، ولا تسمح بتحديد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بدرجات الحرارة باعتبار أن هذه الظواهر تندرج ضمن نطاق التوقعات الجوية قصيرة ومتوسطة المدى. في موضوع آخر، دعا والي المنستير عيسى موسى ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بالجهة إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة المعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنستير إثر تسجيل ارتفاع في الاستهلاك المياه المعلبة من 220 ألف إلى 250 ألف قارورة يوميا. أكثر تفاصيل مع كاتب عام ولاية المنستير سمير الرئيس.
2: نعرف احنا انه درجات الحراره مرتفعه جدا، ونعرف ان زاد ولايه المستير هي قبله سياحيه خاصه السياحه الداخليه، وهذاك علاش اللي خلى كميات الاستهلاك تضعف. احنا جست حابين نقولوا انه راهو ديجا التزود العادي بالنسبه للولايه هو اكثر من عمناول، عمناول تقريبا في معدل 220 الف قاروره يوميا، سنة نمشيو في معدل 250 الف قاروره يوميا، لكن الكميات هذه ما كفاتش الاستهلاك الموجود على غرار عديد الولايات الاخرى الحقيقه. وذلك علاش تم عقد الجلسه هذه والتزم فيها التجار الجمله والمزودين المعتمدين بمزيد توفير كميات اخرى، وكان ثم اتصال مباشر ما بين السيد الوالي ومواقع الانتاج اي معامل اللي تنتج في المياه المعلبه، وخذينا وعود رسميه بمزيد تدعيم الكميات الموجهه الى ولايه المستير انطلاقا من اليوم، وتتواصل ان شاء الله لين تتحل الازمه هذه، وبحول الله تشهد انفراج تدريجي باذن الله.
0: في نابل تشهد معتمدية منزل تميم تراكم الانفايات بصفة كبيرة ومقلقة لراحة متسكني هذه المعتمدية مع انتشار النقط السوداء بعدد من الأحياء الكبرى، والتي تشهد بصفة متواترة عملية حرق لهذه الأوساخة. حسب ما أكده رئيس جمعية التربية البيئية بمنزل تميم أيمن أحمام لفاطمة بن عثمان، فقد تلقت الجمعية عديدة الشكيات من قبل المواطنين منددين بتراكم المشاكل البيئية بالمنطقة.
3: صارت لنا مشاكل كبيره، نفايات بطريقه غريبه في البلاد، في نقاط سوداء في كل مكان، في الاحياء الكبار خاصه فما برشا حرقان. التشكيات كبيره وصلت لنا من الاهالي، عندنا مصب جديد مع جنب المسلخ، وريحه ما نحكي لكمش واصله للبلاد الكل. عندنا مصب ثاني تعمل في قرعه فرجون اللي هي على حدود عماده السقالبه، والنفايات تو في اللي احنا تو هبطنا منشور وحطينا على نقاط معينه اللي تشكوا منها العباد، ما كان مش ندور ونلقاو برشا نقاط اخرين قاعده تتحرق اليوم، وبرشا مشاكل بيئية.
0: دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر الوثائق والتقارير المتعلقة بتنفيذ أجال محددة وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم النفاذ إليها ومتابعة تطور المالية العمومية. تأتي هذه الدعوة في وقت تواصل فيه لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح لتنقيح القانون الأساسي للميزانية بهدف ملائمة الإطار القانوني للميزانية مع النظام التشريعي ثنائي الغرف وضمان مشاركة المؤسستين البرلمانيتين في مختلف مراحل إعداد الميزانية. نختم نشر بشأن الدولي، وفي اليوم 73 من توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 182 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية من ضغوطاتها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة. وقالت وزارة الخزانة إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على مختلف العقوبات. من جهتها نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر في وزارة النفط أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالية. ختام النشرة الأخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. نواب يطالبون بقطع العطلة وعقد جلسة استثنائية لمساءلة الحكومة. والجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو إلى مزيد تعبئة وتوفير أسرة الإيواء بالمستشفيات. أخرج نشرة تقنيا حسام نوار، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
4: خبر ورخبر،
5: الموجة والموجة،
4: جديد كل نهار،
5: الموجة والموجة،
4: كل ساعة وكل دقيقة.

كي الناس التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال. صيف ومهرجان

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: مسيكم الخير ما احنا علامتكم ربي زغيت على جمهور المهرجان تصفيق حار عليكم زادة اللهم صل على النبي ولحقيقة عرس مهرجان للمتحف تصفيق حارة أخرى عليكم على الجمهور العزيز اللي واكب والليلة الاختتام هذه مع الفنان نصر الدين شبري في عرض فلايكة كل معنا نصر الدين هو من مواليد 83 درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بتونس حصل على شهادة أستاذية في علوم الموسيقى بتحضير شهادة دكتوراه على آلة البندير وإقرر في المعهد العالي للموسيقى في تونس وفي سويس عرض فلاقة فيما يقارب 40 عرض كل شيء صاحبه لنا ويقول لي سماها فلاقة على خاطر هو نوع من النضال ضد الاستعمار الثقافي والمحافظة على التراث الموسيقي يشتغل مرشع التراث اللي يتكزع الزكرة والطبلة والبندير والناي إذن الأفراح تستمر في سوسة إذن مع مسك الختام مع الفنان نصر الدين شبلي حاصله نصر الدين شبلي وعلى الفلاجة وعاوش يشوفون كيفاش بشي فرقوا اليوم تصفيق حارة بتزغريت نستقبله نصر الدين شبلي

وحدها هي

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من غارة جويلية إلى غاية 29 من أوت الجاري، وفق ما فادت به وزارة الصحة اليوم. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه لم يتم تسجيل أي حالة تعطل في استمرار الخدمات الصحية، مشيرة إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي، بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانيات الضرورية وفق تطور الوضع. وتتابع الوزارة بالتنسيق مع الهيكل الصحي الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة في إطار متابعة الوضع الصحي خلال موجة الحر وفق نص البلاغ. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 26 و2000 مقارنة بالمعدلات العادية. ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال ذات الفترة، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليلة، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم. دعا عدد من نواب البرلمان لعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد، وذلك التزاما منهم بواجبهم الأخلاقي والوطني تجاه الشعب في هذه المحنة والمآسي الحادة والمركبة التي تعانيها البلاد وفق نص البيان. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار، وقال إن كل العناوين ستكون متوفرة الأسبوع القادم، مضيفا أن نسبة المبيعات بكامل تراب الجمهورية بلغت تقريبا 65%. استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت المصادر الطبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجراح أثر قصف من مسيرة صهيونية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

سلفني بحميزنا ساسل غليلي هميزان ويا سامح ورد بالك ساسل غليلي هميزان

είσαι, τον ρωτάς σε λιένα. والشعب للراحلة والشعب للوطانة والشعب للمه في الدار والشعب للمه في الشبانة والشعب للابس سبات والشعب للساقح فيانة والشعب للابس سورية والشعب للكتاف عريانة. ومقام من الاخوة كان زين البلاد عندنا

0: صلي على بالكم. نحب نشكر اللي ضيفونا وسقمونا لنا معاكم في المتحف المزيان هذا واللي شطحوا. ومدام جميلة العشبوني وسي شادلي والناس الكل اللي عاونونا واللي فرحوا بينا كي جينا لهنا. وما كنتش نتصور في الاسباس في هز النومبر هذا كل فريمون. يعطيكم الصحة وميرسي بارك الله فيكم وان شاء الله نكونوا عجبناكم.
1: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكافر صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من غرة جويليا إلى غاية 29 من أوت الجاري وفق ما أفادت به وزارة الصحة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه لم يتم تسجيل أي حالة تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، مشيرة إلى تفعيل آلية التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانيات الضرورية وفق تطور الوضع. توقع المعهد الوطني لرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 26 و2000 مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال ذات الفترة، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليلة وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة السبت. دعا عدد من نواب البرلمان لعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد، وذلك التزاما منهم بواجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الشعب التونسي في هذه المحن والأزمات التي تعاني منها البلاد وفق نص البيان. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية القادمة نحو 93% وفق معطيات نشرت وزارة التربية حول تقدم عمليات طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. هذا وافد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار، وقال إن كل العناوين ستكون متوفرة الأسبوع القادم، مضيفا أن نسبة المبيعات بكامل تراب الجمهورية بلغت تقريبا 65%. استشهد فلسطينيان السبت وأصيب آخرون بجروح جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة، وأفادت المصادر الطبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر أثر قصف من مسير صهيوني على مدينة خان يونس جنوبية القطاع. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي ما زال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
1: هي هي
0: هي

Thank you.